0: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: DJ سامي.

0: المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهرة FM Music

So tell me, what is sadness? So tell me, what is sadness?

0: المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: ستوديو المونديال.
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 35% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. واليوم تبدأ مفاوضات إيران في سويسرا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدرت أمس نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر خدمة الرئيسيات القصيرة في انتظار الأعلان الرسمي عنها بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 من جوان 26 و2000. ووفق ما أعلنت وزارة التربية أمس، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وقد تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. ووفق ما أعلنت وزارة التربية، فقد تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، تليها شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الأعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. ووفق ما جاء في قائمة المتفوقين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والتي نشرتها وزارة التربية أمس، فقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني بحصولها على معدل 20.1%، وأحرزت التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل ب 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة العلوم الإعلامية بمعدل 19.54، وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل حصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.2. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد العشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. في شأن وطني آخر، أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات منها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجل أعداد وإسناد الصفقات والحالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها للتنفيذ، بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف. كما أقر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 26-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة. دوليا الآن، وصل الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا مساء السبت للمشاركة في المحادثة المرتقبة مع الولايات المتحدة اليوم الأحد في سويسرا ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية أنها ترحب بوصول الوفد الإيراني، مؤكدة أن المحادثات تندرج في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصول الوفد إلى سويسرا لبدء المفاوضات. ومن المقرر أن تركز المحادثات على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم والملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، إضافة إلى قضايا إقليمية تشمل التهدئة في لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 من جوان الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات. وتم توقيع مذكرة التفاهم التي أطلق عليها اسم تفاهم إسلامباد، ودخلت حيز التنفيذ في 18 من هذا الشهر بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازكشان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: Jawhara FM, music non-stop.

0: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: الأربعة وسبعة دقائق، صباح النور، صباح الانتصارات، صباح الفوز، صباح الخيرات، وإن شاء الله نهاركم يبدأ بالفرحة من خلال المنتخب الوطني للتونسي. طبعا موعد استثنائي مع قسم الرياضة على إذاعة جوهرة من توا حتى الثمانية متاع الصباح في متابعة للمباراة الحدث تونس اليابان بعد أقل من ساعة من توا في مونتيري. طبعا شوية عم نطلع على زميلنا ناجح مجدوب، كل الأنظار تتجه إلى اليابان، كل الأنظار تتجه إلى مونتيري، تتجه إلى هذه المباراة، خاصة المنتخب الوطني التونسي. كان تذكر الهزيمة الأولى طبعا خلتنا نشكوا في الفريق، والهزيمة الأولى أدخلت طبعا ثورة كبيرة في المنتخب، ومن خلالها تم إقالة المدرب صبري لموشي وقدوم إيرفي رونار. دونك صباحية بشكون معاكم، بشكون موعد استثنائي طبعا على إيقاع الانتصار إن شاء الله وعلى إيقاع الفرحة. ذاك على السعادة برشا بشكون معاكم، ونوجه التحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين أينما كانوا في تونس وخارج تونس في كل نقاط العالم. نعرف الوقت يختلف، في الوقت هذا احنا عنا الأربعة متاع الصباح سبع ساعات التالي يلزمنا نرجع ذول الثمانية بالضبط تقريبا في وقت في مكسيكو ولا في مونتيري. طبعا تختلف في الوقت في أمريكا، يختلف في الوقت في كندا، يختلف في الوقت في اليابان، يختلف في الوقت في آسيا، كل الأوقات طبعا تختلف، ولكن الهدف واحد هو الفوز على اليابان من أجل أنه تعود خلينا نقول الأمل المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة الأولى. دونك مع كامل الفريق اللي مجندها الصبحية هذية من أجل أنه يتابع لكم كل تفاصيل مباراة هذه، بعد شوية يلتحق بنا كل من توفيق زعبوب، هشام قيرات، عماد جبله، وأيضا نوف الشبيل لمتابعة المقابلة هذه باستوديو تحليلي مباشر. زميلنا الموجود في اليابان ناجح مجدوب، بعد شوية إيش نعمل عليه طلة قبل المباراة يعطينا الأجواء وكل التفاصيل. طبعا أختنا منال عبد الحميد وكامل الفريق مجند معكم. هات نبدأه، كان فم غناية باهية منال، هاي خرج الجرينت اللي فيك، هاي هذاك شي نحبه احنا توا. تحية وإحنا جايين للإذاعة تقريبا، يعني الحقيقة حافلة الدنيا، فما ناس شد الصف قدام القهوة اللي ما زالت ما حلتش، يعني يعرفوا القهوة هذه باش تحل ولكن يحبوا ياخذوا بلاصتهم اللون، فما قهوة محلولة الناس كل طبعا. هذا هو الانتماء، هذه هي تونس اللي إن شاء الله اليوم ما خيبوناش العناصر نتاعنا. بعد شوية نعطيكم التشكيلة الأساسية ونعطيكم كل التفاصيل، هاي خرج الجرينتا اللي فيك وإن شاء الله مربوحة.

0: إذا نعود مرة أخرى في استوديو المونديال، استوديو المونديال الحصة الخاصة وخلينا نقول البلاتو الخاص بمباراة تونس واليابان. طبعا زوز منتخبات أو زوز يعني زوز عناصر أساسية للمنتخب الوطني التونسي وكذلك لمنتخب اليابان موجودين على أرضية الميدان في العمليات الحمائية، ونعطيكم مباشرة التشكيلة الأساسية قبل ما نستقبل بقية الضيوف أو الفريق التحليلي اللي باش يصبح معانا اليوم. أيمن دحمان، إذا عودة أيمن دحمان في حراسة المرمى كحارس أساسي، نعرفه كان الاختيار هذا مطروح خاصة بعد المقابلة الأولى والهزيمة 5 أهداف كاملة، كان من المفروض أنه باش ياخذ دحمان مكانه في التشكيلة الأساسية. ريفيرو نار اختار أنه يلعب 3 في الأكس، ما غيرش 3 في الأكس اللي هما الطالبي، لكن هبط برون وهبط معاه الرقيق طبعا يواصل التواجد في التشكيلة الأساسية. ثم القاويان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، إلياس الصخيري وحنبع المجبري في محور الدفاع، ثم زادت تغيير تام في الهجوم، تونكتي يلعب أساسي، أنيس سليمان زاد كذلك كرأس حربة يلعب اليوم، وإلياس سعد زاد موجود. دونك فما تغييرات كثيرة صارت في التشكيلة الأساسية، لو كان نتذكر تغيير أول ثاني ونحسبهم وحديها، حارس المرمى دحمان براون، نمشي معكم أكثر نزيد ونلقاو أيضا التونكتي 3، إلياس سعد 4، وأنيس سليمان 5، تقريبا 5 تغييرات صاروا مقارنة بالمباراة الفارت.
1: سليمان اللي يظل يلعب سليمان
0: أربع تغييرات مش شوي، أي أربعة مش شوي. خليني نرحب بالفريق، كم سمعتوا صوته قبل ما نستقبلوه. سي شام جيرات، نبدأني باللي جاء اللون اللي جاء الروتار والأخراني والأمر احنا نطلبه ونعاوده، خونا رياض السافي المصور يعطي ساعة مجوله تحية أو حاضر في الكواليس باش يعطيكم الصور. يودي قال فش كنت تطلبه؟ قلنا نطلبه في سي توفيق زعبوب اللي قائد الفريق. يودي قال أنا وريقت في كربلوت، معناتها الراجل ما فهمتش انا، معناتها جاء كمل نومه هنا واحنا نستناه، مش مشكله ما يكمل نومه ويتفضل. سي هشام جيرات صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال، نهاركم سعيد، صباح النور للساده المستمعين،
0: صباح الانتصارات يكون
2: ان شاء الله وساده من النظاره. ولكن إشاء ما جمال بديت بهجوم معاكس على الصباح راك.
0: لا هذا حقيقة ما نحشوخ رحنا هو سيريات موجود نجم نادي في الانتين
2: أخويا. أسمعني تو بعد نسمع الجواب،
0: نسمع الجواب بعد. خلينا نرحبوا بسي عماد جبل الله سعودية بش يكون بحذنا. زاد عماد مس صباح النور، صباح الانتصارات.
3: صباح الخير سي جمال، صباح الانتصارات كما قلت لي. إن شاء الله اليوم نروحوا فرحانين إن شاء الله زهين، وأن كنا أمل إن شاء الله في تحقيق الانتصار اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا سي توفيق مس صباح النور. سي توفيق
4: مازال ما جاش؟
0: لا ظهر في عنده ستاريت، عنده مساريت ريسيلز عاش خطر توعد زرق في الكهرباء ولا بيت.
4: صباح النور. صباح النور.
0: اللهم عندك الموعد غلط كيكا، يمكن ماشي بك
4: ما ماشي بك الماتش الثالث جمال.
0: والله ماني بالي ماشي بك الماتش الثالث يبدا ما عادش.
4: لا الماتش الثالث
0: يمكن
4: ماتش الثالث وتهمنا فيه ماتش الثالث. لا مش هذا. سيدي صباح النور،
0: اهلا وسهلا
4: الناس الكل في الاستوديو، ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج ارض الوطن. المعلومه غلط، السياره مش سيارتي، والراجل اللي رقد يمكن رياض شب عليه. ايوا انا قعدت نستنى في خويا رياض لين جاء بركه ورايا وطلعنا مع بعض.
0: اباي
4: اي
0: لا كل الاعتذار، لا هكا كل الاعتذار.
4: ايوا السياره اللي سيد رقد فيها يمكن يخدم في المقهى اللي قدامنا. اماني معناها رياض غلط في نفس السياره هي. رياض غلط في السياره وقت اللي هبط ثاني وقتها رياض.
0: لا لا لا, لا هكا يولي هكا بتاع جماعه السهريات. سي توفيق مش تاع السهريات هكذا. لا لا لا هكا مادام في السياره انت رياض صار تحكي على اللي قدام. لا هذوكم جماعه اللي سبقوا
4: اللي يمكن في المقهى الاخرى. فان شاء الله اليوم المنتخب
0: يفوز
4: وينورنا ويعمل نتيجه ايجابيه اللي تخلي على الاقل الاحباء نتاعو يكونوا معناها كما كنا ننتظر ردة فعل. إن شاء الله اليوم زاد كيف كيف نشوفوا ردة فعل، هذا هو انتظارنا.
0: هاوش نمشيو لنجح مجدوب مباشرة من مونتيري، ومن بعد نرجع تيوني رايكم في التشكيلة، ومن بعد ناخذ زاد طاقم التحكيم تاع المباراة. هاي في انتظار يلتحق بينا نوفل شبيل بعد شوية، نوفل عاد عنده حفلة البارح، ثم بعد نحكيوا على البكالوري. هاي سيدي نمشيو إلى مونتيري. ما نجح صباح النور، صباح الانتصارات يا نجح.
5: مساء الخير جمال، مساء الخير كل مشاهدي ومتابعي جوهر فام. هنا من ملعب مونتيري قبل المقابلة تقريبا بثلاث ساعات. هنا التقس سخون برشا، الجماهير مازالت ما عطاهمش لاكسي باش يدخلوا. إن شاء الله مش تكون مقابلة كبيرة، هذه المقابلة رقم 1000 في تصفية الفيفا للمنتخب التونسي. إن شاء الله جمال نعدي لكم كل الأجواء ونخليكم مع أجواء الملعب قبل بثلاث ساعات.
0: به هذه الأجواء طبعا، أجواء الملعب وأجواء
5: ثم برشا رطوبة جمال في الملعب وخارج المدينة بطبيعة الحال.
0: الرطوبة موجودة صحيح.
5: إن شاء الله مش يكون الملعب ممتلئ.
0: أكيد الجماهير اليابانية ناجح أكثر. ممتاز الملعب حسب السؤال. باه خلينا نقعدوا هكا، خذيت لنا شوية حوارات. هاي مثالش نسمع الحوارات مع بعض الجماهير التونسية. يلا
5: خويا اعطيني انطباعاتك على الأجواء في المقابلة.
6: السلام عليكم، مرحبا بكم في مونتيري في المكسيك. اليوم برشا جماهير تونسية، إن شاء الله عندنا برشا تفاؤل، عندنا برشا برشا برشا أمل في الفريق القومي التونسي مهما كانت النتيجة الفارطة. أكو شفتوا السويد اللي ربحتنا احنا 5-1، اليوم كانت 5-1، ان شاء الله احنا نعطوا الجابون 5-1. عندنا كلنا معناها تيفوزي كبير، ان شاء الله مش نجيبوه 28 متر على 8 متر. ان شاء الله اليوم مش نولوا اللي توينسا موجودين بارتو، ديما عندنا الامل وما نفقدوش الامل. احنا كلنا مع تونس ان شاء الله.
0: احنا كلنا مع تونس، والله محليها هالانطباعات هذية. هاو بعد شوي باش نعطيكم زاد الحركات الحمائية متاع المنتخب الوطني التونسي من داخل الملعب اللي طبعا خل نبدأ بيك سي شمسة قبل ما الطاقم التحكيم متاع مباراة اليوم اللي باش يزفر لنا الماتش هذا.
2: والله مش يزفر واحد من أفضل الحكام في العالم، معناها
0: في العالم
2: أكيد. وقت نشو نقوله كوفازيتش، معناها واحد في السنوات الأخيرة تقريبا 4 سنوات الأخيرة تنشوفوا السي في متاعه، معناها سيفي قوي جدا. ونقولوا علاش الاختيار هذايا، سيفري هو مقابلة كأس عالم دائما الحكام في مستوى عالي، لكن رأوا عنا فما أفضلية للمقابلة رقم 1000 اليوم في من عنذ انطلاق كأس العالم. واليوم الحكم مش نشوفوه بزي مميز،
0: معناها مباراة رقم 1000
2: مش نشوفه الديزاين نتاع الاشهار نتاع الملابس بالمذهب
0: هنا على
2: وفما معناها رقم 1000 موجود على المريول نتاع الحكم هذا مش نشاهدوه. الحكم هو من رومانيا تقريبا 42 سنه العمر نتاعو، عنده 17 سنه معناها حكم دولي، وهو من افضل حكام نخبه اوروبا. النهائيات اللي قام بهم أهم النهائيات هو تدرج 2022 نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورت، ثم 2024 أدار نهائي الدوري الأوروبي بين أتلانتا وباير ليفركوزن، وكملها 2025 بالشامبيونز ليج معناها ما بين الانتر وباريس سان جيرمان تاع 5-0. هذوما أهم الأدوار متاعه. ما يعرف عنه الحكم هذا هو الشخصية القوية جدا، معناها ما يترددش في الإشهار البطاقات، وكذلك يعتمد على الانضباط أكثر من الحوار، ما يتحاورش برشا مع الحكام مع اللاعبين والمحيط متاعه. كذلك معناها ميزة كبيرة أنه قريب جدا دائما من العمليات، هو معناها
0: القوة
2: البدنية. عنده مقابلة مشهورة برشا في لورو معناها 2024 اللي دارت ما بين تشيك وتركيا، أشهر فيها 16 بطاقة صفراء وزوز بطاقات حمراء. هذه معناها نقولوا احنا بات به الركور في أوروبا، معناها بإشهار البطاقات 18 بطاقة في مباراة واحدة. وهذاك علاش قلنا الحكم هذا يستعمل أكثر الصرامة، ما يستعملش معناها الحوار. احنا على كل حال إن شاء الله نتمناه أنه الفريق متاعنا عنده المعطيات هذوما معناها ويتلها يلعب كرة فقط، لأنه كما قلنا احنا الحكم هذايا الخاصيات متاعه، لكن تقعد معناها حقيقة الميدان تقعد أثناء المباراة.
0: وهو احنا كان حاضرين عبد الحميد، هو نمشي سي توفيق ناخذ رأيك في التشكيلة الأساسية، وزاد عماد بعد شوية زاد تعطينا رأيه. طبعا الخيارات 4 تغييرات تقريبا سي توفيق، هو زاد أنت تتكلم وإحنا قاعدين عديو في فيديوهات مباشرة من أرضية الميدان مش استضيف المباراة. 4 تغييرات سي توفيق
4: متوقع متوقع بعد الهزيمة.
0: توقعت مش يلعب مثلا بثلاثة في اللاكس انت؟
4: لا ما كنتش متوقع بثلاثة في اللاكس، كنت نتوقع مش يرجع للأربعة، ولكن الخيارات وطريقة لعب المنتخب الياباني اللي يمكن فرضت عليه أنه معنى الخطورة تكمن في الأظهر واللعب متاع طريقة معنى طريقة لعب متاع المنتخب الياباني، فرضت عليه أنه يرجع للثلاثة. زاد كيف كيف فاجأني اللي بدون رأس حربة اليوم معنى نفس المباراة الأخيرة، ولا فما لا شوات ولا المستوري اليوم، تونكتي وسعد وبن سليمان مشي يكملوا خط الهجوم مع صخيري مجبري. زاد كيف كيف اللي معنا غيروا غير له مكانه
0: راني خذيرة ما هوش موجود خرجه،
4: راني خذيرة مش موجود ورجع النبال كمحور ثاني مع صخيري. والأطراف العابدي وفاليري كل واحد مش يكون في مركزه، مش يواجه كل واحد مش يواجه ناكامورا وداون، هذوما اثنين اللي اخطر اللاعبين تاع المنتخب الياباني على الاطراف. ورقيق طالبي براون اليوم يرجع زاد نفس الشيء بعد ما كان معناها مصاب وملعب ولا مباراه في لا في التحضيرات ولا في المباراه الاخيره مع السويد ما كانش موجود. هذوما اللي معناها التغييرات الجديده تبقى، هذا الكل توا على الورق، اهم شيء هي البدايه كيف ستكون، كيف سيتعامل اللاعبين خاصه مع توصيات رونار من ناحيه تكتيكيه، لانه بدنيا ما عنده ما يضيف، الملاعبين اعتقد كلهم جاهزين وفهم حتى اللي ما لعبش دونك عنده معناه جاهز بدنيا مش يعطي 90 واكثر من 90. تبقى اهم شيء هو معناه كيفاش ازاله اللاعبين ماك الهاجس نتاع الخوف نتاع الهزيمه ولا خوف من الاخفاق، هذا يزمو ديجا راهو بدا يخدم عليه وحاول اليوم من بدايه المباراه يزمو نحيه واللاعبين يدخلوا في اجواء المباراه من البدايه. هذه اول حاجه. ثاني شيء زاد كيف كيف معناها تحفيزهم، لازم الملاعبين يكونوا معناها متحفزين مش يعملوا نتيجه ايجابيه ويبعدوا على الضغوطات اللي معناها مسلط عليهم سواء من الجمهور ولا من حتى في انفسهم في معناها في اذهانهم. اليوم المباراه صعبه ضد فريق ياباني ومطالبين مش يعملوا نتيجه، لا الفريق الياباني عنده نقطه وانت عندك صفر نقطه نقاطين ما احناش بعد على بعضنا.
0: لا وخاصه انه البارح الخساره نفس النتيجه مع السويد، دونك حتى تنجم انت تو تربح ماتشوك السويد جي على برا معناتها
4: كل شيء معناها تغيرت برشا معطيات من مباراه السويد اللي ماذا بينا معناها نطوي الصفحه نتاعها ونفكروا توا في الايجابي ونفكروا في الجديد. فاعتقد المنتخب نتاعنا بالتشكيله هذه بثلاثة أربعة ثلاثة اعتقد ولا أربعة ولا ثلاثة أربعة اثنين واحد، فكما قلت لك الخيارات أكثر نصبت على كيف
0: سنوقف زحف
4: فريق الزحف، وخاصة الفريق الياباني اللي يعتمد على اللعب نتاعه يبدأ انتريور ويفاه بالاكستريور ويفاه بالعرضيات، وشفناهم سبع أهداف تسجلوا من المنتخب الياباني على ست على ثمانية من في الشوط الثاني حذاري، معناها لازم معناها بداية طيبة من البداية مش ندخلوا في أجواء المباراة، وحذاري زاد كيف كيف المباراة دوم 90 دقيقة، وفي الشوط الثاني سجلوا سبع أهداف جمال معناها في كل ما معناها إلا وعندهم راهو طاقة وعندهم الإمكانيات قادرين مش يرجعوا في اللحظة.
0: عماد فاجأتكش التشكيلة حسب بعد قدوم إيرفي رونار؟
3: والله مفاجأة، لا التغييرات كنا متوقعين مش كنا موجودة الحقيقة. براون يمكن الأكثر واحد ما تفاجئني، كنا كي نجم يكون فما تروزا ماكسيال آخر لأنه تحب
0: نعرفه اللي فما هذا معروس
3: هذا صحيح، يمكن أكثر واحد كنت نتصور بشي يكون موجود. البقية تقريبا ما تفاجئناش لأنه كل موجودين في الكلمة السنال وكلهم كانوا متوقعين بش يكونوا موجودين. اللي شنو اللي طول باش نحكيه فيه أخويا جمال هو التوظيف اللاعبين ووجودهم في الملعب كيفاش باش يكون، لانه توك باش نشوفوا فما شكون يقراها اون 3 5 2 فما بن سليمان يكون كصانع انا صانع العاب ورا تونكتي وسعد، والا باش يكون هو راس حربه وفما دو كلوار اللي هو تونكتي وسعد. من بعد باش نشوفوا خاطر توا تشوفوا البوزيشنمون
0: في الديران نشوفهم على الميدان
3: على الميدان بيان سور، خاطر انا حاسب اللي نشوف فما قاعدين نكنترو في اليابان، لانه اليابان نفس الديسبوزيتيف اون 3 4 3 تقريبا قاعدين تقريبا حاطين لهم الزوز في نفس البوزيشنمون في التيران. الظاهر انه باش يحاول يكنتر قبل اليابان يشوف معناها قبل بعد الماتش مش يمشي بالوقت شوي ناخذوا الثقه في روحنا. انا شنو نحب نركزوا على اللون تام دو ماتش، الحقيقه لازم نعملوا لون تام دو ماتش كما قال سي توفيق، ندخلوا دخله باهيه في الماتش نتصور فما سي توفيق باش تشرق العزيمه موجوده وباش تلقى النفسيه تبدلت شويه تحب ولا تكره تغيير مدرب وتغيير تغيير التشكيله باش يخلي فما اكثر اغريسيفيتي وفما اكثر موتيفاسيون في وسط التيران. كيما قلت لك نستناو باش نشوفوا في التيران كيف شكون متواجدين، انضرب باش نمشيو لقدام ولا باش نستناو التالي كيما تعودنا. فما معناتها اللمسه نتاع فيرونا باش تكون موجوده والا لا، والله نحبوا نعرفوا خاطر الجولات تقريبا
0: هذا هو اللمسه باش
3: نشوفوها موجوده والا لا، نضرب باش نمشيو لقدام باش نبريسيو شويه لقدام والا باش نشدوا التالي نستحفظوا ومن بعد احنا والماتش كيفاش يمشي باش نشوفوا التصرف نتاع اللاعبين.
0: قبل ما نرجع لك زفير فقط نذكر بتشكيله المنتخب الياباني وبعد نمشيو نعملوا غنايز. نحب منال عطينا اليوم لغالي الكل نتاع ربح في وجهك راه الماتش اليوم عندك انت السيد المره اللي فاتت ما ربحناش معاه. سوزوكي في حراسه المرمى، تيمو يواسو، ايتاكورا وايتو في ثلاثي حتى هما 3-5-2 هذا اللي 3-4-3 دوان سانو كامادا ناكامورا يلعب ايتو تاناكا و ايدا هذا في الهجوم، بينما طبعا الابرز غياب هو تكفو كوبو هذا تكفوزا لاعب ريال سوسيداد هذا
4: اللي مصاب
0: اللي من افضل اللاعبين الموجودين في ذا. هاي سيدي بعدها نزيد نشوفوا ذول نجح مجدوب يطلب في الخط، بعدها بعد الغناء يمشيوا لنجح مجدوب.

0: الأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة عودة مرة أخرى قبل عشرين دقيقة من انطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي. نذكر بالتشكيلة الأساسية اللي خلطوا علينا توا. دونك في حراس المرمى أيمن دحمان، ثلاثي الدفاع براون الطالبي والرقيق، ثم قوى المجبري إلياس السخيري، إلياس سعد تونكتي وأنيس بسليمان. سيتش ملاعبي وطبعا يان فاليري وعلي العابدي على اليمين. لسا دونك هكا تولي التشكيلة كاملة. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، 3-5-2 ستوفيق
1: نجمو نحسبوها 3-4-3
0: في الانتظار. خلينا نشوفوا الأجواء مرة أخرى من ملعب المباراة مع ناجح. ناجح موجود على أرضية الميدان. مرحبا بك يا ناجح.
2: مرحبا بك جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوار أفام. صباح الخير يقول لكم في البلاتو من ملعب مونتيري. قبل نص ساعة من انطلاق المقابلة رقم 1000 بدي الحصة اللحظات الإحمائية للمنتخب التونسي، تغيير التشكيلة يعني كومبليتمون. هذه أجواء ما قبل المقابلة، جماهير هاني من غادي قاعدة تحضر، فما دخلة جمهور التونسي قاعد يحضر بها.
0: هذه طبعا الأجواء، هذه الأجواء ضمن الملعبية على أرضية الميدان طبعا. والأجواء فما عدد جماهير تونسية كما ورينا ناجح مش كبير طبعا. نعرف الجماهير اليابانية عددها كبير خويا عماد.
3: حابين نعرف ربي الجماهير التيفو وافقوا عليه ولا خدم اللور ما وافقوش عليه باش يصير ما عادش عليهم في الآخر ما ندري وافقوا عليه ولا لا.
0: نكتشفوا بعد شوية مع ناجح.
4: قول لي صار فيه بعض التغييرات
0: ووافقوا عليه.
4: وافقوا عليه.
0: بعض التغييرات وافقوا
4: عليه. بعض التغييرات والجالي معناها الجماهير التونسية قدمت الفيفا التيفو جديد. نحت منه ويلكم تو تونيزيا هذيك وفما حاجه اخرى تنحات وتقريبا وافقوا عليه
1: لانه ما شفناش تيفوات بصراحه.
4: لا بمناسبه الالفيه ألف المباراه. لا لا هو مش تيفو معناه مباراه عاديه خاص بالمقابله رقم 1000.
1: لا بالنسبه للجمهور اكيد مش يكون موتيفي وجاوا من كندا. وشفت البارح الناس جات حتى من عاودوا رجعوا من برشا اماكن في امريكا وكلهم طموح وكلهم زاد معناها عندهم الرغبه مش يراوا وجه اخر للمنتخب. وهذا انتظاراتنا الناس كل ان شاء الله اليوم على الاقل الملاعبيه يكونوا عند حسن الظن ويتحملوا مسؤولياتهم لانه مدرب
0: هو سيكيسير توفيق مش يشوفوا مباراه
1: أسوأ من مباراه
0: المقابله. لا انا متاكد
1: ما على الاقل ما ينتظروش زاد مش انه سحار ريفيرونا. جاء في ظرف أربع أيام. أنتم توا الملاعبية أنتم اللي مش تحملوا مسؤولياتكم. مش معناها المدرب ما مازال كي جاء غير بعض الأشياء أكيد
0: في خطابه زاد
1: كيما الآخر زاد كيف كيف قال لنا عندنا خطاب مزيان. تبقى عرفي غير في الخطاب وفي اللهجة وهذه من نقاط قوته وحمس الملاعبية. ولكن أكثر شيء اللي اليوم الملاعبية يلزمهم يحطوه في بالهم اللي هما راهو لي زاكتور وهما اللي مش يطبقوا التعليمات وهما اللي مش اكيد شافوا اليابان مش مره مش اثنين
0: يعرفوها
1: مطالبين مش اليوم يعملوا
3: رئيس. اللي قلقنا المره اللي فات اكثر من روندمون هو الروح اللي كانت موجوده الحقيقه كانت غايبه كومبليتمون الماتش اللي فات. ان شاء الله اليوم معنا نلقاو اموار الروح موجوده. الحاجه الثانيه الجماهير التونسيه سيكيسير جابون اكثر بشرق الجماهير الحقيقه، لكن معروف الجمهور التونسي حتى كيبدا قله الحقيقه والتشجيع نتاعنا مش موجود في العالم تقريبا حتى بالصوت نتاعهم شيء بحول الله باش يكون باش يظهر اكثر حتى من الجماهير اليابانيه.
0: شنو رايك في التنينات اللي سخن بها المنتخب؟
3: جدد
1: شويه باهي. شفت انت البارح المنتخب الهولندي الديزاين نتاع لي سيرفاتمون نتاعه انا توب في الافكار
4: في الماركتينغ قاعد
1: يتوفيق
4: الموديل معناها ولا
1: كل شركه
4: الماركت العالميه
1: صحيح
4: اكيد يعمل لك
1: ديزاين خاص
4: باللي شوف ما ثم معناها المراول نتاع الماتشوات واللي تيوني دو بارات معناها هذوما كل الخدمه راهي غادي
1: وزاد تحضير
4: اكيد
1: وكل كاس عالم ديما ترى جديد كل مره يبهرونا بديزاين جديد المنتخب الالماني يرجع للديكور والديزاين القديم
4: بالضبط قديم
1: دونك
0: خلينا نركز مع سي هشام في انتظار وناخذوا نوفل الشبيل. سي هشام يعني دونك مره اخرى طاقم التحكيم هذا راهو يعني شخصيته قويه وقويه جدا
4: والله هذا اللي معناها متعارف عليه انه كما قلنا حكم صارم فوق الميدان كوفاكس معناها وعنده تجربه كبيره عنده تقريبا ما بين في المباريات اللي أدارها في الكاريير نتاعو معناها تتعد بالمئات ما بين رومانيا والاتحاد الأوروبي. التجربة كبيرة. جمال حبيت نحل قوس صغير على الحكم الأفغاني القديم فغاني. الحكم معناها عامل أربع نهائيات كأس عالم. اليوم عمره 48 سنة، عامل زوز أدوار نهائية معناها 2014 و2018 باسم الاتحاد الإيراني معناها تابع إيران، و2022 و2026 تابع أستراليا معناها بدل الجنسية متاعه. ومعناها هذا الحكم هذا دخل زاد كذلك للأرقام القياسية، أربع أدوار نهائية معناها نهائيات كأس عالم، زوز بالإيران وزوز بأستراليا، مع عمر كما قلت لك نزيد أكد عمره 48 سنة ومازال معناها ينال ثقة الاتحاد الدولي.
0: شفت كيفاش الاتحاد الدولي مختلف على الاتحادات المحلية وخاصة الاتحاد التونسي. نوف الشبير أهلا وسهلا نوف، ألف مبروك خويا. مش انت هو شالا انت سار الناس قلت هادي رانا نحكي على البكالوريا بنت سي نوف البارح ذات الباك. يا سيدي يا وهدي تخطي هني وهني وغني وهني
5: فرحة الجاه ديما تقعد سبيسيال. مبروك
0: كل المتالقين
5: اللي نشعوا كل في البكالوريا والعاقبة إن شاء الله اللي
0: باهي المعدل ما نحرجوكش باهي المعدل
5: محترم
0: أنت راضي عليه مات
5: لبس الحمد لله مجهود كبير وإن شاء الله في ما خير
0: باهي خاطر فما اللي فما تعرف والله فما صديق انا فيه سلته انا سلته قال لي قال لي يعني راه ما حاسيش بالمعدل حاجي ولدي نجح هكاو قال لي حاسي بالزغروته هكاو والله العظيم كل واحد وكيفاش يفكر فهمت فما اللي تلقاه ناجح وما تغشش راه 17 و8 توفيق الميكرو لو سمحت
1: بالمناسبه معناها نهنيو كل الناجحين البارح واصدقائنا واصحابنا وكل فما شكون 17 واش وما تغش
0: اي
1: خاطر يفكر انه يحب يمشي ميتسين ونقصت وكل فما تاسف 17 واش ف
0: كل واحد كتب له ربي
1: الكو بيان سور
3: مبروك خويا نوفل اخويا مبروك ان شاء الله فيما اهم ان شاء الله
5: بالمناسبه نباركوا سي عماد على الخدمه الباهيه اللي عملها الحرم سوسه والنتائج ممتازه وان شاء الله ديما معنا اولادنا واصدقائنا متعلقين وناجحين وربي يبقي ستر
0: ان شاء الله. فما مبروك نوفل ولا مبروك ريقت
5: مبروك اسمع
0: ما قابش بكري
5: سي جمال ما شاء الله معنا تو تعدى على المخابز التسويريه كل زحمه والناس تقضي على الصباح
0: لا كان صباح ريقت مش مشكله تو مش حكي ولا شبيك فجر
1: نيتك مبروك تو
0: مبروك الحارس المرمى
1: يا ودي مازال الرجل حتى ساعة الحلو يجي والدنيا تتقضى وكل ان شاء الله بقدرة الله ماتش ما احنا ماتش
0: انت انت تمهد خاطر انت عندك سوابق
1: ماتش هولندا ماتش هولندا رب عليك ماتش هولندا هذاك
0: توفيق مهد النوفل ما فما يزم الحلو يحضر يزم خاطر هو عملها لنا ذي وقتها ذكروا فما فما فما فما مبروك مبروك هذاك قعد شهرين بس
4: سي جمال حبيت معناها فما لقطة كذلك حبينا نحكيوا عليها قبل ما تبدأ المباراة بتاعنا ونتلهاو بمباراة المنتخب التونسي. هي أول حالة طرد للاعب يحط إيده على فمه في مقابلة معناها
0: هشام هذيك حتى في تونس باش تولي تطبق
4: أكيد
0: في كل دول
4: معناها هذوما قوانين بدأت معناها من توا بدأت تطبق لكن هنا يلزم برشا ذكاء من الحكم أنه يعرف أنه الكلام المتوجه للخصم أنه كلام مؤذي فهمتني حتى اليد مش معناها حط إيده مش يحكيه على أمور عادية لا ويلزم أنت خطر هنا خلاه الاتحاد الدولي خلى الاجتهاد الاجتهاد أنه يلزم تكون متأكد أنه فما كلام عنصري أو كلام بذيء تجاه المنافس.
0: هشام راهو في الاتحادات وفي البطولات الأوروبية يكفي أنه اللاعب المتضرر يتصل بالحكم يقول له راهو قال لي هذاك تعاقب يعني ما فماش
4: لا غادي فما
0: فما ثقه
4: ثقه اكيد
0: يمشي له يجري يقول له السيد هذا راهو قال لي الكلام هكا عنصر ديريكت يجي معناتها يوقف المباراه وياخذ قرار ما احنا توا
5: محل
0: سعيد على كرواتيا حط ايده على فمه
3: سي جمال سي جمال احنا نمشيو في التحصيل احنا في تونس نمشيو اكثر من هكا نحصلوا الملاعب نحكيو معاه بعد نخليه يحط ايده على فمه ونمشيو نشكيو للحكم
0: والله العظيم هاك ولا نوفل مش تعمل شويه مشكله ذي
5: صعيبه شويه في تونس بصراحه. ان شاء الله تتبدل شويه التقاليد والثقافه.
0: احنا نقولوا خويا ما عندناش العنصريه
4: في احنا تو نقولوا صعيبه في تونس. هي الحكايه الكل راهي عقليه. احنا جبنا فار نصرفوا فيه مليارات
0: لازم يتبع كده
4: باش نصلحوا بعض الجزئيات في المباراة. ولينا سيبنا الحكام والمساعدين وشدينا في غرفة الفار. ولينا توا نتبع البطولة التونسية خاصة في آخر المشوار آخر البطولة ولا تلعب في الفار ومش فوق الميدان. معناها ما سمعناش حتى مشكلة مع حكم وسط ميدان. المشاكل كل ولينا نحطها على الفار. شبي ما قالش بي قالش بي نادى. ولكن هو فما أن بروتوكول راهو حكم الفار مش هو اللي يحكم في المباراة. حكم من الوسط الميدان هو اللي يحكم المباراة.
0: دول لي 10 دقائق نعود نخرجوا الجرينتا من المسلش نعود الغنية ذيك راي أكل خرج الجرينتا اللي فيك ذيك راي هذيك غناية مهمة لنا نحن خاطر عشنا معها الانتصارات متاع المهفة ذكرها مليح استفيق ذكر كوب دافريكا هذيك وقتها
1: شو لا كوين تحط المهفة قدر كلاف وما كان خير
0: حتى ولا يمك حتى ولا يمك

0: إذا نعود مع تقريبا دقيقة قبل الانطلاق مباراة تونس واليابان، كل شيء على الميدان، الحكام أزياء ممتازة، الحكام اليوم احتفاء بالمباراة رقم 1000 في تاريخ الفيفا. طبعا مباراتنا تتزامن الحدث التاريخي هذا بالنسبة للفيفا اللي حابة تحتفل به بطريقة خاصة وخاصة جدا. حبيت ضيف حاجة سي هشام،
1: لا حبيت تقول العديد من الوجوه الرياضية حاضرة في المباراة اليوم، خاصة اللاعبين،
0: دعوات،
1: أي دعوات كبيرة جدا.
0: والحكام كوفاس طبعا حكم الروماني، اي يعني حتى في التوني نتاعه والمجموعه نتاعه حلو برشا التوني،
1: هو من البارح معناها قدم التوني نتاعه للوسائل الاعلام واعطوه، معناها الفيفا اعطاته التوني سبيسيال هذايا نتاع المباراه هذيا، شفنا شي معناها انه مذهب مش العلامه التجاريه نتاع اللي يلعبوا بهم، لا يلعبوا بهم تونيات مهمش بالابيض بالاصفر
0: بالاصفر. دونك هذا طبعا احتفاء كما قلت بالمباراه رقم 1000 في تاريخ المونديال وفي تاريخ الفيفا وفي تاريخ كؤوس العالم. طبعا ذكر بتشكيله المنتخب الوطني التونسي اللي ان شاء الله موافقين في المباراه هذه: ايمن دحمان في حارس المرمى، ايان فاليري، علي العابدي، ثم ثلاثي في خط يعني محور الدفاع، وقدام ايرفي رونار كالعاده وفي للزي نتاعو السوري البيضاء، قلت الطالبي ثم الرقيق، الطالبي الرقيق و دبراون، ثم نلقاو حنا بعد المجبري ايضا ذكروني الاولاد اعطيونا معايا حنا بعد المجبري ومعاها في الخفيخات الوسط
2: مجبري سعد
0: سخيري بن سعد تونكتي. هذه هي انطلاق المباراة. طبعا المنتخب يلعب بالازياء البيضاء، المنتخب الياباني يلعب بالازياء الزرقاء. دونك حظ سعيد المنتخب الوطني التونسي اللي نتمناو انه بكر عماد قال كلمه باهيه. نوفل هو لونتام نتاع الماتش، خذ الميكرو نوفل أكيد. قرب شويه يجبدوا ليك الميكرو يا نوفل. هاي لونتام دو ماتش هو المهم في المباراه
3: اكيد. جمال، نحن الشعب كله يستنى في رده فعل من اللاعبين
0: وخاصه الدخله
3: من اول دقيقه، معناها ردوا بالنا منتخب راهو المنتخب الياباني محترم جدا وسريع ومنتخب متطور جدا، معناها في الاتجاه هذايا معناها يلزمنا نكونوا حاضرين من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله معناها نتمنى النجاح المنتخب باش نخرجوا من الوضعيه هذه. سي تان مومون دو كريز، يلزم معناها الملاعبيه يتحملوا المسؤوليه كامله في المومون هذه، خاطر سي لو مومون تاع لي جوار برينسيبالمون، باش ان شاء الله يعطيو صوره باهيه لكره القدم التونسيه.
0: طبعا في الدقيقه الاولى المنتخب الياباني يطلب ضربه جزاء في الدقيقه الاولى تقريبا، والحكم يطلب التريث في انتظار انه اذا كانت اتصلت به غرفه البار. هشام قدامنا اللقطه، حذاري هذا ياسر صخيري تدخل، حذاري ثم حذاري،
1: هنا القراءه نتاع حكم الفار اللي هو من سويسرا الى حد توا ان شاء الله تعدى لباس.
0: الحمد لله تعدت لباس، الحمد لله تعدت لباس، اما تدخل كمن كاكره وينجم يتسبب في ضربه جزاء لانه تدخل كان من الخلف، ونعرف القرارات صارمه في مثل هاللقطات هذه. نشوف المنتخب ستوفيق يعني يلعب شويه ضغط عالي شويه هكا ولا
2: فما نتصورش كان هي تعليمات، ولكن في بعض الاوقات مجبور مش تضغط. فما دي مومون اللي تمرير الخلف باس عرضيه انت تحسها شكون اللي ديكلونش البريسينغ هذا، هو راس الحربه اقرب واحد للخط هذاك هو اللي يبدا والاخرين كل يتبعوا، ولكن ديما توصيات وتعليمات من عند المدرب. ما يعني ما تصورش كان مش يضغطوا كل واحد على زي راسه، لا ما اكيد عطاهم المنطقه اللي مش يضغطوا فيها وعطاهم المنطقه اللي يتراجعوا فيها قبل ما يضغطوا، ومش تكون اكيد فما معناها نجبروا الفريق الياباني مش نضغطوا عليه سوى معناها على اليمين او على اليسار، هذاك حسب ارادتنا احنا مش هو اللي يفرض علينا. فاعتقد اللي البدايه اهم شيء انه كما قلنا نحاولوا مش ندخل في اجواء المباراه باللمسه الاولى باللمسه الثانيه،
0: اول تزيده من حنا بعد
2: هذه ما حاجه ايجابيه ديما الدخول طيب. اذا تبدا انت التصويبه الاولى عندك والتمريرات تعمل 10 او 20 تمريره والكره تدور على الملاعبين الكل مش ياخذوا ثقه في انفسهم، وبعد تبدا بشوي تدخل في اجواء المباراه وتشوف زاد كيف رده فعل المنافس.
0: عماد باهي المحاوله هذه نتاع المجبري باهي، السيني باهي، معناتها ديما باهي الفريق يعني باهي كي انت تبدا بالفرصه الاولى الاخيره.
4: هذا اللي قلته بكري يا اخويا جمال، احنا باش نعرف الفريق باش تعرف الفريق كيفاش يلعب وقت بدا يكون عند الفريق المنافس.
0: الهدف الاول لليابان، للاسف الهدف الاول لليابان، هم نتابعوه مع بعضنا هدف أول لليابان. نشوف الكرة مشيت على اليمين أخزر في المحور, شوف فما لاعب طليق من الجهة اليسرى, شوف شو مش يعمل, ثم يمرر الكرة والهدف. منيش عارف هل المدافع ضد مرماه ولا المهاجم, منيش عارف لازم نثبته. إذا هدف أول للأسف رقم 15. بدأوا على بكري في التهديف الدقيقة الثالثة, هكا الدقيقة الثالثة وإحنا خسرين واحد بلاش, وهذه السيناريو ما يحبوش. ثبتوا معايا بربي في الهدف وطريقة الهدف, لأنه الهجمة أخذت ثلاثة تمريرات فقط عماد, ثلاثة تمريرات.
4: ثم ديزيكيليبر كبير صار على اليمين الحقيقة, ما شفنا تقريبا المهاجم اللي خذها على اليسار تقريبا من الفريق الياباني تقريبا.
0: شوف الغضب نتاع إرفيرونا الظهر, لأنه في ثلاثة تمريرات, يعني ثلاثة تمريرات تخزر أخزر كيف شوف فما خلل في شوف منين ياخذ الكرة, ثم أخزر ينطلق سريع وينه ما فما حتى ملاعبي معاه, شوف الخلل ها وشوف الهدف من هنا شكون سجله, ثم التمريره والمدافع هذا اللي ضد مرماه, المدافع ضد مرماه. هل هشام فما دفع ولا لا؟ خلينا نشوفوا فما دفع ولا لا. ما فما حتى شيء, هدف دونك هدف هدف
4: لساق المهاجم,
0: ساق المهاجم ضربته مش المدافع,
4: ساق المهاجم
0: المهاجم دونك هدف اول.
4: هذا كنا نبهوا عليه,
0: خلينا نمشي. تفضل سي هشام, تمشي يجيك عماد.
1: شفنا الكره معناها تقريبا من وسط الميدان درجت في ثلاثه لمسات, اللاعب يلقى روحه في داخل منطقة الجزاء ومعناها وعرضية, واللاعب يسجل هدف ما فيه حتى لبس معناها تحكيميا الهدف.
0: إذن بداية خايبة نوفل لها دونك كيفاش
3: جمال معناها العدد, عدد اللاعبين تاع المنتخب التونسي أكثر من عدد معناها اليابانيين في الفينيسيون معناها في المومو هذي
0: وخذوا كرة قبل.
3: فما حاجات زادة بصراحة في مستوى,
0: وذاك علاش شفنا المدرب مدرب إرفي غاضب, لأنه ما كلهم ما فهمتش كرة كيفاش تتعدى.
3: معناها يزم معناها فما توازن بين الحماس صحيح وكل شيء, لكن زاد فما تركيز يزم معناها التركيز كامل على لي ديتاي. معناها هذا قلت لك منتخب سريع ومتطور جدا. معناها
0: شوف هاي كرة أخرى أخزر أخزر أو بسرعة
3: أي خطأ معناها باش يستغلوا. فهمت كرة ندير كتوا ونعود, خاصة أنني مقلقني جمال هو تباعد الخطوط في المنتخب معناها بصراحة مش مسموح. معناها يزم البلوك بتاعنا يكون كومباكت. شفت العديد المنتخبات توا معناها ما عادش تحكي على البلوك كومباكت, معناها حاجة أساسية وليت. فهمت تباعد الخطوط, تباعد اللاعبين بين في نفس الخط معناها بصراحة في المستوى ذا ما يرحموكش راه.
0: شفت عماد الكرة الأخيرة تمريرة في العمق, يعني في زوز تمريرات يلقى روحه المهاجم من رأس الحربة يعني حتى سيقه, يمكن لو كان مشيت الكرة ما كان يجب كل هدف ثاني.
4: نفس الوضعية اللي صارت في الهدف الهدف متاع الفريق الياباني تقريبا. فما زاد فما دراسة للفريق متاع الفريق القومي الحقيقة, قد يعرفوا بعضهم حتى الفيرونيل يعرفوه لو الفريق الياباني. الظاهر انهم يحطوا في الكرة في ظهر المدافعين متاعنا, يعرفوه اللي هو شفق شوية القدام فما ثقل شوية التالي في المدافعين متاعنا. هكا ليش في ثلاثة تمريرات الأولى الثانية تتحط في ظهر المدافعين متاعنا, هذه ثاني فرصة خطيرة. فرحت برشا في لونتام خاطر نرجع للمباراة اللي فات تقريبا أول تسديدة كانت تقريبا في الشوط الثاني, لكن المرة هذه تقريبا دقيقة اللاعب عملنا تسديدة كنا نتمناه.
0: شوف السرعة, شوف السرعة اللي
4: سرعة كبيرة, سرعة كبيرة,
0: سرعة كبيرة, سرعة كبيرة من
4: علاش كيما قلنا لازم يكون الجروب كومباكت أكثر من هكاك, سينو مش نلقاو برشا مشاكل.
0: استوفيق إلى حد ما نجمناش نمتلكوا الكرة يمكن أكثر من حتى من أربع تمريرات راهو فماش معناتها ثلاثة تمريرات وكم مش موجودين.
2: في البداية قلت لك راه المدرب معناها وقت اللي يحط آليات لعب ولا خطة سواء دفاعية ولا هجومية راهو اللي مش ينفذوه هم الملاعبين. دونك إذا كان أنت تعمل خطأ استراتيجي في الوقفة نتاعك الأولى ولا في التغطية وإلا في الالينيمون أكيد مش تفا بيه كاش, وهذا اللي صار. معناها عملنا خطأ نتاع تمركز وعملنا خطأ نتاع موفيز انترسبسيون من الأول وكملت وبعد تغيرت على الجهة اليسار وهنا وين زاد كيف فاليري خلى اللاعب بعيد عليه يمكن ثلاثة أمتار وعن اللاعب الياباني تخلي له متر اللي كابابل مش يعديك وعدى وباسون روتري. ووينهم الملاعبين اللي في المنطقة اللي دائما نحذروا منها أنه لازم تكون تغطية غادي كي اللاعب الياباني كان أسبق بعشرين ثانية سجل عليك هدف. دونك هنا لازمك تكون أنت أسبق منه وفي بداية المباراة والتركيز لازم يكون عالي. هنا خطأ معناها استراتيجي يتحملوه خط دفاع كامل وراه المشكل في الملاعبية اللي مش يطبقوا التعليمات ولكن فما فريق قدامه اللي ناضج واللي واخو عليك لافونتاج توا واحد بلاش واللي قاعد هو اللي ماسك بزمام الامور وهو زاد بالسرعه نتاع مش السرعه نتاع لا لا مش الفيتاس ديكسيكسيون سرعه البديهه صح كيفاش هو اسرع منك في اخذ القرار
4: الفكره حاضره الفكره
2: صحيح
4: حاضره
2: الفكره حاضره في مخه والتمركز نتاعو افضل منك وبعدين ما عادش نجم تخلط عليه اذا خذا عليك هاك المترو راهو صحيح تروتار لازمك انت تكون صبيغ وتعرف انت شنو اللي ينتظر فيك
0: في المنطقه اللي الهدف الثاني يعني لحظات براوني فسخ هدف ثاني لحظات
4: سي جمال اهم حاجه بربي رانا خاصين واحد بلاش من الدبي نتاع البرميتو اذا كان
0: صحيح
4: اذا كان ما نركزوا شويه
0: ما انت باش نمشيو في شوارع نمشيو الى خماسيه اخرى
4: نركزوا شويه اهم حاجه ما نقبلوش الهدف الثاني تو قبل ما نرجع في المباراه
0: شوف شوف المدرب شوف
2: الغضب نتاعو تعرف جمال الرجوع صدقني البارح المنتخب الياباني المنتخب الالماني خاسر واحد بلاش مع الكوت ديفوار يخسروا كوره ال11 ابري 15 سكوند كلهم ورا صوت
0: معناها صعبه وعرفوا كيفاش يخسروا
2: مال دونك يفوز هذا كيف فو ريسبكتي معناها لي كونسيني نتاع المدرب نتاعك اعطاك تعليمات انه تخسر كوره الناس كل سور بلاس اذا كان ما الروبلاسمون نتاعك ما يكونش في وقته راه المنتخب الياباني مشاكلك ماكله راهو
0: هو كلنا هو
2: ضغط
0: مش موجود منتخبنا راهو ضغط كبير رهيب
2: اي دونك فوالا
0: ضغط رهيب علينا
2: مع الخطا الخطا راك تشوف فيه منكم
0: اخزر اي اي اي ضغط كورة صعيبة تي صحة دحمان نوفل قرب الميكرو مش اجبدوا ليك الميكرو تفضل
3: والله الملاحظة جمال هو صحيح تو
0: حذاري يمكن يجب يكون هدف فراوة حذيري خط الكرة مانيش عارف
4: الكرة الذكية
0: هل
1: هي تصور لا جمال خطر الحكام عندهم الساعة الخاصة بأنه لا الكرة
0: خطر مازالوا ينتظروا راهو أخزر
1: لا هي تضرب مباشرة الساعة إذا كانت تجاوزت خط النهائي المرمى ماك تعرف أنه
4: باش
1: قاعدين معناها في تشاور مع غرفة الفار لكن حسب اعتقادي أني مباشرة الساعة تضرب إذا كان تجاوز
0: كيف يبدأ في مقبان في الساعة
1: لا هذاك موضوع آخر نرجعوا للفار
2: خاطر ذكية ولا صح
1: أكيد أي أكيد أي
0: خاطر هما تو يستناو في الفار دونك فما فما فما ما فما شيء يقولوا ألعب
1: على خاطر هما عندهم زوج ساعات ساعة عادية والساعة الثانية لتجاوز الكرة للخط النهائي للمرمى موجودين هذاك علاش صحيح كره علاش قلنا كره صعبه جدا نحاها دحمان حاليا انه كانت تاتي بالهدف الثاني
0: نحاها تعرف هي
3: فاتت في الليميت
1: هي ما يلزم الكره تتجاوز
0: لا هي مازالت يمكن فيها
1: فما جزء
0: هذاك اللي منع دحمان
1: صحيح
0: جزء هذاك اللي منع دحمان دونك نوفل هكا امور مش باهيه هكا ماشيين بالطريقه
3: هذه نحكي على لازم معناها لازم تتصلح فيه معناها ما فو با توندر للدوزيام بيت خاطر كان ناخذوا الهدف الثاني شو اللي مشكل كبير دونك انا ما فيه بيس معناها تو
0: هاي قدامنا الصوره هشام هاي مازال تريف برك تريف برك تريف برك ها شفتك الترف نو جول نو جول اي شفت اي الترف برك شوف
3: سيختو الشيره اللي صار بتاعنا فيها مشكل كبير
0: علي العابدي مانيش عارف
3: معناها اللي قاعدين يتعداو من اليمين
0: شوارع من شيره علي العابدي راهو شوارع
3: وتباعد الخطوط هذا يلزم يتصلح فيها ومن بعد معناها اون بو ريبوندير معناها ترجع بشويه فهمت
4: شوف يرجعوا
0: كلهم هما
3: الفريق
0: تعيد الملاحظه نتاعك كان هجوم عكس لصالحنا كلهم رجعوا ل 11
4: فيتاس كبير زعما يرجعوا من كلهم تقريبا 11 ولا الكره ما يرجعوا بفيتاس كبير على عكس نحن وقت نفقد الكره نلقاو معناها فما شويه برشا بطء باش نعاودوا نرجعوا ورا الكره وهذا راهو كيما قال نوفل نعاودوا نقولوا الهدف مقابل صفر اذا كان ما نقفوش تو نركزوا في التيران لقدر الله الهدف الثاني راهو يجيب الثالث والرابع لازم تو نركزوا في التيران ونحافظوا على البلوك نتاعنا وتو يجي الهدف واحد تو يجي الهدف ان شاء الله.
0: طبعا اعتقد انه في اللحظات هذه هوش نوعا ما المنتخب يعني تبادل الكوره ومن بعد رجع الكوره لدحمان يعطي شويه الثقه نوعا ما يحاول يسترجع المنتخب الثقه التوفيق اللي تفقدت في اللحظات اللي تعدى.
2: اي بيان سور الخوف تو ماك تعرف.
0: الخوف والهدف الثاني
2: لا لا شفت الشيء اللي عملناه طيله الاربع ايام هذا موت. معناها مرهونة في هدف في بداية المباراة يفسخ لك كل اللي خدمته من ناحية خاصة المعنويات وهذا اللي نبهنا عليه أنه قلنا راهو البداية على الأقل ما نخلوش مش ما ندخلوش وكل ترجع لك أون ميموار تقعد ميموريزي راهو الخمسة نتاع السويد ما هي سهلة مش معناها في أربع أيام مش تنحاها فأعتقد اللي الهدف اللي قبلناه توا بعده هو بخمسة ستة دقائق ما يلزمناش نقبلوا الهدف الثاني زمنا نكونوا مركزين ونرجعوا للثوابت ونحاولوا الملاعبيه زاد الفولي سكوي ان بو ماشي يفيقوا شويه لانه تحس فما بهته ونحاولوا نمسكوا كوره اكثر باش ناخذوا ثقه في نفسنا.
0: هذا هو خاصه
2: بريفي الفريق الياباني بالكوره احنا الكوره عندنا مش ما نخليوش هو يضغط علينا هو اللي يبني الهجمه ويولي
0: قد ما تمتلك الكوره قد ما تسيطر وقد ما افضل لك وخير لك
4: اللي يحب عليه المنتخب الياباني يلقاه لان المنتخب الياباني يحب عليه ترانزيسيون معناتها هو توا شيخته المنتخب الياباني يطلب الكوره عن تونس تو هو منتصر هدف قبل بس باش يعطيك الكوره لانه في التحولات الهجوميه خطير وخطير جدا.
3: أكيد نفس الملاحظة جميل معنا الفوفير أتنسيون معنا خاصة في التحولات على المنتخب الياباني سريع جدا ويعرف وين يمشي معنا مدروس على الحكاية فهمت دونك أحسن حاجة بالنسبة للمنتخب التونسي توا هو أنه يحاول يتعدى الفترة هذه 5-6 دقائق هذوما يتعداهم سلامات والنجم بعد مازال معنا الوقت معنا نجمو نرجعوا في المباراة.
0: أول ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي باهي حتى الركنية باهي هذه تعطي نوعا ما
3: أكيد ثقة. أكيد
0: تعطي ثقة
4: حل من الحلول حل من الحلول بلدية حل من الحلول
3: خاصة أنه من مشاكل المنتخب الياباني هي الكرة العالية معناها الكرة الثابتة
0: يمشي للتنفيذ إلياس سعد دونك هذه أول ركنية للمنتخب الوطني التونسي اللي طبعا فاقوا توا ويعيشوا معنا المباراة ونقول لهم راهو نلعبوا في 16 دقيقة 15 دقيقة نلعبوا في الشوط الأول وإحنا خاسرين واحد بلاش طبعا أخزر كيفاش كرة ذي شنو يطلب الحكم يطلب إعادة التنفيذ وينبه على الدفاع لأنه كان فما احتكاك بين لاعبين المنتخب ولاعبي اليابان والمنتخب طبعا حكم كوفاتش يعني يطلب إعادة تنفيذ الركنية قلت ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي في تنفيذها إلياس سعد إن شاء الله علاش لا نجيب الجديد علاش لا يلا إلياس في التنفيذ واحد بلاش الحقيقة سيناريو ما كناش نحبذوه برشا وكرة مازلت للمنتخب الوطني التونسي لكن تمشي رمي التماس باهي أنه نقعدوا في مناطق منتخب اليابان أكثر ما يمكن باهي نقعدوا في مناطق اليابان نشوفوا العناصر الدفاع الكل اللي طويل القامة موجودين في مناطق الجزاء لكن يلزم التوزيع هكا نرجع التالي يلزم التوزيع ونستغل وجود كل من الطالبي والرقيق في محور دفاع منتخب اليابان هاي فرصة شوف التسديد فرصة مازالت المنتخب الوطني التونسي ويتدخل وحذيري من الهجمة المعكس هاو السرعة شوف استفيق الانطلاق شوف الظهير الأيسر قداش جاي يجري يخزر شوف الظهير الأيسر الآية الحمد لله فما عمل ممتاز قام به ذولي حنا بعد مجبري سخيري قص الكرة إذا كانوا زاد مش يقص الكرة ويضيعها هذا اللي صار دونك ما لازمناش نضيعوا الكره بسرعه دونك المنتخب الياباني يلعب على نقاط ضعف نتاعنا احنا وخاصه على السرعه اذا كان يلقى السرعه في سعره وما يرحمش حذاري
4: شوف وقت اللي يلزم باش ياخذ الكره ويشدها يشدها الكره وقت يلزم
0: عكس نحن
4: نضيع الكره فيسع
0: عماد ياخذ الكره ويستنى الاشاره ما فهمتش انا وحدهم عندهم ديروبير يركهم بعد ينده
4: تحضير الماتش لو يعرفوا وقتاش يسرع في اللعب وقتاش يشد الكره وفين يضربوها الكره وقتاش يضربوها الكره هذا كله يتخدم في التمرير
3: انا جمال
1: قاعدين نشاهد سامحني سي نوفل قاعدين نشاهدوا توا في لي بون دي رومبلاسون ولينا نشاهدوا في محللي الأداء دو معناها دو لابتوب كل واحد لاهي بحاجة معناها ولا هو على الميدان قبل كانوا مسموح به في
0: المدارج
1: توا ولات معناها نشوفوا في بعض المرات أن المدرب يعمل ريكول يمشي يحكي مع محل أداء
0: باش يشوف
1: باش يعطي تعليماته للملاعبية
4: هشام سامحني هذه في الفورماسيون الأخيرة اللي عملناها نتاع المدربين جابوا لنا معناتها محل أداء وقال الحكاية تحكي فين تو ولات هذه الريتور أشو ديريكت الفيدباك أشو معناها على المباشر يبعثوا له من الجرادان خاطر هما يشوفوا من الفوق يبعثوا شكون اللوطة اللي معاه اللوطة ويرجعوا يشوف اللقطة في فيسع على المدرب باش يشوف
0: هذاك على الساعات في قرار تحكيمي ولا في قرار الحاجة نشوف المدرب يمشي يجري للمساعد نتاعو اللي عنده كل شيء باش يشوف
1: جمال البارح شفنا مع ألمانيا زوز محلين مش واحد زوز واحد على اليمين واحد على اليسار والمدرب مرة يمشي اليمين مرة اليسار معناها فما حتى تقاسم في الأدوار
0: إذا واحد بلاش دائما اليابان فما نوعا ما هدوء في اللحظات هذه
3: تحس المنتخب ده معناها يخرج مكان الشوط تاع الهدف الأول فهمت إن شاء الله توا يركزوا اكثر خاصه في الهجوم، لازم يشدوا شويه كوره، ما نقعدوش نقبلوا في اللعب زاد، معناها كل كوره توصل للمهاجمين نخسروها بسرعه، يجب يتحملوا مسؤوليتهم، معناها اللي زاد تكون ثلاثه القدامين، معناها ما يشدوا للجارد البالون، يعطيوا فرصه اول حاجه معناها الصعود على الأظهر بتاعنا الأطراف، وحاجة ثانية زادة بصراحة يرتحوا شوية الميليو ديفنسيف الصخيري وثلاثة مدافعين.
0: باهي هاو المنتخب بيحاول يخرج الهجوم ليستعد يلوج على المساندة ليستعد
4: شوف تقريبا ثلاثة
0: كان يرجعوا له ثلاثة ملاعبين استوفيق مازال يخسر بسرعة في الكرة المنتخب هذا تو مشكل تو موجود
2: مشكل موجودة جمال وتحس فما تو كمل شفت لك سيون هذه هذه تعبر لك اللي ما فماش معنى ايه خي وين اللي زابوي وين اللي سوتيع نتاعك زملائه من المفروض انه اول ما يستلم يكون واحد جاي من على اليمين والاخر على اليسار والاخر وراه مش يلقى الحل وهذا اللي قلناه قلنا راهو شوف راهو مادام حامل الكرة ما يلقاش لا ديسبونيبيليتي نتاع زملائه اللي مش يعاونوه ويساعدوه هذوك الحلول راهو مش يعطل يتعطل هو واذا كان تكنيكمون اني با فور بور غاردي البالون رانا مش نقعدوا
0: لا خطا ليس لحدهم ديما الحمد لله ديما في الكره هذه الاولويه للحارس
2: الحارس فاعتقد النقطه هذه هامه جدا راهو معناها في اذهان الملاعبيه يلزمهم داكوردو تستهلك طاقه ولازم مش تبدا ديسبونيبل وديما حاضر وديما جاهز وديما تساعد زملائك وكل ولكن هذيك الادوار معناها ما نجموش الكل نكونوا معناها الناس الكل مش تعطي الدرنير باس من نص الملعب ولا من الدفاع لا المدافع دوره مدافع وسط الميدان نفس الشيء عنده الروح القتاليه زاد كيف كيف
0: شفنا اعاده شفنا اعاده سي هشام انه ولاو يستغلوا في الكاميرا الموجوده على الاربيتر ولا
1: الكاميرا نتاع الاربيتر ريال مون الاربيتر شنو راه ويرجعوا لها معناها في بعض الجزئيات وهذاك علاش توا
0: لا وسمحوا انه للمخرج يستغلها
1: اكيد يستغلها ومعناها وتعطيك هي شنو الحكم بالضبط وين كان التمركز نتاعها وشنو راه وشنو القرار اللي خذاه
0: باهي هاي شنو رايكم باهي شوف الغضب غضب عماد غضب
4: نحب نرجع
2: للرجوع
3: معناها
0: خلينا نشوف عماد
4: نحب نرجع للتوفيق في اول المباراه راهو احنا بدينا بنفس الديسبوزيتيف الزوز لكن فما كاليتي جوار تحب ولا تكفى فما كاليتي جوار قاعده تحكم مش قاعدين هم يطبقوا فيها بطريقه مش احنا نطبقوا فيها الحقيقه هم كانوا خير منا في التيران بالرغم اللي واقفين نفس الديسبوزيتيف ساعه جوار هو اللي يتحكم في التيران كما قال لك فما كاليتي نتاع جوار تحكم فيك تشوف فيهم كيفاش يتحكموا في الكوره كيفاش معناها حتى التمريرات نتاعهم الدقه نتاع التمريرات نتاعهم فين وكيفاش ولشكون حقيقه متمكنين من التيران تحس اكثر منا في وسط الملعب
3: معناها جمال المنتخب الياباني الكونترول لو جو افيك بالون اي سون بالون معناها بالكوره وما غير كوره هما اللي مسيطرين وحاجه اخرى فما متريز معناها كسوا انديفيديوال ولا كولكتيف معناها فرديا الملاعبيه بتاعهم يتحكموا في الكوره يتحكموا في المساحه شفنا كيفاش معناها توا الى تير في المنتخب يجبدوا باش يلعبوا له في الظهر وفي المساحه اللي في الظهر اللي مالوروزمون مالغري ثلاثه مدافعين مش قادرين معناها يوقفوا مهاجم برك معناها فهمت وهنا زاد الشوه تاع ثلاثه مهاجمين بصراحه اروفوار بصراحه
0: اي فوالا خلينا اكيد هي سي هشام وقتاش باش ياخذ البوز الحكم اعتقد في
1: ولا البوز ولا في نصف ال
0: 22 دقيقة
1: راهو دو زون البوز هذيا تعملت اكسيبسيونيل مون الكوب دي مون شربان الماء وكذلك الاشهار
2: الاشهار
0: شو الاشهار؟
1: الاشهار
0: للتلفزه
1: اكيد الاشهار ولا وهنا كان قرار صارم من الاتحاد الدولي وفما حتى امريكا اون بيرسون دخلت في الموضوع هذا لانه الليشان تاع التلفزيون ضغطوا على الاتحاد الدولي باش تكون عندهم تقريبا دقيقه ونص ودقيقه ونص ثلاثه دقائق يدخلوا مليارات راهو جمال
0: اي بيان سور
2: اي وشكون ماشيين حسب رايك والعائلة ترامب وما تبعها
1: هذا كم وضعك مين
0: دونك ننتظر وقتاش باش الحكم يعطيهم الراحه هذه توا احنا بينا نعملوا راحه وقت اللي يعمل هو راحه دونك نذكر اللي خلطوا علينا توا خاسرين رانا قدام اليابان واحد بلاش
2: تفقد بون تقولي سخانه داكوردو امام مباراه توا 10 نتاع الليل معناها كل مره القصان هذا وثلاثه دقائق بعد يعوضهم لهم بعد هكا ولا يتعوضوا
0: هو مانيش عارف هو لحد الليل ما عطاهمش ينجم يكون
2: لا مازال اما كاس العالم جايه توا نوليو كل 10 دقائق توقيفه
0: هشام باش يعطيهم مهما كانت الطقس ولا انت
1: حسب علمي انه ولات بروتوكول يتبعوه الحكام الكل باش فما اشهار في نصف الشوط.
0: استنى بشوف هو
3: جمال، حتى المدربين واللاعبين تشكاو راه خاطر فما تكسير تاع النسق تاع الانتونسيتي، معناها خاصه عديد المدربين تشكاو من التوقيف هذا تاع ووتر بريك.
0: هو راهو لحد الان فماش راهو بوز بريك هذا فماش لحد الان.
4: هذا كره اون جو، استنى في كره
0: يمكن يمكن يمكن عماد نشوفوا على كل الكره اللي صالح المنتخب الوطني التونسي وتخرج ويطلب بالفعل يطلب الحكم كما قلت دونك خرجت الكره. هات نعملوا حتى احنا ترتاحوا من بعد نرجعوا يلا.

0: 35 دقيقة نعود للأسف مع الهدف الثاني لمنتخب اليابان. كرة من خارج من تقريبا على خط 18 يسدد رقم 18. ثبتوا معي شكون رقم 18 لاعب اللي يسدد ماذا بيه تاتوني رقم 18 شكون اللي يسدد واللي يسجل الهدف الثاني ناكامورا أحسن عنصر في منتخب اليابان يسجل الهدف الثاني وهكا طبعا نوليو خاسرين ثاني بلاش سيناريو الحقيقة موش باهي للمنتخب مع هذا الشوط الأول اللي مازال فيه تقريب درجين مات هشام أول حاجة ما نبدأ بيك لأنه لا يستحق لافار يستحق شيء
1: الهدف
0: مجهود فردي
1: كرة من وسط الميدان معناها كرة ان بروفوندور اللاعب يتقدم وخارج منطقة الجزاء يسدد نحو المرمى والهدف ما فيه حتى لبس.
0: طبعا تعليق سي توفيق إذا هذا الهدف الثاني اللي طبعا باش نجم نقول باش يصعب المهمة تقريبا باش تولي مع الأداء نتاع المنتخب وغياب الحلول ومع قوة المنافس بشوية صعيبة الأمور صعيبة برشا زاد.
2: نعم صحيح جمال. الهدف سجلوا أويدا لفاينورد رأس الحربة متاع فاينورد الهولندي.
0: أويدا.
2: أي أويدا. هو اللي سجل الهدف وهذه منها من خصاله اللعبة دي حتى مع فريقه دائما يصوب من برا من 18 كل ما يلقى الفرصة. الفرصة توا عطاها له الطالبي اللي معناها الوضعية الساعة متاع كيفاش وصل أويدا مش يلقى روحه في وضعية
0: هذا المشكلة
2: الرجوع متأخر الكرة تلعبت بسرعة مهمش الوقت الكافي لقينا روحنا في وضعية مالجري نلعبوا بثلاثة في الخط الدفاع الرقيق والطالبي وبراون لقينا روحنا الطالبي ورأس حربة فريق الياباني وجه لوجه حطها لساقه اليسار وتصويبة وسجل لأنه دحمان تير كروازي
0: وما نجم عمل شيء
2: قراءته يمكن للكرة ما كانش يتوقع انه مش يصوب
0: هي صعبه انه مش يسدها
2: ولكن من خط 18 متر يا جماعه علاش نقول لك اني انا كانت لو سرعه البديهه عند دحمان انه يتوقع
0: يستبق
2: شويه يعمل الخطيوه اللي يمكن كان ينجم يمنحها ولكن فاجئوا لانه ما كناش نتصوروا احنا بيدنا ونفرجوا ما كناش نعتقدوا انه مش يصوب من المنطقه هذيك بريسك على خط 18 والهدف هذا تو مش يخلي الدوت يسانستال في الفريق نتاعنا وهذا هو أخطر حاجة لأنه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط ومزلنا في بريسك 33 دقيقة لعب هذا يحيي لك اللي فما أشياء كما قلنا راهو مش بيد المدرب هذاك حدود إمكانياتك وهذيك حدود الله وهذاكم الملاعبية اللي عندك وهذاكم في سواء من ناحية الدفاعية
0: وتو باش نوليو نحكيو في لغة أخرى
2: لا يعني مش لغة أخرى
0: لا لا لا, لا, لا مش لا مش عليك أنت باش نحكيو بصفة عامة باش نرجعوا تو اللغة راهو مش معناتها تغيير المدرب
3: ما عندوش عصا
0: صحيه المدرب
2: قلنا
0: المدرب باش يتعامل مع العناصر اللي عنده
2: الموجوده اللي عنده لا اختارهم هو ولا جابهم هو ولا دونك بالموجود وهك تشوف تو معناها 33 دقيقه لا فما ملاعبين صدقني تو ما شفنا معناها لا شفنا بن سليمان ولا شفنا الياس سعد ولا شفنا التونكتي المجبري التمركز نتاعو نشوفيه على الجهه اليسار يلعب معناته فما اشياء زاده في التمركز نتاع الملاعبين نتاعنا كي تبدا عنا الكوره ما احناش قاعدين زاد كيف معنا ديسپونيبيليتي نتاع اولادنا مش نحاولوا نمسكوا كوره ونلعبوا مع بعضنا ونصعدوا مع بعضنا للهجوم لا ما عندكش افون سنتر فيك زاد كيف كل مره تلوح الكوره على شكون دونك الكوره ترجع بسرعه دونك علاش واني با كابابل بدو غاردي البالون اكثر من يمكن من مينوت ماكسيموم
3: خاطر ما رجعناش البونت وما عاودناهوش بالقدام ما كنعاودوش نلقاو فوت تري جراف الحقيقه تري جراف وقت رجعت الكره من وسط الميدان لاتاكون ليبر في وسط ثلاثه محلولين تروا ديفونسور محلولين على عرض التيران حوايج ما تقبلش في فريق قومي الحقيقه الحاجه الثانيه انت نلعبوا بزوز معناتها دوزيك سونتري نلعبوا لعاب دي فاليري زيرو معناها سونتراج تقريبا معناها ما نفهمش باش ثلاثه في اللاكس وديزيك سونتري على اساس يمشيوا عجنبات ونسنتر فما حتى زيرو سونتراج تقريبا تو ميتهم شيك فما حتى فرصه تقريبا للمنتخب الوطني
4: طبعا جمال شوف معناها فما حاجتين معناها بصراحه معناها بوان دانتروغاسيون معناها واحد يتسائل كي يبدا يتفرج وباش يحلل المباراه يتقلق منهم في المستوى هذا اول حاجه معناها هو ليكيليبر اوفنسيف شنو معناها ليكيليبر اوفنسيف وقت اللي تبدا عندنا الكره ونهاجمه يلزم المدافعين الكادراج تاع لاتاكون ادفيرس ديما تحتنا معناها تحت الرقابه اكزاكتومون هذه مش موجوده سور لو دو بيوت نجموا لحظه الحاجه الثانيه معناها بصراحه معناها هو التباعة تاع الخطوط. معناها شوفنا المنتخب الياباني بعد ما جاب الهدف معناها البلوك بتاعه يلعب بلوك با كومباكت ويحضر روحه لترانزيسيون. معناها انت زادة تشوف المباراة تتفرج من البرة يزمك تعمل تاخد ديسيزيون معناها يزمك تصلح حاجة معناها فهمت. ما ما نحس حتى المدرب تخمر شويه. وانا
3: شفنا ولا جو تقريبا 11 لاعب ولا الكوره معناتها الفريق الياباني
4: الناس منضبطين هما راهو ريت المنتخب الياباني المنتخب الالماني تاع اسيا معناها في التفكير وفي التقاليد وفي الثقافه بتاعه.
0: واحنا من البدايه قلنا راهو المنتخب هذا اصعب منتخب في المجموعه
4: راهو يعني واحد من الناس جمال رشحته المنتخب
0: الناس تحكي اي صحيح
4: صراحه
0: الناس تحكي على
4: تخدم تحكي على
0: فرق اخرى واحنا راهو قلنا هذا منتخب هذا صعيب صعب يعني المنتخب هذا ويلزم يعني نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه.
3: خاطر يمزج بين بين الانضباط التكتيكي وبين الفرديات وبين السرعه اللي تو مطلوبه في الكره الحديثه. تو اللي يخوف سي جمال انه المنتخب الياباني يلعب في الريجستر اللي يحبه. قلتوه قلناها ضايف الهدف الاولاني هذا الريجستر اللي يحب عليه المنتخب الياباني انه يكون منتصر يحب على البلوك البلوك اللي طيح شويه ويلعب شويه يلعب على الكونتر رابيد. وقت تشوف معناها امكانيات تاع اللاعبين وقت يحبوا يستحوذوا يستحوذوا الكره ببخ الحقيقه وقت اللي يحبوا يسرعوا في اللعب يسرعوا في اللعب اما مدروس كل شيء تحسه مدروس. شوف انا نشوف مع تقريبا في وسط معناها جمعيه كامله تقريبا تعديها فما نايفيتي كبيره في المنتخب نايفيتي كبيره ياس فما لاعبين زاد متقنوا في البكري لساعه ساعه تشوف حاجات بن سليمان ما شفناهوش تو لحد الان تو ميتون ما شفناهوش معناها فهمت شاني معناها السيد هذا عنده تو ثاني ماتش تقريبا مش موجود علاش معناتها يكون موجود في التشكيل الاساسي وحنا عندنا معنا على البنك لاعبين اللي نجم يكونوا خير معناها انا عندي مهاجم صريح كيما شوات معناها الحقيقه
0: ولا المستوري
3: زاد سبيز ولا المستوري سبيز اكثر من من بن سليمان مهما كانت روندمون اللي باش يعطيه
0: باهي دونك ظل توا سي توفيق صعبه الامور كيفاش لازم نكمل توا الواحد ولا ولا يتمنى ان الحكم يزفر الشوط الاولاني يوفى اثنين بلاش يا سيدي انا قعدوا غادي الساعه ما نتمناو ما باش نعملوا كل مباراه ولينا نتمناو هذا اللي عندنا هذه هي امكانياتنا للاسف يعني
2: شوفوا يا جماعه هذوما اليابانيين
0: ان شاء الله ما يندمش ريفيرو نار اللي جا لزوز ماتشات ان شاء الله ما يندمش تفضل
2: لا بون جا في مهمه خاصه الحريقه طفات توا مش نعاود نحرق نشعلوا حريقه اخرى ونعاود نجيب واحده اخرى طفاها كل كل مباراه
0: كل كل ماتش حربوش ما عادش
2: لا حربش سي توا شربناهم وتوا هذه مباراه اخرى كنا معنا عاقدين العزم على اساس انه نراو رياكسيون ولكن الرياكسيون من اللاعبين ما شفناش
0: هي المشكله انه حتى الاداء ما تحسن في الغريبه
2: دونك نحكي لك ما زادها سور بلون مونتال اسكو اللاعبين نتاعنا سون كابابل دو معناها فما واحد يبرى بعد الجمعه وفما واحد تعب له 15 يوم ونهزوه القربص ونعملوا له مساجات وبعد ساعات
0: دونك هذا اللي ياكد فما خلل كبير في المنتخب فما جوا مش ماهيش
2: ذهنيه لا ذهنيه معناها بعد ساعات نقولوا احنا لا ريزيستانس مونتال شنو هي لا ريزيستانس مونتال اللي تخليك انك تخسر ماتش لوندوما تبدا تحضر في اللي بعده وتربح وترجع في المباراة ولا تجهز نفسك وتشوف التحدي تشوف البريمير ليج بعد ساعات تشوف فرق اللي تلعب في تفادي نزول تلقاه خاسر المباراة اللي بعد بعد يمشي لأرسنال في أرسنال يعمل لك فيكتوار ويروح دونك سي با معناها فما كان جات في تونس راهو الخسائر ورا بعضها هنا هنا هنا
3: توفيق نعرفوهم تو امكانيات اللاعبين نتاعنا نعرفوهم
2: لا فنيا
3: كنا اذا حبيت نمشي في نفس الاتجاه نتاعك احنا اللي كنا نتمنيو في رواحنا انه نشوفوا في رياكسيون على القليله على مستوى الاجريسيفيتي الموتيفاسيون شيء ما شفناهوش صحيح الاتيتيود متبدل الاتيتيود متبدل حتى شيء الحقيقه ما شفناش حاجه تبدل
2: باش يكلم فيهم باللغه الفرنسيه والاغلبيه نتاعهم انا يفهموا فرنسي شنو نجيبوش زاد واحد بالعربي ويولي معناها مش يحمسهم اكثر من بالك شي فما كلام اللي يوجع
0: شو نجيبوه الماتش الاخراني زاد
2: يذري كاو تو باش نجيبوا واحد اخر بالعربي فماش ما يعني على الاقل كلام اخر يوجع اللي يمكن بالك شي يحسوا بال دونك سي با سا انا اعتقد اللي راهو شوف اليابانيين هذوما ناس تخطط على مدى طويل شفت ملي صارت القرعه مع تونس وهم خذا وكل كبيره وصغيره ودرسونا وهذوما يقراو تعرف شمعنى يقراو معناها بالكراسه وستيل يا وقت اللي في رينيون تكنيك تلقاهم اللي هذا بورخت والوقت رانا شفت العجب معاهم هذوما خاطر عشت معاهم كاس عالم
5: سي توفيق حضروا مباريات البطوله نتاعنا هما
2: اي نعم
5: اخر اخر موسم
0: اي عندهم قداش
2: عايشين معانا ويعرفوا كل كبيره وصغيره على كل لاعب
5: كل شيء كل
0: واحنا ما نعرفوا شيء
2: كل واحد سي هشام معناها بالتدقيق عنده في التابلات نتاعو شكون مش يقابل يعرف وين يمشي وين يجي وين
5: سي توفيق حتى عاداتنا المعيشيه
2: الكل
5: دخلوا للزناقي وصوروا وعاشوا مع بيت
2: دونك ناس
5: شنو ناكلوا شنو نشربوا شنو كيفاش
2: الناس تحضر لك راه ولا تيرم وناس قاري حسابها في كل شيء وهذاك الفرق او تو الفرق تشوف فيه معناها تو 2-0 ولكن الفوارق كي تشوف احنا وهما تقول خول انا با فوتو.
0: عماد غير عادي انه تقريبا فرصه واضحه ما جاتش للمنتخب راهو.
3: علاش حاب
0: نستثنى التسديده راهو ماهيش ما فماش فرصه واضحه للمنتخب معناتها.
3: هذا اللي كنا نحكيو فيه بكري كنا نتمناو انه واحد يشوف وجه اخر للفريق القومي تاعنا خاصه قلنا حب يلعب بثلاثه في الاكس على اساس عندنا زوز اظهره معناها معناتها ليبر القدام باش يمشيوا القدام ونخلقوا شويه الزياده العدديه. الحقيقه تقريبا زوز سونتريم تاعنا زيرو سونتراج معناتها باش تفهم انت الوضعيه. انا يعني جبنا كورنير معناتها في ميطون كامل راهو معناتها تقريبا مش موجودين معنا
0: باش فاس توفيق
3: تقريبا غايبين في ميطون كامل تقريبا غايبين في الدوزيمات نتاع
0: هذاك شنو نقصد توفيق
4: رفلكس رفلكس رفلكس
0: والله لا فلت شيء انا حكم انا تو المنتخب غير عادي وفريق التحليل غير عادي شنو مش تبني هكذا قائد فريق التحليل قائد فريق التحليل ايوه هو من اللي قال حتينا سلم هف ما تقيم اللي قال اللي قال الغنايه هذه ذر عنده حق ذر عنده حق قال المنال قال لا ما تحطليش المهف حطت له المهف هكا قعدنا تفضل
4: والله سي جمال هو الواحد ماذا بي يفرح
0: الله يرى وسامحونا سيدي مسامح
4: بصراحه واحد
0: قاعدين فضلكم من
4: حزين يعني
0: باش نبدلوا والله العظيم
4: اي على المنتخب وعلى الفيرسيون هذه بصراحه تقلق برشا شوف
0: من الوجه الشاحب والوجه الحقيقي
5: اللي مشرف سينوف اللي راهي تقلق حتى اطاراتنا التدريبيه اللي مش تكون خارج تونس ما شاء الله وقت نشوف انا البطوله العراقيه سنة تقريبا 4-5 مدربين
0: وجهت كل المدربين
5: الحقيقه معناها النتائج هذه تقلق معناها الاطارات نتاعنا
4: واللاعبيه تحسهم اني تعرف في الاخر شنو نقول فاقد الشيء لا يأتي فما حاجات في الكرة يا عندك يا ما عندكش تو سامبلوما ما غير ما نصعبوا على الناس كل
3: زيرو ريكسيون
0: لا وفي بالك راهو عماد خسرنا تو تعرف الخطر وين الناس مش فايقه خطر خطر المنتخب خسر 11 مركز وراهو بعد المشاركه هذه ينجم المنتخب يولي في المستوى الرابع والثالث المستوى الرابع والثالث معناتها ينجم يطيح مع المغرب اي في التصفيات الجاي يولي يطيح مع المغرب يطيح مع مع مع الكوتيفوار يطيح مع المنتخبات اصحاب المراكز الاولى لانه تو كيفاش قاعدين ترشحوا قاعدين ترشحوا بالمستوى بالمركز نتاعنا اللي احنا
4: كلاسمون
3: تاع
0: دوبول معناتها اللي الفريق اللي جاي معانا الاخر ما فيها ما هيش نافس بينا توا مره جاي باش نتيحوا راه مع فريق اللي ما عنده في المستوى هذا راهو
2: علاش انت متفاجئ فاجئك معناها نرجعوا شويه توا ابو دركول معناها على السنه هذه كامله كيفاش بدينا كيفاش توا وصلنا لنهار اليوم مش مفاجئ صراحه دونك اذا كان انت في الكلاسمون دونك في الشابو احنا كنا في الشابو الاول تو مش نلقاو روحنا في الثالث راهو زاد كيف كيف معناها على ضوء النتائج نتاعنا وعلى ضوء سياستنا الكرويه وعلى ضوء معناها برشا حاجات اللي تو مش وقته مش راح تحكي فيهم اما راهو هذاك منتظر دونك ناس هربت بيك وناس قاعده تخدم وناس قاعده تتطور وحنا اون في دو سور بلاس دونك ما تصورش اللي معناها هذه مفاجاه لا ماهيش مفاجاه
0: باهي اذا قداش مازال وقت تقول لي مازال تخصنا نكملوها طبعا ومن بعد نعملوا تفتيحة صغيرة ونرجعوا نحلوا الشوط الأول اللي نذكر أنه المنتخب منهزم 2-2 للأسف منهزم 2-2
2: شوف الروح اللي قادوا به اليابانيين وشوف الاتاك اللي قاعدين معناها في وشوف التشجيع نتاع المدرب نتاعهم على اللاعبين مش يواصلوا معناها مش يأكدوا مش يواصلوا أنه بنفس النسق وما فماش تراخي ما ريتش المنتخب الياباني ربح 2-2 ومتراخي ومتراجع دونك فوالا وقت اللي ملاعبي يبدأ ملاعبي يبدا متمكن من امكانيات ملاعبي اللي يترجم الافكار نتاع مدربه على ارضيه الميدان الملاعبي اللي يتقيد بالتعليمات اكيد النتيجه مش تكون الا ايجابيه اما اذا كان تلقى ملاعبيه اللي هذاك حد الامكانيات والمدرب يحاول يمشي يطلع منه الماكسيموم ولكن تلقى مثلا 5 يمكن يسمعوا كلام المدرب والسته الاخرين راهو في عالم اخر وكره القدم وال11 لاعب راهو اذا كان ما يكونوش الناس الكل يقراوا عند نفس المدب ويقراوا في نفس الاتجاه دونك اذا كان مش تلقى واحد معناها تصور انت فرقه موسيقيه واحد يضرب في الشرق والاخر يضرب في الغرب شنو اللحن اللي مش تسمعه دونك هكا علاش ام كلثوم تختار كان الناس اللي في التوب توب اللي يكونوا وراها وقت تشوف ام كلثوم اترنال حتى التو.
0: ربنا يقصينا احنا عبد الحليم ام كلثوم التوفيق بالله تو احنا خاسرين تجبد لي في ام كلثوم فالواحد معناتها
2: نحكي لك على الثوب نحكي لك على الكاليتي نحكي لك على الناس المستوى العالي اللي تختار
4: العمل الجماعي على الجروب
2: نحكي لك على الجروب مالها هي فرقه هي تخرج لك لحن كما
0: انت عمري والفرقه ذي شنو
2: هذا كانت تشوف هاك تشوف
0: فرقه حسب الله
2: انا حسب الله تدي حتى يقولنا ايش اسمه هذيك بربي حطها لنا في الميتون خير
0: اللي هي اللي هي الاغنيه شنو
2: ايش نقول لك
4: لزك على المر
2: لا مش لزني على المر انا مر
0: مالا شنو ما قلتهاش
2: انا الاغنيه بتاع الله لا تفضحنا وكا هو
0: الله لا تفضحنا
2: يا الهي تاع الحضر هكا هو ذاك الدواء شنو نقول لك يا جماعه
0: فما تدخل حنا بعد مجبري لكن هي الشوط الاول ولا لا لا فما تدخل ما ينتظر في اي ما هشام
2: يقول لنا
3: اللي قلق اللي قاعدين نشوفوا فيه
0: ماشي في عمل
3: هو عمل فوت هو عمل فوت اللي قلق في جمال هو زيرو رياكسيون يشوف فيها ماتش سويد قاعد يشوف فيه الماتش هذايا حتى قبلنا البون فماش حتى رياكسيون فماش حتى رده فعل كوبي كولي صحيح ما نشوف حتى رده فعل
0: ربي عماد عماد علاش ما يكونش جرأه عند المدربين بون ارفي مش في الامور واحد اما علاش ما تكونش فما جرأه وقت اللي انت توا سي عارف البارح شفنا المانيا غيرت اربع لاعبين والمنتخب والمنتخب الليفوري كذلك يعني بسرعه غير ما فماش لعب السويد هذا سويد فيسا سي فهم روحه خاصة بلاش خرج تقريبا
3: اربع منتخب وطني معناتها انت
0: عندك يعني فهمت شنو اللاعبين توا ما لعبوش وانت ما تجيت هبطهم كان الدارجين الاخرانيين شنو باش يغير لك وخاصة ما فادكش ما فادكش بزوز ماتشوات مخليه ل 80 دقيقة الواه
3: علاش حبيت نقول لك ساعة
0: مو الشوط الثاني سي
3: لما تفرج العادي لما تفرج العادي فما جوات ظاهرين مش عارف حد شايف التيران هذا حتى لما تفرج
0: الثاني ما يبداوش
3: افكتيفمون
0: خاطر علاش نسال فيك كمدرب لانه ساعات يقول لك ليه المدرب ما يبدلش في الشوط الاول كان في كانوا اصابه من عاداتنا نبدلوا كم دقيقة 60 70 وحنا طالعين علاش
3: لا مش صحيح مش صحيح جميل رفع ما حوايج تحكم فيك تغير حتى في نص ساعه واربع دراج لعب تعمل مشروش ممتع التغييرات مسموح بها من دقيقة صفر حتى دقيقة من تسعي منوش عاملين مشروش جمولات اذا كان انت ماشي ركتيفيكاسيون باش تصلح تشوف حاجة ماهيش ماشية قلت فما جويرات تو نشوفوا فيهم للعيان حتى للانسان العادي مش الفني
0: ما يقول لك فاش
3: يعمل مش عارف حد شيء في التيران علاش ما نبدلوش يعني شوف بعد قاعد يعمل في التيران وانا عندي خيرة لاعبين تونسيين موجودين معناتها اخترنا احسن 26 لاعب هزيناهم ولا قداش ما فماش علاش ما نبدلش حتى في الدخل بتاع ديزاميتون
0: نوفل تفضل
4: كرة ثابتة نشوفوها يمكن
0: اي شوفوها
4: سعود المدافعين بتاعنا ثلاثة
0: نشوفوها كرة ثابتة ولا
3: سوفر بن سليمان لسوفر معناتها
0: ديجا هو تعب اصل فهمت باهي هاي كرة أخيرة في دين أو تخرج في دين الحارس في دين الحارس ياخذ الحارس دونك باش فهمت
4: جمال أنت قلت المدرب إرفي معناها ما يتحملش مسؤولية أنا ما نوافقكش عارف شنو نقول لك علاش خاطر هو زاد قبل باش يجي للمنتخب مادام قبل تتحمل المسؤولية كنت تنجم معناها ما تجيش إذا كان أنت معناها ما عندكش معناها القناعة اللي المنتخب هذا ينجم يتغير وينجم يعطي معناها صورة ما خير دونك فما زادة مسؤولية
0: نهاية الشوط
4: معناها بصراحة
0: كيف نرجع نهاية الشوط ونرجع نهاية الشوط ونرجع نهاية الشوط ونرجع

0: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: إذا نعود في استوديو المونديال. للأسف شوط أول يعني خاسرين 2-0، ولينا خايفين ربما تتعود لنا الهزيمة الكارثية قدام السويد، لأنه 2-0 في الشوط الأول نتيجة الحقيقة كبيرة. علاش كبيرة؟ نظرا لما انتظرناه، يعني انتظرت التوانسة بعد تغيير المدرب، بعد كل الكلام اللي تقال، وبعد الأجواء، وبعد غيرها، وبعد ما تردنا صبري لموشي قلنا ولم لعب

0: رونار ما كانوش في يومهم. وكرة القدم تتلعب مش بواحد ومش اثنين. كان جات التنس نقول لك كل واحد يعول على فريق، هذا 11 يلزمهم يكونوا كلهم معناها كما نقولوا الناس كل تكتب على الخط، ما فماش واحد يكتب فوق السطر ولا اخر تحت السطر. يعني اذا كان اخطا واحد وانا نشوف فيه بكري عطى تعليمات المساعد ومش يقوموا اللاعبين يسخنوا، لانه فما تغيرات مسير بين الشوطين. فما اللاعبين ما كانوش على حسب من الرياكسيون نتاعو، ما كانوش عند حسن ظنه هو سواء فنيا ولا حتى في الكومبورتمون نتاعهم في التيران، خاصه في تطبيق التعليمات. كي نقول تطبيق التعليمات قطع نظر على الاسلوب اللعب سواء دفاعي ولا التنشيط، ما كانش الهجوم ما كانش في يوم، والتفوق النوعي سواء العددي كي تبدا الكره عندنا على اليسار شكون يعاون سعد ولا شكون يعاون تونكتي، مفروض انه علي العابد يكون متواجد من الخلف مش يساعد تونكتي وقت اللي يلقى الممر هذاك اللي على الجهه اليسار مغلق، على الاقل فما لاعب اللي يكون جاهز وجانب جانبه باش يستلم الكره ويغيرها. نفس الشيء الطالبي والرقيق وبراون الثلاثه وقت اللي تبدا على الكره كان من المفروض انهم هما يفتحوا الملعب وهما يكونوا مساندين الثلاثي، معناها ديما تخدم صفر تريانجل وعندك الاليات مش تلعب بالطريقه هذه، تريانجل ديما موجود رقيق فاليري سعد مشيره الاخرى براون العابدي تونكتي، والمجبر يكون هو حلقه الربط. هذا كل ما شفناه شيء، معناها حتى في الاستلام شفنا لعب عشوائي كي تبدا عنا الكوره. نسبة امتلاكنا الكرة ضعيف جدا في المنطقة بتاع الخصم، زاد كيف كيف ما حناش كابابل مش نمسكوا الكرة ونشدوها. اون بلوس واخطر حاجة اللي شفناها الشوط الاول، اللي وقت اللي تبدا عنا الكرة واحنا في حالة هجومية، اللي اللاعبين تاع المنتخب الياباني خاصة الهجوميين ما فيها حالة معناها مش طبيعية، اكثر من الطبيعية احرار، ما فما حتى معناها كنترول. في بعض الاوقات احنا نطلبوا من اللاعب معناها بور كنترولي لي كورس نتاع المهاجمين ان يعني تكون قريب له وترد بالك عليه، خاطر هذاك الاكسجين اللي يتنفس به المنتخب الياباني وقت اللي يفقد الكره مش يلعب على شكون، مش يلعب على المهاجم الاول، والمهاجم الاول هذاك كي ديكلونش لابيل الاول شنو اللي يتعداوا لك، يتعداوا لك الزوز اجنحه هذا اللي نجحوا فيه هما واحنا اخفقنا فيه. علاش؟ لانه قراءتنا للعب المنتخب الياباني بوتيتر حتى الفيزوناج اللي تم، مش الملاعبيه تقرا وتشوف المنتخب الياباني كيفاش تاريخ تلعبه، يمكن فما ملاعبيه شافوا ملاعبيه ما طبقوش، ولا ملاعبيه اللي في وقت الهجمه اللي يغيب عليهم ذهنيا الوضعيه. وك علاش مالوريزمون معناها قبلنا زوز اهداف اللي معناها تنجم تقول الهدف الثاني نجم نحكيو فيه اللي هو اللول، معناها الحارس ما يتحملش مسؤوليته، اما الخط الدفاع ككل يتحمل مسؤوليته، أخطاء فردية وبعد تولي جماعية وبعد تولي ككتلة كاملة، وهذاك اللي خلى المدرب أرفي رونار غاضب برشا، خاصة من الرجوع نتاع اللاعبين للدفاع. يا ودي كي تعمل ليفور فما كونتر ايفور، كيما تقوم بالمساعدة والمساندة زاد كيف كيف يلزمك تعمل سبرينت ونحبك بعد 10 ثواني تكون في مكانك، اما مش بعد 16 ثانيه وقت المنتخب الياباني يوصل لي ل 18 وانت مازلت تتمشى. لا يا حبيبي ما تنجمش تلعب في المنتخب بالشكل هذا.
1: سيدريك المدب عماد وسي نوفل وسي توفيق يعني هو يعبر على التواسه كمتابع، يقول لك هذا مستوى نتاع اللاعبيه محدودين، يعني يضمهم لاعبيه معناتها كانهم عاملين جريف، يقول لك عمرك ما تشوف المستوى هذا في كاس العالم، ويقول حسب رايه هو طبعا يمشي بعد ما كيك، يقول لك ملاعبيه ومسؤولين كل لازمهم يتحاكموا ويمشيوا يخدموا العمل الاجتماعي في تونس نظرا للاداء اللي شافوا في الشوط الاول المستوى، وغياب الغيره، غياب الغيره وال يعني
2: فريمون حكيت لك عليه جماعه، حكيت لك عليه قلت لك مش مشكله في المستوى نتاع الفني، احنا نعرفوهم المستوى نتاعهم نعرفوه، لكن اوموا الغيره اللي تحكي عليها انت والموتيفاسيون الاجريسيفيتي الروح الاتيتيود اللي تستناها باش تتبدل هذا كل ما شفناهوش ويترجم في الارقام. نوفل بوسيسيون تقريبا 66-34، اللي باس 295 المنتخب الياباني 156 تقريبا نص، بالرغم هذا الكونسرفاسيون الكبيره اللي كانت عند المنتخب الياباني، لكن الاهداف جات تقريبا الهدف الاول ثلاثه لمسات سجلنا هدف، والهدف الثاني لمستين نفسي. من وسط التيران للاتاكون، الاتاكون شات معناتها ما سجل هدف، معناتها باش يوريك كيفاش يلترنيو بين الاتاك رابيد وبين الترانزيسيون وبين البوسيسيون دو لابال وقت تبدا عندهم الكره. خمسه سانك تير للمنتخب الياباني وقفه وحيده نتاع المجبري في اول

0: الميتون ترواتي كادري وزيرو للمنتخب الوطني زوز دو كورنير للمنتخب الياباني وواحدة للمنتخب التونسي. الأرقام هذه ما تلزم نهزنا كان المردود هزيل جدا في الشوط الأول اللي الحقيقة حد مش نحلوه فنيا لخير واحد يلقى إشكال لأنه ما مشي حتى شيء
1: شيء ما مشي.
0: الملاحظة الأهم أنك تكون عندك برشا مدافعين مش معناته تدافع مليح، ورينا وقت نهبطوا بثلاثة في اللاكس ديما نقبلوا وكل ما لعبنا بخمسة التالي قبلنا الخمسة وقبلنا الخمسة وقبلنا برشا أهداف. أخوي نرجعوا للديسبوزيتيف العادي، أخوي حط أربعة التالي وحط لنا حط لنا دو بيفو، حط ريجيسور فري ريجيسور، حط لنا فري أتاكون معناها دو ستاسيون، يعني معناتها عشان يعني عندنا دو زوز أتاكونات معناها دو معناها كلاسيك معناها مسلسل يلعبوا اللي هما المستوري وشواط. علاش نهبط أنا في بن سليمان في بوست ماشي البوست نتاعو ودو كلوار نتاعنا قيل خليه يخدموا في البوست نتاعهم اللي مستنسين بهم سواء سعد ولا معاش يعني ولا فما الغربي نجم يدخل ولا ما فما لي شونجمون نجم العياري ما نجم يعمل لي شونجمون نتاعو في لي كولوار في لي كولوار. خلينا اخوي نلعب نوري شويه وجه اموان نوري وجه يشرف شويه المنتخب الوطني بغض النظر على النتيجه.
1: هو تو جمال
2: سيرك بدي يقول لي ذول يورو النار باش يهرب باش يهرب من الشوط الاول متوفر
1: مش مش
2: لا يعني في لا لا في تار
1: جمال
2: في تار ربما هو تفدلي ام لا لكن في تار المردود الهزيل
1: راهو هو زاد يتحمل جزء من المسؤوليه معناها اني نشوف ما دامك قبلت بالوضعيه يلزمك تحمل مسؤوليه معناها الخمس ايام هذوما اللي تعداو معناها شفنا كي دو زون بوزيتيف معناها من الاطراف الكل مالوروزمون لا رياليتي سير تيران ماشي معناها كما قال العماد ونحن كنا موافقين راي ما تنجمش تلعب كاس العالم في مستوى هذا باللاتيتيود هذه معناها الكومبورتمون تاع الملاعبيه تاع سوتيرا صراحه ضعيف برشا وما يشرفش المنتخب التونسي معناها هذيك الحاجه اللي تقلق معناها فما جوارات اللي نكت لك ما يسحقوش حتى باش يدوشوا تو اذا كان معناها ما عرقش ما عملش لي زيفور المطلوبين وهذا تلعب ضد منتخب يلزم الفريق كامل يكون جاهز 100% وحتى أكثر خاطر إذا كان لاعب برك معناها يخل شوية بواجباته راهو المنتخب الياباني يلعب على ديتاي والمام لميكرو ديتاي مش حتى ديتاي ويعرفوا يستغلهم وشوفنا كيفاش معناها راهو مش مسموح معناها مهاجم واحد في ثلاثة مدافعين ويلقى روحه ليبر معناها في وسط التيران معناها مشكل كبير أو مشكل المنتخب يعني نشوفه أكثر حاجة تقلقني هي وسط التيران بتاعنا مش قاعد يخدم صحيح ما عرفناش شكون ملاعبين الارتكاز شكون اللي يزمو يساند في الهجوم معناها فما كونفيزيون في الأدوار خاصة في وسط التيران توا معناها كما نقولوا
2: شنو المطلوب هذا هو خلينا نبدا بك شنو مطلوب
1: اول حاجه لازم يدخل مهاجم راس حربه ويصلح وسط تيران معناها ينقص مدافع يدبر راسه المهم يزيد لاعب اخر في وسط تيران باش يتحسن معناها لا ريكوبيراسيون دو لا بال في وسط تيران
2: شكون الملاعبين تراهم يلزموا يهبطوا في الشوط الثاني
0: شواط نشوفوا اني مات اوبليغاسيون الحقيقه بلاصه بن سليمان العياري كوما كلوار الحقيقه يزيد يزيد
2: كثير غريبه
0: مش موجود خاطر مش يلعب في البوست نتاعو جمال مش يلعب في البوست الاصل نتاعو سي نورمال يلقى مشكله هو فري كلوار ماهوش يلعب كلوار معناتها في البوست في نقطه القوه نتاعو قتلتها له وانت تونكتي
2: بسرعه استفيق قبل ما نعمل ترتيح شكون تنتظر باش يهبط في الشوط الثاني خلينا نعمل ترتيح ومن بعد نرجع
3: لازمنا راس حربه بصراحه جمال
2: يعني يا مستوري يا
3: شوات واحد منهم على الاقل انا على الاقل عندنا شويه بروفوندور قدام ويشدنا شويه كوره
2: اي هاو نعملوا ترتيح ونشوفوا واش باش يغير بعد لحظات

0: الستة وتسعة دقائق عودة مع انطلاق الشوط الثاني، دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني في مباراة تونس واليابان. ذكر شوط أول الثاني بلاش لصالح اليابان قدام المنتخب الوطني التونسي. شوط ثاني بديناه بزوز تغييرات، محمد أمين بن حميدة ياخذ مكان براون وديلان براون يخرج، ودخول الغربي، دخول الغربي مكان إلياس سعد، دخول إسماعيل الغربي مكان إلياس سعد، وهذه فرصة خطيرة وتدخل دفاع المنتخب الوطني التونسي في الوقت المناسب. نحب قراءة في التغييرات اللي صاروا إلى حد الآن. ما قبلها خلينا نمشي الناجح. ناجح حوصلنا الشوط الأول من ملعب المباراة. ناجح مرحبا بك يا ناجح.
1: وللأسف جمال هزيمة أخرى في الشوط الأول للمنتخب، هدفين مقابل صفر. إن شاء الله نمتلك في الشوط الثاني نحاول نعدوا على الأقل نتيجة. خليكم مع هذه المناظر بين الشوطين.
2: خليكم مع هذه المناظر ليه؟
0: هذا الخلايا ده. خليك مع هذه المشاهد، مشاهد طبعا يحكي على الملعب. ناجح ها قدامنا الأجواء به، طبعا أجواء متاع نهاية الشوط الأول اللي قاعد يتكلم ناجح. هذه هي الأجواء الأولى متاع الشوط الأول، إذن 2-0. عماد جبلة، شنو رأيك في التغييرات اللي صاروا؟ قد يكون ربما اضطرارين، أما ما انتظرنا هم تحقيق التغييرات.
3: ما مش منتظرين جمعة. دخول الغربي احتمال، ما وش مشكلة. ما دخول بن حميدة كأكسيال قوش بلس براون، برغم ما تقريبا في ثلاثة
0: اللهم إذا كان عنده إسامة،
3: اللهم فما أسباب مع الفيراري ما نعرفوش احنا تو من بعد نعرفه، لكن مع التغييرات تمنينا تكون التغييرات في وسط الميدان والهجومية أكثر منها التالي. احنا تو مطالبين مش نسجله، ما إن كان التغييرات كانت القدام أكثر من التالي.
0: باه سي توفيق زعبوب، شنو التغييرات؟ خيرتك في التغييرات؟
4: وي تغييرات انا بوست بار بوست، مش تحوير في طريقة اللعب، انه بن حميد ياخذ مكان براون اللي شفناه معناها نهاية الشوط الاول، وكأنه حس بوجع في ركبته لانه عنده مشكل اصابته مزمنة سنة كاملة بريسك ما لعبش برشا. فاعتقد هذاك التغيير جاء على اثر هذا، ولكن اللي سعد اللي تم معناها اخراجه ودخول الغربي اللي سعد لانه ما كانش ملتزم بدور الدفاعي. وك علاش اكيد صارت حاجه بين الشوطين اللي خلات يقرر انه يغيروا بالغربي. ولكن اهم نقطه اللي كنا نستناو فيها الناس كل اللي هي قلب الهجوم،
0: اللي ما فهمش
4: على الاقل اخوي ترمي راس حربه في بدايه الشوط الثاني، مش النزعة متاعنا الهجومية وتنشيطنا يتغير وتفرض على الأقل معناها الفريق بصراحة الياباني دفاعه يلعب مرتاح جمال، ولا ضغط عليه ولا ديكورس اللي تخليه يجري ولا مش يفك ولا يلعب مرتاح. دونك على الأقل
3: مستوفيق حد ديسبوزيتيف ما بدلناش، ما بدلناش ديسبوزيتيف.
4: لا ما بدلنا
3: أدي حتى تقول تضرب البراون هي معناتها فرصة ريزوم عندها خرج بترجع باربعة. عندك الغربي كان نجم يهبط كوم ريجيسور، خاطر أحسن واحد في وسط الميدان نجم يلعب
4: بوست مهاجم،
3: زيد مهاجم ما خسر يحكي مش هو.
4: هذا ما صارش. دونك هكا علاش ما نتصورش فما مش يتغير حاجة في أسلوب لعب منتخبنا. الحارس نتاع المنتخب الياباني يمكن شفناه مرتين.
0: نوفل، هل التغييرات هذه يعني مش تأتي بنتيجة حسب قراءتك طبعا لنقاط القوة والضعف اللي شفناها في الشوط الأول؟
5: والله شوف، هو كما قال لخيان كل معناه تبقى مشكلة رأس الحربة، معناه بن سليمان مش قاعد يقوم بالواجبات رأس حربة بيتم معنى كلمة، معناه هنا بعد كتفك الكرة باش تلعبها على المهاجم مش قاعد يتمركز تمركز صحيح، مش قاعد يطلب الكره في المساحات اللي يعطي فيها المنتخب الياباني. دونك انا على المستوى الهجومي يمكن مش نقعدوا توجور معنا ليميتي، معنا بصراحه محدوده مع بالضبط. حاجه ثانيه معنا اسماعيل الغربي نعرفش اذا كان مش يلعب على الكولوار، معنا مش نقطه معنا مش تحط في الجوار على البوان فور بتاعه، معناها هو قوته كيجي من تالي في وسط التيران يبدا عنده لا ليبرتي، معناها ينجم يعاون الفريق. كي تحطه على الكولوار مو سي با ان جوار دو كولوار. انا تو شوفه معناها حسب معناها المردود بتاعهم البيرفورمانس بتاعهم خلال معناها الدقائق القادمه نجموا نحكموا على التغيير، معناها باش يعاون وباش يصلح ولا مش باش يصلح، خاطر راني نشوف لي بيزوان تاع المنتخب بارابور المردود تاع الشوط الاول مش هذو التغييرات اللي لازمهم يصيروا.
0: مش هذه التغييرات لازم يصيروا سي شيم يعني مباريات من هكا ساعات الحكام يلوجوا عليهم لانه ما شفناش حتى تدخل ولا تنبيه ولا رجوع للفار ولا حكم
6: صحيح الحكم قاعد يسير في المباراه باريحيه تامه
0: بكل هدوء
6: كل هدوء بكل معناها ثقه في النفس ما فماش ضغط ما فماش احتكاكات كبيره ما بين اللاعبين كذلك كلي ديال ماهوش موجودين برشا هذاك علاش قاعد يسير في المباراة قريب جدا من كل العمليات ياخو في لي زونغل دو في نتاعو مريقلين الحقيقة هو والطاقم نتاعو ما فما حتى إشكال لإدارة مباراة بالنسبة للحكام معناها مباراة نقولوا احنا سهلة لإدارتها ما فماش فيها ما فيهاش برشا ضغط ما فيهاش برشا ديال ما فماش كل الهجمات المرتده كل مش يستعمل السرعه القصوى نتاعها في عند الهجمه المرتده معناها حتى في التدرج الكره معناها الكره متدرج معناها باربعه وخمسه باسات يقعد يلقى النفس ويلقى القدره ويلقى الجهد باش يسير المباراه هذه هذا اللي شاهدناه في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني وكما قلت لك
4: معنا
6: والحقيقة فما برشا فير بلاي ما بين ملاعبية زادة ما ننساوش الفريق الياباني دائما منضبط يلعب كرة وفقط كذلك المنتخب التونسي ما شفناش احتجاجات أو بعض الحاجات
0: يعني مفهماش قرارات
6: فما حتى شيء معناها يستحق الذكر تحكيميا الحقيقة أنه الأمور قاعدة معناها بإنسيابية كبيرة قاعدة يسير في المباراة هذه كوزازيتش وكما قلت لك معناها هو عنده التجربة عنده القدرة عنده الخبرة لإدارة مثل المباريات هذه
0: صفيق
4: إيه والله حبيت نسأل سي هشام على الكاميرا هذوما جدد اللي بالنسبة للحكام
6: أي
4: هذوما أنا فهم إمكانية نشوفهم في مبارتنا بطولتنا عم شيء
6: والله إيجا قل لك
0: هذا أنت بخل لي الماتش وزاجة بخل لي الماتش وخلي خسرت شلوج على ماتش توا بين سليمان
6: اسمعني سي توفيق
0: والمتلوي فيه كاميرا وحكم يجي توازي
6: اسمعني هو راو مش اعتباطيا للفيفا تحط لي كاميرا هذوما لأنه بعد مش توقع دراسة بتعرف أنه الفرق الطبية تخدم على روحها الفرق التحكيم تنظيم كل معناها كل الفرق كل ديبارتمون يخدم على روحه ثم بعد النتائج تظهر لأنه وقت يحطوا الكاميرا هذوما عند الحكم أكيد فما دراسة مش تخرج بعد فترة أنه كيفاش تنقل الحكم تم مركز متاعه بعض الإصلاحات ممكن تصير على لجنة الحكام لأنه تعرف الحكام لجنة الحكام فيها زوز أقطاب راهو كولينا وبوساكا زوز من أفضل الحكام الأوروبيين والعالميين هما اللي يديروا في التحكيم مع أنه دعم كبير من أنفونتين وراهم قاعدين يعملوا في كل ما يروه صالح المرة هذه ستوفيق أنه يلزون دوبلي لبريم معناها لزاربيتر لبريم راهو بركة لبريم كل حكم مشارك مش ياخو في حدود 100,000 دولار مع عدا المباريات اللي مش يصيروا معناها كل حكم يدير مباريات مش يخلص عليها كذلك معناها ولات ثم اعتمادات كبيرة وهذا معناها بدعم مباشر من رئيس الاتحاد الدولي كما قلت لك الكاميرا هذوما يدخل في الخانة هذه أنه للإصلاح للتطوير لأنه تعرف أنه بعد كأس العالم بالضبط ممكن بعد 3-4 أشهر أو سنة في الأقصى يأخذوا الجروب الجديد اللي مش يأخذوا عليه يخدموا عليه لأنه تعرف 2030 راهو كأس عالم 2030 راهو المئوية كأس العالم مش يكون فما احتفالات كبيرة وديسيرموني كبار وزيد أنه ثلاثة بلدان سياحية اللي هي مغرب وإسبانيا والبرتغال معناها مش نشوفه ممكن كأس عالم إكسيبسيونيل في 2030
4: أنا سألتك مش على ولا سؤال بريء هو
6: لكن احنا البريء انا دخلناه في الـ في الـ في الـ في الجد
4: ليه خاصه مختلف على حكامنا تو عندهم 3 سنين مش خالصين هيك علاش جبت لك الموضوع
6: ها ان شاء الله جاي الفلوس نتاع كاس العالم ان شاء الله يخلصوه
4: ان شاء الله
0: اي سيدي ما اثنين بلاش وصلنا دقيقه 57 نرجع لكم بعد شويه لا جديده يذكر لا جديده يذكر ولا فما حاجه تغير خاصني اثنين بلاش
4: قديما يعاد
0: اثنين بلاش نرجع لكم بعد شويه

0: الستة وسبعة وعشرين دقيقة عودة في استوديو المونديال مع فرصة خطيرة منتخب الياباني إن شاء الله تتمر سلامات. نذكر نتيجة الشوط الأول 2-2 والشوط الثاني 2-2 إلى حد الآن، وصلنا دقيقة 65 من المباراة والمنتخب ما زال يبحث على نفسه في المباراة. ولو أنه ثم تغيير آخر بدنا نحكي عليه، اللي هو دخول فراس شواتا عماد جبل لها وهبت مهاجم صريح بلاست ونكتي ذولي هكا
1: ما بلاست ونكتي احنا حبيناه بلاست بن سليمان حقيقة اللي تو ما شفناه في الملعب اللي تو ما شفناه لأنه تونكتي وقت اللي يبدأ ما عنده مهاجم صريح كيما شوات ويلعب هو على الكلوار يولي ظهر إمكانياته الكل ما وقت اللي هبط له وتي مهاجم صريح باش ياخذ بلاصه نتاعه خرجت ما وقت نجم هو اللي يتوي بشوالي الإمكانيات نتاعه في الكلوار في البوست الأصلية نتاعه خرجناه وبن سليمان تو اشتكي على اليمين مش حطوا كومان كلوار ولا حاجة واللي هي مش البوست الأصلية نتاعه لأنه يلعب هو بيفور ولاير.
0: طبعا استفيق التغيير هذا هل سيغير نوعا ما من الرسم التكتيكي؟ كيفاش تراه؟ كيفاش باش يكون التوجه نتاع المدرب والتوجه نتاعنا احنا في
2: ما يغير شيء؟ علاش؟ خاطر انت دخلت شوات ونحيت الياس سعد ونحيت تونكتي اي بلاش جوانها مش كثير شوات، ولا شفنا فاليري هرب على اليمين وسنتر، ولا شفنا سي العابدي وصل 18 وقريب وسنتر، اي كيفاش مش يمركز شوات؟ وشنين الإضافة اللي مش يعملها أبار أنه مش تطول عليه الكرة مش يعمل كنترول ويرجح اللي قدامه ويعود يطلب من أون بروفوند، وإذا كان عليه الرقابة نتاع خط دفاع المنتخب الياباني أنسى كان شوات هاو طو قداش 67 دقيقة كان يشوت لك شوتة مشكورة. كان يشوت لك شوتة ولا تتسنتر له سنتراج لعلمين وعلى اليسار هاو ما بعدنا قاعدين لنهاية المباراة. دونك أعتقد اللي فما بون من حقه يمكن ما يعرفش الملاعبية أكثر من لازم شوك علاش وقت اللي طالبنا أنه يكون معاه سي شو اسمه أنه واحد تونسي يكون معاه على الأقل اللي يعرف الملاعبية.
1: الخزري موجود
2: الخزري يمكن نظرته مش كما نظرة المدرب فإن شاء الله نتمناه أنه نرجع في النتيجة على الأقل اثنين بواحد ولكن اثنين بلاش يزي فيه البرك
1: انفراد
0: هل يكون الهدف الثالث ولا الهدف الثالث؟ الهدف الثالث مازلت تحكي عيما تشوف الهدف اللي كيفاش جاء الهدف هذا والله
1: نفس الحكاية سي جمال اللي حكينا عليها ما يدرسوا مليح قاعد
0: جونيا ايتو
1: درسين مليح المنتخب التونسي يكون الكل في ظهر المدافعين نتاعنا في اللاكس يخرج اسراس هذا ثالث هدف تقريبا من اللاكس مركز سجل.
0: شوف يعني الحقيقة بسهولة تامة في اختراق محور دفاع المنتخب والله غريبة راهو ما فهمت
3: معناها جمال. شوف عندنا مشكلة فما المنتخب قاعد يعطي في مساحة بين الخطوط خاصة بين خط الدفاع وخط الوسط معناها فما مساحة قاعد يستغل فيها كأحسن ما يكون المنتخب الياباني
0: اي جونيا اوت ايتو
3: معناها تتلعب لاتاكون يفيكسي شوية لي ديفونسور يديكروشي معناها يطلب في المساحة تصير الديفياسيون ويتعدى واحد في الظهر معناها
1: تيبيك
3: معناها عودوها ثلاث أربع مرات ونحن مالوروزمون قاعدين نتفرجوا على نفس المشكل كالعادة خمسة مدافعين لكن في الحقيقة ماناش قاعدين ندافعوا كما يجب طريقة ندافعوا بها ما بصراحة ما تشرفناش ككرة قدم تونسية.
0: اللاعب هذا ايتو يلعب في بلجيكيا في فريق جينك في بلجيكيا دونك يلعب في بلجيكيا دونك سجل هدف الثالث وطبعا الحقيقة في تاريخ مفتوح
1: ثلاثة لاعبين في اللاكس وثلاثة أهداف من اللاكس باش يوريك معناها كثرة المدافعين ما يعنيش انك قاعد تدافع مليح قاعدين درسين مليح الحقيقة المنتخب الياباني. وهم شوف ملاحظة بكري على حظها سي هشام راهو الهضايا الربيت نعرفوه بالصرامه نتاعو تقريبا فما حتى ورقه صفراء
0: مش ما فماش
1: انا حبيت نوريك احنا كيفاش قاعدين نلعبوا معناها زيرو اغريسيفيتي معناها فماش تريف غيره فماش شويه معناها معناش يعني واحد حتى بالحماس معناتها خاصين ثلاثه تو احنا ورقه صفراء ما خديناهاش
0: لا ما فماش ما فما حتى شيء المنتخب منتخب غايب نعملوا ترتيحه مع الوقفه مع الراحة متاعهم وما يرتاحوا احنا نذكر اللي خلطوا علينا راهو ثلاثة بلاش اللي قاموا صباح النور قولوا لهم خاسرين ثلاثة بلاش مع اليابان.

0: عودة في استوديو المونديال. خلينا نوجه تحية في كل مرة وإننا نعودوا نرجع معكم نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي خلتوا علينا في اللحظات هذه. صباح النور، أهلا وسهلا بكم اللي موجودين في بلدان أخرى حسب التوقيت، طبعا نوجه لهم التحية. طبعا قاعدين نتابعوا في مباراة تونس واليابان، للأسف اللي خلتوا علينا نقولوا رأوا المنتخب خاسر 3-0 ومازالوا درجين تقريبا في المباراة. 3-0 ولينا خايفين لا تتعاود الخمسة. هو دقيقة ثلاثة ولا خمسة هي وليت الهزيمة، لأنه المنتخب بالهزيمة هذه طبعا أكد أنه غير جاهز وأنه مشاركته الحقيقة مشاركة أسوأ مشاركة في تاريخ كرة القدم التونسية في كل المسابقات إفريقيا ودوليا وعربيا. أسوأ مشاركة، أسوأ نسخة في منتخب ملي تخلقت كرة في تونس، أسوأ خيارات من اللي تعملت الكرة في تونس، وفريمون نعيشوا في وضع كارثي لكرة القدم التونسية.
1: زوج مباريات جمال قبلنا ثمانية أهداف سجلنا ولا هدف،
0: معناتها هدف وحيد وخمسة
1: تاع شكون؟
0: مش سياد ماكينة. شكون نسيت شكون مركز هذا السياد؟ اي فكروا معي
1: شنو السياد؟
0: ديفونسور الرقيق.
1: الرقيق
0: تفضل استفيق.
1: هاي الكلمه هي تغييرات اللي قام بها المدرب اليابان، لانه عنده مباراه هامه يحضر فيها زاد كيف دخول سوزوكي مكان كامادا وكاوازاكي مكان داون وسوزوكي وكاما و شنو اخر
0: اي برا تي ماش باش ينفعونا تحكي لها تغييرات اليابان. اي برا سوزوكي والاخر باش يحكي شنو من بعد
1: الناس تير تيران يا معلم.
0: خلنا نحكيو على حالنا احنا.
1: ايه حالنا ما فيه ما تحكي. مش مزيدوا نحكيو على حالنا اكثر منك. ناس دخل لك هوندا ودخل لك السوزوكي ودخل لك تير بيك تيران.
0: عماد لم يتغير شيئا ولو راهو غريبة ما تتعدى هذا في واحنا كل مرة واحنا نقولوا ها باش تتحرك المنتخب تتحسن.
2: نعاود نقول اللي غيظني كل انه زيرو رياكسيون، معناها ما نشوف حتى معناها ردة فعل في الملعب. بالعكس قاعدين نشوف المنتخب الياباني تقول هو اللي خسر، معناها المنتخب الياباني قاعد باقي محافظ على
0: نفس الانضباط
2: معناها ماذا به يسجل اكثر هدف قاعد معناها حتى في الاخر بعد يكون وقت فك الكرة تقريبا الناس كل ترجع على الكرة برغم مسجل ثلاث اهداف، وحتى مشوش في المنتخب الوطني قادر بس يسجل لكنه قاعد في كل الكرة ترجع الناس الكل ورا الكرة. الحقيقة انضباط تكتيكي غير عادي الحقيقة بالنسبة للمنتخب الياباني. تقول هو المنتخب اللي مطالب تو باش يسجل وباش يربح، وقت اللي المنتخب نتاعنا هو اللي منهزم ثلاث اهداف. زيرو رياكسيون، زيرو معناها تير، زيرو سونتراج، زيرو معناتها اوكازيون، معناتها تقريبا الحارس المرمى تاع الياباني ما شفناهوش طيلة المباراة مش حتى طيلة الشوط. والله بالحق شيء يقلق برشا الحقيقة
0: الجميل. هذا طبعا شيء يقلق برشا نوفل مع خاصة مع أنه هذه المباراة الثانية راهو مشاركة في مونديال تتعدى بالكيفية هذه راهو الحقيقة معناتها شيء أسف.
3: شوف جمال زاد واحد ما يزموش يكون قاسي برشا على الملعبية، تحس معناها الثقة معاش موجودة. اللاعب جي الكرة تحس معناها خايف، معناها دونك كي تبدا ثقة تنقص عند الملاعب يولي الاتخاذ قرار معناها في برشا لخبطة، معناها في فما كونفيزيون في لا بريز دي ديسيزيون تاع اغلبية الملاعبية، كل واحد يحاول معناها يخرج من المسؤولية بالكرة، فهمت؟ وضعية صعيبة برشا على المستوى الذهني على المستوى النفسي، إضافة زادة بصراحة يمكن الجانب التكتيكي. إذا كان نلخص يعني لحد الآن مشاركة المنتخب بصراحة ماناش أوني بابري، معناها ما كناش حاضرين بالكدا للبطولة هذه، معناها كأس عالم
0: هدف الرابع رانا ماشي الخمسة
3: ولا اللاعبية خايفين
0: هدف الرابع. أودا أودا أودا أودا هو هدا سجل الرابع، لا ماشي للخمسة هذول اللي احنا
2: شوف الكورة مش ماشي
1: الهدف الثاني لي شوف الباس لا شوف الباس تاع بن حميدة للصخيري قبل يوم الغادي
0: اي كيفاش ضيع الصخيري الكورة وحطوا في في في موضع في وضعية صعبة
1: دونك عس عليها شوفوا الاكسيون من ديبار تاع
0: كونترول ضيع
1: هاي شفت باس كونترول
0: بن حميدة هذيك
1: بن حميدة عطاها الباس
2: ديما الباسونيه فير لافون المنتخب الياباني ديما
1: اخذ الباس ان بروفوندور السيد اللي سنتر شوف شكون في اللاكس فما
2: واحد شوف فاش دخل
1: كل واحد وتفوت الناس الكل عس عليها تو
2: لوبي الكره ماشي طونديوس
1: زوز مدافعين
0: بن حميدة لا مش بن حميدة اللي يحاول
1: هو هو هاكا جمال هو بن حميد هاو
0: هاي طالبي
1: طالبي
0: لا مش
1: طالبي طالبي
0: نمرو 25 شكونو
1: الطالبي
0: لا 25 لعب
2: العبدي
0: العبدي العبدي العبدي العبدي العبدي هو اللي حاول باش ينحي الكره ما خلطش شيء واحد توفيق
1: كان هذاكم لي كونسيكونس نتاع هما وقت اللي تجيهم فرصه يستغلوها كما يلزم ويسجلوا وإحنا على تمريره خاطئه في وسط الميدان نقبلوا هدف بالشكل هذاك معنا صار ريزوم تو الهدف هذا هذا لورا يلخص لك كل ما صار في المباراه وكل ما صار في كاس العالم الكل بالنسبه للمنتخب التونسي انهيار وكما قلنا الله يستر من الخامس على تو نوليوش زاد الواحد ان شاء الله يصفر الحكم شوف وين وصلوا أنا بكل سهولة في 18 متر الكرة الثانية ديما ليهم شوات بعيد وكما قلت لك أني
0: 25 هو نسبة سليمان نسبة سليمان نسبة سليمان
1: دخول شوات ما زاد ولا إضافة اسم بس مع الجماعة كيف
0: في الشنقة خلاها
1: الله يستر من الخامس أنا ماذا بيا تو كان يصفر بصراحة يزي أربعة بلاش في الفرق
0: نجح يقول لي فضيحة يا جمال و للاسف
1: نستناو في رياكسيون كنا نستناو في رده فعل كنا شجعناها هم الفتره هذه وقلنا يخلي الاجواء طيبه ومدرب جديد وهيا الاولاد وتحمسوا شويه
0: ناكد لك المدرب اكثر واحد دراو نادم قل لي هو جاء في السي في نتاعو جاء في السي في نتاعو ولكن ما كانش يتصور شي يخسر اربعه بلاش يقول لك ربما نعمل تعادل ونخسر واحد بلاش اما بالفضيحه هذه راهو حتى هو كان مدخزل لخزل
1: متفاجئ من النيفو نتاع
2: المبيعات هو لازم يهز معنا زاد يهز معنا مش في الربح زاد باش نلقاو نقولوا المدرب بدل وفي الخساره باش نقولوا زاد المدرب ما عندوش حصه سحريه زاد ما دام وجي وتحمسوا ليه تحمسوا ليه معنا
1: بيان سور ما نشوفوش نقعدوا كل مباراه نجيبوا مدرب هذوما كان
0: انتظر التصريحات نتاعو من بعد شكون التصريحات هذه رواه باش يحكي باش يقول اللي ما ينجمش يقولوا مدرب تونسي باش يقولوا
1: ان شاء الله باش يقول باش يقول الحقيقه ما هو ان شاء الله
0: لا باش يقول باش يقول باش يقول خاطر هذاك خاطر فيها اسمه زاد الحكايه شنو باش يدافع ما نتصورش يدافع دونك قداش مازال وقت عبد الحميد؟
1: اربع دقائق
0: اربع دقائق خلينا نعملوا ترتيحه صغيره ونرجعوا يلاه

إذن نعود مع نهاية المباراة. رسميا فوز اليابان 4-0 على حساب المنتخب الوطني التونسي في أداء كارثي. وفي الحقيقة ما عندنا ما نقوله في منتخب يعني بعيد كل البعد على يعني على المستوى اللي نعرفوه، حتى المستوى القريب، حتى قلت أنه أسوأ منتخب، أسوأ مشاركة، أسوأ أداء منذ تاريخ كرة القدم التونسية. يعني حل أقل نحكي شخصين في المناسبات اللي عشتهم واللي كنا حاضرين، عمري ما شفت أداء بالشكل هذا، وعمري ما شفت منتخب بالضعف هذا. الغياب يعني الجرينتا، غياب اللحمة، غياب الغير على الدراب وعلى العلم وعلى الاسم، يعني لاعبي عاديين جدا، ما ينجموش حتى معناتها يحتفظوا بالكرة أكثر من دقيقة. ما فماش لاعب تنجم تحكي عليه تقول هذا لاعب يشرف وإلا يعني عدى مونديال به. دونك احنا شو مش تحب نحكيه وشو تحبوا نحكيه على منتخب يعني ضايع 4-0. نعنو ترتيحة ونرجع نعطي فرصة للفريق التحليل للحديث على هذه الهزيمة الكارثية للمنتخب الوطني التونسي.

0: 7:06 طبعا نعود بعد الهزيمة الثقيلة. المنتخب الوطني التونسي قدم اليابان 4-0. أسباب وكواليس وتحليل الهزيمة هذه باش نحكيوا فيها، وطبعا خاصة انعكاسات الهزيمة هذه اللي البعض كان ينتظرها، البعض كان عنده أمل أنه مع قدوم المدرب إيرفي رونار قد تتغير المعطيات، ولكن للأسف المنتخب ينهزم هزيمة ثقيلة. نبدأ بك هشام، أول حاجة يعني تحليل لأداء الحكم.
1: والله كوفازيتش شفنا اليوم مباراة معناها محترمة جدا كأداء، معناها اون ديتاي كان قريب جدا من كل عمليات، وهذا راجع للياقة البدنية العالية، على الرغم أنه ما فماش ريتم كبير في المباراة الحقيقة، ما فماش كل هجمة بهجمة، لكن دائما زوايا الرؤية كانت واضحة أمام الحكم. شفنا حتى بالكاميرا الخاصة به أنه في العديد من اللقطات كان قريب جدا، وكان زاوية الرؤية مفتوحة، وخذا القرارات معناها قراءة جيدة لكل القرارات متاعه. تقريبا أهم لقطات في الدقيقة الأولى، رغم أنه الفريق الياباني طلب المطالبة بضربة جزاء، لكن أمر بمواصلة اللعب وغرفة الفار سيرته في العملية هذه. في الدقيقة 9 كذلك شفنا كرة معناها بالعين المجردة نقولوا أني تجاوزت كامل محيطها، لكن عند تثبت فما جزء من الكرة ما تجاوزش الخط النهائي المرمى، والحكم والمساعد كذلك هنا أمروا بمواصلة اللعب ولم يعنوا على هدف. وهنا كذلك تقنية الساعة الذكية خدمت على روحها كما قلوا احنا، وما قبلتش الهدف، هذا مهم جدا. مع ذلك شفنا معناها معناها طاقم حكام متجانس قام بأدوار متاعه على أحسن وجه، مقابلة محترمة لحكام هذوما، وأكيد مش نشاهدهم في الأدوار المتقدمة، لأنه الاسم متاع الحكم هذا والعطاء متاعه يشفع له معناها باش يكون متواجد في الأدوار المتقدمة. حاجة أخيرة، على الرغم احنا بكري قلنا فما مقابلة مشهورة جدا عمل فيها 16 ورقة صفراء وزوز ورقات حمراء في اللورو الأخير معناها ما بين تشيك وتركيا، اليوم شاهدنا 0 انذار من الحكم هذا، لأنه لم يجد أي صعوبة في إدارة المباراة هذه.
0: طبعا دونك كذا يفسر أنه وقت اللي الحكم يلقى مباراة سهلة بالكيفية هذه، معناتها ما فماش تنافس، ما فماش ندية، ما فماش
1: يعني الأجريسيفيتي ناقصة شوية،
0: ناقصة شوية لأنه الاندفاع الاندفاع يكون موجود وقت يبدأ فما توازن في الأداء، ما هوش موجود. منتخب لو جعل على الميدان لا في الكواليس نوفل، إذن هزيمة ثقيلة جدا، هزيمة طبعا جات باش تأكد بعض التحاليل اللي بدأت من ماتش بلجيكيا، تأكدت في ماتش السويد، فما تأكدت اليوم اللي احنا اليوم رانا عنا منتخب ضعيف وضعيف جدا، وراه الخيارات وبعض القرارات أثرت في هذا المنتخب، ويعني كانت فما حاجة تغطي عين الشمس بالغربة. جاك كأس العالم وفضح كل شيء، وهنا طبعا مش نستذكروا مثلا المدربين اللي وقع ظلمهم، كي نشوفوا احنا لدى ذي واللي سامي ترابلسي مظلوم، يولي جلال قادري مظلوم، يولي نبيل معلول مظلوم، يولي نمشي لأكثر من ذلك، يمكن ربما حتى المدربين اللي قبل شوية حتى اللي خذوا المنتخب لفترات، مع فوزي البنزرتي مثلا مظلوم على الأخر، فوزي ما كانش ينجم، فوزي حتى جابوه في فترات قصيرة وما عملش الكوارث هذه كوارث. اليوم حسب رأيك هل مدرب إيرفي رونار، أنا حسب رأيي مش يكون نادم أول حاجة. صحيح البعض يقول لك هو شو خاسر وجاه ضرب فلوس، أما نحكي معنويا مش نحكي باسمه، معنى لانه في الاخر مدرب صحيح انا باش نمشي نشارك في كاس العالم، اذا كان باش نمشي نشارك في كاس العالم ناكل خمسه ونزيد ناكل خمسه، تي ما باش تبش يهز هو، فهذا يهز صبري لموشي باش يهز هو.
2: بون كان نبداو بالمدرب جمال، شوف ما نعرفش اني كيفاش يخمم مدرب زاد ينجم، معناها المدرب بالنسبه لي هو تقعد ديما تجربه، معناها سيتي اكسبيريونس ينجم يستفيد منها، فما جوانب النجم يستفيد منها. تقول لي زاد اسم واحد، الناس هذوما الستاندينغ هذا ما عادش تخاف عليه، معناها عنده معناها العروض وديما يشتغل، لكن التجارب هي اللي لوجه ديما المدرب باش يحسن مستواه وباش يزيد يتطور. تقول لي توا المنتخب نحن كاس العالم هي معناها فرصه باش الناس تسجل التاريخ، معناها بور ماركي ليستوار. اليوم مالوريزمون الجيل هذا معناها عمل فيرسيون سيئة جدا للكرة القدم التونسية. وربما جمال لعل في أخيرة علاش خاطر لستيلو مو توا يظل وقفة الزنقة للهرب كما نقولوا توا يزن فولونتي كبيرة بتاع مسؤولين الكبار باش الناس تصلح وتعاود ريستركتوراسيون تاع الفوتبول بتاعنا. خاطر شيء نحن كان تسأل أغلبية المدربين في تونس يعرفوا اللي فما خلل كبير في كرة قدم التونسية اللي مش لازم تو باش نقعدوا نعاودوا نحكيوا على التكوين وعلى مستوى البطولة وعلى مستوى الانفراستركتور هذا كل الناس كل تعرفوا. أما تو يلزم الإرادة القوية تاع المسؤولين واتخاذ قرارات والناس تبدا تخدم على روحها. فماش حتى
0: في اتجاه قرارات باش ناخذوا وخا نقعد نسال الماتش وبعد نسال على القرارات. عماد اذا المنتخب ضعيف، المنتخب ما يوجعش، والمنتخب زاد ما عندوش خيارات.
3: كنا مني والنفس الحقيقة خويا جمال، كنا مني والنفس حق باش نحيوا الخيبة نتاع ماتش السويد. الحقيقة كنا نتمناو حتى باش نشوفوا نسخة أحسن، ما قلناش حتى على الرجل تا، كنا نشوفوا نسخة أحسن من شفناها في المباراة الأولى. لكن خيبة الأمل نعود نقول كبيرة برشا اليوم، لأنه شفنا نسخة يمكن أخيب حتى من المباراة اللي فاتت. زيرو فولونتي اللي شفناه اليوم كارثة بتم معنى الكلمة.
0: ماتش لأنه يعني ماتش ما مثلا ماتش السويد صحيح جاو فرص، مثلا
3: جبنا فرصة سجلنا هدف وكنا حتى في الدوزا آن جتنا فرصة التعادل وضيعناها، كانت تبدل برشا حاجات. لكن اليوم تقريبا زيرو أوكازيون راهو، والأرقام ما تكذبش. خدنا نلقاو نسبة امتلاك كرة 62-38% بالنسبة للمنتخب الياباني، وقت اللي ما نلقاو تير 11 للمنتخب الياباني وزوز للمنتخب التونسي. وقت اللي نشوفوا معناتها النومبر دي باس 582 للمنتخب الياباني 353 بالنسبة للمنتخب التونسي، لتير معناها 11 بالنسبة للمنتخب الياباني 2 من المنتخب التونسي، 5 كادري منهم للمنتخب الياباني و0 بالنسبة للمنتخب التونسي. التير في السرفاس معناها باش يوريك 8 وي تير معناها في السرفاس المنتخب الياباني، وقذفة وحيدة للمنتخب معناها للتونسي باش يوريك ما تخليناش اصلا للسرفاس باش حتى باش ناخذوا الفرص نتاع الاهداف. الضايب بصراحة الاستاتستيك ما تكذبش، توري المنتخب تعدى بجنب الحدث مشكلة في المباراة هذه. اما نحكي على كوب دو موند الكل كما قال نوفل راهو المشاكل اعمق من هكا. بالنسبة للمدرب مادام وصل وجاء يتحمل المسؤولية، نعاودها قلت لما يكون عاودها مادام حصل وجاء وقبل بالمهمة هذه يتحمل المسؤولية. معنا خذ فما اختيارات غلط زي ما حكينا على الناموشي، إذا نحكيه على إيرفيرونال خاطر موش فوق النقد، فما اختيارات غلطة في التشكيلة واختيارات غلطة في الـ في الـ في الـ في التغييرات. ونعرفوه إيرفيرونال قلنا عنده الشخصية الكافية باش وقت يشوف حاجة مشيتش قادر باش يبدل في أي وقت. الحقيقة ما بدلش في الوقت المناسب وما عملش التغييرات اللي كانت لازمها تتعمل بالمردود اللي شفناه سواء في البريميتون سواء في الدوزيميتون. معناتها شفنا كيما واحد العاشوري داخل في الدقيقة تقريبا معناها شني 90 شنو معناها في
0: هذا يدل ان المدرب غير ملم بالله رجع 4 ايام ما يعرفهمش، ما يعرفش
3: افكتيفمون معناها هو هبطهم حسب الفيزيون.
0: نرجع طول الحربوش هذه، حربوش ما تعدتش، حربوش جبنا حربوش
3: سكتنا
0: حربوش
3: سكت ما تعدتش، لكن ما تعدتش.
0: كان اللي عمل الحربوش هذه كان يتصور لليوم مثلا الاداء باش يتحسن ونعمل نتيجه خير شويه باش يبني عليها، لكن الحربوشه ما تعداش لانه هذيك الحقيقه هي
3: اللاعبين نتاعنا في مستوى هزيل جدا. فرصه باش نعاودوا بالحقيقه، اعطيو فرصه اخويا، اعطيو الغربي يخلي يلعب، اعطيو العياري يخلي يلعب اخويا، خذ الوليدات الصغار اللي مازلنا نشوف فيهم الضوء خليه يخدموا القدام. خذ كيما حكينا من بكري معناها كان جبنا معناتها جمعيه معناتها جولات لوكو معناتها من من من الجمعيات نتاعنا ما كناش نشوفوا نسخه معناتها الحقيقه اخيب من شفناها اليوم ولا المباراه اللي فاتت. ان شاء الله اخويا نقفوا على على على اغلاطنا ونقفوا على مستوانا الحقيقي. خذ ديما حاطين في فخره اللي احنا احسن من الناس الكل واحنا خير من الناس الكل، لا مش صحيح، رانا خايبين برشا حتى في الافريقيا مش نحكي. خرجنا في كوب ديفوار البارح معناها حقيقه الفريق
0: جمهوريه الكونغو
3: الكونغو شفنا شو اسمه الراس الاخضر
0: ومصر
3: مصر
0: والمغرب
3: كل
0: المغرب
3: كل
0: المغرب كل فريق مرشح للفوز باللقب
3: فاتونا باشواط علاش خاطر لكم معاكم
0: الجزائر زاد راهو هزيمه ضد الارجنتين ننتظر ما
3: في الاخر تقعد ضد الارجنتين احنا الى حد راهو العام ضد الجمعيات تحب تكره مش بالصف الاول راهو نحكيو على اليابان واحد راهو
0: تشوف احنا خايفين من الكارثه مع هولندا راهو
3: ان شاء الله ما تصيرش
0: على كل مسؤول صديق المدى بيقول مساج مهم للمسؤولين يقول ديكلاري فورفي للماتش التروازيم ويقول يزيك هو فيه ويقول معلول مش مظلوم حسب رأيه هو لأنه احنا بكري قلنا المدربين المظلومين. سي توفيق زعبوب بينما أختنا نوسة مثالش نقرولها بعثلنا فيديو كانت تذكر متاعك الفردة ولقات أختها الهرب بالموتور ويجري وراه الرجال الامن قالت هذاك ايرفيرونار هرب معناتها ايرفيرونار هرب شهرب ايرفيرونار وطبعا والله الناس كل ولا تتعلق في تعليقات متاع ضحك على المنتخب، لأنه مثلا زادة تقول لك مش كي تجيب جوارديولا وانشيلوتي بجنب بعضهم، كرة تونسية ومنتخب في ليلة ليلة صلى الله باش يتألقوا، غير ما يلزم خدمة ويلزم تحضير، هذا كلام صحيح. منتخب الوحيد اللي عطى اللي عاتي على منتخبات أوروبية ويخدم وقاعد يحسد في نتائج نتاعه هو المغرب، والباقي بالتوالي. توفيق تعليق توفيق، عندك عنوان سي توفيق للمهد هذه؟ لا عندكش عنوان برك باش برشا شنو نعمل به؟ عنواني عنواني حوس الكل قرب الميكرو.
4: نعطيك عنوان يا سيدي.
0: ايوه تفضل سيدي.
4: منتخب الذكاء الاصطناعي يفوز على منتخب التعريف بالأمضى.
0: الله الله. لا والله صح توفيق. لحالتك صحة
4: سيدي.
0: لا في بلاصته في بلاصته في بلاصته. عاود لي عاود لي منتخب الذكاء
4: الاصطناعي يفوز على منتخب التعريف بالأمضى 4-0. هك تشوف انت في الوضعيه تو. انا بصراحه 11 مليون تونسي والله مع الاسف الشديد راني نقول في كلام تو خاطر الواحد مجوع، ما 11 مليون تونسي ساهرين مش يتفرجوا ولا ما 11 لاعب رقد معناها عادي جدا، وقلنا ووقفنا معهم وشجعناهم، ولكن سقوط مدوي يا جمال، سقوط معناها ما كناش نتصوروا لدرجه انه منتخبنا معناها هبط يديه لهالدرجه هذه. يا حبيبي اذا كان انت ماكش في مستوى الفريق الياباني في ماكش في مستوى الفريق الهولندي ولا المنتخب السويدي، على يعني الاقل بين لنا انت وظهر لنا اللي معناها على الاقل بالروح القتاليه اللي عندك تحاول معناها بالانضباط نتاعك تحاول مش تبين لنا اللي راك تونسي راك راك ما تعديهاش بالسهل تقبل هدف بدمه. لا احنا حبيبي راك تشوف معناها دفاعنا ولا شوارع ولينا نقبلوا اهداف بكل بسهوله من قبلنا من برا 18 قبلنا من داخل 18 قبلنا بالراس قبلنا على اثر عكسيه كل انواع الاهداف الكل شفناها وقبلناها في دفاعاتنا وين ما عادش قادرين مش ندافعوا. وانت تقول لي معناها المنتخب ضعيف، نعم باين بالكاشف اللي منتخبنا هذيك حدود الله ماهوش جاهز، ولكن زاد الاختيارات زاد تتلم عنا ما علاش نحكيوا على الاختيارات ونلوموا المسؤولين ونلوموا الناس اللي منا حضرت هالمنتخب هذا مش نوصلوا به الكأس العالم اللي منا النخبة متاع النخبة موجودة والعالم الكل يستنى في المنتخب التونسي اللي معناها مش بال يخرج بالسهولة هذه ولا يخرج بالكارثة هذه ولا معناها بدون ردة فعل جميل حتى تكون حتى في عركة في فما ردة فعل احنا لا غيرة ما فماش وني ترو باسيف الباسيفيتي تعدات للناس الكل وكي خيط الدورة بعد ساعات يضربك الضو يضرب الاول الثاني الثالث راهو بعد ساعات فما ميساج يتعدى انديريكت للملاعبين الكل. احنا لا احنا على العكس
3: طبعنا
4: مع قبول الاهداف وطبعنا مع الهزائم وعادي جدا ومتسالش وتو نعوض وتو نجيبوا المدرب الفلاني والحرابش فما نوع تاع حرابش انت قلت حرابش اي با سيد الحربوش اللي عطاونا هذه طلعت بيريمي خاطر 2026 احنا مش توا مش تعديها على الناس الفايقه والشباب اللي ما يعرف كل كبيره وصغيره وما يتعدى لي حتى شيء. دونك الحربوش هذه بصراحه من الاول عارفينها اللي مش تعطي اكله ولكن حاولوا مش يعديوها للشعب اللي بتاتر قلنا خلينا نهديوا الاوضاع، ولكن بان بالكاشف اللي مع الاسف الشديد المؤشرات الكل سلبيه والضوء الاحمر شاعل في البلايص الكل. فتوا جاء الوقت اللي مش ناخذوا القرارات الموجعة إيه. ولكن على الأقل مش تفيدنا للمستقبل. شكون
0: يأخذ هالقرارات هذه؟ خلينا نمشي الناجح عن بعد كل توا مش ناخذ القرارات. شكون مش يأخذ هالقرارات؟
4: توا نجيك شكون
0: مش كل مش يأخذ هالقرارات؟
4: أنا جاي
0: أخي خلينا نمشي معنا غياب شكون يأخذ القرارات في الجانب باش تبدأ في بالك ها؟ خلينا نمشي للناجح هذول اللي من أرضية الميدان. ناجح مرحبا بيك.
5: صباح الخير يا ناس، صباح الخير كل متابعي جوهرة فام. للأسف هزيمة مذلة مرة أخرى للمنتخب التونسي، مانيش عارفين نقطة استفهام فين المنتخب التونسي فين الجامعة. إن شاء الله ربي قدر الخير في المقدمة التونسية نمشي ونيس لوخو شوية سجوبات مع الجماهير هنا اللي كانت غاضبة برشا برشا وصارت برشا ردة فعل عنيفة من الجماهير بعد الهزيمة برباعية.
0: كهو ناجح احنا حتى احنا بيدنا قلنا هزيمه مذله باهي يقعد معنا هنا راجعين مازلنا خلينا نحكيو. سي توفيق قال قرارات شكون باش ياخذها قرارات ماذا بيه تقول لي بعد الغناء شكون باش ياخذ القرارات.

0: السبعة 31 دقيقة مازلنا نحكيو على هزيمة المنتخب الوطني التونسي قدام اليابان 4-0. وهاو مما نحكيو في الاستوديو نعملوا طل على اليابان. شوفوا الجماهير بعد الهزيمة في ميكرو زميلنا نجح مجدوب اللي موجود على أرضية الميدان. شنو شوفوا ردة الفعل وتأثر من الشباب هذوما اللي تنقلوا آلاف الكيلومترات لمشاهدة المنتخب الوطني التونسي. تابعوا مع بعض.
1: السلام عليكم. نحن عبيد شيء عامل ديبلاسمون من اخر الدنيا عاملين بالضبط 22 ساعه في قطر هنا. الحقيقه تعلمني الضايع الجاي نتاع اربي رونار فهمناها راهي زريقه فهمناها زريقه يصيرش مش مشكور. اما والله عيب والله العظيم عيب. او كان قاعد بحريه واحد توصل سيكت في الاوتيل معاهم جايين 70 واحد جاي في ديراسيون كامله راهو حشومه معناها قالي يطلع معاهم في الاسانسير جمعيه ما غير روح جمعيه ما غير روح. العبيد انا تفرج فيها شديرا وصل لي وين قاعده صور هاو الدرا لو واحد يحكي ده جوار يحكي مع جوار وهم حتى جوار يحكي مع صاحب صحيح. صور البارير صور صور جمهور تونس
0: طبعا هذه بعض الجماهير التونسية الموجودة في الملعب. تعليق سي توفيق شوف ردة الفعل والتأثر. يقول لك لم لاعب يحكي مع لاعب يقول لك والله يقول لك هذا حربوش ويحكي ولا حربوش قال لك حربوش رونالدو
2: سيف. شوفها جمال من حقهم صراحة الناس الكل تغير على المنتخب واحنا كنا نحبوا منتخبنا يمشي البعيد ونحبوا النتائج الطيبة ولكن هو
0: تلك حدود الله.
2: وصلنا لدرجة انه يلزينا من لا والتبريرات والوضعية والعشب ومن عرشنوة والملعب هذه وظروفنا القاسية والأمطار وكل هذه التبريرات كل بالنسبة لي انتهت توا جاء وقت أخذ القرارات.
0: إيه لو كان نقول لك شكون يتحمل المسؤولية من تحمل النجبوش نسموه إيرفي رونارو لسعيب منال نسعيب ما نجبوش نسموه إذا كان ممكن كان ممكن لا نسأل فيك أختي كم بيان سور نسأل فيك أختي كان ممكن كان ممكن نجمو نسمعوه حتى نفهمو شنو يحكي كان مش ممكن طبعا نوليه وقتها لأنه أكيد قاعد يحكي إيرفي رونار تو يهبطوا بعد شوية
2: دونك الحلول الشكلية هذه وإن شاء الله واجتماع ومش نقرر ومش نعمله انتهت تو جاء وقت المحاسبة وضروري أنه كل حد يتحمل مسؤوليته وأخذ قرارات قوية وصارمة إذا كان المشكلة تحبوا تحلوها لبناء مستقبل جديد لكرتنا كمش نقعدوا بنفس الآليات ونفس الأشخاص
0: ونفس التفكير
2: هذا رانا ما عندنا رانا مش نعاودوا
0: ننجو
2: الفشل وتلو الفشل فلي طونكو الشيء هذا يقف وإن شاء الله ياخذوا القرارات
0: شكون باش يخشيه القرارات استفيق بك وتقول لي شنو القرارات
2: شكون ياخذ القرارات مش خميس الحمزاوي هذا اللي مسؤول على المنتخبات
0: سي خميس ياخذ قرارات اه استفيق تو ما نبداوش لا هكا ولا
2: مش مدير المنتخبات
0: يا ودي مدير يهديك ربي يا سي توفيق تو ما باش تنطقني والله باش نطقني يهديك ربي تفضل ما مش مشكله
3: جميع القرارات تجي من المسؤولين الكبار معناها اعلى هرم السلطه في البلاد خاطر بالحق راهو هذه معناها ايماج تاع بلادنا كامله
0: لا الكلام صحيح
3: لازم
0: ما يشتهتون زي من على
3: راهو ايش اقول لك زاد جمال لازم غدوة الناس تبدا تخدم انا راهو كان مش استنى حتى توفى الكوب دو موند وحتى معنا تصير اجتماعات مو غدوة تبدا تخدم وتبدا تصلح لازم المصطلح اللي ديما نقوله واني ريستركتوراسيون دو فوتبول تونيزيان اعاده هيكله كره القدم التونسيه
4: سينو فروا عنا كوب دافريك 2027
3: اني قلت غدوة لازمك تبدا
0: نمشيو بالمنتخب هذايا
4: اي كوب دافريك معناها غدوة راهو
0: اي نمشيو هكا
4: وفما ديزيلي من
0: سي هشام رد بالك راه قبل كانت هذه راهي كانت هذه راهي كانت هذه كانت بعض هذه كانوا يستغلوها وقت تقول ليه تو ما نجمش نمسوا حتى عنا كوب دافريك
3: لا لا لا
0: هذه راهي كانت راهو كان مش خمو هكا تعليت هذه راهو معناتها هذا هذا معني تو باش تزيد تبني مع هذوما مع المنتخب هذا ومع اللي جابوا المدرب ومع اللي باش يبني معاهم كوب دافريك
4: ما نحكيش هكا جمال نحكي انه كيما قلنا بكري
3: لازم نبداو نخدموا ابارتيير
4: من غدوه كيما قال
0: انت على سرعه فهمتك
4: احنا نبداو من غدوه اول حاجه سرعه اخذ القرار ثانيا راهو عندنا جمعيات هربوا بينا الحقيقه في افريقيا
5: وقت نشوفوا كوت ديفوار، غانا، مغرب، مصر، يبان هذوما رانا مش نقارعوهم في كوب دافريكي الجاي، مش نلعبوا معهم الكونغو كاب فير برشا جمعيات. معناها يبان اذا كان مش يلزمنا نقارعوا الجمعيات هذوما باش نمشيو لانكار ونمشيو للدومي فينال وبوركوا با معناها نازو كوب دافريك، يلزمنا الخدمه من تورا ومن اليوم من غدوه من بعد غدوه ما نفوتوش.
0: باهي وبعد شوية باش نمشيو زاد الناجح مرة أخرى يطلب في الخط. ما خليني ناخذ ما عندك عماد، تفضل كان عندك حاجة.
6: ربي أول حاجة سي جمال ما يطلع لنا حتى حد ويقول لنا اعتذروا وسامحونا وبارك الله فيكم.
0: لا ما عادش مسامحين،
6: ما
0: عادش
6: مسامحين حتى حد. الوقت الحالي صحيح وقفة الزنقة الهرب، اليوم رانا لازمنا نبدلوا كل شيء، اليوم لازمنا خطوة جديدة للإصلاح. الزينة لازم نقطعوا كومبليتوم مع الماضي باش نجموا نقدموا، لازم نقطعوا مع الماضي وهذه كوب دافريك 2027 ولا حتى غدوة صحيح. لازمنا في وقت من الأوقات نقولوا ستوب ونبدأ نخدموا حتى كمش نضيعوا تصفيات كأس أفريقيا اللي طون باش نعاودوا نخدموا توا من جديد، باش لازم في وقت من الأوقات لازم نضيعوا حاجة. خذ احنا توا التصفيات وبعد بعد جي تصفيات كأس العالم وبعد جي عندك كوب دافريك وبعد جي عندك كوب دومون، نقعدوا ديما نقعدوا في نفس نلقوا في نفس اللوبين يا خويا. جي الوقت لازمنا حاجه من الحوايج نخسروا، عندنا كوب دافريك خلينا نخسروا كوب دافريك، خلينا ما نترشحوش كوب دافريك، ولكن نبنيو اخويا للمستقبل باش نوليو نترشحوا في اللي كوب دافريك الاخرين وفي اللي كوب دوموند الاخرين ونمشيو ونشرفوا وما نشوفوش الوجه البات اللي شفناه المره هذه. والله العظيم تحلم احنا بكي نضحكوا ونفدلكوا باش نهون على رواحنا، ما راه والله شيء حشم الاولاد، والله العظيم شيء حشم شفناه اليوم، راهو يحشم وما ينجمش يشرف حتى انسان تونسي لا فني ولا غير فني. خاطر احنا قاعدين في الاستوديو هنا ومتقلقين وشوفوا فجأة من الناس اللي مسافرة وفلوس ويعلم بيك ربي في المكسيك ومعدها وسفر ويجا وتيل البيه بارك تقريبا في ترواميل أكثر من ترواميل. معناها شوف ناس باش وصل لواحد يوصل المكسيك غادي باش يتفرج على الماتش كيما متاع اليوم، شوف قداش صرف وقداش تعب باش يشوف الوجه متاع البيت هذا. يا أخوي يرحم والديكم يصلح حالكم يهديكم، نحيونا هذية لا لا تعتذرون على حد شيء، نحبوا إصلاح من غدوة
0: يا ولدي يا سي عماد. هبش نقول اللي راه روحه ما ينجمش يقدم ولا ما ينجمش يفيد كرة قدم التونسية ينسحب وحده.
2: لا ما عناش ثقة بهذه جمال
7: تعرف اللي موجود
0: علاش احنا نحبوا ديما نخرجوا كما يعني ما ما ما ما
2: الخطر خاطر همش نقول لك علاش خاطر اللي يدخل للجامعة راه عندهم هدف اخر وهك علاش ما يحبوش يقدموا استقالاتهم؟ لانه يحبوا على الكاف والبلايص في الكاف ويحبوا البلايص في
0: يا ولدي تنجم تاخذها بلايص كاف مبروك عليه. ما
2: يا خويش الا ما يعمل لك هكا الا ما يقعد لك يفشل ويقدم استقالته انسى هذه
6: الحاجه ثابر بس جمال مش ما ننساش علاش احنا ديما نمشي ونحكي وعلى المحاسبه وين؟ فما مال عام قاعد يمشي، فما حوايج قاعد تمشي، راه فما مدربين جاد
2: بدك تفريق ما تحاسب حد
6: يا رحمة افكتيفمون. احنا كل مره هكا نقولوا باش نصلحوا ننساو باش نحاسبوا وما نصلحوش. يا اخويا حاسب قبل كل شيء، فما محاسبه ما تصير كيف في جمعيات كيف منتخبات، فما فلوس مشيت فما الدنيا مشيت كيفاش وعلاش والواش وبعد توجيه الاصلاح
0: باش نمشيو النجاح. كان حاضر النجاح نبدا نسمعوا في اللي موجود اللي قاعد الماده قاعد توصلنا من ملعب مونتيري وحوا خلينا نتبعوا مع بعضنا النجاح يلا نتبعوا واش فما.
8: نفس السيناريو هزيمة ثقيلة ومردود هزيل للمنتخب التونسي اللي خلف غضب كبير ياسر في الجمهور هنا صراحة. نقطة استفهام يعني المردود للمنتخب التونسي في ثلاثة مقابلات ماكلين 14 هدف، مانيش عارفين شنو الأسباب هذية. فرصة تساؤلات من الجماهير التونسية اللي كانت قاطرة صراحة بشدة، كان فما حتى مناوشات مع اللاعبين اللي رفض حتى التصالح مع اللاعبين، يعني رغم اللي قدموا الاعتذار للجماهير لكن الجمهور التونسي كان رافض وما وعبر على غضب كبير ياسر. نمشيو ناخذ لكم شويه حوارات مع الجماهير الغاضبه هذيا ونشوفوا ردكم الجماهير علاش بتغشى بالضبط.
0: هاي خلينا نتبعوا معك نتبعوا كيف فما غضب من الجماهير. نتبعوا معك
6: اعطيني كلمه على الخساره هذا اليوم.
9: كل مره يلوموا على المدربين، لازم زاد الجوالات يقوموا رواحهم وزاد المقابله الجايه باش تكون صعيبه.
6: نحسوك حزين على الخساره هذيا؟
9: مشهور 5-1 مش تاني 4 يس كبير،
0: خسارة كبيرة. نواصلوا ديما معك يا ناجح. كان فما شعلنا اخر نتبعوا كل المادة اللي قاعد توصل. طبعا ما زلت مواد اخرى توجي فما حاجة به نوفل يعني الحقيقة والله يعجز الإنسان أنه يتكلم. تشوف الناس اللي موجودة على المكان فانت وزيدوا نسمع شوية أخرى حوارات أخرين.
3: جمال شوف خاصة نرو معنا الصفر بعد الهزيمة معنا رو إحساس الله لا يوري الأحبية نحن نعرف وشوية وحسينا دي مومو ماشي العملية ما سهلة بكل أذك علاش معنا يزمنا نكونوا فاعلين مش في الكلام تو تحليل هذا كل نصور في تونس كاملة صارت هذه اللي ديسكسيون هذوما تو اون دو باسي على الاكسيون راه ماش فما وقت راه ماش فما وقت راه ماش فما وقت
0: باه خلي نتبع تراه تفضل ناجح كان شنو عندنا تراه تفضل
7: اي ثينك ذير واز نوتينغ رون وذ تونيشيا اي ثينك ناشونال جابانيز تيم وير بيتر ذي ار دوينغ ويل ريلي ويل ذا تريننج ذي هاف ا بلانينغ فور فيوتشر جابانيز بات تونيشيا اي ثينك ذي ار ا جود تيم بات رايت ناو جابانيز
0: طبعا تونسي ظهر فيه عايش في الانجلتير مش مش مش راضي مش فرحان طبعا تفضل
3: لكن نشكر المنتخب الياباني معنا قال اللي المنتخب الياباني كان في مستوى اعلى من المنتخب التونسي فهمت معقول معنا
0: باه تفضل ناجح تفضل لو لاوي لك عدينا شو عندك
10: الهزيمه القاسيه اللي صارت اليوم
11: معنا جوالات صفر معناتها كرا الياباني فاش يجيو كونديسيون صفر وطنيه
0: باه تبع تو نرجع له شويه اخرى الحوار هذا يتقص عليه تو نرجع له دونك من الحقيقه
3: خاطر جمال ما بصراحه في عبر الاجيال الكل اللي تعديت في المنتخبات ما عمرنا ما شفنا الاتيتيود هذه معناها في مسابقه كيما كاس العالم ما فماش روح ما فماش حب الانتماء للوطن ما فما حتى شيء اللي يخليك معناها تقبل الهزيمة بالطريقة
0: هذه اللي خليك تقبل الهزيمة بالطريقة هذه ولات حاجة تجري في الواحد ولا نحبوا نتبعوا معها باش نتبعوا باش نتبعوا راهو
6: معناها يوسف مشجع يقول لك باش وطنية راهي كلمة كبيرة هذه راهو كلمة كبيرة
0: نتاع نتاع مواطن عايش لبرا رد بالك
6: معناتها يعرف الوطنية أكثر منا يمكن
0: جاي جاي ماخذ ألف كيلومترات وقاري لبرا وكا جاي بضرب لابس تريكو تونس حتى إذا كان ما نجمش يتكلم بالعربي يمكن عايش مع لابس تريكو تونس
6: ما كلمة موجعة برشا
0: كلمة توجع نتاع ايه شفت شنو رايك توفيق
2: الجمهور كل فرستري شنو تصور انت معناها بعد الهزيمة نتاع السويد كنا نستناو في ردة فعل على الاقل قلنا احنا على الاقل ردة الفعل تكون ايجابية من ناحية المردود على أرضية الميدان من ناحية الاندفاع من ناحية معناها الروح القتالية من ناحية
0: والله بربي مش نقرأ مسامحني أنس السحباني صديقنا أنس السحباني والله مش نقرأ تدوينة كتبها والله مش نقرأها كما هي أنس طبعا نحبه برشا أنس الزميلة أنس السحباني يكتب كلام ما يكتب كلام كما يقول لك عضو جامعي الملعبية ترقد هو يعطيها سيس دوز حيتي هز وحيتي يجيب لا يعطيه الصحة ومن بعد يمشي يكمل فوتي الاخر وطبعا يقول لك عضو جامعي يعمل في ريجيم في تربص المنتخب نهار كل يلوجوا له فيه السكر كلمة ايه يسمنش
6: سكرين
0: ومكتب جامعي مش مخلص الحاجة حسير والله العظيم ما نحبش نكمل لانه هذا هو واقع واقع واقع كرة قدم التونسية والله يعطيك الصحة يا انيس اللي غالب قريت هالتدوينة كما هي تفضل
2: استفيد والله ايش باش نقول لك يا جمال تو باش ندخلوا في لي كوليس نتاع المسؤولين اللي الفيفا تعطيك 50 هم ماشيين 65 معناها 15 بلاصه ماشيين على حساب الجامعه وعلى حساب الدوله معناته بصراحه تو لي طونك كل حد مش يتحمل مسؤوليته ابداها من الجامعه ورئيسها واعضاء وما تقوليش كومش يحاسبهم فما رقابه من الوزاره نتاع الشباب والرياضه يلزم معناها تسأل الناس هذوما كيفاش وشنو هي النتائج هذه وثاني شيء واخر شيء واول شيء هو رئيس الدوله معناها بصراحه ما نصورش كان راضي على المردود هذا وعلى الاداء هذا وعلى التنظيم هذا وعلى المسؤولين هذوما في لي طونكو زاد يتدخل ويوقف المهازل لانه صوره تونس في الميزان وما يلزمش نلعبوا بصوره البلاد لانه عندنا كفاءات وعندنا مدربين اطباء مهندسين اللي اليوم معناها ماشيين يخدموا غدوه بار اكزامبل باي وجهه مش يقابلوا العباد الاخرين.
0: خنكمل الحوارات اللي جونا من المكسيك موجودين تفضلوا. الهزيمه القاسيه
10: اللي صارت اليوم
11: معنا جوالات صفر معناتها كرا اليابان كيفاش يجيو كونديسيون صفر وطنيه عندنا رابطه فاسده من الاخر عندنا سمساره ما يلعبوش على هذا. انا واحد من الناس معناتها حس بذل دلونا عندي مقول معناتها رابطه فاسده فساد ناخر كل شيء ومقهور ما نجمش نتكلم
0: مقهور محب يقول لك مقهور ما نجمش نتكلم. كملوا عبد الحميد كملوا خليه تعرف العباد الناس هذوما اللي دفعوا ملايين باش مشاو يتفرجوا شنو لقاو من كمنتخب عكس المنتخبات العربيه. تفضل.
12: مش نقول لك اخويا حرقه شاويه دي يلعب ودي سمع علم سمى تونس سمى اسم بلاد ودي مش معقول هكا التسيب الموجود اللي شفته يا اخويا ودي مش معقول هكا ودي تلعب الكره يجز مثل تونس مازل تونس يا اخويا راي تونس الكل سماش حد شيء عندك تونس تلعب عليها شيء الكراكوز هذا اخويا سمعني حتى بالكلمة هذه مش معقول هكا ثم برش خيارات غلطة شكون شاب خزيرة شكون شاب كذا شكون شاب كذا شكون شاب كذا علاش تخلي فزعلوني علاش تخليني ديستريبيتور على علي معلول عمره 33 سنة ولا 34 سنة جايب لي خزيرة يلعب على الأقل تيرجو شارع فاش يخرج كورة عليه عليها هكا عليها قرطوة تواسي جاي من كل بقعة عليها هكا معقول هكا أخوي معقول.
0: والله ألمني المحب هذا المحب هذا ألمني بكل قهرة حصرة. يتكلم ويعني حتى صبوا على بكل ألم بكل ألم حتى ما ما ما
2: ما يعبر على الشيء اللي يقولوا فيه
0: على الشيء اللي عبر فيه
2: هو عايش البرة أنا اللي دمرتها المحسوبية ودمرتها العلاقات والكرة هك تشوفها وين وصلتنا وهك تشوفي نوادينا الناس الكل مرهونة وتشوف الوضعية كاملة
0: أنا أقول لك شوني والله يعني مش نقولها بكل
2: عنده الحق مسكين
0: سلطة الأشرف تحمل المسؤولية
2: بينصير تحملها تحملها كاملة
0: السيد الوزير يتحمل مسؤوليته
2: نعم.
0: لأنه السيد الوزير هذايا ما شفناه كان في أنه يلمهم في كل مرة يعمل سيورات ويخرج ما فهمتش دوره شنو حتى مرة ما خذي قرار لفات كرة القدم التونسية نقوله بكل صراحة وإحنا توا في وقت اللي نقوله كلمتنا وما فما حتى حاجة تمنعنا باش نقوله كلمتنا
2: كلمة
0: أنا أخويا أني مانيش عارف لأنه وقت لي في القرارات الرسمية كان موجود وعيت لهم ويقعدوا بعد ما فهمتوش
2: محاسبة يا جمال
0: ما فهمتش الوزارة سلطة الأشراف شنو دورها في الموضوع هذا الكل. إذا كان رئيس الدولة وقت يقول كلمة يقول لازم نحاسبه ويلزم ياخذ قرارات أني ما فهم إلى حد الآن صدقني يمكن نحكيه على أضعف نسخة وأضعف
2: منتخب
0: وأضعف زادة سلطة الأشراف جيت منذ تاريخ كرة القدم التونسية الحالية زادة مش نقولها بكل صراحة
6: والله الحقيقة كما قال أخويا هشام أول مرة نشوفوا المشجعين بتاع المنتخب التونسي بكل معناتها الشرايح نتاعه كيما المغتربين كيما ولاد البلاد كيما الصغير كيما الكبير الناس كل تحكي في نفس الموضوع تلقائية كبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيه الناس كل اتفقت اللي النسخة اللي هذه اللي شفناها المرة هذه مخجلة بأتم معنى الكلمة شفناها المرة هذه ما نجموش نشوفوا أسوأ منه ما نتصورش حتى في المستقبل بنشوفوا أسوأ من شيء هذا وهكا علاش كما قلنا سلطة الإشراف راه زي ما تحمل تقوم بالدور نتاعها الأصلي اللي هي تطوير كرة القدم التونسية المحافظة على الدرابو هذا احنا كنمشيو نمثلوا هي أول واحدة نصوصي باش تدافع على الدرابو هذا وقت نشوفوا نسخة كما هذه أول وحيدة زيهم وياخذوا القرارات هي وزارة الإشراف المحاسبة كما قلت بكري ما ننساوش إذا كان مش نقعد ناخذ في قرارات من غير محاسبة راه باش تجي تتالي نفس الحكايات نحاسبوا قبل كل شيء ومن بعد ناخذ القرارات حتى كان يموج لازم تاخذها اليوم قبل الغدو
0: ننتظر
3: فما امتي ديتاي على المستوى البدني فما دراسة قاعدة تقوم فيها الفيفا في كأس العالم هذه معناها المنتخب التونسي من أسوأ المنتخبات على المستوى البدني كسواء في الجانب الأيروبي معناها الفوليوم الفوليوم ولا من ناحيه معناها الانايروبي السبرينت معناها ريبيتي اللي نلقاوه برشا في الفوتبول معناها من المؤشرات زاد اللي ما مشاش بالكدا هو الجانب البدني
0: واضح
2: العابدي شكله متغشش على
0: والله العابدي مانيش عارف انا حبيت نسمع من الجناش
2: تو نسمعوا تو غدوا نحكي
0: فيه الموضوع نسمع شنو قال العابدي اللي ما تحسوا متالم برشا ويحكي ووجه زاد في كلام لبعض الاطراف يمكن
2: يهاجم في الله اعلم شنو هو لكن ما نسبقوش الاحداث
0: به يا سيدي يعطيكم الصحة. احنا نرجع في اليوم عنا العشية وعنا غدوة ونرجع بأكثر التحاليل وإن شاء الله تكون فما قرارات لصالح كرة قدم التونسية. شكرا لك
2: استاذ جمال.
0: شكرا نوفل الشبيل. شكرا عماد جاب الله. شكرا لسي هشام قيرات. تحية كامل الفريق منال وعبد الحميد اللي بدأوا معنا في ساعة مبكرة. طبعا للأسف المنتخب خارج الموضوع وهزيمة قاسية ومؤلمة لكرة القدم. والله العبد يبكي والله يبكي. شوف الملاعب يبكي. أكاو أكاو ونختم بذلك. شكرا تحياتي إلى اللقاء.

0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: جوهرة
4: أف أم بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم.

0: بسمة صعيدية.
1: طب يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام تتجاوز 35%. وفانسا يصل سويسرا ولبنان يتصدر أولى جولات الحوار الأمريكي الإيراني. في تفاصيل الأخبار، ووفق ما أعلنت وزارة التربية أمس عبر الإرساليات القصيرة، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا اختبارات الكتابية لدورة جوان من بكالوريا هذا العام. وقد تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول و2 من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم 11 من جويلية القادم. ووفق ما أعلنت وزارة التربية، تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لهذا العام بنسبة بلغت 79.41%، تلتها شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%. أما شعبة العلوم التقنية فجاءت في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، ثم شعبة الاقتصاد والتصرف حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح ناهزت 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح ب 24.24%. ووفق قائمة المتفوقين في هذه الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام والتي نشرتها وزارة التربية، فقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني بحصولها على 20.01، وأحرزت التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وفي شعبة العلوم التقنية حققت تلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من المعهد بن سينا بالمهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54. أما في شعبة الاقتصاد والتصرف، فقد تحصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. وفي شعبة الرياضة آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تنتمي إلى معهد خميس الجبري بجندوب. في شأن آخر، أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السرة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات تضمنت إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية على منصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص هذه الواجهة أو القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل للجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية وأيضا البيئية بصفة مسبقة. أيضا أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء هذه المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي. دوليا، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا للمشاركة في انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي وقت تصدر فيه الملف اللبناني جدول الأعمال وسط تصاعد التوترات الإقليمية. نقلت شبكة CNN عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خصصت للملف اللبناني أدرجت في مقدمة جدول هذا الأعمال أعمال المحادثات لتكون أول قضية يناقشها الوفدان الأمريكي والإيراني. قالت الإذاعة الإسرائيلية أن 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجمات لحزب الله في لبنان منذ يوم الخميس الماضي. ختاما، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفات نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا، محذرا في الآن ذاته من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ماتينال ويكاند. ماتينال ويكاند.
1: 8:09 دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو اكسبسيونيل من ماتينال ويكاند، يبدا توا ويتواصل معكم ان شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. تعرفوا الاسباب بيان سور، تو نرجعوا لها بعد شويه. دونك موعدنا توا بدا وباش يتواصل ان شاء الله طيله ساعتين من زمان. مرحبا بكم في الاستماع لنا بتاريخ الاحد 21 جوان 2026، الموافق للسادس من محرم 1448 او 48 للهجره. دونك ليكيب الكل تسلم عليكم، ليكيب الكل تقول لكم ان شاء الله رفقتكم طيبه. عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، اهلا وسهلا. منال تخيل في الاخراج التقني، مرحبا. وسناء مهني معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. خليونا نفهموا رواحنا، خليونا نصحصحوا، نبداو صبحيتنا ونبداو نهارنا بالموسيقى من عند شيرين، نانسي عجرم والشامي، ونرجع لكم بعد شويه.

رجعنا لكم في الماتينال ويكند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأجمل الأيام لحد 21 جوان 2026. نحكيوا على تطورات الجوية، الطقس اليوم باش تاخذوا فكرة على اليوم الطقس كيفاش، شنو تنجموا تبرمجوا، شنو علي. دونك بالنسبة لليوم الطقس عامة صافي فقليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب، وتثير محليا للرمال والأتربة، تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. مازلنا نحكيو على عنصر الريح، الريح اللي ما عندهاش تأثير كبير برشا على البحر باستثناء منطقة سيرات وين البحر باش يكون مضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل والمجالات البحرية. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لليوم هي بين 31 وال 34 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 35 وال 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. دونك طقس اليوم طقس صيفي بامتياز تستمتعوا به إن شاء الله مستمعينا. احنا مشوارنا في الماتينال ويكاند يتواصل معكم حتى للعشرة على وقع الفرحة، على وقع زغريد النجاح، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبلوا تليفوناتكم وتهاني متاعكم على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المؤجلين في دورة المراقبة. وبعد شوية إن شاء الله باش نرجعوا زيادة بأكثر تفاصيل للأرقام، للنسب، للإحصائيات، للمعدلات الممتازة اللي تم الحصول عليها وتأمينها عام سنة في بكالوريا 2026 اللي هي دورة زيادة دورة التميز، عنوانها الكبير. خليكم معنا بعد شوية، نرجع لكم بمتابعات وأخبار أخرى في الماتينال ويكاند.

0: زياد غرسة حبك كم معيارو. وصلنا ل 38 دقيقة في المتينة الويكاند. نحكي لكم توت سويت على آخر الأخبار والأكتواليتي اللي عندها علاقة بالمد التضامني والاجتماعي والأنشطة الصحية اللي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بحمام الشط تحديدا. دونك سبيتار هلال 3.0 هذا عنوان التظاهرة اللي باش تنطلق اليوم وتتواصل حتى ل 28 جوان 2026. وباش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها. سعيدة جدا باستقبال رئيسة الهيئة أحلام الصغير اللي حاضرة معنا بالتليفون توت سويت. صباح النور يا أحلام, أهلا وسهلا. مرحبا بك يا للا, مرحبا بك, نورتي اليوم في المتينة الويكاند.
1: مرحبا بك وعايشك مدى.
0: دونك سبيتار هلال 3.0 شو نجمو نعرفوا عليها أحلام؟
1: والله كونسيرنون ليفينمون هي عبارة عن قافلة صحية مفتوحة للجميع. نحن عملناها إن شاء الله اليوم باش تكون في المدرسة الابتدائية ببورصة درية واحد وين باش نستقبلوا معناها عدد من المواطنين من الساعة 9 حتى الساعة نص ساعة معناها مينيمو.
0: يعني صبحيه, احنا نقولوا صبحيه مطوله,
1: صبحيه مطوله صحيح. وان شاء الله اليوم الثاني باش يكون لحد الجاي 28 جوان في المدرسه الاعداديه بنهضه السلطه.
0: بي دونك اليوم خليني نقول لاكسيون الاولى نهار لحد جاي ان شاء الله لاكسيون ثانيه. وديما راهو خليني ركز على حاجه احلام معاك باش نستغل الفرصه هذيا, انه كي نقولوا قافله صحيه راهو كل الخدمات الصحيه المقدمه فيها تكون بصفه مجانيه.
1: دونك
0: فما اختصاصات معينه اليوم باش تركزوا عليهم ولا لا؟
1: والله نحن حاليا معناها بالنسبه للاختصاصات أبار انه باش يكون معانا الاداره الجهويه للصحه والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي هما دي بارتنير قاريين, ومعانا ضد لاسوسياسيون تونيزيان دو لوت كونتر لو سيدا. دونك باش يكونوا معانا دي ديفيرون سبيسياليست كيما الدونتيست جينيراليست, فما ضد لوريال البسيكولوج, وفما معناها اللي باش يجي زاد مرحبا بيه معناها اللي يجتمع فينا توا. نحن ديما معناها محلولين اخر لحظه. دونك
0: يعطيكم الصحه, يعطيكم الصحه. وهذاك اش معناها قافله صحيه, دونك من 9 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه. بيان سور الخدمات الصحيه اللي باش تكون موجهه, باش تكون موجهه لكل الاعمار ولكل الفئات هكا ولا؟
1: اي دونك نحن نستقبل الناس الكل, مرحبا ماذا بينا الناس الكل تكون موجوده. دونك سوي نومبرو معناها نشرفونا برشا بحضوركم الناس الكل اللي باش تجي. ديجا هذه معناها ثوازيام إيديسيون, دونك دوزيام إيديسيون سيتي أن سوكسي, استقبلنا أكثر من 400 شخص في النهار الأولاني. إن شاء الله نستقبلوا نفس النومبغ ولا أكثر. عاملين على الحضور نتاع لي ميديسيون اللي مشكورين جدا, والمواطنين اللي باش يشاركونا ان شاء الله في ليفينمون
0: ان شاء الله يا ربي. واحنا زيد نوجهوا تحيه لكل الاطباء المتطوعين في الانشطه هذيا اللي حتى نهار الاحد يكونوا ناشطين ويكونوا ما يبخلوش كما نقولوا بالخبره نتاعهم وبالمعلومات اللي عندهم وبالدياغنوستيك اللي اكيد باش يكون في بلاصته وصحيح بيان سور لاي حد مستحق الخدمه الصحيه. فقط في ختام المداخله هذيا احلام, ذكرنا بالعنوان وين باش تصير القافله؟
1: باهي نحن في بيتار الهلال 3.0 ان شاء الله باش تصير في المدرسه الابتدائيه برص دريه واحد اليوم, والنهار الثاني 28 جوان في المدرسه الاعداديه بنهضه السلطان.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك احلام صغير, يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذيا, وان شاء الله الحضور يكون لافت وهام جدا في تظاهره صحيه نقدموا من خلالها خدمات صحيه مجانيه لاي مواطن تونسي عنده اي شك ولا عنده اي سؤال في اختصاص طبي معين. دونك نجم يلتحق بكم. ومشكورين برشا الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام الشط على البادره هذيا وعلى النشاط نتاعكم, وان شاء الله مزيد من التوفيق. كانت هذه الفوكس نتاعنا على الاكسيون سوسيال سبيتار هلال 3.0. مازلنا معكم في الماتينال ويكاند, بوز جديدة مع الموسيقى. بعد شوية نستقبل الأستاذ ناصر شهلول كيف ما عودناكم ديما في علم الشيء.
2: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان, مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بيكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي, الذوق اللي ما يتعودش.
3: جوهرة أفلام بيبليسيتي. من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
4: جوهرة
5: جوهرة FM الدنيا

0: وائل الكفوري على جوهر افامي. وصلنا ل 8:45 دقيقة وقية الثقافة القانونية مع الأستاذ ناصر شهلولة.
1: علم الشيء علم الشيء
0: علم الشيء كيف كل سبت وحد هذا موعدها في الماتينال ويكاند، وأكيد موضوع جديد باش نترقلوا اليوم معك متر بعد صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير لكل السادة المستمعين مشاهدين الفريق العامل معنا هذا الصباح. جمال ظهر اليوم منال عبد الحميدة.
0: نخسي بك جيت حقول الفريق الوطني. والله تفجعت.
2: لا شيء الفريق الوطني يخطاني بربي يا سناء. والله يا سناء وانا جاي
0: انا في بالي بيك مرقدتش معنا عندي طول
2: ما حاجة. والله يتأسف راهو شوف روبير جي في 2000 في سنة 2000 المنتخب الإيفواري رئيس الكوت ديفوار عام 2000 خرجوا من الدور الأول في الكأس
0: اي
2: من الطيارة.
0: الكوت ديفوار احنا نقولوا من اقوى المنتخبات
2: من اكبر المنتخبات
0: يتسميه
2: في ساحل العاج. روبير جي دوب ما هبطوا من الطيارة هزهم على شاحنة عسكرية دخلهم للمعسكر وخلاهم الغادي 3 أيام قال لهم باش نعلمكم الوطنية. سامحوني سادتي الكرام، معناتها تصور انت هذا رئيس جمهورية وقت اللي يدخل ناس للسجن على خاطر فما نوع من الخيانة اللي صايرة. احنا في ظرف قليل كلينا 14 هدف رنا 5 مع بلجيك 5 مع السويد و4 مع جابون، وسامحوني في الكلمة تونيك لطبيخة مع هولندا. هولندا أقوى من جابون راهو وأقوى من السويد. ما تبش تعرفوا كيفاش راهو. شوف مليح راهو المال اللي مشيتوا بيه راهو مال المجموعة الوطنية. أنا بكري نسمع في سي توفيق زعبوب المحاسبة المحاسبة. سيد الكريم بعد إذنكم فريق قسم الرياضة بالجوهرة FM، المحاسبة لا تكون إدارية، أنا أريد محاسبة قضائية. علاش نقول الكلام هذا ومانيش ربما نطلع في المال السعدة. ناس موجود توجد في بعض الحالات تصدر فيها بطاقة إيداع على استيلاء على مال عام، على إهدار مال عام. الفلوس اللي مشيتوا بها ينجموا يبنونا سبيطار، ينجموا يبنونا مدرسة، ينجموا يبنونا مستوصف، ينجموا يعملونا حاجة. علاش عملتوا فينا هيك؟ سامحوني ذراري تلعب.
0: هو
2: أنا ريت حتى التصوير مع سيادة رئيس الجمهورية ناس تضحك، ناس تشوف في السقف، ناس تشوف في القط. يودي عيب عليكم، سامحوني عيب عليكم، راني مانيش نتزيد عليكم، مانيش نتزيد عليكم. هذا إهدار للمال العام، هذه فلوس المجموعة الوطنية، فلوسك وفلوسي وفلوس منال وفلوس عبد الحميد دافعي الضرائب.
0: صحيح
2: دافعي الضرائب. تمشيوا في نزهة تاكلوا 4 مع جابون 5 مع السويد 5 مع بلجيكا ونمشين حتى حفظ لماء الوجه ما فماش.
0: هو جوست
2: احنا انتظرنا رجع نفسية مع أرفي رونار وقت اللي جاء قلنا يا برا هو لونترينر. مشكل فما عقلية راهو، فما عقلية في الوسط. مش يودي جيب أرفي رونار جيب متاع برشلونة جيب، والله لا يتغير شيء، لأنه مشكل في عقلية متاع ملعبينا راهو. الوطنية ماهوش فما ناس ماش حافظ النشيد الرسمي راهو. أنا راه فيهم كيبداو يتمتموا البعض يضحك النشيد الرسمي وكذا، راهو البلاد هذية أكل علم هذاك ماتت عليها عباد. معناته وإحنا نحتفلوا كل 9 أفريل بعيد الشهداء، ناس دفعت الغالي والثمين باش البلاد هذية استقلت وباش البلاد هذية علمها يرفرف بين الأمم. الأمم ذلتونا، سامحوني في الكلمة، ذلتونا.
0: هو مؤسف جدا الحقيقة ماتر، وأكيد احنا ما حنيش نكونوا أهل الذكر وأهل الاختصاص في الرياضة، لكن زادة من حقنا
2: من حقنا احنا مواطنين
0: ونحسوا على دربو بلادنا،
2: نحسوا على بلادنا ونحسوا على دربو بلادنا. راهو صار عملية إهدار للمال العام
0: وسورتو ماتش اليوم. ماتش اليوم متر تزامن مع المباراة رقم 1000
2: بالنسبة للمنتخب. معناتها تصور معناتها
0: في محفل عالمي
2: بالضبط.
0: الحقيقة سمعة البلاد،
2: سمعة البلاد كاملة
0: في الميزان.
2: نغلق القوس واليوم مش نحكي واش نجاوبوا على استشارة واردة علينا من مدام سامية من السعودية على حسب الهاتف اللي ريتو في الواتساب. تقول أنه معطياتي الشخصية تم استغلالها من طرف أحد الأشخاص اللي يشغل منصب هام في بقعة معينة وأرسلها إلى شخص في من في الخارج وهي معطيات شخصية متعلقة بي. شوف سناء انا كي رجعت الهيستوريك نتاع هالمواقع التواصل الاجتماعي نلقى الواتساب دخل في تونس عام 2009 نلقى الانترنت اول بلد افريقي وعربي تدخل فيه الانترنت عام 91 ويصبح متاح للعموم عام 96 نلقى الانستغرام 2010 التيك توك 2016 و2017 معناتها كي نرى انا قانون بلادي اللي هو قانون حمايه المعطيات الشخصيه في 2004 وهو القانون عدد 63 لسنه 2004 اللي يتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه نقول اين نحن من هالتطور التكنولوجي من هالثوره الرقميه ازاء القانون التشريع لم يواكب الثوره التشريع الرقميه وهالطفرة الرقمية اللي موجودة في العالم. قعد القانون كلاسيكي عام 2004 يحكي على معطيات شخصية في الفصل واحد ويعرف المعطيات الشخصية اللي هي حياتي الخاصة وكل ما يلف الحياة ذيك من معطيات رقم بطاقة تعريف متاعي البنك الرقم التصاور الكل هذيك الكل هراو معطيات شخصية ولا يحق لأي شخص دون ترخيص من صاحب المعطيات الشخصية أن يعالج المعطيات الشخصية والعقاب هنا في الفصل 90 من قانون عدد 63 لسنة 2004 هو السجن والخطيئة والسجن ينجم يوصل لعام سجن. هي المرأة هذه ملتعة قالت لك راهم فسخوا التصاور. احنا بكري في الأوف فش قاعد نحكيه على عملية تفسيخ التصاور من تطبيقة الواتساب. انت وقت اللي سألتك وهنا أخاطب فيك منشطة لابو 2.0 وقت اللي سألت قلت لي راهم ما ينجموش الريكوبيراسيون نتاع التصاور الرملي والمعطيات هذه إلا في حالة
0: في
2: واحدة
0: بالواتساب. قلت لك سورتو وقت اللي تبدل البوس من تليفون وقت اللي
2: تبدل البوس أما في حالة واحدة إذا فما ما يسمى بالسوفغارد أوتوماتيك فإنه يتم الريكوبيراسيون نجمون نسترجعوا التصاور والرسائل النصية. وذاك علاش احنا في الجرائم في بعض الحالات وقت اللي نحجزوا هاتف جوال وبربي نزيد نقول راهو حجز الهاتف الجوال وانا نتوجه الى الساده اعوان الامن بكل لطف راك ما عندكش حق باش تحجز هاتف جوال وباش تعالج المعطيات اللي موجوده فيه ولا تطلع على التصور الا باذن قضائي من النيابه العموميه باعتبار سيد الكريم انت تقوم بعمل من اعمال التحقيق والعمل من اعمال التحقيق حسب الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية هو بإذن قضائي باعتبار أنه كل شيء يتم بإذن قضائي وتحت إشراف القضاء. وبالتالي الصنعة متاع هات التليفون متاعك وتبدأ تبربش وكذا كذا راي صنعة غير قانونية سامحوني.
0: وماذا يسمى المرحلة ذيك مهيش تحقيق هي؟
2: هي مرحلة استقرائية وقت اللي أنت باش تدخلي على معطيات شخصية أنا منجم نرفض باش نعطيك الهاتف الجوال متاعي ساعة أنا الهاتف الجوال متاعي بالمود باس مثلا باش حتى كان ضاع ما ينجم يطلع عليه حتى حد ويطلع على معطياتي ولا أرقام هاتف كليوناتي ولا تصاور صغاري ولا حفلاتي الخاصة معنتها مع صغاري ومع عيلتي. ممنوع عليك كباحث وهنا صدرت حتى قرارات أذكر على سبيل المثال وإحنا تعرضنا له صحيح. قرار عدد 776 في 24 جويلية 2024 قال لك راهو سرية المراسلة مضمونة بالدستور. صحيح مضمونة بالدستور مضمونة بالاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها تونس وبالتالي ليس لك الحق أنك تفتش لي هاتفي الجوال بمجرد أنه أنا نسلمه لك ولا تطلب مني باش تعطيني كلمة المرور. تعلم النيابة العمومية إذا النيابة العمومية قاتلك احجز الهاتف الجوال وعديه على الاختبار بواسطة خبير في الجرائم المعلوماتية أو إحدى الفرق المختصة في القرجاني ولا في العوينة بخصوص الجرائم المعلوماتية وقت العملية كلها تولي قانونية ووسيلة الإثبات هذيك تنجم تكون وسيلة إثبات قانونية. أما أنك أنت تدخل المعطيات الشخصية وتعالجها وتنجم تبعثها لسناء ولا تبعثها للعبد الحميد ولا منال ولا جمال راك ممنوع ليك باش تعالج لي معطياتي الشخصية بدون إذن صريح. والإذن هنا هو إذن كتابي قانون عدد 63 مجلس النواب لجنة التشريع العام قاعدة بصدد مراجعته والهيئة العامة لحماية المعطيات الشخصية والله يرحم شوقي قداس لأنه كان هو الرئيس متاعها وهو الحقيقة اللي كون الهيئة ذيك وعطاها ستركتور في حاجة إلى إعادة هيكلة وإلى إعادة لأنه اضطراب أكثر من الحفرة. الجرائم المتعلقة بالمعطيات الشخصية هي جرائم كبيرة وراه بفعلنا نحن راه يلزمنا وعي مجتمعي يا سناء. احنا زرنا من حيث لا نشعر نخليه طول الدول الكل مشات في حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الصغيرات اللي اقل من 16 سنه. الصغيرات يعديو في بياناتهم الشخصيه يعديو في تصاورهم نجم تصيروا بيدوفيلي فيها ويزم يقع استغلال لامور جنسيه كالصغيرات. احنا حتى الكهول تلقاها اعطيني عدد بطاقه نعطي عدد بطاقه ساعات باش نشري حاجه نعطي الرقم نتاع بطاقه البنكيه في الاخر نلقى روحي في اكل فيشينج ما يسمى بالاحتيال الالكتروني.

0: ريزو بوبليك ولا ريزو انترناسيونال ويجيك محامي ساعات يبدا يرافع يقول لك الريزو هذا في في المقر الاجتماعي نتاعه فيسبوك في امريكا في نيويورك وبالتالي ليس بريزو بوبليك وهو كذا وبالتالي يطلب عدم سماع الدعوه لغموض النص ولغياب النص الشرعي ونخليه الثغرات الكبيره. تعرفوا اللي التيك توكر واللي تيك توكرز ايش عاملين في التيك توك في الاخر من ايش من اجلاش نحيلوهم نحيلوهم بالفصل 226 مكرر اللي تنقح 2004 الاعتداء على الاخلاق الحميده باستلفات النظر علانيه الى فرصه ارتكاب الفسق ولا الاعتداء على الاخلاق الحميده باي وسيله من الوسائل ونخلي انا قاضي في المحكمه الابتدائيه في دائره جناحيه ولا قاضي في محكمه الناحيه يشعر بالحرج في تطبيق النص القانوني وكذلك النيابة العمومية اللي عندها مبدأ ملائمة التتبع كذلك تشعر بالحرج باش تبدأ تلوج على النص القانوني الملائم كما الأمر متاع 1941 اللي يحكي على الغش في الامتحانات. احنا في 2026 ومازلنا نحكيه على أمر قديم من عهد البي والتعمل على المناظرات الفرنسوية متاع 1941. قلنا لكم وسيدي وزير التربية وقلت من هذا المنبر ولجنة التشريع العام أنا الأوان باش بعض التشريع ينفضوا عليها الغبار وتراجعوا بما في ذلك قانون حماية المعطيات الشخصية. المرأة هذه ضحية
1: بربي ماتر قرصنة معناها باك 2026 ممتحن في بكالوريا 2026 طبق عليه قانون 1941
0: وهو أنا يشهد عليها أعضاء النيابة العمومية الغش في الامتحانات 1941 ما عندناش نص قانوني واللي شدوهم بالليكيت وشدوا معاهم ناس أخرين في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص فصل 131 ما عندناش نصوص خاصة اللي تسجر الغش في الامتحانات. وقلت أنا لست مع سجن التلامذة والطلبة وقلت العديد من المرات راهو التلامذة والطلبة راهم ضحايا كما ضحايا المخدرات كما اللي يستهلك مادة مخدرة راهو ضحايا ومعنتها يقع التلاعب بهم وإيهامهم بحاجة وقترا كشفت تقريبا جميع عمليات الغش وأنا مانيش مع سجن التلامذة اللي فيهم يكفيهم لأنه يعني وقت اللي باش تفيق به غش ديجا باش تحرمه 5 سنوات من أداء الامتحان باش تحرموا من برشا حوايج ديجا قضيت عليه سامحوني في الكلمه كي نحاولوا نعملوا مقاربه ياما نعملوا مقاربه صحيحه ياما مقاربه
1: تتماشى مع وقت
0: تتماشى مع وقت توا اما مش معقول انا تحاكم لي تلميذ معناتها يغش في الباك من على امر قديم من عام 1941 كما فما اوامر راهي تعملت للاستعمار ما تعملتش لنا احنا
1: 41 ما عندناش باك احنا ما
0: عندناش يودي مناظرات فرنسيه مناظرات فرنسيه المناظر يودي النص يحكي على المناظرات الفرنسيه معناتها النص يحكي على غيره وبالتالي بالنسبة للمدام سامية نجم تشكي راهو معطياتك الشخصية هي معطيات محترمة ولا يمكن معالجتها إلا بإذن منك والنجم نخضع حتى الإنسان لو وصلت له الرسائل هذه والكل إلى اختبار عن طريق خبير في المعلوماتية والاتصال أو إحدى الفرق المختصة كما أسلفت القول في الجرجاني وفي الواحد
1: اللي لكن هي موجودة في السعودية في
0: هي موجودة في السعودية إيه هي موجودة في السعودية فما برشا بلدان ما فيهمش واتساب راهما ممنوع الواتساب هي قالت بعثهم
1: عن طريق الواتساب
0: عن طريق الواتساب لشخص يقيم خارج الوطن وهي متعلقة معناتها معطيات شخصية متعلقة بحالتها المدنية بطاقتها البنكية بتعريفها بكذا كل وبالتالي تنجم تشكي حتى بمقتضى القانون القديم لسنة 63 القانون العدد الأساسي عدد 63

0: عديد الجرائم عديد الجرائم راهي باش تبقى بدون عقاب، وإحنا لا نكرس سياسة الإفلات من العقاب.
1: مشكور جدا ميتر، يعطيك الصحة على كل المعطيات والإيضاحات هذه اللي قدمتها لنا اليوم في علم الشاي. المشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى للعشرة، موعد استثنائي. توتسويت نخليكم مع بسمة سعيدية في قراءة لموجز لآخر الأخبار، ونرجع نكملوا ساعتنا الأخيرة مع بعضنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار المحافظة على الأودية. وتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي، أطلقت مصالح بلدية سوسة حملة تنبيه وإعلام موجهة إلى المتحوزين على أجزاء من مساحة الارتفاق بوادي الحلوف بالطفالة. وتهدف هذه الحملة إلى دعوة المتخالفين إلى إزالة جميع التجاوزات المقامة دون موجب قانوني على غرار الزرايب والشوائب ومختلف المنشآت العشوائية، وذلك حفاظا على سلامة مجرى الواد وحماية المحيط والحد من المخاطر البيئية والصحية. تولت وزارة الصحة أمس تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، والذي انتظم يوم 23 من مايو الماضي تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. ووفق بلاغ الوزارة، يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية. للتذكير، مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والذي كان متمثلا في إجراء 1000 عملية. دوليا، قالت القيادة الأمريكية المركزية إن 55 سفينة عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط باتجاه الأسواق العالمية. حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في فرنسا من موجة حر شديدة تشهدها البلاد يومي السبت والأحد، والتي ينتظر أن تضاهي فيها درجات الحرارة خلال 40 في بعض المناطق. ورفعت السلطات مستوى التأهب أمس إلى الأحمر في 35 مقاطعة وإلى اللون البرتقالي في 45 مقاطعة أخرى. أيضا أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي عن إصدار قرارات تحظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة بالأقاليم الخاضعة للإنذار باللون الأحمر اعتبارا من ظهر الأحد. وكانت موجات الحر تسببت في وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا خلال عامي 2023 و2024. أعلنت سلطات لوس أنجلوس حالة الطوارئ أمس في المدينة، إذ تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا كان اندلع في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46 ألف متر مربع، حيث وصفت كارين باس رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة الحريقة في بيان بأنه حادث كبير، معلنة حالة الطوارئ في المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: صباح الورد من جديد في متابعة للنتيجة الفضيحة، النتيجة الكارثية. شنو اللي يقع في المنتخب اليوم الصباح؟ هزيمة برباعية، 9 أهداف في 2 مقابلات، 15 هدف في 3 مقابلات متتالية يقبلها المنتخب. مباراة اليوم ما شفنا فيها حتى شيء بصراحة. هو الحاجة الإيجابية فقط اللي باش متفاهمين فيها أنه الجمهور التونسي عارف كل شيء، عارف شنو واقع في المكتب الجامعي، عارف كيفاش كانت التحضيرات، يعرف في مستوى التشكيلة كيفاش تصير، كل شيء يعرفه. ناشح المجدوب مبعوث جوهر فهم في بعد المباراة في المكسيك تحدث من الجمهور التونسي، جمهور التونسي اللي جمهور جي من السعودية، جمهور جي تنقل من السعودية، من كندا، من الخليج، تنقل من أمريكا، ثم ناس 22 ساعة في الطريق، ثم ناس 18 ساعة في الطريق، ثم ناس تقول لك قصيت بيه ب 25 مليون و 26 مليون بيجي تفرجت على المنتخب، ثم يغادر الملعب بعد الهدف الرابع. استياء كبير من الجمهور التونسي في الملعب، هذا نحكيه في الملعب، تو نخرجوا للشارع التونسي ونحكيه. هات نشوفوا تو الجمهور التونسي اللي في ملعب في الملعب المباراة. نجح المجدوب بتحدث مع بعض الجماهير ونسمع واحد منهم.
1: الهزيمة القاسية اللي صارت اليوم
2: معنا جوارات صفر، معناتها كرا اليابان كيفاش يجيو كونديسيون صفر وطنية، عنا رابطة فاز من الاخر، عنا سمسارة ما يلعبوش على هذا. أنا واحد من الناس معناتها حس بذل دلونا، وعندي بنقول معناتها رابطة فاز الفساد ناخر كل شيء ومقهور، ما نجمش نتكلم.
0: معناتها يبكي السيد هذا اللي تفرج في المباراة، يبكي يقول لك أني مقهور بصراحة. خلونا في وضعية، هات نكملوا منال بالمحب الثاني اللي تفرج على المباراة وغادرها تقريبا بعد الهدف الرابع.
3: I think there was nothing wrong with Tunisia. I think national Japanese team were better. They are doing well, really well. The training, they have planning for future Japanese. But Tunisia, I think they are a good team. But right now, Japanese were better, and that's all.
0: هذا كان شاهدته معنا على جوهرة تي في، لابس الميرول التونسي. هو تونسي عايش في أمريكا لكنه ما يتكلمش اللغة العربية، معناتها ملة ولد، لكنه يحب تونس لأنه العائلة عندها جذور تونسية. يقول لك معناتها ما يقول لك فضيحة اليوم، أسوأ منتخب شفته. لكل ناجح المجدوب زاد تحدث مع بعض الجماهير الأخرى في الملعب.
4: حركت أول وقت قبل ساعتين ماشي في نص الليل وقت مونتيري، معناتها هان تول رقدنا، هان تول نستنى في التاكسي باش تجي، وقعد نستنى وكل شيء، وفي الاخر ما تتمنيكوا علينا، معناتها شو جو هيك كيفاش عملوا فيه، يعني بينا كان ربي كيفاش جبنا الفلوس ويجينا كل شيء. واحد يعلم بيه من ربي، كل واحد من جاي، واحد ألمانيا، فرنسا، كندا، برازيل، العالم كل دورني مع المنتخب هذا يا خويا، ما لنا شيء. وكان 14 بونت في وسط جمعة ونص، بس 10 ايام كلنا 14 بونت، هذا كان ما تصيرش حاجه خويا، زيد سكروا الكره نحيوه. أكثر في استاديو، عم استاديو واحد في تونس، كيف مصطفى أبو استاديو واحد، واخذ بروفيزور زاد. لا إله إلا الله.
1: شنو الأسباب حسب رأيك؟
4: شنو الأسباب أبو الغالي؟ ما فما شيء، ما فماش كورة في تونس. أنا نتعارك على شامبيونات في تونس بين تبعاتنا، في الآخر شنو؟ ما فما شيء.
1: شنو ميساجك للجامعة التونسية كيف تقدم بعد المأزلة هذه؟
4: والله مش عارف، هو بدنا الإنترنت، ما فما شيء. أنا مستناه وكيف رحمة ربي. في النهار آخر تجينا إن شاء الله تونس لما حول المنتخب.
0: اللي يتفرج علينا على جوهرة تي في تشوف وجوه المشجعين والتوانسة، معناتها يقول لك كيفاش تحملوا في الملعب، احنا في ديارنا ولا في القهاوي، معناتها خرجنا وجوهنا صفر، ما لهوما في الملعب كيفاش خرجوا. هات منال نكملوا مع المشجع التونسي اللي زاد تفرج على المباراة وما كملهاش، خرج قبل ما يزفر الحكم.
5: شو نقول لك يا اخويا، حرقة شاوية ديالعب، قلت أنا سمع علم، سمع تونس، سمع اسم بلاد، قلت مش معقول هكا التسيب الموجود اللي شفته يا أخويا، قلت مش معقول هكا، قلت تلعب الكورة يجز مازل تونس يا أخويا، رأي تونس الكل، سميش حد شايرة، عندك تونس تلعب عليها، شيء الكاراكوز هذا أخويا، سمعني حتى بالكلمة، مش معقول هكا، ثم برشا خيارات غلطة. شكون جاب خزيرة؟ شكون جاب كذا؟ شكون جاب كذا؟ شكون جاب كذا؟ علاش تخلي فزعلوني؟ علاش تخلي لي ديستريبيتور على علي معلول عمره 33 سنة ولا 34 سنة جايب لي خزيرة يلعب على الأقل تيرغوش يعرف فاش يخرج كورة؟ تعليه هكا؟ عليه قرطوها تواسي جاي من كل بقعة؟ عليه هكا؟ معقول هكا خويا معقول؟
0: هو منال قتلي خوذ شنو باش نقول شنو باش نتكلم؟ معناتها السيد بالجبة التونسية بالشاشية التونسية قاعد يبرتجي في السياحة التونسية مع تحضر للملعب محلها الجبة متاعو محلها الشاشية لكن خرج بالقهرة هذه من الملعب على كل موعدنا الرياضية ما زالت متواصلة. ما احناش باش نحكيه على المونديال اليوم باش نحكيه كان على الهزيمة المذلة والهزيمة الكارثية والفضيحة للمنتخب التونسي الموعد الرياضي القادم العشرة.
6: لابوك
7: فوتيل دي جوهر اف ام 73 24 3000 بيستو بيستو تحياتي جوهر اف ام. بالله نتكلم عن الادارات التونسية بالله وصل صوتي الله يرحم والديك بالله نقصنا شوية من الاوراق. هات ورقة جيب ورقة حط ورقة بالله رانا في الدين جيت سمع بتاقت عليه قلت جيب شد شغلكم راني في تونس راني تونسي راني مضموني في تونس هو جي في ما يفتح انت لانت تسكن بكرسانية ما يفتح وريه كل من طلع بتقطع في بلاصه طول اوراق هز ورقه وجيب ربي نقصوا من الاوراق قصص الاوراق شوفوا محل في الاوراق كذا واحد طلع بتقطع في بدعاء مشي خاطر انت من درام مين ما طلعش تقطع تروح البلاد تطلع تقطع تعيب عليك براين تونس تيزي
8: عسلامة جوهرة فام في ميدال سبيطار المنستير استعجالي برا مشوفه قلهم وزير الصحة إيجا طل سبيطار المنستير استعجالي عند الواحد اللي يهزوا عليه في المرض شوفوا يتحرقش بالقرقاشة بالوسخ شوفوا القطن ملوح بالدمومة شوفوا العباد كي قاعدة مرضى مطيشة على الزيت شوفوا سبيطار المنستير حالته وحليلة استعجالي راه ما نصف لك شبره شوفوا بعينيكم الفاصلات المطيشة الواحد يمشي مشي على واللي يمرض ما عادش يمشي سبيطار المنستير ما عادش نمشيولو ما عادش نمشيولو نداء وزير الصحة عمل طلع سبيطار المنستير
9: ربي نداء الويلي سيلينا في منطقة زويغة عندنا 5 بيوت كل مرة أنا طويكة عند 11 سنة كل مرة يقولون باش نعطوكم الماء وما فما شيء ربي شوف لنا حال سيد الويلي
10: انا مواطن من عين درام عندي حرمه ما كلش يعطوني مرخص بناء داري مكفر جات عندها شهريا ثبت اشتر بشتر كفراج يحب ياخذ فلوسه الجار يهز التليفون يكلم علي انا باش ما تفيا باش ما نخدمش انا حارتش باش نعمل انا لا فلوس لا حتى شيء داري ما هذا بالطيوح وما عندي حتى مشكله انا نسكن بعيد هذا ماني بنتي زوج ويدي اذا اطلب من المسؤولين يتدخلوا لي في مشكلتي
11: حاب نوصلوا كلمه احنا متساكنين نتاع الريحانه اثنين بقينا حيرين ما عرفناش شكون نمشوا في بالنا شرينا ارض من عند الدوله وكل شيء باش تكون مهيئه نظافه وكل شيء يا اخي ولت مصب نتاع النفايات البني واكل اوساخ الحنوشه ولت نغزروا لها الضو عنده من عمناه ولا من اكتوبر ولا من وقتاش التو مازال ما سايبوه الضو ذاك الضو الشارع البلديه تقول النظافه تقول لا فهاش تقول عند البلديه والله شيء حزن بصراحه خلي عندك الفيران وكل شيء غير عادي جورة فيه ما عرفش شوفوا تصلون بالمسؤولين ما بين البلدية وما بين لفهاش تماش يقولناش حل على الأقل يخرجوا تراكس خلي المواطنين توا بالله فيها السيف وكل شيء على الأقل نحسوا برواحنا الأخرى شوية عليه
12: يعني أمل من كندار أتفرجت على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي برسمي الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش نبدل الفاطمة يعني في نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة بكل عيد عاملة عملية غرفة محلولة معنا لازم نبدل خاطر المستوصف نتاعنا مسكر نهار عيد فاطمة معناها رو استعجالي ليش موجود كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر ديك ترجع وتشوف الفيديو أو تشوف الحكاية الكل ديك ونبطئ استهتار في المستعجلين
13: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
2: Publicité.
3: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: À l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin de
6: Automoto.
5: Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du Mall of Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
1: جوهرة FM الدنيا

بوكوغا على جوهر افامي. وصلنا ل 29 دقيقه في الماتينال ويكاند. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. رونديفو اكسبسيونيل يتواصل معاكم حتى للعشرة متاع الصباح باش نفسحوا المجال لتليفوناتكم والتهاني متاعكم بمناسبه البكالوريا والاعلان على نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026 اللي قريتوا تبعتوا كل تفاصيلها على موقعنا www.jawherafm.net. بطبيعه ما يغيبش علينا باش نهنيوا كل الناجحين في البكالوريا هذيا، باش نشجعوا زيدا كل المؤجلين ونقولهم ان شاء الله بالتوفيق. نعرفوا فما عديد المعدلات الممتازه اللي سمعنا بها في ال 24 ساعه اللي تعديت، كما التفوق نتاع دينا الفقي في ولايه سوسه وهي الاولى على ولايه سوسه بمعدل 19.46، والديديكاس يوصلها من عند خالتها هيلا كيلاني اللي تقولها الف الف مبروك التميز في البكالوريا والعاقبه للجامعه توا. واحنا زيدا دورنا نقولوا الف مبروك لمدام ألفة الكيلاني وسي معز الفقي اللي هما بو وأم دينا الفقي بيان سور. مدام ألفة الكيلاني كان لنا الشرف وكان عندنا معها حوار مطول على جوهرة فام، دونك ألف مبروك التفوق هذايا لدينا بمعدل 19.46. راهو النجاح في البكالوريا يعني الحقيقة مش بالضرورة هي 19 و18، وكل تلميذ معناها عمل مجهود وجيته وجاه المساج متاع أدمين نقولوا له إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله مزيد من النجاح مزيد من التألق. ديما احنا ركزوا صحيح على المتميزين باش نعطيو البوس كيما نقولوا، باش نعطيو لي زونت بوزيتيف لتلامذة البكالوريا نتاع عام الجاي اللي هما بيدهم نتصورهم زاد عاشوا يعني لحظات سبيسيال جدا. يقول لك عام سنة فلان وفلان وفلتين، عام الجاي اني بحول الله. وذا راهو الكل كيف في اطار التشجيع و تحفيزكم على العمل وعلى ثنيان الركبة من أول العام، وإن شاء الله يا ربي في جوان ديما الأفراح تملك كل الديار التونسية. بعد شوية باش نستقبلوا تليفوناتكم مستمعين على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. نسمعوا تهانيكم، نسمعوا ديديكاساتكم لشكون توصل وشكون عندكم في الباك عام سنة. تعرفوا راي فرحة الباك هي فرحة العائلة المصغرة والعائلة الموسعة. نفرحوا برشا كيبدا عندك ولد أختك ولد خوك جارك جارتك بنت خالك بنت عمك، راي هذه حاجة ياسر مزيانة. وصحابك زيدا نعرفوا لي فما ما نعرفش ينجم يكون تلامذة عام سنة هما أولى جامعة وعام ناول عندهم صحابهم مؤجلين، دونك ما أسعفهمش الحظ وعاودوا عامهم ونجحوا والحمد لله. دونك ما فيها بس أنكم توصلوا لهم التحية، والتحية كي تكون بالصوت العالي على جوهرة فيم راي يكون عندها شغم آخر. دونك مرحبا بكم على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 39 دقيقة على موجتنا ديديكاس الباك. مرحبا بكم على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800. خليني نبدأ بالمساجات اللي وصلتني. تحية كبيرة برشا المدام سعيدة الحزقي اللي تهني بنتها إيمان الزقرني بمناسبة نجاحها في البكالوريا بتفوق، وتقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك، فرحتني ونورتني ويني فخورة بيك برشا برشا. إن شاء الله ألف مبروك الإيمان الزقرني، وإن شاء الله ألف مبروك زيدا لكل الناجحين. حين ديديكاس سبيسيال زاد يوصلنا اليوم من عند زميلتنا لبنى حميدة من قسم الأخبار اللي تهني بنت أختها نسرين بالخير بمناسبة نجاحها في الدورة الرئيسية للبكالوريا، وتقولها راني فخورة بيك اللي كنت قد ثقتي فيك وفرحت أمك، والعاقبة للتخرج إن شاء الله. فألف ألف مبروك نسرين بالخير النجاح في البكالوريا، وألف مبروك للخالة لبنى حميدة اللي أكيد فرحت برشا بنجاحها بنت أختها. دونك العاقبة لبنيتك إن شاء الله يا لبنى. ديديكاس سبيسيال لزميلنا واللي كان لنا فترة عمل طويلة جدا معاه في صباح الورد، جميل بن علي بمناسبة نجاح بنته داليا بن علي. نقول له إن شاء الله ألف مبروك النجاح والتفوق بامتياز لداليا يا جميل، وإن شاء الله مزيد من النجاحات لها بالطبيعة. دونك إن شاء الله ألف مبروك داليا بن علي اللي نجحت بكالوريا علوم تجريبية. ألف مبروك زيدا للصديق العزيز على قلبي دكتور محمد صالح سعيدية، نجاح ولده يوسف سعيدية بتفوق زيادة في بكالوريا 2026. إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات للعائلة الكل، وإن شاء الله تفرح بأميمة ويوسف يا محمد صالح، وإن شاء الله ديما فرحانين. نتعدي وتوتسويت للتليفونات. معنا فاطمة عياد من حمام سوسة، أهلا وسهلا يا فاطمة.
1: صباح النور
0: يا لالا، ان شاء الله كل عام ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. جيش نقول
1: الحمد لله، عايشك بفضلك، عايشك عايشه
0: ان شاء الله كل جوان وانت حيه بخير وتفرح للناس بالبكالوريا بحول الله. ايوا فاطمه، شكون عندك في بالك انت؟
1: اني راني بنت الدار يا سناء، اني من جماعه الفورماسيون تاع جوهره.
0: مرحبا بك يا لالا، نورتنا.
1: عايشك ربي يفضلك، عايشك ربي.
0: شكون عندك بكالوريا؟
1: عندي هو بنت عمي، ما خويا الكبير معناها، فهمت؟
0: اي
1: نجاح ولده أحمد عياد وولد أخوه الآخر سمير عياد بنته زادة نجحت ألا عياد، وعندي بنت سيلفي مرام بن عبد الله.
0: ما شاء الله ثلاثة بكالوريات في العائلة. ما شاء الله
1: جيريني زادة، جيريني من تعم زادة مرة، ما شاء الله نسبة نجاح سنة متفوقة برشا، وإن شاء الله ربي ينجح الجميع وربي ينورهم الناس كل
0: ان شاء الله يا ربي.
1: مشكور صراحه، النجاح ما فيهاش، احنا جربناها بوليداتنا ورينا الفرحه الحقيقه، ربي يفرحهم وربي يا ربي لا تحرم حد من فرحه نجاح البكالوريا.
0: سبيسيال على الاخر فرحه البكالوريا يا فاطمه، وانت هاك سبقت معناها قلت في الفرحه هذه، ما نتصور البارح راك كيفي كيما كل المواطنين التوانسه، حتى ولو ما عندناش شكون باك وما احناش معنيين بالباك، ما مخسورين مع جماعه الباك هكا ولا
1: والله متوترين متوتر شويه، ثمانية انسان يحط روحه ديما يحط روحه في بلاصة الناس هذكم، فهمت؟ وزيد أني زادة متوترة شوية لأن عندي بنتي زادة مش تعمل ميموار، كان عشنا نهار الأربعة لو 24،
0: ربي يوفقها إن شاء الله.
1: عايشك ميموار في الأرشيتكتور.
0: أيا فاطمة، هاك توا جربت البكالوريا باش نجرب توا السوتونونس معناها. اسمعني
1: ربي
0: أني من توا نقول لك راهم يختلفوش على بعضهم، ربي معاك إن شاء الله.
1: والله لا يختلفوا، هي الغطرة هي هذيك.
0: والله
1: يا سنة إن شاء الله ربي يفرحك عزيزتي،
0: إن شاء الله ربي يوفق لك بنتك إن شاء الله وربي ينجحها. وبالحق إشارة جميلة جدا قامت بها فاطمة عايد لقيت هذه، إنه شهر جوان راهو ماهوش بكالوريا بركة، راهو شهر جوان هو شهر
1: شهر العراسات، وإن شاء الله نهني زادة ولد أختي مروان اللي جاي من فرنسا، إن شاء الله زادة مش نفرحوا به
0: إن شاء الله.
1: 24 يبدأ العرس زادة
0: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله دياركم ديما عامره بالافراح يا فاطمه.
1: ان شاء الله.
0: ونكمل الفكره نتاعي بيان سور، انه شهر جوان هو الحقيقه شهر قطف ثمار مجهود عام كامل من الدراسه، من التعب، من المثابره، من الانضباط اللي هو مهم جدا. الحقيقه شهر جوان فيه المناظرات الوطنيه في تونس، فيه التخرج بالنسبه لي ليسانس ولا ماستر والا دكتوراه، وراهو ساعات احنا هكا تهزناك الفكره نتاع انه سي بون العباد صلعت هاو العام وفي، والله لا، والله فما برشا خدمه تصير في ماي تصير في جوان وتصير زادة في جويليا، معناها بالحق يعني ساعات الواحد يبدأ هكا من بعيد يغزر للأمور، لكن في الحقيقة فما برشا خدمة وفما برشا نتائج وفما برشا مراحل. يعني احنا نعرفوا دورة المراقبة زادة بالنسبة للبكالوريا نتائجها تصدر في جويليا، كيف كيف النوفيام يصدر في جويليا، سيزيام يصدر في جويليا. دونك مازال مسلسل النجاحات ان شاء الله متواصل في تونس. بعد فاطمة عياد خلينا نستقبلوا مستمع اخر اختار انه يوصل التهاني نتاعو بيان سور على جوهر اف ام بلوتو، مستمع اللي هي فاتن بن صالح. مرحبا بك يا فاتن.
2: الو خير مدام سنه،
0: مرحبا بك يا لاله. الف مبروك لكم، شنو نقولوها يا فاتن؟
2: الف مبروك لهالكلمتي اللي هي خاتي بتولدي. ان شاء الله بكل رب ان شاء الله ديما هكا ما خير، ان شاء الله ديما نراها فرحانه والحمد لله يا ربي غنيم ابراهيم. هي خدت الباك ان شاء الله يا ربي تمم عليها بالهناء على امها وعلى بو على فتحي وعلى مدام احلى، وزاد على بنت عمها يسرى زاد خدت الباك، وخالي زاد عندي اسماء بنت خالتي ليلى هذا بنتها السمى ما دخلت الباك، ونهني كل من خذي الباك وربي كمل عليهم وربي فرحهم، وان شاء الله ما خذيش ان شاء الله المره الجايه، وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله
2: الف الف الف مبروك يا نومتي، ان شاء الله ديما القدام يا عزيزتي، وان شاء الله ديما كيما تفرح امك وبوك ديما ان شاء الله ديما فرحانه
0: ان شاء الله
2: يا ربي
0: ان شاء الله.
2: يا مدام سناء
0: دونك البكالوريا كيما نقولوا في الجيب، هذيا مفتاح وهذيا خطوه جديده، والبكالوريا باش تحل لكم باب لافاق جديده ومرحله جديده في حياتكم ان شاء الله موفقين فيها. مشكور جدا يا فاتن، يعطيك الصحه لله.
2: عايشك يا مدام سناء،
0: شكرا لك شكرا ليك. نتعديو لسي لطفي المثنيني من السبيخه. سي لطفي صباح النور.
3: صباح الخير يا لاله، على السلامه، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا ومرحبا بكل مستمعينا في السبيخه. سي لطفي
3: الله يبارك فيك. عايش
0: لشكون بالنسبه لك انت؟
3: نهني بنتي سندس مثنيني نجحت والحمد لله يا ربي، بامتياز مش بامتياز زي ما حالها، اما نجحت وبعد تعب كامل الحمد لله يا ربي الحمد لله، وان شاء الله ربي ينجح لي كنترول، وان شاء الله اللي ما نجح زاد نقولوا له ماشي وفات الدنيا فما بدايه اخرى وفما الحمد لله يا رب.
0: ما يسالش ما وفاتش الدنيا كما قلت انت للناس اللي ما اسعفهمش الحظ المره هذيا، وراهو القوه في العثره، مانيش باش نسميها طيحه، في العثره اما تكون اقوى وانك تكمل الثنيه وانت اقوى. دونك ان شاء الله الف مبروك عليك نجاح بنتك سي لطفي في البكالوريا، وان شاء الله العقبه للتخرج. تحيه كبيره وكبيره برشا لايا الوسليتي بنت خال انيس الوسليتي بمناسبه النجاح في الباك، اللي يسلم عليها ويقول لها ان شاء الله الف مبروك نجاح في البكالوريا، ويقول لها ربي يرحم إن شاء الله سامية الغالي. فألف مبروك لآية الوسليتي نجاح في البكالوريا، وأنيس إن شاء الله أكيد باش يقوم بالواجب ويفرح بيك يا أيوتا، والعقبة للتخرج إن شاء الله. مشوارنا مع الأفراح، مشوارنا مع البكالوريا مازال متواصل على جوهر فيم في مساحة مفتوحة تتواصل معكم حتى للعشرة. دونك مرحبا بكم على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. ليكيب الكل مازلت مواصلة معكم المشوار، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: حسن المحدش موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
3: جوهرة
4: أفهم بيبليسيتي.
0: جوهرة أفهم الدنيا موسيقى.

0: دوا ليبا توصلنا ل 59 دقيقة في الماتينة الويكاند. رجعنا لكم من جديد مع التليفونات وليديديكاس مرة أخرى، ومعنا منجية اللي نقول لها صباح النور. يا منجية أهلا وسهلا.
1: صباح النور ومرحبا بكم وعياشكم وبارك الله فيكم.
0: مرحبا بك يا للا. دونك حضورك اليوم أكيد وراه فرحة، فرحة نجاح بالبكالوريا.
1: إن شاء الله.
0: شكون الديديكاس نتاعك تحب توصله؟
1: بنتي إسراء نقولها ألف ألف ألف مبروك.
0: ألف مبروك.
1: وإن شاء الله عقب المزيد.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله مزيد من النجاحات. منجية كيفاش كانت لحظات الانتظار البارح ليكم للسماس؟
1: والله غفرات مش نورمال، والله يستناو يستناو يستناو الأسماس. هو سمعنا طلع، هو شكون يزغرت، هو شكون شنو، وإحنا ممكن قلوبنا في الدقداقة وفر.
0: ربي معاكم إن شاء الله.
1: هي كل سماس وإحنا عيطنا
0: دونك إن شاء الله.
1: كل واحد يقول أقرنتي من قراشاني.
0: كل واحد يرمي في التليفون الآخر أقرنتي. الحمد لله يا ربي جهدها دونك ما ضاعش، والحمد لله ربي جاب وجهها للنور. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى نجاح بنتك يا منجية، ومزيد من النجاحات بحول الله. شكرا لك منجية. نتعدي وتوت سويت الريمة، وقبل ما ناخد تليفون مع هيبة فوالا، قبل ما ناخد تليفون نتاع هيبة حبيت نوجه زادة تحية لسي جمال سفاري اللي يحب يهني بنت أخته عبير نصر اللي نجحت في البكالوريا شعبة الأداب بمعدل 12.5. إن شاء الله ألف مبروك يا عبير، والعاقبة للتخرج إن شاء الله. دونك جمال يقول يحب نقدم لها تحية ونقولها ألف مبروك نجاحك في البكالوريا والعاقبة للمراحل الجاية. دونك إن شاء الله ألف مبروك سي جمال، نجاح بنت أختك وإن شاء الله ما تشوف صغيراتك. دونك هيبة حاضر معنا بالتليفون. مرحبا يا هيبة.
2: الو عسليمة.
0: عسليمة يا للا، شنو حوالك؟
2: صباح النور. يعيشك الحمد لله.
0: نورمالمون نورمالمون ما رقدتوش البارح؟
2: والله صار فينا البارح يا ربي الحمد لله جابوا وجهنا للضوء.
0: علي
2: الله يبتخويا اختي بتخويا ان يا ربي نقدم لها كيش يقولوها نقولها مبروك يا ربي، وفرحتنا ربي فرحها غصرة وتعديت
0: الحمد لله يا ربي.
2: نقولها ان شاء الله يا ربي فما اهم، وان شاء الله المتريز وان شاء الله الشهاده العليا يا ربي
0: ان شاء الله.
2: والله ونقول خويا زاده اللي تعب خويا ومرت خويا، نقول ان شاء الله كلها ان شاء الله معناها الشهاده لكم انتوما
0: ان شاء الله،
2: خاطر هما اللي تعبوا معاها زاده، وهي تعبت اختي زاده واخوها زاده عمناه والخذ الباك عزيز
0: ان شاء الله. الف مبروك
2: عزيز جديدي عمناه والخذ الباك، وهي اسراء. وقدم تحية لعائلة الكل، وخويا زادة قلت لكم منير جديد يتعب تعبوا معاها أمها نورة نورة البكوش. نقول لهم الحمد لله يا ربي غفرة وتعديت، ومبروك علينا الباك الناس الكل. إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما دارنا فرحانة، وديما في دارنا فيها الأفراح
0: إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله المتريز، وإن شاء الله فيما أهم يا ربي الحمد لله يا ربي
0: إن شاء الله. مشكور جدا يا هيبة، وإن شاء الله ألف
2: يعيشك يعيشك
0: التفوق بالطبيعة. دونك الحقيقة من نجم نقوله في ختام الموعد كان مبروك على الناجحين الكل، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله دياركم ديما عامرة بالأفراح وزغاريط النجاح. دونك إن شاء الله يا ربي كل من تمنى حاجة يكون القاها، وإن شاء الله النتائج كانت حسب المأمول وحسب انتظاراتكم بالطبيعة. مساج متاع الحقيقة تشجيع كبير وكبير برشا لكل المؤجلين لدورة البكالوريا، شوية عزيمة وبحول الله نحتفلوا معاكم زيدا حتى انتوما بنجاحكم وقت اللي يتم الإعلان على نتائج دورة المراقبة في بكالوريا 2026. مرة أخرى ألف مبروك للمتفوقين، إن شاء الله مزيد من الحظ والعمل بالنسبة للمؤجلين، وكل الأخبار على نتائج بكالوريا سنة بالأرقام والإحصائيات تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net. احنا هكا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من الماتينة الويكاند، موعد استثنائي كان ديكالي الحقيقة، انطلقنا في 8 متاع صباح بحكم المتابعات الرياضية على جوهرة فيم استوديو المونديال، وما زالت الأخبار وما زالت الأكواليتي متواصلة. دونك توت سويت باش نخليكم مع وليد الجزيري في كواليس المنتخب، الفقرة اللي تعودتوا بها بيان سور. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، جمال بقديدة في التنسيق العام شكرا ليك، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال يعطيك الصحة، دونك منال تخيل في الإخراج التقني شكرا ليك زيدا يا منال. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولايتنا بالخلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت من أحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلقتا من شاطئ أي نابل وقرب نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أوضح أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم أو محاولة اجتيازهم الحدود البحرية خلصة على متن قاربين، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

0: ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 من جوان يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونياً. الإدارة أوضحت في بلاغ نشرته عبر منصاتها الرسمية أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد، مؤكدة أنه كان بإمكان المعنيين إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى تفاديا للاكتظاظ على المنظومة العالمية وضمانا لنجاعة عملية التصريح. دوريا بدأت هذا اليوم الأحد الوفود المشاركة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالوصول إلى مقر المفاوضات في منتجع بورغنشتوك في سويسرا. وسيشارك نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في هذه المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. أكد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في بيان نعى فيه 4 جنود قتلوا في جنوب لبنان مؤخرا، أكد أنه سيبذل كل ما فيه في وسعه لاستعادة الأمن لسكان الشمال. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تنفيذ غارة جوية في جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل قياديين 2 في الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد الإسلامي. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الحديث المونديال.
1: صباح النور من جديد موصلين مع النتيجة الفضيحة، النتيجة الكارثية للمنتخب التونسي. 9 أهداف في 2 مقابلات اليوم بعد خماسية السويد، اليوم هزيمة برباعية ضد اليابان. بصراحة اللي يحس في النفس مش الهزيمة، 4-0. الاستياء مش الهزيمة، 4-0. بصراحة اللي يوجع هو العناوين الساخرة اللي لقيناها في المواقع والصحف العربية والعالمية بعد هزيمة المنتخب اليوم. بصراحة فما عناوين ما نحبش نقراها لأنها توجع برشا. اخترنا العناوين اللي نجم نقولها به. موقع العربية اليابان، شوف العنوان، معناتها اليابان تلتهم تونس برباعية وتقصيها من المونديال. شوف فاش خلونا، شوف فاش العناوين اللي نقراو فيها. اليابان تلتهم تونس برباعية وتقصيها من المونديال. هيرفي رينار، من خطاب حماسي للاعبي تونس إلى أكبر هزيمة في تاريخه. ولنا نجبدو توا في التاريخ نتاع هيرفي رينار. موقع العربي، منتخب تونسي يودع المونديال مبكرا بعد الهزيمة أمام اليابان برباعية. سكاي نيوز، المباراة الألف تقصي تونس من المونديال. اليوم 7، تونس تسقط برباعية أمام اليابان وتودع كأس العالم 2026. فضيحة ونكسة، الهزيمة الكبرى في تاريخ نسور قرطاج من العناوين الأخرى. وتستمر معاناة المنتخب التونسي، عناوين أخرى. الصدمة عند جماهير المنتخب التونسي، أرقام تاريخية لليابان في ليلة اكتساح تونس. أقولكم الكواليس العناوين هذه فقط لأنه فما عناوين أخرى بصراحة ساخرة جدا مع مردود المنتخب التونسي اليوم والهزيمة برباعية. صورة اللي حبينا تتبعونا على جورة تي في عبد الحميد، صورة مدرب المنتخب هيرفي رينار. شوف سامي الصدمة والذهول، هذا بعد الهدف الثانية، هذه الصورة بعد الهدف الثاني. معناتها في ظرف نصف ساعة المنتخب التونسي يقبل هدفين. الكاميرا معناتها صورت هيرفي رينار كيفاش عامل، كيفاش مذهول، ما يقول لك وين موجود اني ولا شنو. معناتها صورة تغني عن كل تعليق، ذهول. فما صورة أخرى زاد عبد الحميد نتاع أي هدايا سادة، هدايا بعد نهاية المباراة، تقريباً بعد نهاية المباراة. هيرفي رينار كيفاش يغزر، كيفاش يغزر للملاعبية، كيفاش يغزر لل، لا مش مسألة ندم لكن تاريخ، راهو تاريخ. كيفاش معناتها شوف عينيه، شوف وجهه، شوف الملامح متاع وجهه، كيفاش يغزر للملاعبية باهت ما هو فاهم حتى شيء. معناتها أكثر جملة اللي هو ما هو فاهم حتى شيء. نمشيو للصورة، هما 3 صور متالية في نفس الموضوع، زو الصور. هذا منتخب كوراساو، منتخب اليوم حصل نقطة لأول مرة يشارك في المونديال، عفوا يحصل نقطة. فرحة كبيرة، فرحة تاريخية للمنتخب كوراساو بنقطة تنقرنوا بالمنتخب التونسي كوراساو بعد شوية. فرحة ما نحكي لكش، الصورة اللي بعدها معناتها صورة الجماهير الملاعبية، فرحة عناق، الناس تبكي لأول مرة في تاريخه يحصل نقطة. كيف جات النقطة دي؟ أولا نعطيكم منتخب أو دولة كوراساو بجنب فنزويلا، 444 كيلومتر مربع، فيها 150 ألف ساكن. خسرت 7-1 ضد ألمانيا في المباراة الأولى، 7-1. شنو عملت من غدوة؟ سكرت على روحها، مش كما احنا في مقر إقامة المنتخب، ناس داخلة ناس خارجة في التمارين. في معناتها شفنا العجب، هي لا سكرت على روحها، 4 أيام نهضت من جديد، قامت من جديد، واليوم تعادلت مع الإكوادور. والإكوادور كيقولوا الإكوادور 23 عالمين في تصنيف الفيفا. الإكوادور هذا قبل المونديال فاز على السعودية 2-2. الإكوادور في مقابلة ودية تعادل مع هولندا 2-1. ثم بعد مونديال 2022 وقت المنتخب المغربي وصل للنصف النهائي، طلب أنه يلعب مباراة ودية مع المنتخب المغربي سنة 2023 وتعادل معه 2-1. معناته منتخب قوي. شوف كوراساو في المباراة الأولى يخسر 7-1، ثم في ظرف 4 أيام شنو يعمل؟ يسكروا على رواحهم، ما خلاوا حتى حد، ناس خدمت، ناس تعبت، ناس سهرت، رجعوا من جديد اليوم تعادلوا 0-0 مع الإكوادور، نقطة خلت شعب كامل يفرح، خلت الملاعبية في الميدان مع تقريبا قعدوا فرحانين في وسط الميدان بعد نهاية المباراة أكثر من ربع ساعة هما يتقبلوا في التهاني بنقطة. منتخب كوراساو كيفاش اللي يسأل كيفاش صعد للنهائيات؟ صعد للنهائيات يا سامي لأنه كندا ما لعبتش تصفيات، أمريكا ما لعبتش تصفيات، المكسيك ما لعبتش تصفيات، لأنه باش ينظموا المونديال هو لقي روحه الرابع بعدهم طلع للنهائيات. خسر 7-1 في المباراة الأولى ثم ما تأثرش ما بكاش ما بلوش على الأعذار، قعد يخدم واليوم تعادل 0-0 في نقطة تاريخية المنتخب كوراساو. معناتها احنا انسحبنا وكوراساو ينجم يتأهل. واضح هذه كواليس المونديال الموعد هذا القادم 11.
0: كواليس المونديال
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دايين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس، كما كل نهار حد كما تعودتوا توا نحكيوا على الأرقام. رقم اليوم هو 1.1 تريليون دولار أمريكي. شنية الرقم هذايا؟ هو الدخل متاع إيلون ماسك واللي وصل إلى ثروة مسبق لحتى حد في التاريخ اللي كونوا وصل لها بعد الاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة سبايس إكس. من المتوقع اللي كونه إيلون ماسك بشي واللي أول ملياردير في العالم تتجاوز الثروة متاعه 1 تريليون دولار أمريكي، هذا وفقا لحسابات رويترز واللي هي بيدها استندت إلى بيانات الشركة وتقديرات فوربس. وهكا ولت سبايس إكس المساهم الأكبر في ثروة إيلون ماسك. برشا ناس احتفلوا تناقشوا وحسبوا بالسيكوندا بالساعة بالنهار، لكن المثير للاهتمام هو مقطع فيديو جديد لإيلون ماسك نلقاوه على الانترنت، وفيه يقول الملياردير الجديد اللي كونه الفلوس بيدها تفقد أهميتها يوما ما. المقطع هذا أخذاه من حوار كان ما بين إيلون ماسك وبيتر ديامانداس في قمة الوفرة لعام 2026. شي يقول في الفيديو متاعو إيلون ماسك؟ يحكي على مستقبل يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي وليروبو، مستقبل تولي فيه الآلات هي المنتجة لدرجة اللي كونوا المفاهيم التقليدية للعمل وللدخل وحتى للفلوس باش تتبدل. شي يقول إيلون ماسك؟ يقول اللي كونوا باش نحقوا دخل مرتفع للناس الكل وباش تولي الفلوس تنجم تتحصل عليها ببساطة، والذكاء الاصطناعي وليروبو باش يعملوا كميات هائلة من الحاجات وباش يقدموا خدمات ما تتحصرش لدرجة اللي كونوا ماهمش باش يلقاو شنو جديد اللي باش يقدموه للبشر. ومن بعد جات العبارة اللي انتشرت على نطاق واسع وقت اللي يقول اللي كونه سيفقد المال أهميته في وقت ما في المستقبل. بيتر دياماندايس يجاوب إيلون ماسك ويقول له يعني أنت وليت ملياردير الفلوس ولا تفقد في القيمة امتاحها؟ شي جاوبوا إيلون ماسك يقولوا هذا صحيح لحد كبير، الفكرة سهلة برشا. واللي فسرها إيلون ماسك وش يقول؟ يقول إذا كان الذكاء الاصطناعي يخلي الإنتاج رخيص للغاية الناس باش تتحصل على دخل وإلا أرصدة من الفلوس كافية باش تتمتع بمستوى معيشي مرتفع في عوض مجرد تغطية الاحتياجات الأساسية. دونك كيفاش يرى إيلون ماسك؟ يقول اللي كونه الحاجات اللي توا اليوم غالية كما مثلا في أمريكا الرعاية الصحية ولا السكن ولا الماكلة ولا الخدمات تنجم تولي متاحة على نطاق واسع، والرؤية هذه مربوطة بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وليروبو ومشاريع كما روبو أوبتيموس البشري بتبيع اللي عملته شركة تسلا. في كلمتين إذا كان الذكاء الاصطناعي وليروبو هما اللي باش ينتجوا اللي باش نستهلكوه احنا كبشر، دونك كلفة الانتاج باش تكون رخيصة برشا، هذاك علاش احنا باش يولي عنا برشا فلوس بلوتوك برشا فلوس، الفلوس اللي عنا حتى ولو شوية باش تخلينا نتمتعوا بأكثر منتجات تنتجها الذكاء الاصطناعي والروبوات البشرية. زعم توافقوا إيلون ماسك وإلا لا في التخمام بتاعه؟ هذا الحكم يقعد لكم انتو. أنا هذا شو اللي عندي اليوم في تندانس. تري بون ديمونش توس، في الأمان.

0: غيلان مع حلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا اتبعوا فينا على السيت بتاعنا سينو جوهر اف ام ولا جوهر اف ام لايف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مانيش باش نرجع للماتش ومانيش باش نحكي حتى شيء، نحب نحكي على لي زون بوزيتيف المزيانين اللي البارح دخلوا الفرحة في كل دار تونسية، اللي تزغريتها وصلت وللبارح للليل والناس تزغرت. محلاها فرحة النجاح ومحلى جو النجاح ومحلى وليداتنا. قديش احنا تعبنا وشقينا ولقينا الثمره متاع وليداتنا، لقينا كل فرحه اللي في عويناتهم. اكيد كي يشوف المساج يطير بالفرحه، مثالش حتى اللي ما كبوش الحظ السنه ان شاء الله العام الجاي ما فاتش الدنيا زاده كيف كيف. لكن خلينا نقولوا رانا باش نفرحوا بكم العام الجاي على 36 300 الف نجموا تكلمونا اليوم وتهنيوا العزيز عليكم في موسيقى جينا بالطبيعه باش تلقاو زاد الغوسات متاع العشويه، وباش تلقاو بي اند بي، باش تلقاو الغيستو كافيه هذايا، وباش تلقاو المشاوي البنينه برشا التركيه الشرقيه، باش تلقاو لاكوزين ايطاليان كيف كيف، هذا شويه اخرى زاده معانا باش تاخذوا تعبونا باش تلقاو العشويات الكل. لكن ما خيرش ما نبدا، شنو رايك يا سامي كي نبدا بالفرحه توا؟ نبدا يا ربي ما تراو عندكم في دياركم بالكل. خليني نقولها تقوى نجيم 18.15 هذايا نجاح البكالوريا شذاب الحمار 18.10 يوسف جراد 16.65 علوم تقنية. قول صباح النجاحات اللي هما معنا في استوديو اليوم. تقوى صباح النور، شنحويك نقربوا الميكرو ولا قربوه بيسيلش يا تقوى؟ صباح الورد تقوى.
3: صباح الخير،
2: مرحبا بيك. أول مرة تزورنا في الاستوديو؟
3: أي أول
2: مرة. يا مرحبا، خليني نسلم عليكم ونرجع لكم. يلا يوسف شنحويلك؟
4: سلامة،
2: صباح النور يوسف. صباح الباك تعدى؟
4: الحمد لله لاباس، أجواء مزيانة برشا
2: إن شاء الله ربي يفرحكم. ما زلتش نرجع على أجواء العائلة كيفاش، خليني نقولها شذا.
5: سلامة،
2: بونجور شذا. ماكش صغيرة برشا على الباك؟
5: ليه والله قدم، والله عادي
2: بالحق قدم.
5: ايوه
2: صلي على النبي خاطر ما شاء الله. بي شذا احكي لي كيفاش عشت الاجواء
5: وهنا في مصر
2: الريزلتا ولا الريزلتا قدم الكوليك انت؟
5: قعدت نستنى كي الناس الكل عشيه كامله.
2: اي شيحتوا لنا ريقنا البارح،
5: شيحتوا لنا ريقنا. استنيت فشلت، استنى قعدت نستنى فشلت، بعد هيك شفت النتيجه فرحت على الاخر.
2: اي كيفاش النتيجه؟ احكي لنا بالضبط كل السكونديت هذوكم.
5: كنت قاعده في بيتي مع بنات خالاتي وامي واخواتي.
2: اي
5: قاعده نستنى ونستنى شفنا الريزلتا، فشلت من الفرحة كلي قلت لهم جبت زويت يا اخي ناس كل قلت قاموا يزغرتوا
2: ما شاء الله. ها زغرتك سامي زيد يا عبد الحميد، عايش الاجواء ذي ذكرت الباك. محلاها كل فرحة هذيك، كل قلب يبدا يدق بالقوي بالقوي.
5: خفت على الاخر وقتها قعدت نستنى ريزلتا وخرت خاطر.
2: واحكي لي رياكسيون تاع امك وكيفاش كانت؟
5: ماما فرحت على الاخر بدات زغرت وخرجت في الحلو عملت بالكل.
2: ان شاء الله يا ربي يفرحكم بالكل، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنيو، ان شاء الله مزيد من النجاحات حبيبتي.
5: دونك
2: من القلعه من حمام شوسه؟
5: لا من حي الرياض.
2: انت حي الرياض؟ اوكي. ليسي
5: بيلوت سوس
2: ليس، صلي على النبي ما شاء الله. عندك ما تقول اخر؟ نحب نشكر امي وبابا،
5: وقفوا معايا. نحب نشكر بروفيت زاد عاونوني على الاخر، والليسي ما قصرش معنا وفروا لنا كل شيء مش نجيبوا
2: الهدايا. اللي عندهم كيفكم انتم ما ينجموش ما يوفروا لهمش كل شيء. راه اللي عندهم تلامذه كيفكم انتم وان شاء الله مستقبلا طلبه كيفكم انتم ما ينجموش ما يوفروش، يلزمهم يحبوهم ويحطوهم في الفص نتاع العين. عرفت شنو؟ ربي يفرحك وربي يعطيكم هذاك ما نفهمش توجه ان شاء الله.
5: مازلت ما نعرفش يا انجينيور يا اركيتكتور، لوج على بورس مازلت خاطر.
2: انجينيور ولا اركيتكتور؟ ميدسين ليه؟
5: تكنيك
2: ما تمشيش، اما تمشيش خاصك ما شاء الله ثقافتي وخرت شويه.
5: لا عادي عادي
2: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى حبيبتي. خليني نمشي ليوسف. يوسف جراد، يوسف جراد عندي صديقي جراد، دكتور جراد.
4: هاي ولد عمي.
2: ولد عمك.
4: بالضبط يا ربي يخليه.
2: أما خسارة ما تنجمش تولي طبيب أنت.
4: هكا
2: عرفت المعلومة توا. شنو تحب نقول له صباح؟ خوه طبيب.
4: خوه زاد طبيب زاد.
2: اللي مع الأولاد اللي.
4: إكسيرني.
2: بربي اسمه؟
4: محمد علي جراد.
2: ما شاء الله ربي صدقوا عليهم مثالش سام ما شاء الله محليهم تبارك الله اي اي وشيء من المأتي ولا يستغربوا دونك دار العلم ودار المعرفة. يحكي لي كيفاش عشت الجو باللحظة متاع الباك؟
4: الله كان ملول برشا ستريس معناها خاصة ما الصباح قالوا باش تخرج الصباح
2: اي
4: وبعد ماضي ساعة ولا 11 وماضي ساعتين وحاسين قعدتك اللي برشا ستريس بعدك رخينا فرد مرة وقعدنا نستناو فيها جات على غفلة حسيلو فيها
2: هي ديما على غفلة هي معمر ما نقولوا لك
4: غادي راه بنتها غادي كنديش من ستريس ياك تفجعك
2: اي
4: اما كنت فرحة معناها الحق انا معناها فرحت الحمد لله
2: انا قلبي دق
4: عليك انا مصدومة
2: ان شاء الله يا ربي بالبركة وبالهنا خليني ما تصدمش ما نصورش عائلتكم تتصدم ما خدت مسلسين
4: بنجاح
2: أما ديما تلوجوا على ممكن المعدل قد إيه كيفيه داك أحكي لي شنو تحب تتواجه بيان سور
4: بريبا أما نعرفش بالضبط سلون السكور متاعي وين مشي وصلني فهمت أما بريبا معنا هذاك ثارية
2: ربي نجحك إن شاء الله وربي يعطيك ما تتمنى
4: عايشك.
2: وربي يعطيك الوقت الطيب خلي يقولها هنا توا تقوى ها تقوى شنية الأمور
1: والله الحمد لله
2: الحمد لله اعطيني اللحظات اللحظات الحاسمة
1: والله يوقف لي خشت رزيتا مانيش في الدار
2: كنت تعوم
1: ليه خرجت مشيت عندي كلوب مشيت ننشط فيه
2: ما شاء الله شنو هو الكلوب تنشط فيه
1: هو اني ننشط في زوز كلوبات نادي مواطنة في دار شباب تاع حمام سوسة ونادي الوسائل السمعية البصرية في دار ثقافة لدعاج
2: فريمون يعطيك الصحة على خاطر ديما احنا نحبو على لي كلوب نتاعنا في دور الشباب ودور الثقافة باش يكونوا ديما ناشطين وقد ما يبدا التلميذ ناشط قد ما تلقاه تبارك الله إليكسيل حتى في قرايته
1: حاسين معناها اني قاعده سي بون نسيتها
2: نسيت الحكايه
1: حكيت الريزلتا طلبتني اختي قالت لي تقوى راك جبت 18 ما صدقتهاش دونك كم من بعد معناها باش بعثوا لي كابتور ديكرون معناها للميساج باش صدقت بيان سور فرحه الناس كلها تفرح ماما زغره الناس كل شيء
2: قولي في الكلب معاك بيان سور راح نداروا بالفرحه وهزيت الحلو كي جبتوا لنا الحلو اليوم
1: اهلا
2: وسهلا ما نعرفش شكون قبل خلطت على الكاجو بتاع الكازوز وقت السي زي ابو الباك خلطت عليهم سامي بربي دي بتقولي صغير أنا في السيزيان ملتها في الكيكة كانت كيكة جازوز وممكن قفريت الحقيقة وتبدأ على الكتف والجارة اللي تدق وتمد الحويجة هكا وتدخل في عشيتها في وقتها يكون كل شيء تحل الباب تتحل تزغريت الكل مش كيما توا والله ما زلت البيبان مسكرة شوية محليها كالفرحة ذيك حل باب دارك تي مش مشكلة بيضت ما بيضتش دهنت ما دهنتش رتبت ليه هي فرحة باش تكون للناس الكل دونك شنو تحب تكون إن شاء الله في حياتك
1: والله الحق ما زلت ما نعرفش نحب نكتشف شو نحب من بعد نتعلم
2: تخي بيان اي بيان سور تفضل
4: جست حاب نشكر برفيتنا اللي قررونا الحق عام كامل ما قصروش معناها وزيد المدير بتاع المعهد بتاعنا مسيو محمد نقاره هو والقيمين اللي بالحق بالحق وفرونا كل ما نحتاجه للباك وبالحق لسيحة ممسوسة ديما يقعد من أحسن لسيات في تونس كاملة وبالحق من أحسن لسيات في تونس كاملة ديجا ديما ما شاء الله علينا ديما ثانيين بعد لسي بيلوت في سوسة إن شاء الله ديما نقعدوا ديما متميزين خاصة ثلاثة بتاع التكنيك ديما متميزين
2: كلكم متميزين كلكم ومحليك وخلينا نعم تحيي زادة من تشرب الحق نحب نحيي زادة المربي عادل عويوة اللي كان قبل يشرف زادة في الإدارة واللي الحقيقة ما زلت ومتواصل مع تلميذات زادة كيف نقول له يعطيكم ألف صحة الناس اللي تكون في وليداتنا كمن هكا أخلاق كمن هكا تربية علم ثقافة ما ينجموا كان ينوروا تونس حتى كي تسافروا لبرا تنوروا البلاد هكا ولا ليه
1: إن شاء الله
2: وبت زغريت نكملوا يا سامي ألف ألف مبروك وخرجة تزغريتها من عند صباح ما وحدها شكرا لكم مرحبا بكم إذا بيركم وقعتوا معنا نهار كامل خليكم معنا هوني استنيونا نقعدوا بزلنا مع بعضنا يلا تستنيونا جماعة راجعين

0: محلي صباح النجاحات، محلي صباح الدنيا المنورة، وهكا ديما الجوهرة تقعد الدنيا وما فيها ومنورة بكم بوجودكم. شوية أخرى باش تلقاو معنا شيف حسن، باش تلقاو من رسو كافي بيان بي بيان بي ولا حتى نتعودوا توا بالاسم. خليني نقول لكم بوين باش تلقاو المشاوي الحقيقة البنينة برشا، بوين باش تلقاو البرانش زادا الحلو والبنين واللي باغي، وين باش تلقاو الماكلة البنينة البيتزا البنينة نابوليتين باش نهبل عليها والتو اللي عرفت نعملها التو يا شيف. شوية أخرى من نشد الشيف حسن وقول لنا على الاستوس بالضبط، ما حبكش تقول أنت مساش خليه هو اليوم. صباح الخير شيف حلمي.
1: صباح النور، شنو حوالكم لاباس؟
0: صباح لاباس عليك، شنو حوالك أنت؟ شنو هي الدنيا؟ شنو الأجواء كلها؟
1: والله الأجواء فيها وعليها الحمد لله لاباس.
0: عاد العام الجاي أنت عندك باك
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: بقوة ربي. إن شاء الله يا رب. دونك اليوم
1: ما جيتش
0: وحدك، نظيفه معاك.
1: جيت كتافي سخان
0: ياسر، سخونه كتافك
1: كتافي سخان اليوم،
0: كتافك سخونه برشا الحقيقه. دخلت لنا اليوم بكتافك، حتى سامي قال لي احلام راه بتبدل خطوته شاف
1: شويه.
0: دونك شاف دونك خليني نقول بالمناسبه سامي ذويهري في الاخراج التقني بطبيعه الحال معنا، وعبدو بالعجوزه في الاخراج الرقمي، هما فرحانين برشا. اما راه خليني نقول لكم رانا احنا الليله كامله تخدم الراديو، دونك اللايف الكل موجود معنا، يعطيهم الصحه. دونك باهي سي محمد معك، خليني ساعه نقول أيوة. صباح الخير، شنو حوالك؟
2: صباح الخير،
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك، فرحان برشا كوني معنا في بلاتو جوهرة فيهم.
0: أي.
2: نعرف بروحي محمد فاسفر، مدير مركز تكوين ونهوض بالعمل المستقل في حبام سوسة.
0: أي.
2: نبدأ قبل كل شيء معنا تقديم التهاني لولاداتنا.
0: أي.
2: في سوسة في تونس الكليكة، النجاحات الطيبة دي في البكالوريا، وإن شاء الله مستقبل
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله
2: وصلنا بمزيد النجاحات والتوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. دك خليني نقولها صباح النور صبوحة.
3: صباح النور والسرور.
0: عندك الميكرو صبوحة؟
3: انا مع الشيف اليوم. صباح النور،
0: مرحبا بك صبوحة،
3: ومبروك لكل النجاحات، واللي ان شاء الله كنترول ربي معاهم، وان شاء الله بنجاح.
0: ان شاء الله بنجاح، ومحليهم اللي جبتهم اليوم نجاحة صبوحة في النجاحة ركبت على النجاح. اي هنجاح. دونك ان شاء الله ديما فرحانين هكا، وان شاء الله ديما تما النتائج الطيبة، وان شاء الله المستقبل خاصة. إيه. ربي يحفظ لهم كرامتهم ومستقبلهم يا ربي. إيه. دونك سي حلمي نجم نفهموا اكثر
1: هذا هو المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت تحكينا شوية عن التكوين المهني، وحكينا شوية على اختصاصات، وحكينا شوية على اللي ديبلوم اللي ياخذوهم، وعلى وعلى السنوات التكوين كيفاش تكون، وكيفاش يكون فما شيء بالتداول وشيء بالابرونتيساج وغيره وغيره. لكن لا يفتى وما يكون في المدينة. دونك ما نجمش نقول على حاجة والمدير ما تبحثنا وملم الحقيقة أكثر مني، أكثر مني في القوانين، في القوانين هذه. علاش وبرشا الناس كلمونا في على المساج وكذا، كيفاش ندخل وكيفاش نقيد وكيفاش نعمل كيفاش كذا. دونك المنبع من بعد
0: يرك من طول مباشرة مع سي محمد يعطينا أكثر تفاصيل كيفاش نهجموا نكونوا معاكم وكيفاش نتحصلوا على الدبلوم تاعنا.
2: أي قبل كل شيء ساعة ديرنييرمون كنا في معنا في ندوة المديرين نهار 19 جوان نهار الجمعة، وتم انطلاق استعمال المنصة الجديدة للترسيم والتسجيل بتكوين مهني
0: بلاتفورم، معناها
2: يعطيك صحة البلاتفورم اللي هي على www.atfp.tn inscription 3w.atfp.tn inscription. المنصة هذه هي تحول لأي معناها إنسان عنده مستوى معناها معين، تعليم معين، يحب يكمل مرحلة تكوينية في اختصاص اللي هو يحب عليه، ينجم يسجل فاسيلمون، يعمل ان كونت اي بار لا سويت معناها يختار الاختصاصات اللي موجودة على حسب المراكز اللي موجودة في الجهة. ناخذ ليكزامبل تيب اللي هو ليكزامبل بتاع حمام سوس. احنا الدورة هذه احنا سميوها دورة الخريف. هي دورة الخريف هي سين، فما أنتري في سبتمبر وأنتري في نوفمبر. الحقيقة في حمام سوسة العام هذا فما الجديد على العوام اللي تعدت. عن اختصاصات اللي هما لابيتويل، كيما الاختصاص اللي قري فيه سي حلمي مثلا، عاون مطبخ ومرطبات، أزون كويزين باتيسري، هذا ديجا موجود في دورة سبتمبر إن شاء الله. عندنا كيف بائع قبض مرفف كل ما هم ليكيسي واضح. عندنا ميكانيكي محركات بنزين وديزل حلق مجمد كل ما هو كافور ماكو اوكي. وعندنا زاد كيف كيف اختصاص اللي هو اختصاص جديد العام هذا في دورة نوفمبر اللي هو مرافق حياة. هذا مرافق حياة معناها بعد تبسي كبير من الوزارة ومعناها وانكيد كاملة صارت مشاو في بعد الاختصاص هذا اللي هو لاد دي بيرسوناجي
3: موجودة
2: الحقيقة متاع ربي نتصور معناها بوادر جد طيبة نحكي اكزامبل تو احنا بيتحل هو في اربع مراكز اليسيل ناسيونال منهم مركز حمام سوسه مركز حمام سوسه حتى لتو تبارك الله معناها
1: ليزانسكري وذا سي بي جيرو سي بي
2: هذا بي تي بي
1: بي تي بي
2: هذا مؤهل تقني
1: وعامين
2: عامين
1: عامين
3: خلينا نمشيو في المنحه هذا خاطر الوقت خذنا برشا. اعطينا اعطينا الاصناف نتاع الشهادات اللي باش ياخذوها قداش وقداش قرايه
2: تري بيان. عندنا شهاده الكفاءه المهنيه اللي هي تخص الاختصاص عام المطبخ والمرطبات ميكانيكي محركات بنزين وزيازل اللي كنت نحكي عليهم كل الاختصاصات. شهاده الكفاءه المهنيه هذه ياخذها بعد عامين قرايه. وفما في الاختصاصات اللي هما بالتداول وفما اختصاصات اللي هما بالتدريب المهني تفسير للتداول والتدريب المهني. تداول بريود في السنتر بريود في الانتربريز. التدريب المهني يقرا نهار في الجمعة ولا نهارين في الجمعة والبقية الكل كا يعطيك الصحة في الانتربريز او سان دو الانتربريز.
3: قداش وقت يقعد وقداش
2: قداش الوقت هو مع عامين معناها عامين الفورماسيون والشهادة اللي بيخذها شهادة الكفاءة المهنية سيرتيفيكات دابتيتود بروفيسيونيل. عندنا زادة اختصاصات أخرين اللي هما شهادة مهارة دي جديدة في المركز شهادة مهارة مساعد خياط التايور هذه كيف كيف زادة البريود متاحة عام يقرأوها بالتداول وهذه تعملت خصيصا للناس اللي اقل من نوفيماني.
3: تري بيان احنا اليوم حبينا نعطيو شانس للناس الكل باش تعرف هي موزيك جينا خاطر شويه الكونسيبت نتاعنا بعدنا لي تريف خاطر بدينا نحكيو على اختصاصات اخرى وكل لك خلينا نقولوا هذه الفرصه للناس الكل باش تعرف
1: واش تقنيتها. هذا هو خاطر برشا اللي كلمونا وقالونا وكذا دونك فما كوزين باتيسيري وفما زاد كيف كيف اختصاصات اللي مغروم كوزين باتيسيري مرحبا بك واللي مغروم زاد بحاجات اخرى زاد كيف كيف مرحبا بك
2: مرحبا بك
1: ولا غير حنا مسوسه دونك في لا تي اف بي اجونس يوجين دو لا فورماسيون بروفيسيونيل وكاله توسي للتكوين المهني يعني فيها الاختصاصات اللي تلوج عليهم الكل كل.
3: واحنا هذاك علاش نشدوا على اياديكم ونحبوا التكوين المهني الحقيقه وتطور التكوين المهني في تطور
1: مستمر
3: التكوين
1: أكيد.
3: المهني
1: أكيد.
3: قبل تو بالانتيليجنس ارتيفيسيال وبالتكنولوجيا المتطوره هذه يلقى الشاب يلقى المنحه نتاعو عندكم ويلقى جو الكل اللي هو يطمح له مش باش يمشي باش يلقى سبوره قدامه قاعد
1: واحنا الكلاسيكيات
3: ما عادش
2: احنا ديجا رفعنا شعار حتى في حمام سوسه شعار المرحله الجايه اللي هي شنو بتكوينك تضمن خدمتك معناها التكوين راهي ولات قاطره رئيسيه
3: مهمه جدا
2: صحيح توصل لشغل كريم
3: وعيش
2: كريم وفي نفس الوقت زاد وليداتنا
3: نحافظوا عليهم
2: نحافظوا عليهم راهو حتى زاد اولادنا راهم مطلوبين لبرا هيك تراو معناها حتى معناها كما نقولوا في لي ريكروتمون
3: وكل شيء
2: والاختصاصات هذه عندها افاق في على الصعيد الوطني وعلى الصعيد زاد حتى
3: الدولي
1: خاطر اكو سيلسن نسيتو يعمل فورماسيون ويقعد بطال لا ديكواسيون فورماسيون بلوا دونك فورماسيون هو بور دي ريزون تاع امبلوا دونك حاجيات التشغيل هذه
3: مهم جدا الحديث هذا ولازمنا نقعدوا قاعده اخرى مره اخرى معنا كل مره نعملوا اختصاص نحكي ديما في كولينير بيان سور نحكيوا عليه مطولا والعباد تعرف بالكدا وشبابنا يعرف بالضبط المراحل شنوما وينجمش واحد يكون هو ايتيديون في بلاصه ينجمش يقرا معاكم زاد كيف كيف هذوما حاجات نحبوا نعرفوهم في جديد خاطر ما برشا ناس عندهم وقت يقول لك نحب نتكون فيه. احنا توا يظهر لي لقينا اثنيت وليداتنا لقيت اثنيت شبابنا مع سي محمد محلاه ضيفك
1: يا سي
3: دوك شويه اخرى باش نمشيو مع بي ام بي الحقيقه باش نحكيو اليوم على ماكله بنينه برشا مع شيف حسن شيف التركي ان شاء الله يا ربي يتكلم بالتونسي بالكدا ان شاء الله يوصل للمعلومه. دونك خلينا مع سيونس كيف كيف الصبوحه في العشويات توا سالي اي سكري توا عنا عشويات الباك يلا شويه وراجعين
4: موزيك جينا

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: موسيقى جينا.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الدنيا ما فيها ان شاء الله راح يكون ونسناكم ومازلنا باش نونسوكم، خاصه تكي باش نحكيو توا احنا وين تنجم تمشي انت توا. يلا كانك في كرهبتك او باش بدل لكم الثنيه، انا توا خاطر الثنيه اللي باش نقول لكم عليها شبيبه برشا والحقيقه غستو مزيان ياسر، كافي بنينه برشا القهيوه والبنه الماكله والشوا سورتو اللي باش تلقاه في بي ان بي. دونك هذا ثنيت القنطاوي ساهل برشا، تمشي بعد الغون بوين الثاني وين يهزك الزيتونه وغيرها على صارت كمل طول طول باش تلقاه ممكن اويت هكاكا لأقل 3 كيلومتر حاجة كمن هكا، وتلقوه على يساركم وانتم طالعين القنطاوي هابتين من القنطاوي باش تلقوه على يمينكم. دونك حط على جي بي اس انت تلقاه فاسيلمون. ما نجمش نحكي انا على بي ان بي ومن غير ما نحكي مع شيف حسن. خلينا نقول صباح الخير. الساعة
1: صباح الخير،
0: اهلا،
1: شنو عمالك لاباس ان شاء الله؟
0: اي والله سامحني سماحة. لاباس انت؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: اي قلنا حسن انت اعطينا قد منا روحك ان طونك شيف في بي ان بي، دونك خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل.
1: انا شيف حسن،
0: اي
1: تركي جنسيه وتونسي قلب الروح.
0: يا عمري، اي
1: وصار لي عام ونص جاي لتونس،
0: اي
1: والحمد لله نخدم ومعرس
0: زاده،
1: اي لبنيه،
0: اي يا روحي، اي
1: والحمد لله نخدم في الخدمة وفي الحمد لله الحياة ماشية.
0: أما محليها الحياة ومريق
1: مريق الحمد لله.
0: دوك خليني أقولها تحية للمدام على البنتك التونسي بالكدي،
1: ها على البنتني التونسي بالكدي بالكدي زاد
0: بالكدي بالكدي. دوك شيف حسن، وجودك في غيستوران بي ام بي مع سيونس مع الأولاد الستاف اللي موجود، كيفاش تحس روحك؟
1: الحمد لله، الحمد لله ناس طيبين وباهيين. سيونس الحمد لله، الحمد لله ناس طيب وعارفي وفوق راسي عيوني. الحمد لله ناس باهيين نخدم معاهم
0: تري بيان. وبالنسبه للكليونتيل للكليون اللي يجيوكم ويحبوا على المشاوي، تو باش نحكيو خاطر هو مختلف الاختصاصات موجوده، باش نحكيو اليوم على اختصاصك انت يا شيف حسن.
1: اختصاصي انا الحمد لله وكليون يجيني نفرح به اكيد، وما نخليش من غير معنا من غير ما نضيفوا حاجه باهيه وبنينه
0: بنيني
2: بالعربي
0: والله بالعربي على قاعده زيت. قاعدين نشوفوا توا في الفيديو في الصور الحقيقه نشوفوا في ماكله بنينه برشا شبوبيه زاده في التحضير. اعطينا المشاوي شنو هي الكل اللي عندكم؟
1: المشاوي كل هي ماكله لازم تركز عليها برشا ولازم ايدين برشا معناها التفاحات لازم توفح بالباهي.
0: خلينا نترجم لهم لفحات يقصد،
1: اي لازم توفح
0: تفاحات اليوم هما لفحات. اي
1: لازم معناها كيف نقول لكم اي معناها
0: راح مش نمشي معك انا بشوي. المشاوي عندك شيش توك؟
1: عندي شيش توك،
0: اي وشنو اخر؟
1: عندي كباب اظن كباب،
0: اي
1: وعندي بوليت كومبلي، عندي لا فاميليا،
0: اي اللي هو عندنا اليوم الربح،
1: اي الربح هذيك
0: خليني نقولهم، خليني نقولهم ويفرحوا برشا مش يحبوك راهو حسن توا. بلا فاميليا يوكل 4 من الناس اليوم للربح، تحطوا اكثر اللي يحط اكثر كومونتير على صفحتنا جوهره فام، على الصفحه الرسميه جوهره فام يحط كومونتير تحت الفيديو تلقاو ناخذوا اكثر انسان عمل كومونتير يمشي ويهز 3 من الناس معاه، دونك 4 عندهم بلا فاميليال. بالنسبه للي نجحوا في الباك باش يكون عندهم زاده 20% اليوم اهداء من سيونس من غستو بي اند بي. اي شنو هو اخر احكي لنا؟
1: انا معجوكة،
0: اي اللي هي المعجوكة؟
1: معجوكة هذيك فيها فورماج،
0: اي
1: فيها شامبينيون،
0: اي
1: شيء في الفورماج شامبينيون،
0: اي
1: عجبني برشا. وانا ماكلة ايطاليان وانا بلا حوت،
0: اي
1: على الفحم،
0: اي كله على الفحم. خلينا نقولوا معناها راهم مشاوي على الفحم
1: هذوما اللي يحملوا،
0: اي
1: كل الحوت وكل الحم والدجاج وكل قد الكليون يجيني
0: تفرح
1: بيه.
0: تري بيان
1: معناها لازم يذوق البنة هذي، لازم أي كليون يجيني يذوق البنة،
0: لازم يذوق البنة. شوف حسن، خليني نسأل بوزيدي من قبيلة، هو يكح يضل لي لباس. عندك حساسية؟
2: والله كحشيح، ربي يقدر الخير،
0: ربي يقدر الخير، كحشيح. بيه بوزيدي، أنت معاهم في الغستو الحقيقة، شفنا برشا ثم دي كونسيبت حلوين، زاد عملتهم خروجك للشارع تسأل الناس، ياسر حلوين هذوكم كل شي تسميه هذوما توا في الجديد ريل
2: ميكرو تريتوار، هذاك يعني تمشي تصور في الشارع.
0: خليني نقول لكم بوزيدي راهو ما شاء الله قريب بالمليون، وانا فولورز
2: عندي 500,000 متابع على الانستغرام، 500,000 متابع على منصة تيك توك، 270,000 متابع على منصة الفيسبوك.
0: دونك احنا كاخذين البي ان بي، دونك خذيناه اون سيت توتاليتي، معناها في الكل خذيناه بالمحتوى، خذيناه بالماكله، بالموقع المزيان برشا طريق القنطاوي، خاصه كي نحكي انا باش نحكي معك توا اكل المكان الكبير والمكان المخصص للصغيرات اللي يجيو ينجموا يلعبوا يرتاحوا ويتفردوا. دونك هذوما الكل الزوايا الكل خذيتهم انت.
2: والله احنا ما نجمش يعني هذوما الحاجات الكل تعملهم في فيديو برك، لازم كل مره تعطيهم حاجه هكا. احنا تو بدينا نوصلوا في المعلومه اللي فما ريستو كي من هكا مزيان، كافي ريستو موجود في سوسه، فهمت؟
0: بي ان بي،
2: صحيح. بي ان بي تو بدينا نوصلوا لهم. هذاك الفيديو الاول، الفيديو الثاني نوريهم اللي في الاسباس كيف انه فيها
0: تروازيتاج،
2: فيها راو اسباس وين تلعب صغيراتك، راي فيها تنجم الفوق في عالمية على البحر، واللوطة فما قاعدة مزيانة على الجردة، برشا حاجات.
0: معناها عندك انت اسباس وين تدلل، وين تحط كرهبتك، سورتو كي بدا العباد رواحلة وين باش يباركيو الكرهبة، عندك كبيرة البلاصة تدخل بالمرتاح تحط كرهبتك وتقعد شايح عامل بون كيف النسمة، ولا تحب الداخل زادة في البرود كيما تحب. انت دوكا انا نحب ديما نشجع صناع المحتوى اللي يكون هادف الحقيقة. ريتك اليوم متغشش شوية الصباح على الماتش، حبيتهم سانك مش أربعة بركة،
2: والله كيف والله فتحونا
0: والله فتحونا. قلقت انا قلت مريش عبوم ساك،
2: المشكلة اني تغيظك
0: الواحد والله. ما نحكيوش ما نحكيوش على التعديد عليها عرضيا عرضيا عرضيا. دوك خلينا في الماكلة اللي بنينا نرجع مع شيف حسن. دوك يجيو بحذاك شيف يلقاو توت لي سبيسياليتي. خلينا نقول لكم حاجة أخرى، ثم كوبون موجود في بي ام بي، كوبون هذايا لغالب تكمش لي انا شاف يونس التالك لي ما هذا تلقى فيه لي سبيسياليتي شنو تحب تاكل ساعه نجم سوغ كوموند، معناها الو راني نحب كذا وكذا وكذا. البروشور هذيك من تالي باش تلقى فيها 3 تيكي اللي فيهم قداش بورسنتاج باش ينحي لك على كل بلا، تستحفظ عليك التيكي هذيك وتعطيها للغيستوران. دونك اكيد عندك الريدكسيون تاع 20% 15% منوع، معناها في البلا فاميليال، في المشاوي وفي غيرها. معناها نحبكم تمشيو تكتشفوا هذا الكل غادي، خاصه ان يقول لكم زيادة يوعدكم يوصل لكم الماكله وقت ما تحبوا. الو تكتب مانديو يجيكم من بالليفريزون تور غراتويت ليفريزون، ولا فيها شويه فيها شوية تري بيان. انت والمنطقة وين يكونوا دونك احسن ادغيس نجمو نمشيو لها هو ريستورون
1: ريستورون بيان بي جريل. مرحبا بكم.
0: يقصد ما يقصد المشاوي، راه مش يقصد بجرين. مرحبا بك شيف حسن، ان شاء الله المره الجايه باش تكونوا بحذانا زاد كيف كيف باش نحكيوا اكثر موسع. نفضل
2: نحب نعدي ديديكاس الساعه الجماعه اللي تبعوا ديديكاس. نحب نقول لهم ان شاء الله الف مبروك جماعه الباك، خاطر برشا يتبعوا فيا من الباك ويكلموا فيا ويعاودوا، ان شاء الله الف مبروك. جماعه الكنترول نحب نقول لكم ان شاء الله راه ما زالت عندكم فرصه اخرى، وان شاء الله بقدره ربي تفرحونا وتفرحوا الوالده والوالد، خاطر بالرسمي الفرحة بتاعهم رأي
0: فرحة
2: بالدنيا.
0: فرحة الباكو حدا فرحة.
2: بالنسبة للرفيزي زادة لعل فيها خيرة. راهي لعل فيها خيرة، والله لا تعرف شنو كاتب لك.
0: ما تعرفش شنو كاتب لك، لكن انت كاتب لك توا، لو كان انت تكتب لنا توا وتحط حويجه كومنتير على الفيديو هذا يكتب لك بلا فاميليال أربعة من الناس يوكل. خليني نقول لكم يلا تيجيكم للغيستورون بي ام بي باش تلقاو زيدا ثم فوتوغراف ياسر بنين برشا ومحلي دالي، تحية لدالي الفوتوغراف اللي الحقيقة مرافقنا زيدا من السباحة. بخلاف هذا الكل شو نقول لكم، أنا نقول لكم العشويات تستنى فيكم باكتو بي ام بي، زيدا تلقاو حتى العشويات مع صبوحة شوية أخرى. رجعينا.

0: اهو انت الحظ يا حظ يا حظ، محلاها ومحلى الحظ، وديما راهو عندنا حظ، وديما تفائلوا وديما موجود الحظ، وديما مدام ربي سبحانه هو القوه العظمى، هو اللي معاك واللي منور لك طريقك، تلقى كان الحظ الباهي وتلقى الناس الباهيه معاك. كما انا عندي الناس الكل هذه الباهيه، وعندي صبوحه الحقيقه
1: عم باهي تلقى الباهي
0: الحمد لله. شنو حوالك صبوحه؟
1: الحمد لله يا ربي. مبروك مبروك مره اخرى للناجحين الكل،
0: مبروك الناجحين الكل. العشويات صبوحة
1: أحلى من العشويات.
0: أعطينا لي تيب دو سالي ما ينجموا يكونوا موجودين
1: اللي في الدار ولا
0: في الدار؟ في الدار
1: في الدار. تنجم تعمل مني فخيكاسي
0: شنو آخر؟

0: واللي حلوة الناس كل تعرفها، وإلا حب تعملها بالشوكولا. أنا باغ اكزومبل آخر مرة على غفلة جاوني جماعة فيزا ذوب شوكولا متاعي كتبع الكبير نوار كاكاو الأكثرين نحب خد نحبش السكر في طرف كريم فريش ذبت حشيتها في الكعبة بفريوة وحطيتها في الزوزة. جات بنين هذي يقول لي شبيش، قلت المرة شوكولاتة ذوبتها، معناتها كل واحد يجيب شوية هكا بالقدير بقدرة ربي نعملوا حاجات
1: إن شاء الله بقدرة ربي. دوك هذا كل تنجم تخدموه سوختو خلينا نقولوه مع الكواسان اللي راك تبداه من الشيرة العريضة اللي توصل للجويدة جويدة، وتنجم تلصق بالقدية تخليه من اللوطة باش ما يتنحاش،
0: ونعملوا البرويت حاجة حلوة اللي يحب. حتى البرويت مش ماهيش ما تتكلفش، كان عندك 300 غرام بوفريوة 150 غرام لوز بودر ترحي البوفريوة شوية دوبشي باش تعمل لك البول هكا. تقص البار متاعك متاع الملسوقة حكيت 4 سنتي 5 تلمهم بالقدي بالقدي في طرف السكر محور اللي يحب، ولا أنا نحملها بلاش سكر. وبعد بعد ما تلفها تسكرها بطرف زبدة وتحط فوقها شوية سيغو وتعمل اللي عندك يا بوفريوة يا فوزدق زينها من فوقك بطرف شوش ورد وتقدمها مع التي مع حاجة
1: خيبيا معناها بنجم سهلوا الدنيا وتكون لنا محلاها وما تمهيش صعيبة. دونك كل واحد ينجم في داره ويستعمل اللي يحبه يطلع يعمل كرياسيون زيادة
0: كما الدقلة
1: والفرحة تعمل
0: بشي.
1: الفرحة تخليك تعمل
0: خليك كرياسيون. تعمل ما غير ما تشعر.
1: والدقلة نعملوها دقلة محشية زادة تبدأ بنينة برشا. دونك الصبوحة اليوم جيتنا بالخفيف خفيف الكل، خاطر أكيد اليوم الناس الكل اللي عندهم الباك الكلهم كسكسي اليوم
0: بالعلوش
1: والحمص والزبيب
0: كلها بالعلوش عملت
1: ولا كلها بالعلوش واللي هو دوك سيسر ويحكم. إن شاء الله الناس كلها فرحانة، محليك صبوحة معنا
0: فرحانين يا رب
1: في وليداتنا اللي ناجحين. خليني أقول أنا سامي دويري شكرا في الإخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، شكرا للضيفين اليوم اللي كانوا موجودين معنا، شكرا ريستورون بي ام بي الحقيقة طريق القنطاوي. ما تندموش، يلا مشيو واعملوا زادا كيف كيف لي كومونتير نتاعكم اكتبوا لنا، تلقاو زادا اكثر ما يمكن من لي كومونتير. بلا فاميليال 4 من الناس يكلوا فيه مشاوي الكل دونك بنين برشا. خليني نقول لهم اللي ناجحين في الباك 20% عندهم بالنسبه للغستو بي ام بي اليوم ينجم يفرح بهم. نقولها انا فاتن درويس، نقولها فاتن ان شاء الله مبروك الادم نجاح البكالوريا، ان شاء الله يا رب يحفظكم ورب يعطيكم كل ما تتمنوا، ان شاء الله نشكرهم من كل وليداتهم اصحابي من الاطباء اللي نجحوا وليداتهم في الباك زاده ما نجمش نسميها تبارك الله برشا، ما شاء الله ربي ينجحهم.

0: اسمع واتمتع.
1: برعاية
2: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: À l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin,
4: Automoto.
3: Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du mois de Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.
5: Publicité.
6: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج.
5: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. بسمة سعيدية،
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحتضن كلية العلوم بتونس مؤتمرا علميا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، وذلك يومي 23 و24 من جوان الجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة محاضرات سيؤمنها الخبير البرتغالي بيدرو بينهو المختص في الإلكترونيات والاتصالات جامعة أفيرو والباحث بمعهد الاتصالات. كما سيتناول هذا المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تصميم الهوائيات باستخدام مواد غير تقليدية وتصميم هوائيات الأقمار الصناعية الصغيرة، إضافة إلى استخدام الهوائيات في أنظمة الرادار الحيوي لمراقبة التنفس والتطبيقات الطبية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم الأحد أن بلاده وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس توجه إيران الثابت في هذا الملف. بازشكيان أضاف أن هذا الالتزام يأتي في إطار مسار التفاهمات بين الجانبين، مؤكدا أن موقف بلاده واضح وثابت بشأن رفض امتلاك السلاح النووي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن اجتماع بورغنشتوك سيستمر ليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان. حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي السلطات في بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة قال إنها تلعب دورا في شن هجمات الطائرات المسيرة الروسية على المناطق الأوكرانية. موجز، إلى اللقاء.
10: للمزيد من الأخبار،
12: www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام تي في. فلاش المونديال.
1: مرحبا بكم من جديد في اخر اخبار المونديال. باش تقريبا 3 دقائق باش نخصوها للتصريح علي العابدي مباشره بعد نهايه المباراه بهزيمه المنتخب الرباعيه. علي العابدي يبكي بعد الهزيمه, انتقد المسؤولين, جبت حتى سامي طرابلسي وسال علاش خرج سامي طرابلسي من المنتخب. على كل هات نسمعوا علي العابدي في تصريحه للبين سبور بعد نهايه المباراه.
2: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة, مش للناس اللي تخرج في إشاعات

0: اليمين وعلى اليسار، هذا كل هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا ديزيشيك، كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده. فعوض نصلحه المنتخب الياباني اللي لعبناه له اليوم، منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000، نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في اون جو معناها في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه، خرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح توا. فما فريق نجم تصلحه، عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا. الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا، لازم نشبه، انا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت، منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت، فريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه. احنا جايين نلعب كاس عالم، فريق لازم يا ما تو النتيجه تمشي، مش معقول.
1: هو طلب فقط ما نبداوش ننتقدوا في علي العابدي، نبنيو على كلام علي العابدي، رغم مش معقول توا باش اشبيه قال هيك علي العابدي والواه تكلم توا، لا خليه يتكلم توا وخليه يقول هيك، والمونديال مازال وكل صحيح انسحبنا، لكن مش معقول باش نبداو اشبيه قال هيك، يلزمنا نبنيو على كلام علي العابدي ونعرفوا علاش علي العابدي قال هيك. توا تتصلح كرة القدم التونسية، الموعد الرياضي القادم نصف النهار.
2: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورة اف ام تي في و

11 و10 دقائق. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد كالعادة من برنامج العب واربح على الدنيا وفيها جوهر FM حتى النص النهار. رافقوكم في برنامج المسابقات والالعاب يربحكم مونجيلا من اهداء جوهر FM. بتبيعه نجم تشاركوا معنا. نستقبلوا 4 مشاركين في زوز ادوار نصف نهائيه بزوز مشاركين بزوز مشاركين. قانون اللعبه سهل برشا. اسئله في الثقافه العامه وانتم تجاوبوا عليها. اسئلتنا تكون في 6 محاور كامله. محور منهم يحكي على الرياضه ومحور منهم يحكي على تونس. نعرفوا احنا صباح اليوم بدينا نهارنا مش في فورما ياسر. دون تو لي كا عنا جغرافيا عنا تاريخ عنا الفن عنا الرياضه عنا تونس وكيف كيف الثقافه. وما تنساوش انه المشاركه تكون عن طريق الرقم 36 300 ألف. من توا تنجموا انتم تكلمونا وجمال بوقديده يستقبل تليفوناتكم. مرحبا سامي دويري في الاخراج. امين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الانطلاقه تكون بالموزيكا تسويت مع ارمست.

في الدوزة عقلي لاباسة ما قلبي حزين ضاعت أفكار وكل يوم في موجة أشت حكايت نحكي لك تبكي العين باقي حي أنا وسط الموتة مرة نفرح ومرة حزين.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة اف ام. Publicité.

0: حناب على الفيولة رجالة وفحولة ونمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما الأولى
1: وعزة وافتخار.

0: كيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
2: جوهرة
3: Publicité.

0: 11 دقيقة نرجع معكم من جديد في ألعب وربح زوز مشاركين في أول دور النصف نهائي مع أختنا صابرة ويوسف. مرحبا يا صابرة، صباح النور.
1: نور أخويا نيس.
0: صباح الفل، شحوالك يا صابرة؟ والله الحمد لله. من يتكلم فينا صابرة؟ صابرة قوينا شوي في صوتك.
1: الساحلين
0: أخوي. الساحلين، مرحبا بناس الساحلين، خاطر ما نسمع فيك مليحة صابرة، ذاك علاش.
1: أمريكا.
0: حب نسمعك خمسة على خمسة. كيفاش قلتي صابرة؟ صوتك جويد، صوتك محلاه، يعمل كيف. أما قوينا في الصوت وكاو شوية جويد ولا خشين، كلها تفاصيل ما تقلقش. يا لطيف يا لطيف، لا لا استحفظنا على صوتك يا صابرة، بالتوفيق يا صابرة. عنا أسئلة في الثقافة العامة، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، والأسئلة فيه محاور، وأنت باش تختار المحور اللي باش نسألوك فيه. المحاور هما تاريخ، جغرافيا، تونس، الرياضة، الفن والأدب والعلوم. واضح صابرة؟
1: لا
0: صابرة ماك تعرف، مكش وحدك، معنا يوسف.
1: معاكم
0: معنا يوسف، زاد التحدي بينك وبين يوسف. يا يوسف صباح النور.
2: عسلامة، صباح الخير.
0: صباح النور، شحوالك يوسف؟
2: الحمد لله لاباس.
0: فقت بكري اليوم وإلا صباح طريقت؟
2: بالطبيعة تفرجت الخمسة.
0: بالطبيعة يعني تفرجت الخمسة. وندمت ولا ما ندمتش؟
2: ما ندمتش شو عمل.
0: يلا هذاك اللي كاتب خويا،
2: هذاك اللي كاتب.
0: ورجعت رقدت ولا؟
2: ايه رجعت رقدت.
0: صح النوم خوي، صح النوم.
2: عايشك
0: عايشك. اه يوسف، قانون اللعبة سهل برش. محاور كيما صابرة باش تختار محور، وباش نسألوك فيه زوز أسئلة، وباش نشوفوا إذا كان زوز جاوبتوا بصحيح وإلا بغلط على الأسئلة متاعكم. إذا كان فما تعادل نتعادل سؤال سرعة سؤال فايس، إذا كان ما فماش تعادل نتعادل للفينال. صابرة ويوسف، شكون يحب يبدأ بأول اختيار للمحور وأول سؤال؟
1: شنبدأ
0: يانا؟ يا صابرة
1: خويا جميل عالفن.
0: أمين أمين، مش جمال، جمال كمل الخدمة.
1: خويا أمين
0: فما جمال بقديدة في ستاندر مازال يخدم.
1: ربي فضل ربي فضل خويا جميل.
2: في القانون نتكلم أنا.
0: يوسف قل لي. أي
2: في القانون إذا كان سألت السؤال أنا أعرف نجاوب نجاوب قبلها مثالش.
0: لا لا مش قبلها، كل واحد ولا الأسئلة متاعه. يوسف عنا المحاور تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن وعلوم. أنت مش تختار المحور على روحك يعني، وهي تختار محور على روحها.
2: وهي تجاوب غلط مثلا وانا نجاوب صحيح، ناخذ
0: نقطة كل واحد وأسألته. احنا بالسكور يعني، مش نسألكم زوز أسئلة، إذا كان جبت زوز إجابات صحيحة وهي إجابة واحدة صحيحة تترشح أنت، إذا كان العكس بالعكس. إذا كان فما تعادل زوز جاوبوا نفس الأعداد متاع الأسئلة بصحيح ولا بالغلط، نتعادل سؤال سرعة تفسر لك أوفريا مزور. يا يوسف داكوردو؟
2: باهي
0: باهي. صابرة، شنو المحور تحب نسألوك فيه؟
1: الفن.
0: ماذا بيسهلنا في الفن؟ الفن راو الفن مش كل غناء، راو الفن نجم نسألك على المسرح في تشيكوسلوفاكيا، معناها حاجة مش كل غناء ونعرفهم. باهي يوسف. أنت زهرك صحيح، طلعت نختار لك أسئلة سهلين صابرة. يوسف شنو المحور تحب تختاره أبار الفن؟
2: هي رياضة
0: مدينة صباحة. رياضة ظاهرة الحكاية يوسف، ها رياضة. أي صابرة نبدأ معك، عندك زوز أسئلة واضح؟
1: ما غير اقتراحات أخويا.
0: بالاقتراحات بالاقتراحات. ركز مليح. ها؟
1: ربي معانا.
0: سؤال الأولاني يقول شنو الفن اللي يعتمد على النحت؟ لا لا مش النحت، السؤال هذا سألناه الجمعة اللي فات. دوك تعديو السؤال آخر. السؤال الآخر هو شو اسم أقدم مهرجان سينمائي عالمي؟ أقدم مهرجان سينمائي عالمي. البندقية وإلا كان وإلا برلين. البندقية وإلا كان وإلا برلين. أقدم مهرجان سينمائي عالمي. صابرة.
1: الكان تقريبا.
0: اسمه؟
1: كان.
0: كان كان كان في فرنسا هاي. الإجابة كان في فرنسا إجابة مش صحيحة، الإجابة صحيحة هي البندقية في إيطاليا. ميسالش إجابة أولى مش في محلها، مازال عنا فرصة أخرى. سؤالك الثاني في السينما زادة، هذا أسهل شوي. شنو اسم الجائزة السينمائية الأمريكية الأشهر في العالم؟ فما جائزة ياخذوها الممثلين متاع الأفلام، هي أكثر واحدة مشهورة، شو اسمها؟ الجولدن جلوب، الصحف الذهبية، ولا الأوسكار؟
1: أوسكار تقريبا.
0: جولدن جلوب، صحف ذهبية، ولا أوسكار، جائزة سينمائية الأكثر شهرة الأمريكية. صابرة.
1: الأوسكار تقريبا.
0: الأوسكار إجابة صحيحة، الأوسكار، يعطيك صحة يا صابرة. واحد على اثنين. إجابة صحيحة على اثنين. يوسف.
2: أيوة.
0: كنت حب تترشح لازم تجاوب زوز أسئلة وزوز إجابات صحاح. واضح؟ وأنت اخترت الرياضة. ركز مليح. سؤالك الأول يقول شنية الرياضة اللي يشتهر فيها مايكل فيلبس؟ رياضة يشتهر فيها مايكل فيلبس. فما رياضي اسمه مايكل فيلبس فاش تميز؟ ألعاب القوى كيفاه؟
2: فيلت ولا فيلت؟
0: فيلبس. فيلبس فاش اشتهر في ألعاب القوى؟ في السباحة وإلا التجذيف؟ ألعاب القوى سباحة ولا تجذيف؟ فاش اشتهر الرياضي مايكل فيلبس؟ باي جو
2: هاي خمم
0: أعطينا أي
2: في بالي السباحة.
0: السباحة الإجابة صحيحة. السباحة برافو. السؤال الثاني تب نقعدوا في كأس العالم كرة القدم؟
2: خلينا في كأس العالم.
0: شكوني أول دولة استضافت كأس العالم كرة القدم؟ برازيل فرنسا ولا اليوروغواي؟
2: اليوروغواي.
0: برازيل فرنسا ولا اليوروغواي؟ الإجابة
2: اليوروغواي.
0: برافو. وقتاش يا جو؟
2: 1930. هذه قريها في قوس قزح.
0: قريها في قوس قزح؟
2: ماذا سنوك يتكون أطلال
0: في قصة من القصص. برافو لك يا يوسف. 2-2. صابرة باش نشكرك يا صابرة. قولك شلا في فرصة أخرى خطر عندك إجابة واحدة صحيحة. خونا يوسف يجاوب صحيح على الأسئلة الخاصة به ويترشح للفينال. شكون باش يلتحق به؟ تنجم تكونوا أنتم تكلمونا تسويت على 36 300 ألف. جمال بوقديدة استقبل تليفوناتكم وإحنا نوصلوا مع الموسيقى مع الشمال.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: نرجع معكم من جديد كالعادة في ألعاب وربح. نستقبل زوز مشاركين أخرين في دور نصف نهائي الثاني، فاطمة وحنان. مرحبا يا فاطمة.
1: صباح الخير خويا مين.
0: صباح النور، أهلا وسهلا. شحوالك فاطمة؟
1: لاباس، عايشك الله يفضلك. تحية ليك وكل الكيب اللي معاك.
0: ربي فضلك وربي يخليك، يعطيك صحة فاطمة. قانون اللعبة متمكنة منه، تعرفوا؟
1: أي نعم.
0: باهي برشا. أي فاطمة خليك معنا، نستقبلوا حنان. مرحبا يا حنان.
2: عافية، مرحبا.
0: الله يسلمك، شحوالك حنان؟
2: الحمد لله، الله
0: يبارك. قوينا في صوتك شوية حنان.
2: اي نسمع فيك.
0: يعطيك الصحة، هكا صوتك خير باش نسمعوك. 5-5 داكوردو. اي حنان، نعرفوا قانون اللعبة.
2: اي
0: عنا 6 محاور يا فاطمة ويا حنان، شوفوا بين بعضكم شكون تحب تبدأ. تختار أول محور وتبدأ مع أول سؤال. محاور هما تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. عايش كل يبدأ.
1: لازم نبدأنا فاطمة.
0: هاي فاطمة.
1: تونس.
0: تونس.
1: أي.
0: حنان شنو تختار؟
2: شو ما هم المحاور الأخرين؟
0: مازالوا تاريخ، جغرافيا، رياضة، فنون، علوم.
2: فنون.
0: هاي فاطمة، نبدأ معك مع أول زوز أسئلة ومع أول سؤال، هما زوز أسئلة في التوتال.
1: أي سهل لي شوية خويا مين.
0: الله يبارك. وأنت اخترت
2: تونس.
0: اخترت المحور نتاع تونس.
2: أي.
0: وسؤالك يقول شنو هي الولاية اللي تضم مدينة مكثر؟ مكثر نلقاوها في أنا ولاية، في سليانة ولا في الكيف ولا في القصرين؟ مكثر تنتمي لأي ولاية؟ سليانة، الكيف، قصرين. فاطمة.
1: نعرف الروحية بحذات مكثر. استنى،
0: مش عنا في الروحية تو.
1: قلت ليه؟ قلت استنى.
0: هاي يعطينا إجابة سهل السؤال هذا يا راو تيك تاك.
1: شاكة ما بين سليانة وقصرين يا ربي.
0: هاي 1-2-3 إجابة.
1: سهل يا مان أمين.
0: مش نعتبرها إجابة خاطئة، ما فوتنا برشا الوقت.
1: اي خساره.
0: سليانة ما اكثر سليانة.
1: اي مش نقول سليانة. لا. اي
0: هاي سؤال ثاني. تحب نقعدوا مع المعتمديات والولايات ولا نبدل لك الجو؟
1: لا بدل لي، ما نعرفهمش هذوما.
0: ما تعرفهمش هذوما.
1: اي
0: باهي.
1: سهل يا عم.
0: ولاية تشتهر بمناجم الفوسفات.
1: قفصة.
0: هاي صحيح، إجابة صحيحة، قفصة، من غير ما نعطيك ال
1: من غير معطيات.
0: اي حنان.
2: أيوة.
0: اخترنا الفنون.
2: الفنون
0: ركز مليح.
2: أوكي.
0: الأسئلة متاع الفنون راهي بعيدة شوية على معناها الفنون اللي بتت راهنا في تونس متعودين بيهم متاع الغناء والجو والشتيح والرديء.
2: الفنون الكل، الفنون السبعة.
0: كيفاش قلت لي حنان؟
2: مع الفنون الكل يعني مش
0: صحيح الفنون الكل. هاي حنان سؤالك الأول يقول شنو هي الآلة الموسيقية اللي نلقاو فيها 80 مفتاح؟ 88 مفتاح. آلة موسيقية ذات 88 مفتاح. آلة التشيلو أو الكمان أو البيانو. آلة موسيقية فيها 88 مفتاح، التشيلو، الكمان وإلا البيانو.
2: نعرف البيانو.
0: البيانو. إجابة صحيحة، يعطيك صحة يا حنان. سؤالك الثاني يقول شكون ألف رواية البؤساء؟ شكون ألف رواية البؤساء؟ فيكتور هوغو وإلا بالزاك وإلا زولا؟ شكون ألف رواية البؤساء؟ فيكتور هوغو ولا بالزاك ولا زولا؟ أيوة
2: العديد من المرات، برشا مرات فيكتور هوغو،
0: قريتها برشا مرات. ما شاء الله عليك حنان، الإجابة فيكتور هوغو، إجابة صحيحة وفي محلها. تيك صحة حنان، ترشح معنا الفينال بعد شوية مع أخونا يوسف. فاطمة شكرا لك، إن شاء الله في فرصة أخرى يا فاطمة، إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك سعيد. يلا بعد شوية نتقابلوا في الفينال مع حنان مع يوسف، نلعب على موجلة من هداء جوهرة FM.

0: الدواء ريانا في وايلد ثوتس على جوهر اف ام. نرجو معكم من جديد في الفينال يجمع خونا يوسف وحنان. مرحبا يوسف من جديد.
1: عكلمة.
0: اهلا وسهلا يا يوسف. حاضر خويا الفينال؟
1: اي ان شاء الله.
0: حنان
2: عكلمة.
0: اهلا وسهلا حنان. حاضرين؟
2: اي ان شاء الله.
0: ان شاء الله كالعادة نفس المحاور اسئلة جديدة بالتوفيق. شكون اللي يحب يبدا مع اختيار اول محور واول سؤال؟
2: كالعاده
0: كالعاده الفنون. حنان اختارت الفنون. باه يوسف
1: كهو عطيه الفنون.
0: انت شنو هتختار؟ انت
1: اختار الفنون. كيف
0: لا يا اخي تختار حاجه اخرى؟
1: نختار حاجه اخرى. ايش عندك يا اخي؟
0: عندنا تاريخ جغرافيا تونس رياضه علوم.
1: رياضة.
0: قوينا شوية في صوتك يوسف باش نسمع.
1: رياضة. نختار رياضة.
0: يلا نبدأ معاك يا حنان. زوز أسئلة الأولى خاصين بك أنت وأسألتك في الفنون. السؤال الأول ركز مليح وانت يا بارامون مغرومة.
2: شوي.
0: سؤالك يقول من كتب حي ابن يقظان؟ شكون اللي كتب حي ابن يقظان؟ ابن طفيل، ابن رشد، أو ابن سينا؟ شكون
2: ابن طفيل؟
0: شكون؟
2: ابن طفيل.
0: الرواية تحكي على شخص يدعى حي ابن يقظان ابن طفيل. إجابة صحيحة وفي محلها. تيك صح. تقرأ برشا حنان. واضح. سؤالك الثاني يقول شنية أقدم آلة وترية عربية شهيرة؟ أقدم آلة عربية شهيرة. العود، القانون، الربابة. العود، القانون، الربابة. والآلة هذه تتسمى سلطان الآلات الموسيقية.
2: سلطان العود.
0: العود. دولي ما فيش برشا تفكير. ملك التخت الشرقي أو سلطان آلة الموسيقية هو العود. إجابة صحيحة. برافو ليك. 2-2 يا حنان. يا يوسف. الرياضة. حاضرين؟
1: شل.
0: نركزوا مليح. وسؤالك يقول سلاح الشيش شنية الرياضة اللي نستخدمه فيها سلاح الشيش؟ وعنده تسمية أخرى باش نقول لكم عليها. هي الكندو وإلا التايكواندو وإلا المبارزة؟ سلاح الشيش في أي رياضة يتم استخدامه؟ في الكندو، التايكواندو، أو المبارزة؟
1: المبارزة.
0: المبارزة بالسيف أو سيف الشيش أو سلاح الشيش. إجابة صحيحة. أعطيك صحة يا يوسف. سؤالك الثاني والأسئلة الكل سهلين. قداش يبلغ طول حوض السباحة الأولمبي؟ 25 متر، 50 متر، 100 متر؟ قداش يبلغ طول حوض السباحة الأولمبي؟ 25 متر، 50 متر، 100 متر؟
1: يا أخي بالله عاود لي.
0: قلت لك طول حوض السباحة الأولمبي متاع الناتاسيون. قداش طوله؟ 25 متر، 50 متر، 100 متر؟
1: 50 متر نقول.
0: 50 متر الإجابة صحيحة. يعطيكم الصحة يوسف وحنان. نتعداو لسؤال سرعة. واضح؟
1: واضح.
0: سؤال سرعة ما فيوش اقتراحات. اوكي؟ باش نعطيكم سؤال المحور نتاعو تونس. واضح يوسف؟
1: ان شاء الله.
0: واضح حنان؟
2: يعني اللي يعرف يجاوب هكاك.
0: صحيت، اللي يعرف الإجابة يجاوب مباشرة، ما تستناونيش.
1: واللي يغلط يعاود.
0: احنا عندنا سؤال بركة دونك سي سور باش تطلعوا الإجابة الصحيحة. متأكد باش تطلعوا. اللي جاوب غلط يقعد يعاود لين نقول فلان راهو جاوب الإجابة الصحيحة. واضح؟ السؤال يقول صدقوني سؤال سهل ياسر. السؤال يقول في أي ولاية تقع مدينة نفط؟
1: توزر.
0: سنت يا يوسف. توزر. إجابة صحيحة. توزر نفطة تحية الناس توزر، الناس نفط، الكل ناس الجنوب بطبيعة الحال. يعطيك صحة يوسف، انت الفايز معنا بالنسبة لحلقة اليوم وقال من اهداء جوهرة افام حنان. برافو ليك زيادة ويعطيك صحة ان شاء الله في فرصة اخرى. يوسف الفايز معنا اليوم الجمعة جاي زعما، شكون باش يكون الفايز اول فايزة كالعادة كل هاي راح حد من 11 حتى النص نهار بين كل عارفين ان شاء الله مضعف. شكرا سامي دويري في الاخراج، شكرا جميل بقديدة في الصدار، تحياتي لكم امين الميلادي من قدام الميكرو. بعد شوية الموعد مع الاخبار بطبيعة الحال في نشرة نص النهار اوتوموتو مع خالد التومي، وبالطبيعة ما تنساوش على رأس كل ساعة الموعد يكون مع فلاش المونديال مثلا مع ماضي ساعة يرجع لكم وليد الجزيري. اوتوموتو شكون من مولف سوس سبيسيال يدولي بي ويدي على ما نعرفها، دونك الحديث خاص بسيارات الكهربائية وموضوع مهم ياسر برشا ياسر بطبيعة باش يكون محور اللقاء مع خالد مع زادة ليزيكسبير. يلا خليكم عبقية برامجنا، نشان هاركم زي الناس كل، تشاو تشاو، باي باي.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد، فعل مش كلام.

0: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز العناوين فيه. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم المشاركة التونسية في صالون التوليد الفواكه والخضر في مدريد، وبدء اللقاءات التمهيدية لمفاوضات سويسرا بين طهران وواشنطن. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر فروت أتراكسيون 2026، والذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد بين 6 و 8 من أكتوبر القادم، وذلك في إطار برنامجها الترويجي لسنة 2026. وتهدف هذه المشاركة التونسية إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. ويعد هذا المعرض وفق ما أوردت الوكالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في قطاع الفواكه والخضر، حيث يستقطب سنويا عددا كبيرا من المنتجين والمصدرين والموردين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم. كما يوفر المعرض

0: فضاء للقاء المشترين والموردين والمهنيين، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات المعتمدة في أسواق الفواكه والخضر العالمية. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من الصنف عمل الصنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية وتعزيز جاهزية مختلف هياكلها الميدانية. وتشمل الخطط المفتوحة للمناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة المترشحين الذين يتراوح مستواهم التعليمي بين السنة السادسة ابتدائي أو السادسة أساسي بنجاح كحد أدنى، والسنة الثانية ثانوي نظام قديم أو الثامنة أساسي نظام جديد منهاد كحد أقصى. وبحسب البلاغ الصادر عن الشركة فإن الانتدابات تتوزع على المقر الاجتماعي وعدد من الأقاليم الجهوية من بينها بنزرت وباجة ومجز الباب والمحرس ووذرف وبير علي بن خليفة وفق حاجيات كل مركز عمل واختصاص. شركة تونس لطرقات السيارة أكدت أن التسجيل يتم حصريا عبر بوابة المناظرات الخاصة بها على شبكة الأنترنت، مشيرة إلى أن باب الترشحات سيفتح بداية من يوم 22 من جوان على الساعة منتصف الليل، على أن يغلق يوم 21 من جويلية على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة. دوليا تبدأ محادثات بقيادة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قريباف كبير المفاوضين الإيرانيين صباح هذا اليوم في منتجع جبلي سويسري، حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. هذا والتقى فانس رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في منتجع بورغنشتوك السويسري حيث تعقد المفاوضات مع الجانب الإيراني. إلى ذلك أعلنت إيران أن جدول أعمال محادثات سويسرا هذا اليوم يتضمن لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني بصفتهما وسيطين، تليها جلسة رباعية مشتركة بحضور الوفد الأمريكي لاحقا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية باسم الوفد الإيراني أيضا إسماعيل بقائي قال إن طهران تضع متابعة تنفيذ الاتفاق على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن العبرة تكمن في متابعة التنفيذ وليس مجرد التوقيع. نشر وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير مؤخرا تغريدة مثيرة للجدل عبر منصة إكس حصدت قرابة 19 مليون مشاهدة وتفاعل، حيث كتب بن غفير في منشوره إنه مقابل كل دمعة تذرفها إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية وأن لبنان بأكمله يجب أن يحترق. أثارت هذه التغريدة موجة غضب وتفاعلات واسعة وتساؤلات عن كيفية استمرار أي شخص في دعم هذه الحكومة الصهيونية. تواجه فرنسا موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى استنفار خدمات الطوارئ والقوات العسكرية تحسبا لحرائق الغابات، ودفعتها أيضا إلى تقييد استهلاك الكحول في الأماكن العامة وإلغاء بعض الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق في وقت تمتد فيه موجة الحر إلى أجزاء أخرى من أوروبا. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى. الجيش المونديال.
2: مرحبا بكم في فلاش المونديال. صحيح خسرنا 4-0 ضد اليابان اليوم، لكن باش نقولوا حاجات ايجابيه للمنتخب. مثلا نعمل برشا حاجات ايجابيه للمنتخب، تقريبا 10 حاجات ايجابيه للمنتخب. المنتخب التونسي اول منتخب عربي ينسحب من المونديال، هنا اول منتخب. المنتخب التونسي اول منتخب افريقي ينسحب من المونديال. المنتخب التونسي اول منتخب يقبل 9 أهداف في 2 مقابلات. المنتخب التونسي اول منتخب يقبل 9 أهداف في 2 مقابلات متتاليه في المونديال. المنتخب التونسي اول منتخب مدرب اول يخسر خماسيه، مدرب ثاني يخسر رباعيه. المدرب التونسي اول منتخب يفوز عليه منتخب اسيوي برباعيه. مثلا هنا حاجه باهيه. المنتخب التونسي اول منتخب يسجل اليابان اسرع هدف ليه في تاريخ مشاركته في المونديال. المنتخب التونسي اول منتخب يسدد تسديده واحده ضد منتخب اسيوي. هنا حاجات ايجابيه اول المنتخب. في صورة أنه ثم تقييم للمنتخب، صراحة نرجع للجديات، في صورة أنه ثم تقييم للمنتخب، التقييم يلزمه يبدأ من سنة 2021. تسألوا علاش 2021؟ لأنه تقريبا تراجع المنتخب بدأ من سنة 2021. كأس إفريقيا 2021 انسحاب من دوري المجموعات، كأس العالم 2022 انسحاب من دوري المجموعات، كأس إفريقيا 2023 الخروج من دوري المجموعات، كأس العرب الخروج من دور المجموعات، كأس إفريقيا 2025 الخروج من دور 16، كأس العالم 2026 الخروج من دور المجموعات. نكملوا بتقييم لاعبي المنتخب التونسي حسب فلاش سكور. أيمن دحمان 5.1/10، منتصر الطالبي 5.6، علي العابدي 5.8، عمر رقيق 6.1، براون 6.2، يان فاليري 6.1، أنيس بن سليمان 6.3، حنبع المجبري 6.5، التونكتي 5.7، وقائد المنتخب الياس الصخيري 5.1. وليد الجزيري كان معاكم في فلاش المونديال، موعد الرياضي القادم ماضي ساعة.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم في قضايا عالمية. يوم 18 جوان الجاري ما كانش يوم عادي، فقد عرف إمضاء اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لطالما شرأبت الأعناق نحو هذا الاتفاق ونحو هذين الخصمين، اتفاق أمضي عن بعد وبين خصمين كل من مكانه وضع إمضاءه على وثيقة تنهي الأعمال العسكرية الحربية والتي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي 2026. في شكل هجوم عسكري كاسح على إيران نفذته القوات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. في إيفيون المدينة الفرنسية اجتمعت الدول السبعة الكبار الأكثر تصنيعاً، وكانت قمة لافتة تميزت بالبرود بين ترامب وبقية زعماء مجموعة السبعة. فما الحكاية؟ لم تكن الصحافة العالمية غائبة عن المواعيد المتواترة والمتغيرات الطارئة، سواء في الموضوع الأول أو الموضوع الثاني، ولكن بين قوة المفاجأة وقوة الصدمة هناك بدت الصحافة العالمية وكأنها فاقدة للثقة في مجريات السياسة عبر العالم، وهي تنتظر المفاجآت والأخرى. الموضوع الأول، بالتأكيد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مثل الحدث ومثل الجدل أيضا، إذ يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي آثر الخروج من الوحل بين ظفرين وإن كانت فيه صعوبة، وفضل الخروج بأقل الأضرار ولو بعسر من هذا المستنقع الحربي ضد إيران، اضطر إلى الرذوخ إلى مقتضيات الصفقة بأن أمضى الاتفاق على غير السياق المعهودة حين ألغي حفل الشو المقرر أن تحتضنه جنيف يوم 19 أي أول أمس، ولكن اقتصر الحفل أو اقتصرت المسألة على عملية إمضاء عن بعد، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم أمضى على نفس النسخة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باريس من قصر فرساي تحديدا، والرئيس الإيراني مسعود بركشان من طهران العاصمة الإيرانية. لم تجري الرياح ورياح الاتفاق بما كانت تشتهي مقولات ترامب وتوعده وكذلك تصريحاته من أن إيران انتهت، وإيران عديمة القدرات، وإيران الخاسرة للحرب، وإيران المستسلمة، ليأتي نص الاتفاق مغايرا تماما لهذه السردية الأمريكية، وقد تعارضت بالنص والالتزام مع نوايا الكيان الصهيوني الذي كشفت المعطيات والمعلومات أن ترامب خذل نتنياهو في لحظة من الزمن، وطبق الرئيس الأمريكي استجابته لأمرين يهمان بالمحصلة أمريكا الداخلية. الأول جاء استجابة للمواطن الأمريكي الذي ضجر من غلاء أسعار الطاقة وما جاورها من السلع والبضائع التي تأثرت سلبا بغلق مضيق هرمز الذي أيضا يؤمن 20% من نفط العالم والغاز العالمي أيضا نحو الأسواق العالمية. وهذه النقطة التي أخذها ترامب بعين الاعتبار وهو يمضي الاتفاق مع إيران بغير الشروط الصهيونية تتمثل في الضغط الداخلي للانتخابات النصفية للكونغرس، حيث تشير عمليات سبر الآراء أن حزب ترامب أي الحزب الجمهوري الذي صعده رئيسا لولاية جديدة هو في تراجع الآن نظرا لسياسته أي سياسة ترامب، التي يقول عديد الملاحظين عن هذه السياسة أنها جاءت في الشرق الأوسط سياسة داعمة لإسرائيل وغير آخذة بعين الاعتبار المصالح الأمريكية القصوى، فهي سياسة من أجل إسرائيل وأن لا علاقة لمصالح أمريكا فيها. النقطة الثانية التي جعلت ترامب يسرع بالاتفاق وعلى هذه الطريقة والشاكلة هو انقلاب كل زعماء العالم ضد سياسته بما في ذلك روسيا والصين وطبعا دول أوروبا وحلف شمال الأطلسي التي رأت أي هذه الدول في الحرب الأمريكية على إيران إنما هي خدمة مباشرة للتوسع الإسرائيلي ولمصالح الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. لم تقف آلام ترامب عند هذه المستويات، فقد تجاوز ذلك إلى الصف الخليجي حين سجلت الدول الخليجية القريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية سجلت تراجعا واضحا في الدعم الذي ألفته واشنطن منهم دعما آليا لكل حروبها في المنطقة. هذه المرة تراجع الدعم الخليجي الذي كان أعمى لخيارات ترامب، وأول الدلائل على أن الدول الخليجية لم تقطع حبل الوصل مع إيران كانت الاتفاقيات المتواصلة بين الاتصالات المتواصلة بين الدوحة وطهران. وكشفت الأخبار الأخيرة أن غداة إمضاء الاتفاق يوم الخميس المنقضي على مذكرة التفاهم من ترامب وباذكستان حدث اتصال لافت بين وزير الخارجية الإيراني وهو المبادر طبعا ونظيره الكويتي، رغم الإسفين الذي زرعته واشنطن بين الدولتين حين ردت إيران بقسوة على هجمات أمريكية على قواعد ومطارات بالكويت وبعض الدول الخليجية. هذه التطورات التي أغضبت نتنياهو وزمرته في لبنان لم يجد ترامب من تبرير عندما منع عن إسرائيل التواجد والقصف للبنان بيروت خاصة، وانطلاقا من مكالمات الغضب والنهر من ترامب تجاه نتنياهو لم يجد من منقذ أو منفذ سوى إعلانه، إعلان ترامب الذي يرى البعض أنه إعلان بائس عندما وعد بأن يكون الرئيس السوري الجديد الشرع هو الذي سيتولى المهمة عن إسرائيل عبر تصفية حزب الله لتقف تركيا وبعض الدوائر القريبة من الحكم في سوريا لتقول بأن سوريا غير معنية بهذا المستنقع اللبناني. وبدأ الحديث والتعليقات على أساس أن ترامب يشير ويحضر إلى حرب على المقاس الأمريكي الإسرائيلي لضرب الواحد بالآخر، فمن جهة يضرب لبنان وحزب الله تحديدا ومن جهة أخرى يضرب سوريا ضربة رأسا برأس لإنهاء الطرفين في آن واحد، وهذا قد دأبت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حرب. إسرائيل التي تشتعل غضبا اليوم من تصرفات ترامب وهي لا تقبلها، تيقنت أن ترامب تركها وحيدة تواجه مصيرها، خاصة عندما أذعن الرئيس الأمريكي لشرط يجعل الوقف إطلاق النار الذي تضمنته مذكرة التفاهم ساريا في لبنان أيضا غصبا عن الكيان الصهيوني.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية. قضايا
1: عالمية. لم تعرف قمم مجموعة السبعة جسات منذ تأسيسها سنة 1975 فتورا في العلاقات وبرودا في المداولات كما شهدته قمة إيفيون بفرنسا والتي انطلقت الأربعاء الماضي. الحرب مع إيران والاتفاق كذلك ألقيا بظلال مثقلة وصعبة على أجواء القمة. الرئيس الأمريكي الذي شارك في القمة كان يتحضر إلى عزل بقية المجموعة المؤلفة لجسات مجموعة السبعة وهي اليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، ووضعها في الزاوية كان ليتباهى بأنه صانع الحرب والسلام مع إيران وأنه ضرب القدرات النووية الإيرانية ولم يفاوضها كما فعلت الدول السبعة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية عهدي أوباما وبايدن الحزب الديمقراطي، وهي تطور النووي وتفاوض في آن واحد منددا بالفترة التي تمت فيها هذه المنزلقات حسب رأيه وحسب قوله تجاه إيران. وقال ترامب وهو يتعالى في إيفيون على شركاء واشنطن في مجموعة السبعة وإلى حدود وصوله إلى فرنسا للمشاركة في القمة كان يظن أن احتفالية التوقيع في جنيف سوف تتم لمحالة وتكون فرصة ليتباهى بها ترامب ويعلن أعلن عن تجديد لرئاسته وكذلك لحزبه ليصل مرة أخرى في الانتخابات النصفية، لكن انقلب السحر على الساحر وانقلب الأمر، وكانت المفاجأة التي حرمته من شطحة من شطحاته اللافتة حين تقرر أن لا تكون هناك احتفالية الإمضاء على مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، لأن إيران وببساطة لن تحضر على مستوى القمة ولا حتى على مستوى رئاسة الدبلوماسية أي وزارة الخارجية، وكأنها جمرة ألقيت في الماء حين حرم ترامب من اعتماد استراتيجية صاخبة لإمضاء الاتفاق، فاكتفى بأن يقوم بالإمضاء في قصر فيرساي وعلى مأدبة عشاء أقامها على له الرئيس الفرنسي، فكانت قمة إيفيون لمجموعة السبعة جوفاء من حيث المضمون، مثل ما كانت دعوة بعض المسؤولين العرب للقمة وكأنها في غير مصلحة واشنطن وترامب بالتحديد. المنطقة في الشرق الأوسط تتغير والشخوص الحاكمة تتغير أيضا، وفلسفة الولاء والعداء تتغير أيضا لتنقلب وفقا للأمزجة، وتفشل السياسات، سياسات الهيمنة والاستفراد بالضعيف، ومرة أخرى تغرق حسابات القوة في مستنقع قد يكون هذه المرة مستنقعا من نوع الحضيض، وأن الحضيض وحده ليس له قاع وليست له نهاية.
2: قضايا عالمية،
0: قضايا عالمية،
2: قضايا عالمية.
1: تراوحت اتجاهات الصحافة في العالم بين التساؤل عن جدوى الحرب على إيران، إذا كانت النتيجة بعد أكثر من 100 يوم سوف تفرز إيران متماسك نظامه وتفرز خسارات مادية طالت ما طالت من المواطن الأمريكي وطالت كل العالم، صاحب المواطن الأمريكي صاحب الوكالة الانتخابية مسته في أمنه المالي وطاقته الشرائية دون أن تكون هذه الحرب في مصلحته ومصلحة واشنطن. وأن لماذا مثلا تساءلت بعض الصحف كل هذا الوثوق من ترامب تجاه محور إيران، محو إيران وتدميرها، للتخلص لتخلص بعض الصحف أن هذه الحرب كانت من أجل إسرائيل لا غير، وهذه حقيقة. لذلك لم يجد ترامب صعوبة في التوبيخ العلني الذي كاله إلى نتنياهو ليتركه في الصحراء وحيدا. والستريت جورنال وهي من أكبر الصحف الأمريكية تكشف أن المكالمات بين ترامب ونتنياهو أضحت وأصبحت صاخبة، وأن ترامب لم يعد راغبا في أي من هذه المكالمات ولم يعد راغبا في أنه يتحادث مع نتنياهو. أما مجلة أتلانتيك فتقول إن ترامب صعد في لهجته الحادة تجاه نتنياهو، وأن الرئيس الأمريكي قال عنه وفق المجلة طبعا أنه مجرد من أي قدرة على الحكم على الأمور، وأن أمريكا تعيد إسرائيل إلى حجمها، وأن هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس له عقل ولا حكمة، والولايات المتحدة الأمريكية هنا تحاول أن تضع الأمور في نصاب آخر وتريد أن تقول إنها هي التي تحكم، في حين أن بعض الصحف الإسرائيلية تحدثت عن أن على لسان نتنياهو وأعضاده، وأن إسرائيل قادرة على المضي قدما وضرب إيران حتى مرة أخرى بعيدا عن واشنطن ومساندة واشنطن، ولكن يبدو أن هذه من أضغاث الأحلام. إلى هنا ينتهي برنامجنا، أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكراري.
2: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية،
0: قضايا عالمية.

0: تسمعوا بعد شوية. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي.
2: تسمعوا لحد من صناع المدساتين أوتوموتو مع خالد التومي.
1: مع خالد التومي
2: على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع واتمتع.
6: وصلنا 27 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا، تبعوا فينا لحد 21 جوان 2026. موعد جديد يكون في أوتوموتو، بالطبيعة موعد سبيسيال كما سمعتوا لي سبوت أنونس اللي كانوا يدوروا طوال الأسبوع هذا على جوهرة اف ام وعلى جوهرة تي في. دونك مرحبا بالناس الكل، موعد جديد كما قلنا سبيسيال من البي واي دي رود شو، وين احنا موجودين تو في مال افصوص جوست قدام الفانزون. نستدعى الناس الكل اللي كانوا تجي تجرب السيارات اللي موجودين لهنا. دونك هذه ولات عاده للمره الثانيه على التوالي، البي واي دي رود شو يكون موجود بحذانا لهنا في سوسه بعد مراحل كانت جابت تراب الجمهوريه التونسيه. عندنا 6 سيارات تابعين البي واي دي باش يكونوا موجودين لهنا، وتنجموا تشوفوهم، تنجموا تجربوا البعض منهم كما عودتكم بي واي دي في الرود شو. مانيش باش نكون وحدي اليوم في البرنامج هذا مادامو برنامج خاص، دونك خليني نرحب ساعة بالفريق اللي موجود معنا. عثمان بالشيخ في تأمين البث المباشر، عمر زاده كيف موجود معنا في التصوير، سامي الذويري كالعادة من استديوهات الدنيا وما فيها، جمال بقديده يستقبل تليفوناتكم. دونك هذه الاكيب اللي باش ترافقكم من توا حتى تاكشي الماضي ساعتين في برنامجنا. بالنسبه لليوم باش نحكيو مع كل من هاجر شقير ومريم خويلي، باش نحكيو على البي واي دي، باش نحكيو على تاريخ البي واي دي، باش نحكيو على ليفولوسيون نتاع بي واي دي لهنا في تونس وخاصه في سوسه. عندنا نيابه للبي واي دي في سوسه، دونك نجمو لي سيرفيس ابريفون تلقاوهم موجودين لهنا، ولو انه توسكي فيكول الكتريك وفيكول ايبريد يستحقش برشا سيرفيس ابريفون. دونك تو نشوفو من بعد ليكونومي والكان في الكو كي تاخذ كهرباء 100% الكتريك والا كهرباء ايبريد. دونك هذا الكل تو نطرقوا له بشويه من توا حتى تكشي الماضي ساعتين. كيف بعد اخبار الماضي ساعه باش تلقاونا نجربوا مش كهرباء بركه المره هذه، زوز كهرباء باش نجربوهم، باش نجربوا لاتو 3، باش نجربوا الدولفين سيرف اللي هي موجوده لهنا بعدنا في كولور صفراء. نعرفش اسكو تعجب العباد صفراء خضراء، والله ماني عارف شنو هي الكولور تم بعد يلو جرين زوز. انت سي محمد الاثنين مهبليني بالالوان، راهم مانيش فاهمينهم بالالوان في الميكرو.
7: ساعة ميرسي،
6: مرحبا هاجر شقير.
7: ميرسي هاجر شقير، رحبوا مستمعين جوهرة اف ام، فرحانين اللي احنا موجودين في سوسة في اخر اتاب من البي واي دي رود شو بعد النجاح اللي كان عم ناول سنة. عودنا موجودين في سوسة وكنا موجودين في اكثر من مرحلة في كامل تراب الجمهورية تونس جربة اللي هي إتاب جديدة سفيقس وتوا آخر مرحلة باش نكونوا موجودين في سوسة من 20 حتى 30 جوان 2026. دونك سألتني على الدولفين سيرف قلت لي الأخر أكثر لون تباع هو اللون اللي نشوفوه فيه اللي هو يلو جرين سيتي لا كولور
6: الاصفر والاخضر
7: من الاصفر والاخضر و سيتي لا كولور دو لانسمون اللي صار لو 15 جانفي 2026.
6: واضح. مريم مرحبا.
8: ميرسي خالد. ميرسي عايشك. مرحبا بالمستمعين جوهرة اف ام الكل. دونك خالد قبل ما نحكيوا على لا جامبي واي دي ونحكيوا على لي
6: قربنا الميكرو باش الصوت يكون واضح.
8: قبل ما نحكيو على لاغام بي واي دي لي موديل ونعملوا لي تيست درايف نتاعنا خليونا نذكروا المستمعين نتاعنا بي واي دي شكون على ليشيل ناسيونال اي انترناسيونال. دونك كلكو رياليزاسيون دو بي واي دي. دونك بيان ايفيدامون بي واي دي سي لو ليدر مونديال دون لي فون دي فيكول الكتريفيي. دونك اي سي با بار هازار. دونك بي واي دي اول سيكتور داكتيفيتي دخلت فيه هو لا برودكسيون دي باتري ريشارجابل. اي اللي خليها دونك لي باتري ريشارجابل سي لادين دو لا مارك وخليها تكون تحافظ على البوزيشن دو ليدرشيب دون لو سيكتور اوتوموبيل اي دون لا موبيليتي الكتريك. دونك بي واي دي موجوده في اكثر من 90 بلاد في العالم الماتريس توت لا شين دو فالور من الباتري للفيكول ونحكي زيد على لي فلوت. دونك بي واي دي الماتريس اوسي لو ترانسبور انترناسيونال تاعها اترافير سا بروبر فلوت دو نافير دو ترانسبور اللي خليها
6: تحكي عليها برشا في
8: اكزاكتومون.
6: قلنا اللي كونوا بعض الموردين نتاع السيارات يقعد يستنى حتى لين تخرج الشيبمنت من مكان التصنيع ومن بعد حتى لين يوصل وغيره. وي دي قد كلا يا خويا اختاني انا من هالمشاكل هذوما الكل
8: اكزاكتومون خالد
6: نتاعي. دونك نوصل وقت اللي نحب ونخلط الكهرباء نتاعي في اقرب وقت ممكن بالنسبه للمستهلكين وبالنسبه للمستعملين نتاع السيارات.
8: جوستومون مش كان هذاك برك خالد بي واي دي الميتريز لا شين دو فالور اون امون اي اون افال.
6: هي اول ما تعرفت باللي بادري نتاع الكهرباء لي كونكورون من غير ما نسميوهم كانوا يشريو من عندها هي في اللي بادري.
8: ما نعرفش فما اون انفورماسيون كان المستمعين يعرفوها ولا لا. Donc 1 sur 5 des smartphones dans le monde ils utilisent la technologie de BYD. Maintenant je me tكون انت خالد استعملت قبل la technologie de BYD ou انت ما في بالكش
6: و نجم نكون استعمل فيها حتى الدو.
8: Exactement. Exactement. Donc à part de la technologie اللي عند BYD, BYD عنده un objectif très noble. L'objectif هذا c'est de réduire la température de la planète de 1 degré Celsius. عنده un département R&D فيها اكثر من 120 000 ingénieurs. يخدموا على الرياليزاسيون دو لوبجيكتيف نوبل هذايا. دونك اي فيكول ولا اي سوليوشن دو موبيليتي الكتريك تعاون باش بي واي دي باش تخلط للوبجيكتيف نتاعها هذايا. والامبيسيون هذي دونك موجوده زاده على ليشيل لوكال à travers les actions اللي نقومو بهم les actions de sensibilisation. نحكيو على des actions de sensibilisation et d'éducation du marché. On éduque les enfants, fait les showrooms interna, fait les roadshows interna. Donc, justement, on a lâché à Lyon à 17h. On a une session, un workshop pour les enfants, en partenariat avec les graines entrepreneurs. Pour finalement, une petite session d'éducation. Une façon de ramener le développement durable, aller exactement, exactement. Donc, Arlish, il faut passer vers l'électrique. Justement, l'objectif noble, à l'échelle nationale et internationale.
6: هذا الكل موجود من نهار 20 حتى داكشي لنهار 30 جوان هوني لي موديل دو فيكول اللي نلقاوهم موجودين هوني. هاجر يظهر لنا
8: جوستومون انا جو لي بريزونتي بريفمان ونخليك مع مدام هاجر شقيل تزيد تحكي لك اكثر على لي زوبسيون تاع لي فيكول ولي جام الجام بي واي دي الكل وتنجمو بيان ايفيدامون بعد نعملو دي تيست درايف. دونك عندنا
6: اكزاكتومون لا 3 انا جي انسيستي على اليلو جرين.
8: وي
6: حفظت اللون تبان تعلم درسي. ولا توترو زاد كيف كيف لا توترو اللي كنت سقتها في السابق عندي صديق خذا منها عملت بها دوره بالكدا من احسن ما سقط في السيارات مشينا بها في لوتوروت مشينا بها في وسط البلاد سي ان فيكول كي ريبون oui. aux exigences كي ريبون aux attentes نتاع السائق oui. معناها برسك تفهمك قبل ما
8: انت très intelligente voilà. exactement اللي تعاونك وتوفر لك une expérience de conduite moderne ou c'est ce qu'on cherche معناتها احنا on optimise l'expérience client de nos clients alcool
6: donc justement surtout la gamme pour le prix Mariam oui. pour oui. le prix le nombre d'options et le confort qu'il y a في الكراهب الدولفين مازلت ما جربتهاش دونك ما نجمش نحكي عليها تم بعد نحكي عليها ما نحكي على لاتو 3 pour le prix les options اللي موجودين فيها والكونفور دو كونديت وحتى الكونفور معناها في الصالون اللي موجود فيها بالنسبه لنا سي دو جامي في
8: وي دونك احنا نعطيو رونديفو للمستمعين نتاعنا الكل خالد باش يلقاو توت لا جام دو بي واي دي لا دولفين سيرف لاتو 3 le Tong, le Song mm-hmm. et la Chin. Donc une gamme diversifiée en 100% électrique
6: et en hybride rechargeable.
8: Exactement.
6: عند بيوادي.
8: Exactement.
6: خليني نرجع نحكي معاك توا على السيارات اللي موجودين عندنا لهنا كما قالت مريم التشين يظهر لي الا في لو بوز وقت اللي هبطت اللي هي متميزه بالسعر نتاعها بارابور على لا كاليتي اللي هي موجوده فيها.
7: هي ديجا البي واي جي تخدم على الاكسيسيبيليتي في لي موديل نتاعها الكل معناها تعطيك ان موديل اللي فيه كل شيء لا سيكوريتي لو ديزاين لا تكنولوجي اي لو بري دونك سي اكسيسيبل لا غارانتي نحب نفكر ونقول اللي اليوم بي واي جي عندها من اكثر لي غارانتي في العالم نعطيو 8 سنين والا 200 الف كيلومتر على لو موتور الكتريك اللي هي الباتري
6: مهمة جدا نعاودوها هاجر دونك 8 سنوات لي كونكورونات يو 5 سيرج خلينا نحكي على لو كونكور
7: وي دونك
6: دونك لي كونكورونات يو 5 سنوات بي واي دي تعطيك 8 سنوات
7: و200 الف كيلومتر على الباتري اللي هي اهم
6: بيس ريشونس اريفي ولا الاثنين يمشيو دو بير
7: بيان سور بروميير شونس اريفي
6: هي 200 الف كيلومتر
7: يا 8 سنوات وبعد تنعطيو ان اكزامبل على شكون ديجا فيتو ليشيونس نتاع 200000 كيلومتر وشنو هو لو روتور ديكسبيريونس وشنو هما لي انديكاتور اللي عندنا في الباتري في الكهرباء في لي انتروتيان معناها قداش صرف على كهربته في 250000 كيلومتر وقداش عمل دي زيكونومي اللي هو تري امبورطون دونك نرجع للجام اللي موجوده عندنا لهنا كيما قلنا باش يكونوا عندنا 3 موديل ان 100% الكتريك اللي هي لا دولفين سيرف اللي يبدا سومها من 51 الف دينار بعد نلقاو
6: 55
7: فما هما على خاطر لا فيرسيون اللي مطلوبه اكثر هي نتاع 55 الف دينار على خاطر تو سامبلومون فيها اون اوتونومي اكثر
6: واضح
7: وفيها دي زوبسيون اكثر
6: واضح
7: اوكي مي احنا
6: نجربوها احنا
7: اللي باش نجربوها نتاع 55 الف دينار بعديك نلقاو لا تو 3 اللي انت كنت تحكي عليها وجربتها وعشت الاكسبيريونس هذيا واللي قبل خاطر تعرف عني وكانت ارخص كهربه في المارشي 95 الف دينار اللي هي الدولفين دونك احنا عني لا تو 3 تحصلت على سيارة الالكتريك اللي عملت اكثر مبيعات في سنه 2025 وكيف كيف نتواصلوا سنة باللا تو 3 موجوده وديسبونيبل كيف كيف اون تيست درايف اللي هي يبدا سومها من 123 الف دينار و 990 كيف كيف تجيو تشوفوا وراهو ديما نقارنوا سياره الالكتريك بسياره كيفها فيها محرك حراري في نفس السيجمان
6: هذا كان بعد نعملوا ان تيست بور لا مويان نتاع لي 5 شيفو اللي لا كونسوماسيون تكون ما بين 6 لتر و 7 لتر او 100 بالنسبه للموتور تيرميك 100% تيرميك
7: ايفيكتيفمون اما احنا لهنا في الموتور تيرميك نقارنوا مش لي شيفو فيسكو كهو خاطر تعرف اللي السياره الكهربائيه لي شيفو فيسكو نتاعها اقل من سياره فيها محرك حراري نقارنوا بالبويسانس زايده نتاع الموتور احنا نقارنوها هذيا فيها 205 شيفو دين معناها تتقارن بكهرباء اللي الكونسوماسيون نتاعها تبدا 9 لتر و 100 ويبدا سومها ابارتيغ من 140 مليون في لي ديمونسيون هذوما معناها تلقى روحك ارخص وحده تلقى روحك ربح كي تشري ربح في الكونسوماسيون وربح من بعد في لي انتروتيان وفي الروفونت خاطر بالسيمولاتور نتاعنا باش نشوفوا كيفاش نربحوا في الروفونت وعندنا
6: تصرح لي مادامك جبت على الروفونت فما برشا يقول لك لا انا نخاف ما نشريش كهرباء 100% كهربائيه بعد زعما نلقى سومها في البيوع ولا لا
7: هو شنو ما المعطيات اللي تخلي اليوم سيارة كي تجيب تبيعها يتيح السوم نتاعها. أهم حاجة لو كيلومتراج.
9: صحيح.
7: احنا اليوم أقل كهربة تعطيك 5000 سيكل دو روشارج اللي هما يوصلوا أبوبخي ما بين المليون ونص والزوز ملايين كيلومتر. إذاك علاش احنا عنا سيارة فاتت 250,000 كيلومتر والإتا دو سانتي نتاع الباتري مازالت فوق 90%. دونك انت كي تعطيني ان سيرتيفيكا دو دو ليتا دو سانتي دو لا باتري اللي هو كرهبته مازال فيها عمر 90%. كي تشوف ليتا نتاع الكهربه, كي تشوف لا نوتوريتي نتاع العلامه هذيا في العالم الكل اللي هي parmi les marques اللي في العالم اللي تخلي الغارد اون فالور دو ريفونت كبيره ياسر. واحنا في تونس ديما الفيو معناها لو مارشي نتاع لي فيكول دوكازيون ديما نقولوا عالي في تونس. صحيح. هو عالي في الكرهب الصغار. صحيح. اما ملي تبدلت للوات فينانس عاود طاح على خاطر غيالمون الكرهبه البير معناها لا فالور نتاعها او بو دو 5 ans ولا او بو دو ان نومبر بيان بريسي دو كيلومتراج. سوف كو مع بي واي دي اللي لاحظناه توا مازالوا ما بداوش يبيعوا في كرهبهم.
9: صحيح.
7: مي في لا فور دوموند فما شكون يشري كرهبه نتاعو اليوم ويحطها من غدوه اغلى من سومها. وهذا شفناه في الهبريد ريشارجابل مع 5 بلس وتشين بلس اللي سالتني عليه. دونك هذا ديجا سي ان اكزامبل اللي يوري اليوم
9: 115,000
7: سي 115,916,000.
9: واضح 116
7: مليون. دونك احنا كيما قلنا عندنا 3 موديل. نكملوا الموديل الاخرين اللي هو لو تانغ 7 بلاس اللي كيف كيف جربته يظهر لي عم ناول وشفت كيف
9: افور
7: سي معناها سي اون اوتر ديمونسيون سي اون اوتر اكسبيريونس.
9: سامي عبد الجليل لونجول وتحيه. مرحبا سامي تم بعد يلتحق بنا. شده صحيحه عم ناول خلي لنا نحب نجرب نسوق.
7: وي خاطر
9: اي جربتها هبطني انا وطلعت ديما نشري لك شبوكرة
7: سنين جربها زوج مع بعض.
9: لا سنين مش نحرمك منها سنين أتو لا تو تروا والدولف هذوما الزوز اللي باش تجربوهم سنين كل خذ انت لا تو تروا انا جربتها دولف ما جربتهاش.
7: تحب نقلب لك عندي تونغ واتو تروا ودولف انت ما تحبو
9: زوز موجودين تعاود تجرب التونغ تو تروا زيت الخير ما في عندها وقت النادي العثماني معنا يجرب لا تترو بي. دونك هذا شنو اللي نجمو نحكيو نستدعوا الناس باش يجيو لهنا مال افسوس حتى كشي النهار 30. دونك اللي فرحانين بالبكالوريا نجمو يجيو لهنا باش يعملوا قهوه في المال اتسيتيرا. دونك يجربوا فرد مره السيارات اللي موجودين هوني حتى الوقتاش مريم العشيه تقعدوا حتى نص الليل من 10 متاع الصباح حتى نص الليل. دونك الموعد مازال موجود. احنا اليوم نهار 21 دونك مازالوا 9 ايام كاملين على ذمتكم باش تجيو تجربوا السيارات هذوما وتشوفوا لا غارونتي. باه نختم معك بسؤال هاجر. فما برشا اللي يخافوا من الباتري بخلاف لا غارونتي. يقول لك باهي انا الكهرباء اون موين نكسبها 10 سنين 15 سنه. بالنسبه للناس اللي كي سون كونسيرفاتور على الكهرباء ما يحبوش ديما يبدلوا يقول لك فك عليا اخطاني. فما حاجة هامة جدا في الباتري راهي الباتري ما تطيحش كلها اون بان. معناها الباتري اللي كومبوزي دو بلوزيور سيلول الكتريك اللي هما موجودين كي فون لا توتاليتي دو لا باتري. فما اللي فيها 12 فما اللي فيها 15 فما اللي فيها اكثر من عدد لي سيلول. راهو لي سيلول يتبدلوا اون بار اون. معناها انت اذا كان كهربتك تحت 70% مثلا الباتري نتاعها تو بو شونجي دو سيلول ترجع ل 90%. معناها tu n'as pas besoin de changer toute la batterie. هذا برشا الناس تسأل عليه قديش البطارية يا سيدي تحت البطارية اون بان. جي انت تجاوب تقول مثلا البطارية ب 40 مليون اكثر من حق الكهرباء وهاي ما نعرفش. لا راهو سي دي كا تري تري تري رار يقول لي ما صارتش قبل.
7: احنا
9: تبدل البطارية الكل.
7: احنا ديجا خلينا نحكيو على البليد باتري اللي كيما كانت مريم تحكي هي بي واي جي قبل ما تكون تصنع في الكراهب كانت ان فابريكان دو باتري من 1994 بداو باللي باتري. دونك فما اون تكنولوجي اللي خدموا عليها اكثر من 30 سنه. معناها ماهيش حاجه جديده التكنولوجي نتاع البليد باتري دو بي واي جي. كيف كي نقولوا بي واي جي نقولوا لا باتري لا بلو سور او مونت. معناها فريمون لو بورسنتاج بتصير فيها مشكله
9: قليل
7: مينيم. ياسر انت حكيت على سيلول هما قبل لي باتري كانوا ان بلوك بعد وليو دي موديول بعد دي سيلول. احنا في اخر جينيراسيون مع البلايد باتري اللي هي فيها دي لام دو برودوي دو
9: ما عادش نحكيوا على سيلول نحكيوا على دي لام
7: دي لام. والحاجه اللي نحب المستمعين اللي يسمعوا فيها اليوم بي واي دي راهي ما تعطيش كان الباتري نتاعها للسمارت فون ولا فما اليوم دي كونستركتور في العالم الكل منهم اللي موجودين في تونس اللي هما موجودة عندهم البليد باتري دو بي واي دي دونك إذا كان هذية حاجة معناها غارانتي على التكنولوجي اي اون غارانتي ابروفي من عند لي كونفرير الكل واللي مارك اللي موجودين في العالم الكل.
8: والباتري جوستومون هيجر تعدات باللي تيست دو سيكوريتي الكل اللي اثبتوا النجاعه نتاعها. انا وهيجر كنا في ان ميديا تريب اون ا بارتيسيبي ان فواياج في الشين دونك شفنا ريالمون لي تيست دو سيكوريتي على لا
9: باتري
8: اكزاكتومون لي
9: تيست على ذكر الصين قبيله فما سواح صينيين ابارامون دخلوا لهنا للمول وما طالعين من الدروج اللي ورانا من هنا احنا جوست قدام الدروج اللي طلعوا من الباركينج كيراو البي واي دي ريت الفخر في عيني وريت الفرحه
7: سي فيرتي خاطر سي ان ليدور مونديال
9: جربوا
7: وي سي ان ليدور مونديال وفي الشين سي لا بروميير مارك وكيف كيف قاعده بي واي دي تان في بروغريسيون و ان كروسانس كبيره ياسر خارج الشين معناها في الاوفرسيز وفي الشين كيف كيف وكيف كيف في تونس
9: باش ما يدهناش الوقت احنا تونس نهار 46 دقيقه فوالا نمشي ونتعرفوا على السيارات هذوما عمر حضر لي روحك خويا خو مسخن شانجمون قريب باش يبطل لونه شانجمون توك هنا خاطر باش شانجمون بلا شانجمون ضربنا اربعه ضربنا خمسه لا علينا في المشاكل هذوما دونك احنا باش نمشيو نشوفوا حاجه سير باش نشوفوا لي فيكول هذوما اللي موجودين هوني قبل ما نتعداو للي تيست درايف نخليكم على الموسيقى وانا راجعين
7: ميرسي

0: صناعة مطيساتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أهلا بكم معنا من جديد. كالعادة مازلنا في المول أفسوس مع البي واي دي رود شو. بدينا باش نكتشفوا السيارات اللي موجودين لهنا. دونك ساعة قبل كل شيء سامي عبد الجليل تهياتي.
2: مرحبا.
1: ديما رتار.
2: هاوي شوية رتار وبرا مش بارسة مالذية.
1: شوية
2: مش بارسة.
1: الفايدة اللي خلطت على السيارات.
2: ولا خلطت عليك بيه.
1: دونك باش نبداو توا مع السيارة الأولانية هذه اللي هي لا تو تروا. سامي ما كنتش جربتها هذه مش
2: قلت. لا ما جربتهاش. أنا جربنا اللي أكبر منها.
1: اللي أكبر منها. باهي خلينا نعملوا دورة في السيارة هذه. دونك نبداو عمر مع الوجه نتاع السيارة اللي هو وجه تري زاكريسيف. نلقاو لهنا لي فو فولاد اللي هما موجودين. كهرباء تري سباسيوز ولو أنه في الجام نتاعها سامي ماهيش لقام الفوقانية بالكل. نعرف ديما التونغ هي اللي أكبر
2: منها
1: أغلى
2: منها. ديزاين هذا حلو برشا حقيقة وكليني متاحة
1: باهي. نمشيو نكتشفوها من داخل الكهرباء هذه. دونك نشوفوا لومباتمون نتاع الكهرباء. نشوفوا زادا كيف الدخلاني. نخليك انت سامي تدخل من جهه الكوندكتور.
2: دونك فيتوريست حقيقه كهرباء ليكرون مزيان حقيقه جيست اب تنزل على تحل كل شيء. الغلاف
1: فما لوبسيون هذا كيف نتاع ليكرون هذا يا عمر. ما عادش كان قاعدين نشوفوا فيه ولا لا اللي هو ينجم يتقلب يولي اون بوزيسيون اوريزونتال و فيرتيكال وكما هو هكا تو موجود اون بوزيسيون اوريزونتال. دونك حاجه تعمل الكيف بالنسبه للسيارات هذه. نشوفوا كيفاش قاعد يتحل. معناها سي تري انتيليجون كوم فيكول الماتشليس.
2: نعاودو نرجع لي مرة
1: بالك شي نربحو
2: ايش نعملو لي مش هذا نربحو
1: كلمة
2: بونت ويزي مرك.
1: هذا يتو فيما يخص الاتو تروا لي كوموندو فولون ديما كيما العادة نلقاوهم موجودين في البي واي دي الكل. ما عادش حاجة سبيسيال. لهنا نلقاو الفيتاس اللي هي مبدلة معناها بالنسبة للكهرباء هذه ان ديزاين بالنسبة لتوسكي بي ودي اوريجينال.
2: طيارة
1: تحس راح كيف
2: مالك وسامبل مارس افون مارس اريير الان نوتر والبي جستنز الباركينج هذا باركينج اكشوني.
1: باي نجيو نشوفوا المال نتاع الكهرباء هذه يا عمر. نلقاو فيه سعة كبيرة برشا بالنسبة للمال هذا. دونك عندنا وين نجمو نخبيه اللي نحبوا عليه احنا لهنا في وسط المال. خليني نسأل على الاوتونومي نتاع الكهرباء هذه معك هاجر. دونك الاوتونومي بالنسبة لاتو 3 قداش تبي؟
3: 430 كيلومتر دوتونومي. فيها 430 كيلومتر دوتونومي selon la norme WLTP. معناها كي نبداو avec une circulation urbaine الكهرباء تعطينا اكثر grâce au freinage régénératif. معناها على قد ما انت تدور في وسط البلاد تعطيك اكثر من 430 كيلومتر sur les longs trajets. انت اذا كان لا فيتيس نتاعك تفوتش معناها on respecte la vitesse اللي هي موجودة عن بيان سور تعطيك نفس الاوتونومي باش تجري شوية باش تنقص شوية مي هي الكهرباء تعطيك اون موين دو 430 كيلومتر دوتونومي.
1: باهي نمشيو الكهرباء اللي بعدها باش ما يزربناش الوقت. عندنا الاخبار بالطبيعة من هنا لستة دقائق. دونك هذه سي اون اوتر فيرسيون عمر. هذه سي لا تونغ اللي جربناها عمناول. دونك ماجستيوز كوم فواتور التونغ.
2: خالد كيما عمناول ما تبدلتش؟
1: لا هي بيدها ما تبدلتش. ناوي تروح بها انت الكهرباء. نمشيو للتونغ في الكولور البيضة. دونك سي اون اوتر جام دو كولور اللي هي هذا سي دو بلون كاسي.
3: احنا نسميوه وايت مي هو سي بلون غريزاتر.
1: اللي هو مش وسخ. دونك ما تخافش على كرهبتك، ما تتوسخش بسرعة الكرهبة هذه. كيف كيف نفس الديزاين نورمالمون اللي نلقاوه في وسط الكرهبة هذه، خلينا نكتشفوها من داخل. شوف ديجا فما يظلي فيها اون بوزيسيون ميموريزي. انا حليت الباب والفولون طلع واحد واحد باش خلينا المجال باش نجمو نطلعوا في الكرهبة. اللي يميزها على توتروا مثلا في السياج عندنا لا بارتي هذه اللي هي بوكو بلو كونفورتابل ك في لا توتروا. بتبيع دي كو اون مونطون جام ديما نلقاو
3: لي سياج. مثلا انت جبت على لي سياج اللي موجودين هما فونتيلي شوفان وماسان
1: على
3: فازونا pour le siège تاع الكوندكتور et le siège passager. كيف كيف فيها 7 places معناها حتى pour une famille كبيره ينجموا يمشيوا الكل مع بعضهم. une fois les deux sièges arrière rabattus عندك اكثر من 1000 à peu près 1000 متر.
1: راح نشوفوا سامي نجم يطلع يركب التالي ولا لا، ولو انه ماكش مقياس سامي ماكش ثمين برشا معناه. نشوفوه نجم يطلع فوالا. دونك انا نشوفوا اي والكرسي مؤخر برشا داير. دونك باش نقدموا له شويه الكرسي دون اون بوزيسيون دو كوندويت عاديه. دونك نلقاو اللي كونوا l'emplacement الداخلاني يعمل كيف
3: علاش ديما الانتيريور نتاع لي فواتور الكتريك اي سورتو مع بي واي دي تلقى ان انتيريور تري سباسيو tout simplement على خاطر toute la gamme de BYD عندها la plateforme la e-plateforme 3.0 اللي هي اش تعمل هذيا. elle intègre la batterie في وسط الشاسي نتاع الكهرباء et du coup يبدا عندك ان امباتمون اكبر من كهرباء فيها لي ميم ديمونسيون في ان موتور تيرميك والا ان موتور اخر. دونك هذه هي سي تكنولوجي بروبر بي واي دي اللي هي تحط لا باتري نتاعها انتغري في الشاسي نتاع الكهرباء.
1: المال هو يتحل اوتوماتيك، المال المال يتحل اوتوماتيكمون. دونك لهنا اللي نحكيو على الكراسي اللي يكونوا رابطابل دونك وتاخذ اكثر اسباس فيه. بي نكملوا قبل ما نمشيو للتيف درايف، مازالوا عندنا 3 دقائق قبل الاخبار. نكملوا فوالا للاستار كما قلت هاجر. دونك هذه لا دولفين او البيبرزينه
3: بالحق.
1: يعني
3: اون ساتوندي اي اون ساتوندي ا باب لا اخف با دو تو. هذه تحصلت على اكثر من 15 ديستانكت

0: اللي نلقاوها في القام تاعنا بي واي دي.
1: اخر سؤال قبل ما نمشيو للتست درايف بعد الاخبار، قديش لو طون دو ريشارج بالنسبه للسياره هذه؟
0: الكهرباء نتاعك تتشارج في ثلاثه ميثود احنا نقولوا. اول حاجه تتشارج اسي اللي هي اون ريشارج لونت في الدار ما بين 5
1: بريز في الكراج
0: اللي هي بورن. احنا مع كل سياره كهربائيه ناتيو اون بريز اللي حكيت عليها اللي هو لو شارجور دو فواياج. C'est une solution de dépannage. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
1: خارق للعادة، معناها أقل من 30 دقيقة نبدأ في الأوتوروت مثلا، نحب نعمل قيوة نصيف ساعة وكرهبتي سي بون تشارجيت.
0: لوتونومي نتاعها وقتها تعطيك، معناها كان هي مشارجية 50% 40% مش كيما تحت ال 20%، دونك احنا نقولوا أكثر وقت باش تلقى روحك قعدت أقل من 30 دقيقة تشارجي في الكهرباء نتاعك. وكانك تسوق في كهربتك اون فيل تنجم تخرج بكهربتك مشارجه تروح بها مشارجه تو سامبلومون على خاطر انت وقتها بالاكسيليراسيون اي لا ديسيليراسيون فو ريكوبيري لينيرجي اللي هي خسرتها غراس او فريناج ريجينيراتيف اي دوكو تلقى روحك روحت وجيت من غير ما استعملت حتى كيلوات.
1: واضح. باهي بعدي ساعة بالضبط وقريت باش نفتحوا المجال زملائنا من قسم الاخبار لو طون اللي احنا اون سورغانيز ثاني تاخذ هذه ولا الاخر؟ بعد الاخبار تنحكي وخوي خليكم مع الاخبار وانا راجعين. اوتوموتو
2: جوهرة بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية شرعت منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأروات لتونس، وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية، فإن الفرقة انطلقت في عملية تقص معمقة ومستمرة لقطاع الملح مع بداية سنة 26 و2000، وتشمل عمليات التحري والتدقيق الحالية 14 شركة مستغلة للملاحات أو أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي. وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج.

0: وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. هذا وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية أن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية، مشيرا إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة، قد تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة. فرق من الحماية المدنية وعدد من المتطوعين وأعوان من إدارة الغابات بجندوبة يتمكنون من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة سيدي مبارك من معتمدية بلطة بوعوان بعد أن أتى على أكثر من هكتار من القمح الصلب ونحو 3 هكتارات من التبن الجاف وعدد من أشجار البرتقال. وفق مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين والمتطوعين، فإن المساحات المتضررة من الحريق والتابعة لأحد كبار الفلاحين لم تتحدد بعد أسبابه وسط أنباء عن تزامن اندلاعه من بقايا الحصاد مع تواجد آلة الحصاد بحالة اشتغال، وهو الفرضية التي بنت عليها فرق الحماية المدنية والحرس الوطني أبحاثها حسب تقديره. وكان أعوان الحماية قد سارعوا فور مباشرتهم لعملية الإطفاء حماية مسكنين كانا مهددين بالاحتراق وإجلائهما من متساكنيها وممتلكاتهم من القطيعة. ختاما دوليا، قطر تعلن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تمهد الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع القضايا الواردة في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: فاشن مونديال.
1: ماضي ساعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. الانتقادات البعثة الإيرانية تتواصل حول الظروف اللي يعيشوها في المونديال. مدرب المنتخب الإيراني قال نتلقى معاملة غير أخلاقية في كأس العالم. مدرب إيران أضاف في الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة اليوم ضد بلجيكيا، قال وصلنا الأمريكا قبل 18 ساعة من مشاركتنا ضد بلجيكيا، وهذا نقص في التدريب، وهذا ما خلينا نقصه في التدريبات للنصف. مدرب الأوروغواي انتقد توقف اللاعب لفسح المجال أمام اللاعبين لشرب الماء، وقال التوقف هذا يمس من جوهر اللعبة، وتقسيم المباراة لفترات قصيرة يجعل كرة القدم مختلفة عن شكلها التقليدي التي اعتادت عليه في السابق. تذكير بالنتائج اليوم العاشر من المونديال: هولندا تربح السويد 5-1، ألمانيا تربح الكوت ديفوار 2-2، كوراساو يتعادل مع الإكوادور 0-0، اليابان تربح تونس 4-0 لحد الآن. ثلاثة منتخبات ضمن تأهلها رسميا للدور القادم، دور 16: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، وتونس وتركيا انسحبوا من المونديال. بالنسبة للمقابلات اليوم الخمسة متاع العشية: إسبانيا السعودية، طاقم تحكيم برازيلي حكم المباراة. 8 بلجيكا إيران، طاقم تحكيم الأرجنتين. 11 متاع الليل ديما بتوقيت تونس الأوروغواي، الرأس الأخضر طاقم تحكيم من النرويج. ونبدأ كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، الموعد الرياضي الحاضر في جوهر سبور. ماضي ساعتي
0: فلاش المونديال تسمعوا لحد من الصناعة المتسعتي أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. New beginning.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: تسمعوا لحد من صناع المدساتي أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة أفهم تي في.
5: مرحبا بكم معنا من جديد. كما قلنا بعد اخبار الماضي ساعة نمشيو نجربوا الدولفين سيرف. احنا توا موجودين في وسط السيارة هذه بالطبيعة. جوست حاجة نحب نوريوها قبل ما نخرجوا بالسيارة هذه عمر، هي اللي كونه الكليماتيزور يخدم والكهرباء واقفة، لكن لا كونسوماسيون اللي قاعدين نشوفوا فيها في وسط التابلو دبار اللي يعمل 66 كيف التابلو دبار هذايا هي اونيكمون 2 كيلو واتر. معناها ماهيش قاعده تكونسومي بالكل الكهرباء هذايا، حتى ولو الكليماتيزور يخدموا حاطينه بريسك افون، معناها في الفيتيس 5 كنشوف التابلو دبار الوسطاني. دونك عندنا في الفيتيس 6 وباقي الكونسوماسيون هي بيدها اللي دو 2 كيلو واتر. لوتونومي كان نرجع لتابلوغور اللي جوست قدام الفولون نلقاوها لوتونومي الي 300 كيلومتر، دونك اوني ا 100% لتا دو لا باتري هاكا موجود بحذانا الي ا 100% بالنسبه للباتري نتاعنا وبالنسبه لكهربتنا اللي باش نخرجوا بها توا تو تسويت. دونك لازمني نحي التليفون ونحي الميكرو باش نعطيهم الثاني باش نجموا نخرجوا نسوقوا في كل ظروف السلامه. بالطبيعه الكهرباء هذه تطلب منك اللي كانوا باش تلبس السبتك وسواء انت ولا الباساجي اللي بحذاك وثاني ما شفتوش الحكايه هذه.
6: بس السبته قبل كان يا خالد بس السبته اموري مريكلا انا السبته صحابنا من قبل من السبته نتاع السروي.
5: نشوفوا لابريز اون مار بالطبيعه بالنسبه للكهرباء هذه ديجا عملت التذكيره نتاع الكهرباء البيبان دين مانيير اوتوماتيك. دونك توا قاعدين نخرجوا من المول. بالطبيعة نذكركم اللي كونوا لهنا في البي واي دي رود شو عندكم تر فيكول كيما هذية اللي باش تمشيو تنجموا تجربوهم. دونك نحاولوا احنا توا باش نخرجوا من وسط المول باش نحاولوا نجريو شوية بالكهرباء هذية ونحاولوا نشوفوا لي بيرفورمانس بالنسبة للسيارة هذية توتون غاردون اللي كونوا عندنا الكليماتيزور قاعد يخدم. دونك باش نشوفوا بالضبط كيفاش تجاوب الكهرباء هذه. داير اون با تونتي اون بروميير اكسيليراسيون دونك نشوفوا كيفاش طلعت الكهرباء رابيدمون. وكي ننزل على الفران نشوفوا لهنا موان 9 موان 8 دونك الباتري قاعده تعاود تشارجي في روحها. اون بريزون تري زاكريابل بالنسبه للكهرباء هذه. اون 4 بيرسون في وسط السياره ما تحسش اللي كون السياره رزينه، ما تحسش اللي كون ثم حتى قلق الإجابة نتاع الكهرباء هذه. بالطبيعة اون اكسيليراسيون تلقى لا كونسوماسيون نتاعك قاعدة تطلع. دونك اون 16 وات بعد اون فوا تاخذ 3 كيلو وات سامحوني. دونك بعد كي تاخذ ليلون نتاع الكهرباء هذه نلقاو احنا نحوسوا في 3 كيلو واتور وغيره. اون فوا اون ديسيلير ما عرفش عمر كان قاعد تاخذ فيها التصويرة اون ديسيلير هوب ننزل على الفران قولي لي في الموانزا وفي الهندس. قالوا نمشيوا شوية على اليسار باش نشوفوا لي بيرفورمانس نتاع الكهرباء هذه كيفاش تنجم تشد الكياس نتاعها كيفاش تدوني درو. نمشيوا بشوية بشوية ونترافقوا مع بعضنا. ديجا تبرد شوية الكهرباء نمشيوا ديركتومون في الاكسيليراسيون نشوفوا كيفاش الكهرباء قاعدة تجاوب في لي كونسوماسيون. هوب حتى تي ولات موانتيس. دونك لهنا تحافظ على لوتونومي نتاعها.
6: خالد راهو لازم تفهمهم موانتيس بلوس موان، فهمت؟ لازم تفهمهم شنو هو البلوس والموان. هي كي تبدا تمشي انت الكونسوم دو لهنا 35 كيلو وات باغ اكزومبل نجري في فيتيس تاع 75 80 فهمتي في بلاصه 50 او في بلاصه 50 نقول لكم فهمتي خالد توم شو اخرى مو ثانيه سير على الاكسيليراتور خالد وانت تمشي ديريكتومون voilà, moins 10, moins 5. Voilà. Juste le cercle Barca, centre-ville, Karabadia, consomme à tel même taille, c'est de tuiles, autoroute ou la Hajara.
5: هذا هو لو بلوز امبورطون اللي تحبوا نظهروه لكون الكهرباء بالطبيعه تاخذ راحتها على الكيس نديرو تنجم حتى نفوق بلاش يدين نديرو خارقه للعاده بالنسبه للكهرباء رانا نحكيو على كهرباء سيتادين معناها كهرباء ايكيفالونت نتاع 5 بلاس ولا 4 بلاس بلوتو ماهيش ان فيكول دو لوكس اللي هو معناها تلقى فيه كل المقومات ماش نجربوا الراديو على خاطر باش يعملوا لنا انترفيرونس مع الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه لكن سي ان فيكول اللي تحس راك مرتاح فيه ما نعرفش عمر تحس راك مرتاح من تالي ولا لا وي بيان سور هذا كلام عمر مش على خاطر نجربوا فيها الكهرباء ولا حاجه كان فيها حاجه قوره لا مرتاح امورك هانيه شوفير يسوق مليح ولا لا
6: شفتوا كي دوبل على اليسار هذه هذا خويا قيدو جري ودوبل على اليسار
5: فجربوا شويه الكهرباء في الفيتاس نتاعها 105 كيلومتر اور وتحس الكهرباء مازالت تحب تزيد تعطي اكثر دونك هاجر ما تخافش راهو معناها مستانس بالشيء هذا فوالا فيتاس ماكسيموم الي 130 دونك انا تو في 102 كيلومتر اور
3: حكيت على السيكوريتي وقلت ستابيليتي كما قلنا بي واي جي دولفين سيرف خذيت اكثر من 15 جائزه عالميه في 2025 برينسيبالمون غراس للسيكوريتي اللي تعطيها غراس للتوني دو روت اللي فيها لا ستابيليتي 5 ايطوال في الكراش تيست لي 6 ايرباك موجودين في الكهرباء كما هذايا اللي انت قلت سي سيتادين دونك اهم حاجه فيها هي لا سيكوريتي اللي موجوده للسائق واللي موجودين مع السائق وكيف لا سيكوريتي اللي نلقاوها في الباتري نتاعها اللي هي لا بليد باتري بارمي ونقولوا احنا لا باتري لا بلو سور اي سيكوريزي او موند
5: عملنا في شانجمون توا في السياقه السيد سامي كم قلت لك نحب نجرب تفضل سيد سامي المود دو كوندويت فوالا هذاك سي لو مود دو كوندويت حتى الوحده تتبدل الكليمات 0 كيلووات دو كونسوماسيون وان بلوس الكيلومتراج 296 فيو اللي كانوا غفرنا شويه الكهرباء نرجعوا ل 300 هذا سي لافونتاج الكبير اللي هو موجود في الكهرباء 100%
6: سي بو جوي سي فيغ توا باش ريكوبيري ان بو دو انرجي سا فا اتر ان كوندويت ان بو اوربان لا حتى في المود سبور العكس خالد انت بواق تقدم قدام وتشوف معناتها كيفاش يبدا ياخذ في التشارجي روحه بروحه اكسيليراسيون دي اكسيليراسيون اكسيليراسيون ان بو فورت ميم سمعت الحس معناتها ديجا لهنا تبدلت كوندويت ما عادش كيما انت بكري دبستي باش 70 فهمت تو معناتها 230 ديريكت اكزاكتومون
5: نتاعك خلينا نزيد نكمل نحكي على لي زوبسيون اللي نلقاوهم موجودين في الكهرباء هذه بيان سور عندنا ليكرون سميت لها انت نتاعك وخليني انا نبربش ليكرون لهنا نجمو نشوفوا ليتا نتاع الكهرباء هذا الكليماتيزاسيون كيما قلنا دونك الكهرباء نجمو نقصوا شويه في الكليماتيزاسيون نتاعها دونك كالعاده عندنا لاسيستون بي واي دي عندنا لا شارج انتيليجونت دونك فما كيلكوز ابليكاسيون كيما لابل كار بلاي باش تنجم تربط التليفون نتاعك داير التليفون تنجم تشارجيه هنا عندك البلاصه اللي تشارجي فيها التليفون نتاعك يا بليزيور زوبسيون اللي نلقاهم موجودين في وسط السياره هذه دونك نجمو نمشيو نشوفو دوتر زوبسيون هاجر دونك في لي ريغلاج دونك عندنا لهنا ليكليراج مثلا عندنا لي سيرور عندنا لافيشاج اوديو الفريناج ريجينيراتيف ال في فوالا دونك انا قاعدين نشوفوا 98% توا نوصل في وسط الوحدة. سيد سامي سخن الله يبارك خويا نزيد نقوي لك في الكليماتيزون ها خذوا عندك انا الناس الكل اللي تعرفني تعرفني اونتي كليماتيزون دونك نهبطوا دونك نعاودوا نرجعوا للي ريغلاج نتاعنا لي سيتينغ دونك لهنا حطينا لو مود دو ريكوبيراسيون هنا نشوفوا الكهرباء نتاعنا المود اسيستونس فريناج كونفورتابل والا سبور دونك لهنا نوليو نبدلوه سبور لا ريكونفورتابل موجود في في الكهرباء نشوفوا زاد كيف كيف الفريكونس دونترتيان 200 كيلومتر دونك هذا لي زاداس سي لي زاد على كوندويت رادار فوالا فما ريغولاتور دو فيتيس وفما هذا رادار لور دو لا مارش اريير فوالا اسيستونس دو ستاسيونمون هذوما الكلهم اللي موجودين ليكليراج يتبدل هذه كيفاش باش تكونيكتي زاد الكهرباء اللي كونيكتي دونك البلوتوث دبليو في ال ان لي بوان داكسي موبيل
3: لي كليون اللي خذيو الكهرباء نتاعهم ولا اللي باش يشريو في المستقبل الكهرباء هذيا فيها لا كارت ان اف سي اللي هي تخليك ماش تستعمل المفتاح نتاعك وحتى تنجم بالمفتاح نتاعك تحل كهربتك اديستانس سواء بالمفتاح سواء بالابليكاسيون ماي بي واي دي اب اللي هي باش تكون موجوده في لي جام نتاعنا الكل كيما دولفين سورس كيما لاتو 3 تونغ او شانك اللي انت فو بوفي مانيبيولي جيري كهربتك اديستانس غراس للابليكاسيون هذي
5: معناها بالابليكاسيون ولا بالان اف سي تليفوني ديريكتومون نحل الكهرباء ولا مونتر كونيكتي دونك نجمو نحلو بالنسبه للجي بي اس هاش
3: احنا ديجا عندنا اندرويد اوتو ابل كار بلاي دونك il suffit de faire l'installation plutôt l'appairage lors de la livraison احنا chaque livraison est personnalisée donc كل شيء موجود فيها قاعده تكن الابلكيشن ماي بي واي دي اللي هي en cours avec le constructeur باش تبدا ان شاء الله en place
5: دونك هذوما كلهم سي دي اوبسيون اللي تلقاهم ديما موجودين في فما ان درني بوان هاجر نحب نحكي فيه ريت لهنا في سوسة كهرباء تاكسي بي واي دي دونك اسكو فما روتور ديكسبيريونس نتاع لي تاكسيست اسكو خرجوا الكهرباء بور لي تاكسي البي واي دي اللي هما 100% الكتريك سامي يقول لي سوسة كهرباء فما اللي خرج
3: في تونس عندنا اكثر من 10 سيارات كهربائيه من بي واي دي وعندنا اكثر من 30 كهرباء ولا 40 كهرباء ما بين ابريد ريشارجابل والكتريك من بي واي دي من شوف لو روتور ديكسبيريونس اللي فما سيري سوسا فما زوج وفي تونس فما اون ديزاين والا
5: 10 تاكسيات دونك ان شوفور اللي فات 250 الف كيلومتر في تونس اي2 مليون دو كيلومتر بالنسبة 250 ألف كيلومتر ما تحتش تحت 10% دو مليون دو كيلومتر دو دوري دفي دو باتري اللي هي ان شيفر انور معناها بالنسبة للعمر نتاع الكهرباء هذه ايه نعرفش قداش الوقت او مدي ساعة 29 دقيقة تحب هاش نكمل نجربوا الكهرباء الاخرى لتوتروا مدامي هاي موجودة ايه دونك نمشي للموزيكا احنا ونرجعوا بعد شوية نجربوا البي واي دي اتوتروا يلا

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: صنع المقصاتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة و37 دقيقة بدلنا السيارة بتبع باش نحاولوا نعيشوكم الاكسبيريانس بي واي دي 1000% اللي هي موجودة في مول أفسوس. أو جو فين بيرميتر باش نعطي هكا أن سكوب بالنسبة للناس اللي باش تجي لهنا وسيرتو في التوتروا فما دي سيربريز مزيانين برشا. يمكن تجي لهنا وتشوف كان باش تاخذ الكهرباء هذية راهو تو فا أفوار دو تري تري بيل سوربريز بالنسبه للسياره هذه. الحق منعوني باش نقولوا معناها كمان اجاو وثبتوا وشوفوا في الكهرباء هذه لا توتروا اللي هي لا جام اوتسو بالنسبه للدولفين سيرف. كيف كيف نفس لي زوبسيون اللي نلقاو موجودين لكن هنا احسن اما لا ميم ايكونومي اللي هي موجوده عمر. نجمو نشوفوا الكليماتيزور نتاعنا قاعد يخدم لكن لا كونسوماسيون نتاع الالكتريسيتي ولا الكونسوماسيون دو دينيرجي الي ا 1 كيلوواتور فقط بالنسبه للكهرباء هذه. انت تجربها حتى في كهربتك اللي هي موتور اي اساس تلقى روحك اللي كونه تستهلك اكثر برشا في الموين دو كونسوماسيون. دونك باش نعاود نخرج كيما خرجنا قبيله شويه. دونك نعاود نعدي الكلمه الثاني وكيف كيف نرحبوا بخيره اللي موجوده بحدنا واللي باش تورينا كل التفاصيل على الكهرباء هذه. اي سي سامي خلينا نخرج ربي احنا من هنا ديجا لا بيسون تاع الكهرباء هذه اقوى من الكهرباء الاخرى. ثاني ما نعرفش كان معايا
2: معك هارد معك تنجي الحقيقه معك من غير الميكرو.
1: اي فوالا لازمك تكون معايا بالميكرو باش نرجمو نتبعو كيف كيف ناخذو لو ميم سيركوي بتبع لو كونفور لهنا نلقاه اكثر من الكهرباء الاخرى. نحكيو على الكهرباء الاخرى اللي هي تبدا من 51 الف دينار حتى تمشي ل 55 الف دينار اون لا فيرسيون توت اوبسيون. لا تو 3 بتبع سي دي نوتر جام اللي هي لا جام اوتسو. حتى في الاوتونومي نتاع السياره هذه عندنا اون اوتونومي بوكو بلوز امبورطونت بوكو بلو جراند بالنسبه لل تو 3 اللي هي تفوت ل 460 كيلومتر. توا احنا نسام في 86% عمر عاش كان قاعد تبع في تابلو دبور اللي بحثايا لهنا. دونك عندنا 86% بالنسبه للكهرباء والاوتونومي اللي ا 414 كيلومتر واحنا في 86% من الكاباسيتي نتاع الكهرباء. الكهرباء ماشيه 28692 الكهرباء اللي ديكلاري ا 400 كيلومتر لكن نشوفوا لهنا اللي هي هز 414 كيلومتر. دونك لهنا ماذا بيا لو كان خير تفسر لي البروبليم هذايا كيفاش اسكو الكهرباء قاعده تزيد اكثر من اللي هي ديكلاري.
3: عسلامة ومرحبا بكم خيرا كوميسيال بي واي دي. هو ان فيت سني با ان بروبليم في كراه بي واي دي انه الاوتونومي قد ما تقديم الكهرباء قد ما الاوتونومي تكبر خاطر لو سيستيم ريجينيراتيف تاع بي واي دي كيما قاعدين نقولوا اللي لو سيستيم ريجينيراتيف قد ما انت تنزل على الفرام تاعك ولا قد ما سايب سيرقك على الاكسيليراتور قد ما الباتري ترجع تشارجي روحها. هذاك علاش الفينومين معناها نجم نفسرو علاش الكهرباء قد ما هي تكبر في العمر قد ما الاوتونومين تاعها تكبر. نحن نقولوا للاوتونومين تاع الكهرباء بي واي دي كل كهرباء والاوتونومين تاعها سيد الاوتونومي ريال كل كهرباء الاوتونومين تاعها ريال اي ميم بلوس. نحن اوني ديكلاري اللي البي واي دي تو 3 الاوتونومين تاعها 420 كيلومتر مي راهي هي توصلك حتى 480 كيلومتر دوتونومي.
1: مش موجودين في اللي كنا نجربوا فيه لا ريكونيسونس دي بانو اللي نلقاوهم موجودين قدامنا. قبيله كتبت لي بانو تاع 30 كيلومتر في الساعه لا كونديت سبورتيف لهنا تحسها اكثر في المود سبور مانيش في 110 كيلومتر في الساعه كمان. باش نبداو امورنا واضحه شوف قداش ليكونومي اللي موجوده لهنا موان 56 كيلوواتور اللي شفناها في الكهرباء. عملت كلكو موديفيكاسيون عمر لهنا كنشوفهم سيرفيونس دو لونغ لومار كيف كيف في لي زادات عملت الفريناج ديرجونس دونك زدت قويت اكثر في الريجينيراسيون نتاع الكهرباء هذه وفي البيسونس اللي هي موجوده في الكهرباء هذه بور غاني بوكو بلوس دوتونومي دونك لهنا كنت نلاحظوا في الريتروفيزور يشعلي ان تريانجل اورانجي اللي هو فما كهرباء قاعده تحاول دوبل دونك هذوما لي زادات اللي هما لي سيستيم ديد ا لا كونديت ولا ان كونديت اسيستي واللي هي تعاون برشا لي كوندكتور توا سورتو مع لي بيرفورمانس ومع لي بيسونس اللي نلقاوهم موجودين في الكهرب نتاعنا. شوف لاكسيليراسيون توا لهنا كيفاش نتعداو ا اون فيتيس سرعه قويه برشا اللي نجمو الكهرباء تجاوبك في كل ما تحب تتعدى منه فما شويه امبوتاج لهنا. خليني قبل ما نرجع ونخلطوا للمال ونكملوا التست درايف نتاعنا نعملوا اون بيتيت كومباريزون ما بين السياره الكهربائيه مثلا نجمو ناخذوا لا تو 3 اللي هي ليكيفالونت نتاعها اقل كونسوماسيون تكون في 9 لتر او 100 بارابور على الكهرباء هذه شو نجمو نربحوا اون تيرم دونترتيان شو نجمو نربحوا زاد كيف كيف اون تيرم فلوس. خلينا نرجعوا لك خيره بور لا
3: عمل هنا سيميلاتور بي واي دي نجم اي واحد نجم يدخل السيميلاتور هذا سيميلاتور بي واي دي جست في جوجل ويدخل شيل قال هنا لي موديل اللي عندنا الكل في الالكتريك احنا دابا الموديل نتاعنا اللي هو لا تو 3 وقت اللي نقولوا اللي الكيلومتراج انويل قديش يعني ابري نعملوا كيلومتراج انويل في العام بالنسبه الانسان عادي الموين نتاعنا قديش voiture essence bien sûr moteur thermique les voitures essence consommation à peu près pour le grab le segment par la 3 entre 7 et 9 litres nous on met 8.5 palier on a trois paliers on a y a un palier normal اخر طالع عنا اللي هو البانو فوتوفولتايك اللي هو جينيرالمون برشا عباد توا ولات تستعمل البانو فوتوفولتايك باش تنقص من الاستهلاك دونك احنا كي نشوفوا في البانو فوتوفولتايك قداش الاستعمال نتاعنا في ديبون ثيرميك باش نلقاو 5366 دينار اون كونتر بارتي باش نلقاو 0 دينار في لي ديبون الكتريك يعني عندك ايكونومي هنا نتاع 5,366 دينار في الاستعمال نتاع ليسونس اكهو
1: في العام
3: في العام 5 ملايين في العام سنويا. دونك احنا نحسبوها على 5 سنين قداش نجم تربح انت في كهربتك تلقى 26828 دينار يعني بريسك رجعت 40% فوالا نقولوا 30 40% من سوم كهربتك رجعتو في 5 سنين. مانيش نحكيو على البياس مانيش نحكيو على البيدونج مانيش نحكيو على لي سيكوندير لي نجمو يصيرونا في كراهبنا تضربت كسر سياقات
4: ضربت كيف كيف امبراياج كومباو برشا حاجات اخرين
3: نحكيو عليه لهنا نحكيو على الكونسوماسيون جوست نتاع الكاربيرون هكا هاو قداش تنجم انت تربح اون تيرم كاربيرون الكهرباء شوف معانا جاي على 5 سنين بيصير عندك نجم تشوف على 10 سنين على 10 سنين ترجع 53 مليون 54 مليون من الكهرباء هذا هو. دونك بالنسبه للسيميلاتور ينجم اي واحد يحب يجرب السيميلاتور نتاعنا يدخل على BYD.com يشوف يعمل سيميلاتور على حسب الموديل اللي عنده هو ويحب يبدل الموديل اللي ذكر لهنا شوف بالضبط قديش بالحق قديش نربحوا فلوس وقت اللي نبدلوا سياره كهربائيه
4: effectivement معناتها برشا حاجات تتبدل هنا خاطر تقولي يوم ابار ليسونس عندك الفيدانج عندك شان ديستريبيسيون عندك بومباو عندك برشا حاجات قاعدة معناتها كونسومابل ابار معناتها الكاربيرون في الاستريك اون ا بلو بيزوان دو سا معناتها ديجا خالد باش تقاريها معناتها يتوفو بوكو دشوز معناتها وي قدام الكاميرا تسيل راهو وي كان سيبت قلت لها قاري راهي قاري
5: هذيك بعد غدو
3: بزاف افونتاج كيما قال سي خالد نجمو تجيو بحذانا جربوا الكهرباء ونحكي لكم على الاضافه اللي عندنا انا بالحق
4: تعطينيش حتى اوفر واحده حتى اوفر واحده شويه بيعطيني التيتر نتاع الاوفر
3: عندنا اوفر في سوم الكهرباء في لي زونتروتيان اللي هو عندك اود رفرديسمون دو لا باتري اللي يتبدل شاك 40000 اكاها وازاي لونتروتيان الوحيد اللي يصير في لي باتوري الكتريك بي واي دي
5: واللي هي نورمالمون تصير كل سنتين
3: كل سنتين
5: معناها اذا كان احنا نمشيو فوالا اذا كان احنا نمشيو 20 ألف كيلومتر في العام دونك عندنا عام ونص نقولوا احنا ولا عامين وقتها يلزمنا نصرفوا 300 دينار على الكهرباء
3: اللي هو تنجم فما مع بي واي دي تنجم لي زوت اللي كنا نحكيوا عليهم فيهم برشا ربح للي كونسوماتور تاع بي واي دي ابار سا كيما قلت لك تنجم تجي وتجربها وتتمتع بالالكتريك خاطر السياقه تاع الالكتريك راهو سانير نافار بالموتور
4: سي كونفورتابل سي
3: كونفورتابل سي
5: الكهرباء تجاوب بالكدا بالكدا
3: ان فيت سيخاد هذايا من زيرو لسون تخرج في 7 سكوند
5: Exactement.
3: عندك 204 شوفو دي كهرباء تري بويسونت اه اون ميم طون صغيره في معناها ماهيش اس يو في كبيره في كروس اوفر يعني حتى في الشورت بلاي تلقى وين تحطها تلقى كيفاش تتحرك بها فريمون سوليوشن من نواحي الكل راهو لا تو تخوا
5: منين خلينا نشوفوا الروتور ديكسبيريونس نتاع عمر عمر تكلم في الميكرو ميسالش معانا
6: خويا حاجه مزيانه برشا و وحاجة جديدة يعني بالنسبة لي يعني اكتشفتها اليوم
5: مرتاح
6: كومفورتابل عامل جو
7: أرجاء الانتظار بمكان

0: صنع المقصاتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا من جديد. انقطع شوية الخط دونك هنا عاودنا رجعنا معاكم. كنا نحكيوا على لا سيكوريتي اللي هي موجودة في السيارة هذه في لاتوتروا. أخيرا قلت لي كونه في وسط الفيضانات وقت اللي صاروا الفيضانات حتى كهرباء ما رجع.
2: حتى كهرباء حتى الدور من عند الكونسوماتور تاع بي واي دي ما رجع متضرر من الفيضانات. كما قلنا خاطر البطري تاع بي واي دي تري سيكوريزي في أضمن بلاصة في الكهرباء. يعني بلوزيور اكسبيريونس اللي صاروا على البطري كما حطوها في سخانة قوية برشا حطوها في برد قوي برشا يعني ما وصلت
3: برد موان 35
2: نمرو أن مونديال لما هي راهو مجربة في جميع الحالات في أسوأ الحالات يعني باش تميزت البطري متاع بي واي دي تميزت البطري متاع بي واي دي بسيكوريتي متاحة.
1: واضح. دونك هذا بالنسبة للبي واي دي رود شو. كنا في برنامج خاص مباشرة من مال أفسوس بالطبيعة نعود نذكركم اللي يا بلوزيور زافونتاج خيرة قبيلة عطتنا بتي أفانغو على لزافونتاج فيما يخص لاتو تروار أو فما ديزافونتاج هيلين برشا إذا كانك تجي لهنا تيو كونكلو لافير متاع البي واي دي أتو تروار هذه اللي مازلنا كي جربناها. هو سامي أنا خمم بعد فيش شراء وحتاو شو سكر أبدي
3: بي خالد أنا عليز قول لهم يجيو شوفوا مو أخوفوا فكرة على الإلكتريك بس كالعبيد عندهم برشا فكرة غلط على الإلكتريك بس هو بدأت تتبدل بدأت فكرة ديجا بدينا نشوفوا برشا إلكتريك في تونس معناتها بي واي دي ولا غيرها برشا مشمو بيسو حاجة فرح حتى موش كيوم بي واي دي كي ياخو فكرة سي بيان وكيفش رواها شروع على 404 عام 61
1: ديريكسون انسيستي
3: ديريكسون انا سرتور كليماتيزاسيون اللي فيها
2: انسيستي
3: ولا اي مش مروح ما هو تيست درايف ولا شغل في كعبة اي واحد يبدا يعمل تيست درايف قاعد معاه حتى من تبرد العشية
1: تبرد العشية روعة. لي زافونتاج نعاودوا نذكروا بهم موجودين لهنا في سبيسيالمون في الرود شو لهنا في مال أفسوس مازالوا متواجدين البي واي دي بحثنا حتى سامحوني حتى يكشي لنهار 30 جوان
3: نص الليل سمعت
1: كل يوم من 10 متاع الصباح حتى يكشي النص الليل يا بليزيور زافونتاج موجودين بالنسبة للسيارات. فما الفنزون هيك القدام فما زادة كيف أنا فنمان اليوم بالنسبة للصغيرات كنت حكيت عليه هاجر قبيلة في أول البرنامج دونك نستدعاكم تعودوا تشوفوا البودكاست متاعنا تعودوا تشوفوا اللايف متاعنا لي موديل موجودين عندنا دو بي واي دي دولفين اللي هما لونتري دو جام اما اون اونتري دو جام مانيفيك بالنسبه للبي واي دي ابتداء من 51000 دينار 55000 دينار بالنسبه للفيرسيون اللي احنا جربناها تنجم تلقاو تيست درايف موجود على لي باج نتاعنا لا تو تروا قداش السعر نتاعها من قداش يبدا
2: ابارتير دو 123000
1: واللي هي 123000 دينار الكهرباء هذه واللي لي كونكورونت نتاعها يبداو ابارتير من 150000 دينار 140000 دينار بالنسبه للتونغ
2: تونغ تكون هذا 230000 دينار
1: 230000 دينار
2: في جورج فونتاج تنجم تجيو نحكي لكم على الاسعار اللي ولات موجوده توا بيان سور حتى لليميت دو ستوك راه خاطر برشا دوموند سورتو كنا في 3 روتشو قبل كنا في جربه باقس وتونيسيتي معناها ما شاء الله الإقبال برشا وبرشا عبيد عجبتها الكهرباء بعد ما سقطها دونك ننصح العبيد أنها تجي وتجرب وبعد تحكم وحدها على الكهرباء السيارة الكهربائية طبعا.
1: احنا حكينا على الاسوام ما حكيناش على فاسيليتي لي دوسي بالطبيعه بالنسبه للي يحب يشريها اون ديفيز بالنسبه للمواطنين في الخارج بالطبيعه موجوده الاوبسيون هذه
2: بيان سور موجوده نحن نتعاملوا كو سوا كونتون دوسي ليزينغ ولا دوسي بنكي فوالا ومسهلين خاطر احنا راهو الدوله التونسيه عاطيه ديزافونتاج توا في الالكتريك اللي هو 7% تي في وما نخلصوش معناها وديدوانمون فهمت دونك معناها فرصه باش نشريو خاطر قبل ما تولي ترجع التي في 19% وقبل ما نرجعوا نقلصوا ديوانا على الكراهه بدوما خاطر سي بون توا نحن نقولوا نحن في مرحله اللي قدمنا برشا لي فاتور الكتريك تكون احنا بايعين ما شاء الله معناها كما كنت تحكي لك هاجر الفونت الكتريك عامل بروغريسيون من شهر لاخر قاعد يطلع لي شيف عند مدام هاجر شقيق معناها اما راهو الكتريك ماهوش قاعد ياخذ في حظه في التونس ولازم التونس ياخذ حظه من الكتريك قبل ما نرجعوا لسوين ياخذ
1: خذ رايك من الاول معناها
3: من خلال ديما نرجع وندو لل لي بون دو ريشارج باش نقعدو ديما ندزو كل ميسيون نقولو عليهم باسكو يلزمهم اليوم موجودين برشا باش تشجع التاكسيس تشجع اللوكاسيون باش تشجع برشا عباد تاخذ الكتريك زاده
4: ما تعرفش سي فينومينال هاجر قبيله كانت تحكي لنا على الكهرباء اللي فاتت 250 ألف كيلومتر والكهرباء اللي بس عليها ونظيفه تاكسي نظيفه امورها هانيه ما عنده حتى ربع قلق للسيد التاكسيستي دونك لي تاكسيست لهنا فما عندكم دي موديل اللي تنجموا تاخذوهم 8 موديل اون تو اي بور تو موجودين في الجام بي واي دي اللي تنجموا تلقاو بتبع النيابه لهنا موجوده في سوسة سينو سياج موجود في تونس تنجموا تمشيو لي تيست درايف ديما ديسپونيبل ديما موجودين هذه ثاني مرة نتقابلوا لهنا في سوسة في مول اوف سوس إن شاء الله العام الجاي نتقابلوا افيك دوتر موديل ودوتر زوفر ودوتر بروموسيون دونك تحية كبيرة برشا لمريم خويدي تحية زادة كيف كيف لهاجر شقير خيرة زادة كيف كيف يعطيك الصحة سي فهد نزول التحية بتبع نيابة بي واي دي سوسة وكل ليكيب بي واي دي اللي موجود على ذمتكم نختموا بالشيء هذا كل يوم في مول اوف سوس حتى كشي النهار 30 جوان من 10 متاع الصباح حتى كشي النص الليل نجموا تجربوا سيارات تنجموا تحكيوا مع اون ايكيب كومبيتونت اون ايكيب كوميرسيال اون ايكيب تكنيك فما بليزيور اسيستانس تنجموا تلقاوهم موجودين حتى كي تبدا ما عندكش كيفاش باش تشارجي الكهرباء ولا غيره فما لي بيرن اللي هما موجودين عملنا تيست نتاع لوغان قداش نربحوا نوصلوا نربحوا فوق ال 20 ألف دينار بالنسبه للايكيفالونت ولا لا كونكورونت نتاع البي واي دي اتو 3 معناها حق سياره شعبيه راهو كنقولوا 26 ألف دينار في 5 سنوات معناها كانك ربحت كهرباء اخرى تسهيلات زاده كيف كيف موجوده فيما يخص لي ريغلومون دو في فيما يخص لي دوسي دو كريدي بانكير لي كريدي ليزينغ والا او كونطون دونك نجمو نلقاو برشا تسهيلات موجودين دونك بي واي دي رود شو تحيه كبيره لكم انتوما سامي عبد الجليل يعطيك الصحه تحياتنا للشكيب اللي ما نجمش يلتحق بينا اليوم عمر تعبناك اليوم قطعناك معانا دونك نعاودوا العام الجاي شفت فيك عثمان بشيخ زاده كيف كيف تحيه لي تحيه مروان سعد تحيه جمال بقديده وسامي الزويري اللي كان يأمل في البث من استوديوهات الدنيا وفي احنا نتقابلوا ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في بدعي

0: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى، حاجة جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحي لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
3: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور، بداية مونديال 2026.

على FM TV. بعد الفضيحة بعد المهزلة اليوم الصباح وهزيمة منتخبنا الوطني التونسي قدام نظير الياباني 4-0 مقابل 0 أهداف كمادة دقيقة الرابعة أويدا أضاف الهدف الثاني دقيقة 31 ثم إيتو دقيقة 69 أضاف الهدف الثالث وأويدا يرجع يمارك الهدف الرابعة والثاني ليه في المباراة مردود كارثي لكل الملعبية غياب الروح غياب الجرينتا بعد الهزيمة 5-1 ضد سويد في المقابلة الأولى قبلنا 9 أهداف في 2 مقابلات في المونديال في سابقة هي الأولى في تاريخ مشاركتنا في المونديال كارثة بكل المقاييس غضب الجماهير التونسية غضب كبير على المردود خاصة أنه استنينا ردة فعل بعد مباراة السياد الغضب متاع الجماهير خاصة اللي كانت حاضرة في مدينة مونتيري مع ناجح مجذوب وأيضا ردة الفعل بما أنه نعرفوا الجماهير كانت عاشت البارح ليلة صعبة واليوم الصباح ليلة صعبة بعد الهزيمة بربعية كاملة من المنتخب الياباني غضب الجماهير

0: توينسا معك ناجح مجذوب.
1: صباح الخير يا نيس، صباح الخير كل متابعي جوهر اف ام. للاسف هزيمه مذله مره اخرى للمنتخب التونسي. ماناش عارفين نقطه استفهام، فين المنتخب التونسي، فين الجامعه؟ ان شاء الله ربي يقدر الخير كره القدم التونسيه. نمشي ونيس نوقف شويه استجوبات مع الجماهير هنا اللي كانت غاضبه برشا وصارت برشا رده فعل عنيفه من الجماهير بعد الهزيمه الرباعيه.
2: السلام عليكم. نحن عبيد شيء عامله تبلازمون من اخر الدنيا، عبيد بالضبط 22 ساعه في قطر هون. الحقيقه نتاع ربي فضايح، الجايه نتاع اردن هناك في النهار يا زريقه، في النهار زريقه يصيرش مش مشكو. اما والله اي والله العظيم عيب، او كان قاعد بحذايا واحد توصي سيكت في الاوتيل معاهم، جايين 70 واحد في ديراسيون كامله راهو حشومه معناها، قال لي يطلع معاهم في الاسانسير جمعيه ما غير روح، جمعيه ما غير روح. العبيد انا نتفرجوا فيهم شديرا وصل لي وين قاعد اصور عاود ديرا. لو واحد يحكي لا جوار يحكي مع جوار، وهم حتى جوار يحكي مع صاحب. صحيح تصور البارير، صور جمهور تونس.
0: مفهوم ردة الفعل متاع الجماهير التوانسة خاصة اللي موجودة في مونتيريو. الحقيقة التوانسة الكل في كل بقاع العالم متغشين برشا على المردود اللي ظهرنا به في هذا المونديال. مشكور جدا ناجح مجذوب على كل هذه التفاصيل، أيضا الفيديوهات والتصاور اللي موجودين على الليباج متاعنا. ونذكر أنه رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونيزي برومو. الناخب الوطني إيرفيرونار أول مقابلة والهزيمة 4-0 مقابل 0، خاصة نذكر المقابلة الأولى كان أشرف عليها صبري اللموشي. نسمع إيرفيرونار شنو قال على الهزيمة ضد اليابان.
3: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément le moral c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe bien sûr qui était bien supérieure à nous. Ben, il faut s'accrocher dans ces moments difficiles. C'est surtout pas facile pour les joueurs. Parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
0: الناخب الوطني إيرفيرونار قال ما نجموش نكونوا راضيين واحنا خاسرين بالنتيجه هذه. في الشوط الاول ما نجمناش نخرجوا بالكره، في العشرين دقيقه الاولى من الشوط الثاني كنا خير ومن بعد طحنا خاصه دفاعيا وقبلنا هدف ثالث هو اللي طيحنا المورال. الملعبيه حاولوا ما ايسوش لكن طحنا ضد منتخب خير منا المنتخب الياباني. قال مش بالسهل الخساره على الملعبيه خاطر سكور كبير في الماتش الاول وسكور كبير في الماتش الثاني وودعنا المونديال. قال ماتش ثالث ضد هولندا على الأقل نحاولوا نقدموا أحسن وجه عنا، وفي الحقيقة نستناو أحسن وجه على خاطر في الزوز مقابلات يظهر لي قاعدين دون المأمول ودون المنتظر في المونديال. في المقابل علي العابدي بجرأة كبيرة نسمعه شنو قال بعد الخروج من المونديال وزوز هزائم بسكور كبير.
4: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كأس العالم، نعمله فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجة أخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في أونجو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه وخرج علي العابد يخرج لعيبة الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانية تنجم تصلح ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم مش معقول هذا. الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا لازم نشبه انا شفنا النتيجة. الفريق لازم وقت منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطولة لما تلا اللعيبة يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبة يقول لك لازم تاخو وقت. فريق لازم ياخو شهر شهرين ثلاثة. احنا جايين نلعب كاس عالم فريق لازم النتيجة تمشي مش معقول
0: مش معقول. وبربي اللي تعودون اللبانة متاع المحاسبة كما بعد كل كومبيتيسيون كما بعد الكوب دافريك والخروج من الدور الأول كما بعد كاس العرب والخروج من الدور الأول ديما باش نصلحوا ديما باش الكومبيتيسيون الجاي باش نكونوا خير وما يتبدل شيء في السنوات الأخيرة. هذا ما خلينا نعيشوا على أحلام في الحقيقة ونبيعوا في الأحلام للناس. الياس السخيري كيف واحد كان من أسوأ الملعبية البارح في الماتش قال ما عندناش ملعبية في المستوى المأمول لخوض المونديال. تنقيت الملعبية بعد المردود الكارثي حسب موقع سوفاسكور أيمن دحمان 5.3 الطالبي 5.8 الرقيق 5.9 ديلان برون 6.1 فاليري 6.4 العابدي 6.4 سخيري 6 المجبري 6.8 بن سليمان 6.7 سعد 6.3 تونكتي 6.3 بن حميدة 6.2 الغربي 6.3 وشواد 6.5 على 10. الملعبي هذا ما كل حتى واحد موصل إلى تنقيط متاع 7 حسب موقع سوفاسكور. والهنا في الحقيقة كما قلت لازم المحاسبة بعد المشاركة الكارثية في المونديال. النتائج والمواعيد في كاس العالم: البارح هولندا ربحت السويد 5-1، اليوم الفجر دونك او البارح زاد المانيا ربحت الكوديفوار 2-1، اليوم الاكواتور كوراساو 0-0. تعلموا من كوراساو دولة فيها 150 الف ساكن، صحيح خسرت مع المانيا بسكور كبير لكن لعبت كل حظوظها وفرضت التعادل اليوم الفجر مع الاكواتور. كيف كافير زاد اللي اول مره تكون في المونديال ولعبت ماتش عالمي ضد اسبانيا لكن احنا يظهر لي مشينا من غير روح. الخمسه نتاع العشيه اليوم عندكم ماتش كبير باش تتفرجوا فيه اسبانيا السعوديه، 8 نتاع الليل بلجيكا ايران، 11 نتاع الليل اوروغواي كافير، غدوه ماضي ساعتين نتاع الفجر مصر نيوزيلاند، 6 نتاع العشيه غدوه الارجنتين النمسا، غدوه 10 نتاع الليل فرنسا تلعب ضد العراق. في المونديال 3 منتخبات رسميا يغادروا من 2 هزائم اللي هما اي تي تركيا ومنتخبنا الوطني التونسي ديما حاضر في النقاط السلبيه. ومازال عندنا المقابله الشكليه اللي باش تكون اولى ساعات فجر الجمعه باش تكون نص الليل في الليله الفاصله بين الخميس والجمعه. نجم المنتخب الاسباني وبرشلونه لامين يامال وجه رساله لجماهير منتخب بلاده قبل مباراه اليوم، قال حتى واحد ما يفوز بكاس العالم من الجوله الاولى، هذا بعد الانتقادات اثر التعادل قدام الكافير واليوم كما قلت يلعبوا الخمسه ضد المنتخب السعودي.

0: كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جغرافيم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جغرافيم. ما تنسوش الموعد أبارتير من مطلثة في استوديو المونديال، أكيد نرجعوا على كل الأخبار لتم المونديال. شاي طيبة في لمن.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport.
2: Jaura FM.

0: Non-stop music.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري يؤكد أن المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد استقبل اليوم امرأة مصابة بجروح بليغة على مستوى الساقين نتيجة انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، مشيرا إلى أن المصابة تخضع حاليا لعملية جراحية على مستوى الساقين. ويذكر أن جبل مغيلة شهد في السنوات الفارطة انفجار عدد من الألغام الأرضية في حوادث شبيهة بحادثة اليوم. في الشأن التربوي، غدا الاثنين يتوجه 62,450 تلميذا إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26,000 بتراجع ب 1,608 مترشحين مقارنة بسنة 25,000. ويمثل عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة في على امتداد أيام 22 و23 و24 من جوان الحالي. حددت وزارة التربية يوم 10 جويلية المقبل للإعلان عن نتائج السيزيام. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران في سويسرا، مشيرا في تصريح اليوم لفوكس نيوز إلى إمكانية سيطرة بلاده على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. وبحسب فوكس نيوز، قال الرئيس دونالد ترامب للإيرانيين إن أغلاق المضيق يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة إلى بلاده. جهتها، وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تذكر نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا، مضيفا المصدر أن الممر المائي سيظل مغلقا أيضا إلى أن تصدر الإعفاءات التي تسمح ببيع النفط الإيراني. ختاما، الجيش اللبناني يدعو الأهالي للتريث في العودة للقرى والبلدات الحدودية في الجنوب والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظا على سلامتهم من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
2: للمزيد من الأخبار

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله
1: ما 3:07. مرحبا بكم الناس كلها معنا من توا حتى للسبعة في استوديو المونديال ولا راديو سبور, بما أنه المونديال تقريبا خرجنا منه بفضيحة بزوز هزيم, 5-1 و4-0 في الحقيقة, مع مردود كارثي. بعد نرجعوا إلى التصريحات وأيضا أبرز ما تقال بعد الفضيحة والهزيمة والخروج من المونديال في انتظار مقابلة باش تكون شكلية ضد المنتخب الهولندي. باش نعملوا ديبلاسمون من مدينة مونتيري إلى أمريكا. وأيضا حسب آخر الأخبار فإنه فما اجتماع لأعضاء المكتب الجامعي في انتظار شنو باش يكون القرارات, ونعرفوا من خلالهم القرارات. وفي الحقيقة كما التوانسة الكل الطالب أنه تصير محاسبة, خاصة بعد الفضيحة بكل المقاييس ومردود كارثي للمنتخب الوطني التونسي. بعد شوية كيف تنعملوا طلة على مراسلين في الجهات, ناخذوا في كل الجهات اللي موجودة, خاصة رضا الخليفي في تونس العاصمة, كيف فوزي الخماسي في صفاقس, وطارق الفوال في القيروان. ناخذوا من عندهم آخر أخبار الأندية, بما أنه توا المونديال قريب يتسكر, ملف المونديال بالنسبة للتوانسة والأندية باش ترجع للتحضيرات. نشوفوا زادة هما كيفاش عاشوا الكارثة متاع المنتخب الوطني التونسي والفضيحة اليوم الصباح. كيف برونوستيك المونديال, الروبريك اللي تعودتوا بها, بعد شوية نحكيوا عليها بكل التفاصيل, وأيضا البروليك بالإضافة إلى آخر أخبار المونديال والماتشات اللي استنوا فيكم اليوم والكواليس الخاصة بالمونديال والصحافة الأجنبية. شنو عنونة بعض المقابلات متاع المونديال؟ رحب فهمي سعيد. مرحبا فهمي.
2: مرحبا بك أنيس, أهلا وسهلا, مرحبا بكافة المستمعين والمكان والكيب الكل. والحقيقة كما
1: توانسة الكل,
2: كما توانسة الكل الحقيقة
1: مازلت تعيش بالخيبة.
2: مازلت الحقيقة مازلت ما كنا نستنوا في الرياكسيون الحقيقة من الملاعبية, لكن الحقيقة امبارح ما شفنا حتى شيء, ما شفناش حتى رياكسيون, ما شفناش حتى روح, ما شفناش سبيدي كيب جملة امبارح الحقيقة. دونك كما قلت من الأول المحاسبة, فما المحاسبة نيس.
1: أكيد نرجع معك من بعد لبرونوستيك المونديال. نبدأ بالموزيكا, بعد شوية نعمل طلع على مراسلينا. دونك موزيكا مصلينا معكم حتى للسبعة متاع العشية.

0: عليكم من جديد في راديو سبور. اكيد لغنا هذه تنسمع بعد شويه. قلنا وحكينا على المنتخب الوطني وعلى النكسه وعلى الهزيمه على الفضيحه على الاربع بلاش وقبلها الخمسه واحد على اول مره وسابقه في تاريخ مشاركتنا في المونديال. نقبلوا 9 اهداف كامله في 2 مقابلات كان نحسب مع مقابله بلجيكيا التحضيريه اللي ما قبلناهوش الكل في تصفيات المونديال. بصفر هدف في التصفيات قبلنا 14 هدف في 3 مقابلات خاصه الأخيرة منها 2 في المقابلات الرسمية. كما قلنا باش نحكيوا على آخر أخبار أيضا الأندية وتحذيراتهم للموسم الجديد. خلينا نعملوا طلة على مراسلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا.
1: أهلا بك كنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: قبل ما نحكيوا على الأندية يظهر لي رضا حتى بار الصفة كصحفي رياضي كتوانسة الكل يظهر لي عشت الخيبة الكبيرة والهزيمة العريضة لمنتخبنا الوطني التونسي ضد اليابان.
1: لا بالفعل أنيس، اليوم من نجم نقول اليوم حزين لدى الشعب التونسي كل، لأنه يعني اليوم شفنا حتى نساء ورجال يعني حالة غضب حالة إحباط حالة حزن حالة ألم كاملة للشعب التونسي، لأنه يعني اليوم كرة القدم رو ما عادش كرة القدم كيك كرة القدم اليوم، نتائج وألقاب وأرقام وعزف النشيد الوطني للأسف اليوم خلف اللي كنت انت تعدد في قبول الأهداف بالطريقة ذيك. اليوم شفنا حاجات اللي في الحقيقة ما تعودناش بها. اليوم منتخبنا تقريبا في حالة استثنائية، ما شفناش الجرين تاكل النقاط قوة المنتخب الوطني اللي عشناها في الكوب دافريك وفي نهاية كأس العالم اخرها في قطر 22، ما شفناش، شفنا حالة انهيار حالة احباط حالة الروح الوطنية كالتضامن فوق الميدان كاللحمة الكل ما تماش. اليوم شفنا حالة استسلام واضحة وهذا في الحقيقة شيء خطير ويؤشر إلى مستقبل غامض خاصة في ظل الظروف هذه بصراحة. نكسة كبيرة ومش يكون عندها تأثير، إن شاء الله ما يكونش عندها تأثير، وهذا يستدعي من الدولة من المسؤولين من الإعلاميين من الملاحظين من المتداخلين الكل في اللعبة إيجاد الحلول في أسرع وقت، لأنه حالة إحباط نعتقد أنه مش تكون لها تأثير كبير برشا.
0: وإن شاء الله ما يعودوناش اللبانة متاع لازم بشير المحاسبة وبعد المشاركة، خاصة أنه معناه ما يخفيش على الناس الكل النكسات اللي تعدينا بهم في الفترة الأخيرة كل خروج من التور الأول في كوب دافريك، خروج من التور الأول في كاس العرب، وأيضا الفضيحة متاع المونديال اللي كانت فضيحة بكل المقاييس.
1: لا هو أليس ذي ما عاش تنطلي على الشعب التونسي، والشعب التونسي فايق ويعرف كل كبيرة وصغيرة، وشفناه حتى في ردود فعله على مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام. ما عاش تنطلي الحرب وشهدية بش نعمل وبش ننقدوا. اليوم كرة القدم التونسية تحتاج إلى منوال جديد، تحتاج إلى ثورة كبيرة، تحتاج إلى استشراف المستقبل بخبراء معنيين يعرفوا اللعبة وبعيدا عن المجاملات. في الحقيقة ضربة قوية ضربة موجعة جدا لكرة القدم التونسية للشعب التونسي، واعتقد انها باش تقعد تتبع فينا، خاصة وانه كما قلنا شفنا منتخبات تترشح لأول مرة. شفنا
0: الكافير عاملة 0-0 مع اسبانيا، تعادل تاريخي، كوراساو مع الاكواتور كيف بالفعل. كيف 0-0 وكوراساو فيها 150,000 ساكن، راهو معناها تجي حومة في تونس.
1: شفنا الكوت ديفوار، شفنا الروح، شفنا اللعبه، شفنا المانيير. والغريب واحنا علاش كان الالم اكثر وكان الالم مضاعف والحزن اكثر، انه 7 مرات نترشحوا احنا من تقريبا من احد افضل منتخبات افريقيا نترشحوا 7 مرات، ومع ذلك كنا نحلم بالتور الثانيه. اليوم ولينا معناها نجر ونقبل بال5 اهداف بال4 اهداف، حصيله في الحقيقه حصيله موجعه جدا، ولا يجب ان تمر هكذا، بل يجب المحاسبه وفتح ملف المنتخب بجدية وبعناية، لأنه كما تعرف بعد نهاية كأس أفريقيا كان وقعت جلسة كبيرة في وزارة الشباب والرياضة وحضروا فيها الفنيين والملاحظين والمتابعين وكنا غطيناها، وتقريبا أعتقد أنها كانت ذر رماد على العموم.
0: هذا اللي استأنسنا به. على كل إن شاء الله بتبيع كما قلت أنت يتم فتح الملف بجدية كاملة. نعاود نذكر انه فما اجتماع حسب اخر الاخبار اجتماع منتظر لاعضاء المكتب الجامعي سواء الموجودين في المكسيك توا قبل ديبلاسمون لامريكا لمواجهه هولندا والا في تونس باش يصير التواصل في انتظار القرارات شنو باش يصير. به هذا نتاج نتاع كره القدم التونسيه رضا هكا ولا لا؟ رغم انه من البطوله ما عادش عندها نصيب في المنتخب الوطني التونسي، خدمنا على البي ناسيونو لكن حتى البي ناسيونو اللي عندنا مزدوجي الجنسيه وقت اللي نقارنوهم بمزدوجي الجنسيه اللي يجيو للمغرب والا الجزائر نقطه استفهام كبيره. احسن ملاعبي يتسمى في اللو نيفو الياس الصخيري شفناه البارح في الحقيقه واقف ما قلناهوش.
1: بالفعل بالفعل نيس الحقيقة وهذا كل من يتحملش المسؤولية، احنا دائما نحطوا كبش فداء والإطار الفني المنتخب، ولكن أعتقد وأنه اكتشفنا عن كثب أنه الأمور أعمق من هكا، وأعتقد أنه الأمور أعمق من الإطار الفني.
0: لا هي سياسة الرعوانية هي اللي وصلتنا للي احنا فيه.
1: بالفعل هي الخدمة الرعوانية، وهذا تقريبا كنا لاحظناه، وكان الإعلاميين كانوا سبقين الحقيقة في اكتشاف هذا، شفناه في الكأس العربية، شفناه في نهاية كأس أفريقيا للأمم، وهذا هو النتاج اللي وصلنا اليوم، لأنه في الحقيقة المسؤولين اللي عندهم برامج نخدموا كما قلت بمنوال تقريبا أكل عليه الدار وشرب، وهذا المنوال هو اللي أدى بنا إلى ما حصل في المونديال الحالي بالحقيقة.
0: به مادام دوسي ليكيب ناسيونال تقريبا هو تسكر، ما زالت مقابلة شكلية ضد المنتخب الهولندي، وعلى قريب كما سبق وحكينا ممكن البطولة كما قلنا مبدئيا تنجم تكون ما بين في منتصف شهر أوت أو 21-22 أوت. ناخذ معك آخر أخبار أندية تونس العاصمة.
1: بالفعل أنيس، وقبل ما نقعدوا للحديث عن الأندية عن زوز أخبار، احنا ديما عودنا مستمعينا بالجديد والأخبار الجديدة. الجديد هو أنه كما تعرف ويعرفوا سيد المستمعين والجامعة التونسية لكرة القدم كانت في شهر مارس الماضي عملت بلاغ للتعاقد مع مدير فني جديد للإدارة الفنية المدة وفات، والجامعة حسب آخر الأخبار تلقات ثمانية مترشحين تخص معناها الخطة الجديدة للإدارة الفنية، والأسماء معناش كاملة ولكن نذكر منها على غرار اللي قدموا ترشحاتهم رضا الجدي، اسكندر القصري، وسيم معلة. الحقيقة هذا من المترشحين بالإضافة إلى أخرين، قلنا ثمانية مترشحين. الجامعة باش تحيل في الأيام القادمة دي الملفات المترشحة إلى وزارة الشباب والرياضة للنظر في الـ CV متاع المترشحين وكذلك البروجي متاعهم واختيار أحد أفضلهم، يعني اسمه البروجي اللي عنده، لأنه باش تكون كل الاختبارات على البروجي كل حد شنو البروجي اللي باش يقدمه. أنا أمل أن أكد لك تقريب أولق المرفق ثمانية مترشحين لاختيار واحد من هؤلاء للخط الجديدة هي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم.
0: كما سبق وحكيت أنت يظهر لي منظر الكبير ما هوش من بين الأسماء اللي قدمت الترشح.
1: لا بالفعل هو منظر الكبير تنتهي مهمته رسميا نهاية شهر جوان الجاري، يعني ما حبش يقدم ما قدمش
0: مع الماتش الثالث بعد بشوية يمات من ماتش هولندا.
1: بالفعل يغادر مع المنتخب تقريبا ومع كل الاخبار الثاني يخص الجامعه التونسيه لكره اليد. كما تعرف انيس انه بلادنا باش تحتضن في من 2 الى 12 ديسمبر النسخه 27 من بطوله افريقيا للسيدات لكره اليد، وفي هذا الاطار بعثه من الاتحاد الافريقي لكره اليد باش تزور بلادنا بدايه من نهار الاحد 28 جوان الجاري 28 باش تتفقد المنشات الرياضيه لحتى باش المرشح لاحتضان المباريات والتمارين المنتخبات المنافسه. البعثه هذه تضم اربع من الناس باش يزوروا تونس وباش يزوروا قاعه قصر الرياضه بالمنزه، قاعه الاولمبيه برادس، قاعه الحمامات، وقاعه نابل، وكذلك تفقد معناها المنشات الرياضيه والفنادق اللي باش تحتضن المنافسين. كما قلنا البعثه هذه بتجي تتفقد. بالنسبه للانديه في الحقيقه ما فماش اخبار كبيره، كما تعرف كل الانديه في اجازه، لكن نبدو بالدرجة الرياضي اللي تقريبا التحضيرات تأجلت مرة أخرى باش تكون في الأسبوع الأول متاع شهر جويلية، والبرنامج يتضمن زوز تربصات منهم تربص بمدينة تبرقي يمتد على مدى 10 أيام. بخصوص ملف المفاوضات الحقيقة للانتدابات متواصلة مع عدد من اللاعبين التونسيين والأجانب، لكن الأمور لم تحسم باعتبار وأن الإدارة لحقيقة القات صعوبات كبيرة بسبب رفض بعض اللاعبين فسخ عقودهم في الترجي. كما نعرف الترجي عندها برشا لاعبين تحب تفسخ العقود، لكن ولكن لقات رفض. لا ما حبوش يفسخوا عقودهم وكذلك حبوش يمشوا حتى إعارة والانتدابات موقفة لفض هذا حسم الملف هذا. بالنسبة لشكري الواعر من كب هذه الأيام على إيجاد الخطوط البديلة تخص كذلك كما قلنا الانتدابات وكما هي اللي متعطلة تقريبا. وفي المقابل نجم نقول ثم مفاوضات متقدمة مع رائد الشيخاوي وكذلك مدافع الملعب التونسي الصحراوي. بالنسبة للنادي الإفريقي
0: هو فقط رضا بخصوص بن علي وحمزة الجلاسي نذكروا أنهم جدوا العقود متاعهم وكما سبقت وحكيت أنت، لكن فقط كيفاش تفسر الغموض حول المدة؟ ترجي في التدوينة متاعه ما كانش واضح، ما قالش موسم أو موسم قابل للتجديد، قال في المواسم القادمة.
1: بالفعل بالفعل هو زي ما عودناش الترجي بالذي ربما لانه يمكن العقود مازالت ما تمضتش معناها رسميا، هو الاتفاق حاصل وربما هذا يمكن الاشكال الوحيد في انتظار امضاء العقود، لكن نعتقد انه الترجي باش تعلن على مده التعاقد مع كل اللاعبين. بالنسبه للنادي الافريقي تقريبا برنامج التحضيرات مره اخرى يتاجل، كذلك يتاجل المفروض انه تنطلق نهار 29 جوان الجاري، وبرنامج التحضيرات باش يكون متوزع بين تونس العاصمة ومدينة عين درهم. الإدارة باش تحسم الملفات تجديد العقود في بداية الأسبوع المقبل، وهناك تقريبا اتفاق حاسم واتفاق حاصل مع كل من ياسين بوعبيد وأسامة السيلي ومعتز الزمزمي للاتفاق معهم لتجديد عقودهم. الانتدابات الحقيقة ما زالت تتكتم عليهم إدارة النادي الإفريقي، فمش حاجة جديدة ورسمية تقريبا. هذا أنيس نجم نقوله باختصار الأخبار تخص النادي الإفريقي والترجي.
0: يعطيك صحة رضا الخليفي، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، ونقول لك مبروك عاد بنت اختك نجحت في البايك هكا ولا؟
1: بالفعل بالفعل شكرا نيس، بالحقيقة فرحة كبيرة، وتعرف انت الباك ونتائج الباك وفيها نكهة خاصة وشارم خاصة، وانا هذه المناسبة نهني اختي راضي وزوجها مراد جويني والمحتفى بها رحاب جويني، وان شاء الله كما نهني كل التونسيين اللي تحصلوا على البكالوري، وان شاء الله العاقبة اللي في جماعة دورة التدارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله مزيد من النجاحات، وان شاء الله بتبيع عقبال التخرج. يعطيك صحة رضا الخليفي، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، ومبروك مرة أخرى لكل الناجحين في البكالوريا، وحظ موفق بالنسبة للي طاحوا كونترول واللي بشي عادوا زادة إن شاء الله في العام المقبل يكونوا من الناجحين، مع تهانينا زادة للرياضيين اللي نجحوا في البكالوريا. فهمي نمشي معاك الأخبار، النجم الرياضي الساحلي خاصة اللجنة فض النزاعات اللي منكبة على غلق بعض النزاعات، ونوصلنا في الملفات هذا
2: عمل كبير الناس قاعدة تقوم به لفض النزاعات كما نشحت في المهل الأولانية قاعدة حاليا ما تقوم خدمة كبيرة الحقيقة مع جمهور النجم الساحلي القاعد يساهم، حتى ملاعبية السابقين في الفريق قاعدين يساهموا في الغلق بعض الملفات الشائكة. كما نعرفوا النجم سكر ملفات كل من ألفونسو ميغا اللاعب الكيني المعد البدني السابق الفريق أحمد البريهي علي البريهي علي الجمل فهمي بهنظان، وكيف كيف حلوا طريق الملف الجديد متاع لؤي بن حسين.
0: اخر دوسي هو دوسي علي البريقي في 122
2: مليون افكتيفمون. دونك حاليا طريق بدي الدوسي متاع لؤي بن حسين، كيف كيف لجنة فض النزاعات باش يكون عندها اجتماع مع مختلف خلايا الجماهير متاع الفريق اليوم، وباش يتم تقديم القميص الجديد الموسم القادم باش يكون على ذمه الجماهير انطلاقا من يوم 4 جويليا. هو القميص نتاع اللي حكى عليه السيد كريم العكروت، قال انه باش يكون حاجه عالميه. دونك يوم 4 جويليا يكون على ذمه الجماهير الفريق.
0: واضح. ومادام حكينا بكري شويه على البكالوريا، تهانينا للاعب النجم الرياضي الساحلي محمد الهادي بوسلامه بمناسبه نجاحه في البكالوريا، مع تهانينا كما قلت للرياضيين الكل. نمشيو موزيكا بعد شويه نعملوا طلع على فوزي الخماسي مراسلنا في صفاقس.

0: وين وحما مواصلين معكم تحية للناس كل تبع فينا على جوهر فم. مواصلين معكم في راديو سبور ونحكيه على آخر أخبار الأندية وخاصة بعد النكسة متاع المنتخب الوطني التونسي بيشترجع البطولة خاصة أنه مبرمجة مبدئيا في شروطة. بعد شوية نزيدوا نكتشفوا بعض الكواليس من عند فوزي الخماسي اللي رحبوا به في المباشر. فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك نيس، مرحبا معك الضيوف في الفلاتو، مرحبا التقنيين، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات جوهر فم.
0: مثالش قبل ما نحكيه على المنتخب وقبل ما نحكيه على آخر أخبار سي اس اس ولا تقدم سقيط الدير وآخر الأخبار، نهنيوك بنجاح ولدك محمد الهادي الخماسي، إن شاء الله مبروك وإن شاء الله في ما أهم بالنسبة لمحمد الهادي.
1: يعيش كنيس محلى الديكاس بتاعك والأغنية ظهرلي خطر أنا ولدي نعيط للخمة، قلت الأغنية زار سبيسيال مو جيت ولا
0: لا هذيك مقصود سبيسيال مو لك أنت مقصود
1: الحمد لله. خلينا نشكر بالمناسبة جميع المدرسين ومدرسات الدولة على نجاح مش ولدي أنا بارك، حتى المدرسين والمدرسات وقت الصبارة بتاعهم الطابة بتاعهم المدارس الابتدائية مدرسة مساعدين ولا العدديد محمد جموسي وإلا المعهد الرياضة يعني أبو حسن الأخري اللي تحصل على البكالوريا ولدي محمد هادي فيها، خب تحية خاصة لهما على خاطر كوت في مال المدرسين والمعلمين والأساتذة اللي يفهموا بكون العباد رأى المدرس يحب يدخلك الفرح خاصة في العاب الباك، يعني كل أولياء تخلي صغارها بدون يعني مناوشات مع المربيين والمدرسين يعني خاطر ويحب لك الخير ويحب باش ينجح يعني
0: أكيد.
1: المعلم اللي يكون فيه سبب يعني يبدا فرحان خاطر الثمار بتاعه مش بتاعنا احنا برك، الثمار بتاع المدرس احنا الاولياء نحيطوا معنويا وماديا، لكن الدور الكبير هو المدرس اللي يتداول على العديد اللي احنا ولا انت ولا تو صغيري كما انا الموسم الفارط يعني بنت فاطمه يعني تحصلت على بكالوريا يعني ملاحظ حسن جدا تو في كلية الطب اليوم اسلام محمد الهادي وعديد العباد اللي مش وزارة ان شاء الله تزغريت الكل في الدار التوانسة الكل وهذه فرحة العباد الكل هي البكالوريا.
0: ان شاء الله مزيد من النجاحات وكما قلنا ان شاء الله مبروك بالنسبة اللي نجحوا كنترول ان شاء الله يكونوا موافقين، والناس اللي ما نجحتش السنين ان شاء الله في العام الجاي ان شاء الله يكونوا بنتائج مخير. ما بين السنساسيون نتاع النجاحات فوزي الخماسي وما بين القومين بكري تتفرج على المنتخب الوطني التونسي وتعيش خيبة امل كما توانسة الكل والهزيمة نتاع ليكيب ناسيونال.
1: خيبة الفرحة يعني في من الساعة الرابعة ولا الخامسة بعد 12 ساعة تجيب مباراة يعني العباد كله حتى هو ولدي والعباد كله قاموا في أحد المقاهي يعني بجانب المنزل يعني العباد كله متحزمة والعباد كله تنتظر المباراة في أطول نهار يعني اليوم أطول نهار في العام يعني أطول يوم 21 جوا أطول نهار يعني باش يتعدى النهار باش نجوا الليل إلا ما نتعبوا ولا الاعتدال يعني في الاعتدال في مارس، لكن اليوم النهار نعيشوا في أطول نهار اللي بالحق تعبنا ياسر منذ صباحة اليوم منذ الأربع ونص العباد يعني في المقاهي يعني حتى في الدار ما تفرجوش، حابوا يعيشوا المشروع حابوا يعيشوا الأمل الأخير يعني مع أصحابهم، كانت كنا كانت نتيجة تكون إيجابية، كانت احتفالات يعني ذكرنا محمد علي كلاي سابقا وقت احنا صغار كنا نتفرج عليه
0: صحيح.
1: لكن نتفرج على محمد علي كلاي نقوم فرحانين يعني مش نقوم يعني فما عباد يمكن اللي ما تفرجوش خير الحقيقة يعني نتيجة فقيرة جدا يعني بعد الخماسية في المباراة الودية والخماسية في المباراة الرسمية يعني انت 9 أهداف يعني مو الا 8 يعني سجل هذا برك يعني نتيجة كارثية ويمكن هذا بعض القرارات اللي نترقبوا فيهم الحقيقة.
0: كيفاش كواليس عندك شنو ينجم يصير خاصة فما اجتماع وحديث على اجتماع مرتقب لأعضاء المكتب الجامعي؟
1: ما معنى يعني سمحني بعد كملنا خديت مدرونة شنو يعني شنو الاجتماع شنو باش تقيموا؟
0: انت ما خدتش الفترة الأخيرة
1: بعد يعني بعد الخماسية في المباراة الأولى يعني
0: المرة الأخرى بدلنا المدرب المرة هذيك كون باش
1: لا الهجمة الكبيرة نتاع أعضاء المكتب الجامعي كل واحد شاد منبر إعلامي يتكلموا العفو من المكتب الجامعي وصبروا علينا يا ودي ما نصبرش على حتى حد يكون مضر بتونس أنا مع تونس ما فهمها شيء لو مش في جمعية المسؤولين تعلموا الحاجة، يعني خاصة اللي كانوا في الأندية وتحولوا إلى مكتب جماعي، هي طريقة التخاطب والطيحة التونسيون. يعني ما فمش هكا مشاكل وطيحة التونسيون وما تخليني معاك إلا بالنتيجة. أنت تجي في ميكرو نشكر فلان جاب فلان، نشكر المدرب قالوه، هذا إقالة المدرب. هل هو حدث إقالة المدرب؟ هل هو حدث؟ مش حدث إقالة المدرب، يعني هيك التحكيم بكونك فشل ذريع في اختيارك في المدرب منذ البداية. القائمة المنتخب
0: حتى القائمة يعني. فما برشا سامي كانت نجم تعاون
1: بالطبيعة ناس بالله سامحني كيما قال التصريح متاع علي العابدي براو التصريح وتأخر ونيت علي العابدي
0: صحيح هو كان جريء أما رتار علاش ما قالش هذا
1: قبل بعد يولي بعد الكلاب بعد يقول لك بدعة يعني بعد يعني ما صار تولي بدعة. أنت تمنيت علي العابدي أول تصريح باش تعمله يقول لك رأيك في القائمة، قول لهم يا خويا القائمة ما كانتش ولا بد كان بعض اللاعبين الخبرة يكونوا متواجدين، خاطر أنا هذه هي فهمت واش معناها حتى اللسان ما خاصش تنجم تحكي خاطر المنتخب بالمقياس مش تحكي على فريق تحكي على منتخب. يعني احنا العباد اللي تحاول العباد اللي يدي بلاصتك العباد اللي تنفس يعني تتنفس كوره تتنفس تونس تتنفس المنتخب خاصه اللي عايشين في الغربه راهو فما عباد ما جاوش العيد الكبير عيد الاضحى وما جاوش تونس باش يصيفوا وحتى كيما نقولوا احنا الميزانيه اللي كان باش يخليها
0: شويه للمونديال
1: خاصه كل المونديال باش يخلص مكسيك ولا ميس. يعني انا بالنسبه لي انا نبدا من المحاسبه خاطر احنا قلنا فتح التحقيق بعد المسابقه الافريقيه التحقيق تفتح كاشف سامي طرابلسي بالرغم يعني سامي طرابلسي مانيش لسان دفاع عليه لازم تقيمه فني بيكون ما قامش في الدور خاصه وقت اختياره هو الذهاب الى البطوله العربيه بشخصه
0: هو في الحقيقة مسؤولية جماعية للناس الكل لأنه أفضل نسخ المونديال حكينا عليها سابقا لكن هذه الأسوأ أسوأ نسخة في تاريخ تونس في مشاركاته في المونديال.
1: صحيح عندي نتيجة وقت شوف عندي 5 أهداف في المباراة الأولى والثانية 4 أهداف وربي يسر المباراة الثالثة مع كما يقولوا مع منتخب يعني يحب يتفضل وما يحبش يخسر في المسابقات تعرف فريق الهولندي قاعد يقوم بدورة برياس المؤهل تجم تقول مؤهل يعني مشي يمشي لقدام يعني مشي يمشي المربع الذهبي مشي يمشي الانكار
0: وعمل 3 مرات فينال كاس العالم يعني مش من الصدفة
1: يعني ما هوش فريق يعني مهما بالنسبة لي انا قلت ما تقيمتش بعد بطولة افريقية بعد كاس افريقيا اللي كان في المغرب
0: وقررت كاس العرب
1: إقالة كامل إطار الفني دون استثناء. أنا أشكون أنا بالنسبة لي أنا زياد جزيري يزمو هو اللي يتكلم يقول هو خليل شمال راه مش بعد تمشي وتجي الميكرو الزملاء الصحفيين يحبوا الماتيار ويحبوا يتكلموا تقول زياد احنا والكابيتانات ما يعش الموضوع احنا ولينا نترقبوا في أحد أعضاء المكتب الجامعي مش نترقبوا هما يترقبوا للدخول يعني ولا جرى حوار باش يميعوه الموضوع ما يحتوش في حاجه في كرة قدم
0: في الحقيقة حتى أعضاء المكتب الجامعي يتحملوا مسؤولية كاملة حتى الملاعبين ما كانوش في المستوى للأمانة فما مسؤولية مشتركة وصلتنا للنتيجة المخيبة للأمال هذه
1: طيب نمشي أكثر معاك الأندية زادت تحمل مسؤولية في اختيارها في المكتب الجامعي
0: بيان سور
1: يعني فهمتوا يعني هي سلسلة مترابطة لكن انت جاتك شانس قائمة معظم عاصلي باش تمشي يعني اكسبلوات كبيره ياسر جاتك مشاركات صدفة وإلا البطولة العربية في قطر ثم كاس افريقيا ليساز ايدز بيت ليفان تروا يعني جاتك عديد المشاركات ما هو تقييمك سيدي فهمت توسي منظر كبير زي بتخمس ولي خبر هو مكلف الإدارة الفنية
0: صحيح
1: يعني المدير الرياضي
0: لننتظر
1: لمكلب المنتخب انا خاطر صراحه سابق قبل كاس العالم 5-5 وبصراحه بيكون مش قادم استقاله تدوينه فيسبوكي
0: بعد تراجع في نفس التدوينه بعد
1: يعني اذا انت من الشيء هذا تفهم ما الاجواء في المنتخب
0: سامحوني في كلمة ربما قعباجي كما يقولوا
1: علاش سامح هيك هي كلمه تونسيه قعباجي ما فوق وبالنسبة وينو كيفاش تخلي انت ولد المدرب يحضر حصة تدريبية زي المنتخب؟ اكيد على ما حب في مبر السويد نحكوا له تمد على طول. هذه هي
0: لا هو المونديال هذا كله فضايح، ما فما حتى نقطة إيجابية باستثناء النقطة الوحيدة الإيجابية هي الجمهور التونسي فقط. فوزي فقط
1: قبل دائما الجمهور هو دائما الجمهور التونسي دائما مش في كرة قدم برك في كرة يد حتى لعب قوة حبيب الغريب وقت الزميدة ولا وسام البلوري ولا أيوب الخطماوي فالطعم حتى ما هو مش بعدين غفيرة لكن يعملوا الشو يعملوا الصعراب
0: تمشي للقطب الشمالي ما شاء الله يطلعوا لك بسم الله ما شاء الله على التوانسة لكن الله غالب.
1: أنا كنت في كأس العالم كنت في كأس العالم 2020 حتى تفسروك مش متفسروك في تونس تفسروك في الأماكن الشعبية تفسروك في أماكن راقية اللي بتلقاهم فرطو الحقيقة.
0: أكيد كنت حاضر في قطر تقريبا جالية أكثر من 30 ألف موجودين في قطر
1: وتبدأ ديما. فخور تبدأ فخور بكونك تونسي يعني دواء السفر أخضر. أنا نشيخ أنا عديد دول مشيت أجبت براسه طيبين التونسي اللي عاش في البرة حتى في الدول الأفريقية يعني كوت ديفوار لابيجان بوركينا فاسو السنغال
0: لابيجان فيها 8000 تونسي مثلا
1: يعني شو محواج اللي بالحق الواحد. أنا بالنسبة لي أنا كنت حزين بعد الفرحة خط يمكن الباك تعودي ما تزومش قارنها فرحة تونس. فرحة تونس أفضل من نجاح ولدي الحقيقة خطر أنا ولدي حتى مش ينجح يجب نشوف الأجواء ممتازة في تونس كرة قدم يعني ولدي أنا الصباح يعني كان في أحد المقاهي يعني نفس حتى هو بعد نجاح الباك ولا حتى اللي عنده الباك وبالمناسبة نعاود جد مبروك يتفرجوا على المنتخب نسيوا الباك متاعهم نجاحوا النجاح متاعهم
0: صحيح.
1: هذا أنا بالنسبة لي أنا نشوف فيه
0: فوزي فتح ما عندي وقت قبل الأخبار في دقيقة آخر الأخبار خاصة على مستوى السياسيس ونعرفون ما فماش برشا أخبار تخص الآن تقدم سقيد
1: النادي السياسي لا سقيد دير على الطريق السياح الحقيقة يتعرفني هو مش يكون متواجد الانتدابات يعني بدأوا في درس الانتدابات خاصة واحد جويلة فما بعض اللاعبين أو قدم تاعهم توفى اليوم 30 جوا النادي السياسي هي اللغز يعني خاصة النادي السياسي يعني بعاصر على الوقت يعني ما زالوا حكاية 9 أيام على خلق يعني حكاية المنع خطر خرج اليوم 30 بشدة شخصي خولنا بشارك في المسابقة الأفريقية تقديم قائمة مهدي الأفريقية بس 8 أعضاء للانتخابات يوم 3 جويلة بمفردي 2,700,000 يلزمهم التهم وتسددهم نادي الشيخسي كان جاء الأجواء مباهية يعني في المكتب الجامعي كانت تجمع نادي الشيخسي تعمل اتفاقية هي والمكتب الجامعي اللي عندهم دور متخلدة خاصة سكرة نادي الشيخسي يعني 850 مليون منحة المنحة المتفق عليها في الانتقال على غرام الكورانيا هي يلزم تجم تعمل عليهم جماعة تعاهد مع الجامعة اللي يمكن تبدد باش يجم ياخذ ورقة من عند سكرة نادي الشيخسي لكن الأمور صعبة تو نادي الشيخسي عليه خاصة وجود مصطفى السلامي كرئيس وزارة الدعم يمكن يقول حلول في ظرف اليومين يندوم الداخلين في الأسبوع هذا باش نادي الشيخسي يجم يرفع المنع والتفكير في المدرب يعني عديد الأشياء ما زالت عديد الملفات في نادي الشيخسي لم تحصل وهذه راهو ما يصيرش في فريق اسمه نادي الشيخسي لابد الحبان تاعو يقربوا السوسيوس يمكن تكفل بالرفع المنع بتاع كرة الطائرة هذا لا يكفي خاصة القاطرة تعرفها هي كرة قدم يجب نادي الشيخسي كرة قدم يعني هي تبدأ منظمة باش يكون الفروع اللي وراها تشد الثنين ولا تشد السكر
0: ان شاء الله زينه بالنسبه للانديه الكل اللي لازمها تبدا تحضر من تو على خاطر كيما حكيت انت بكري شويه راهي كره القدم التونسيه زاده كي تبدا البطوله التونسيه بخير راهو زاده نجم نشوف المنتخب الوطني التونسي يكون بخير وهذا خير دليل حتى
1: انيس سامحني انيس بالله تو تقول لي كره القدم انت اللي تختار فيهم خارج الحدود يعني نحكوا على المنتخب المغربي راهو من قبل عنده نجوم باهين لكن حجره الملابس بتاعه ما كانش الاول وبد لهم بلونس بين اللاعبين كانوا عديد النجوم المنتخب التونسي 78 و2096 و2004 هذا تم الاكسبلور اللي عملها هذوما كانت البستير بتاع المنتخب التونسي مزيانه ياسر كانت صحيح. ممتازه لكن توا كما قال علي العابدي تجيني قبل بجمعتين ثلاثه تلمد الكل ماهوش البير يلعب في بطولة وزوز قايق يلعب في بطولة أوروبية ولا بطولة خليجية ويلعب زوز قايق واللاعب التونسي ليون شاتروني يجب يكون أفضل منه
0: صحيح
1: الحقيقة أنت يا توكلش حراس المرمى وشكون تاخذ حراس مرمى وكفى بالله رسولنا في رشاوات كان يجب يكون غيث قاعد يزعلوني. كان نجم يكون حتى محور الدفاع حمزة زلاطي ولا
0: كان نجم يكون على غرام برشا سامي، كانت نجم عيسى العيدوني كان نجم يعاود في الحقيقة برشا اختيارات نرجعوا لها في وقت لاحق. يعطيك صحة فوزي، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. بعد لحظات موجز أخبار الأربعة ومصلين معكم في راديو سبور حتى للصباح.
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية،

0: مالي ساعة ومثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان إلى 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وتم تسجيل أفضل النتائج من قبل أحدى التلميذات المتفوقات من منظورية المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد، التي تحصلت على معدل 17.72 من 20، كما تم تسجيل معدل 16.36 بمركبة طفولة بوعرادة من ولاية سليانة، ومعدل 15.82 بمركبة طفولة بابن خداش من ولاية مدين، وفق بلاغ نشرته اليوم الوزارة. هذا وأشارت وزارة الأسرة إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتواصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون، التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية. تونس تحل في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 25 و2000 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها، وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت هذا الأسبوع. ومنحت ألمانيا 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي، مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت القائمة، بحسب وثيقة تضمنت ردا حكوميا على سؤال مكتوب بشأن منح تصريح الإقامة للعمال الأجانب تقدم به حزب ممثل في مجلس النواب الفيدرالية. وهذه التأشيرات تشمل عمالاً حاصلين على تكوين مهني معترف به في ألمانيا، تم استخدامهم لشغل وظائف تتطلب مهارات متخصصة لا سيما في القطاعات التقنية والصناعية والحرفية واللوجستية والخدماتية. ويأتي ذلك في ظل مواجهة أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، تحديات ديموغرافية متزايدة مرتبطة بشيخوخة السكان وتراجع عدد الأشخاص في سن العمل، مما يدفع برلين إلى توسيع سياسات استخدام العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. ختاما، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أن وقف أطلاق النار في لبنان هش، مضيفا أن القوات يجب أن تكون مستعدة للقضاء على أي تهديدات والانتقال سريعا إلى العمليات مجددا إذا اقتضت الحاجة.
4: للمزيد من الأخبار

في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات لكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: الأربعة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور وأيضا استوديو المونديال. بما أنه نحكيه على المونديال ونحكيه على فضائح المونديال سواء في التوتال فضائح اللي سبقت المونديال لوجستيا وتنظيميا وأيضا المونديال على مستوى المشاركة التونسية المخيبة للأمال وقبول 9 أهداف كاملة في 2 مقابلات، هزيمة 5-1 مع السويد وهزيمة 4-0 ضد منتخب اليابان. مش حكيوا على الاتحاد الرياضي المنستيري، نوصلوا الحديث على بتبيع الفرق التونسة وآخر أخبارهم واستعداداتهم بالنسبة للموسم الرياضي الجديد. بكر شوية كان معنا رضا الخليفي، كيف كيف فوزي الخماسي، نعمل طلع على القيروان مع مراسلنا طارق الفوال. طارق مرحبا.
1: مرحبا يا نيس، كيف كل وكل مستمعي جوهرة فريم. نهار الخميس الفارت يعني 18 جوان كان آخر أجل للشبيبة القيروانية في تقديم الترشحات لرئاسة الفريق، وكما كان متوقع نيس أنه لم يقدم أي شخص ولم تقدم أي قائمة ترشحها لقيادة الفريق، خاصة مع الضبابية التامة اللي يعيشها فرع كرة القدم في الجيسكا اللي لحد اللحظة ما تعرفش مصيرها النهائي. هل سيقدم الفريق اعتراض على الترتيب النهائي؟ ما مصير اللاعبين الأجانب؟ لأنه فما برشا من اللاعبين مصحين يزوز مواسم يعني حتى العام الجاي نورمالمون مع جيسكا. شكون باش يكون رئيس للفرع ورئيس للفريق ككل؟ يعني فرع كرة القدم حتى التوا في الشبيبة القيروانية ما رجعش للتمرين وحتى لم يرسم خارطة الطريق الموسم القادم، بانتظار أكيد عودة المكتب الجامعي من كأس العالم. ربما نقطة
0: قريب يرجعوا على قريب يا طارق.
1: على قريب دونك النقطة المضيئة الوحيدة في جيسكا هو فرع كرة السلة، وكما أعلنت لنا الأسبوع الفارط فإنه الفريق باش يضيف زوز انتدابات جديدة، واحد تونسي واحد أجنبي، وهذا هو اللي صار في وسط الأسبوع بعودة أسامة المرناوي واللي أمضى رسميا البارح. صحيح حكاو عليه تقريبا أسبوع كامل لكن الأمضاء الرسمي كان البارح بعقد لمدة 2 مواسم وتجديد عقد اللاعب الأمريكي فرانسيس بموسم واحد ليصل عدد العقود المضات يعني سواء جوار جدد وإلا تجديد 10 في جيسكا باحتساب المدرب مروان كشريد والمدرب المساعد جاد الجوادي، وتقريبا تولى الكيب تاع باسكيت باش ترك الراحة بانتظار عودة التمارين آخر شهر أوت.
0: ويظهر لي ساعة جيسكا في الباسكيت هو مراهن جدي، أما بالانتدابات اللي قام بها السنة وخاصة عودة واحد من الركائز السابقة أسامة المرناوي بعد تجربة النادي الإفريقي، يظهر لي الشبيبة السنة باش تكون مراهن جدي في البطولة ولا في الكوب.
1: ومراهن جدي هو كان حتى عملناه
0: اي قلت اللي هو كان مراهن جدي اما بالتعزيزات الجديدة خاطر كان قريب برشا من الألقاب.
1: ربما صحيح ربما ينقص الأخطاء اللي صاروا عملناول، ربما المرناوي مش وحده هو وأما لكن اللي كيف الكل سواء بعودة جوجو أيضا وعودة ربما يكون الفريق عنده الدوبلوب يعني عنده التعويض ما يقعدوش يوثوا أنهم، وهذا بانتظار بش يكون أكيد لازم يكون فما أجنبي ثاني اللي طعم الفريق. نذكروا عملناول جيسكا في الباسكيت وقت اللي لعبت حتى بأجنبي واحد ولا بدوب بزوز أجانب يعني ما كانتش مستوى جيد خاصة في الكوب، نذكروا في الحمامات يعني وصلت دبوا أنها تنسحب في الدور النصف النهائي. دونك لازم عمل يبدأ على معناتها من الباز ويقدموا ويخدموا حتى لازم تطوير زاد أنيس خلينا نقولها من ناحية الإدارية حتى من ناحية الشبان، حتى عملناه جيسكا في الشبان نعرف اللي طول عمرها شبيبة دي ما تهز الدولية يعني في الكيكسا في الجونيور في المينيم، الشيء اللي ما صارش في المواسم الفاردة. دونك العمل لازم يبدأ من الليجان باش على الأقل جيسكا دي ما تقعد تبقى يعني الجوارات اللي يطلعوا ديما عندها الجوارات جدد واللي طعموا الفريق حتى لو كان ما يقومش بانتدابات جدد أنيس. هذايا نعرفوا اللي أيضا أنيس فما في الجيسكا فما فرع ثالث واللي يقلين احنا ونحكيوا عليه واللي هو فرع كرة اليد واللي للأسف نتائجها في السنوات الأخيرة ما تنجمش تكون أخيب من هكا بما أنه فرع كرة اليد موجود حاليا في الدرجة الرابعة بالرغم من انه التاريخ نتاعو
0: ماشي يتدحرج
1: هو ديجا في اخر
0: قسم
1: في اخر قسم يعني فماشي بعدها تطيح بالرغم من انه وجود اسامي كبار يعني في الهاند بول في القروان الا انه ما تمرينش حاجه كبيره. هذا الشيء ربما اللي ادعى رئيس الهيئه التسييريه سيد محمد ديوان قام تقريبا 3 أو 4 اجتماعات مع ولقاءات مع عدد من المسيرين السابقين واللاعبين القدامى وحتى الشباب الجدد اللي يخدموا في الهوند بول في الجيسكا.
0: وشنو هي سبب وصوله للقسم الاخر طارق؟
1: ربما
0: تراكمات ما همش لاهين به الفرع؟
1: المشاكل المالية أنيس. هو أصلاً إذا كان الفوتبول معناتها
0: ديما الفيترينا الأولى الفوت.
1: فوالا إذا الفوتبول وبسي في الـ الـ الـ في معناتها ماشي عنده برشا مشاكل مالية خاصة في الموسم الفارطة، دونك أثر انديريكتمون على الباسكتبول وأثر انديريكتمون على الهوندبول. لكن الباسكت قاعدة شوية عندها استقلالية، دونك هذاك علاش نجحت باش أنها تخرج ولو حتى شوية على الـ الـ الـ على الجيسكا، لكن الهوندبول ما نجمتش توصل أنها تحمي البيبينير تاع الجوارد نتاعها. وبرشا راهم لاعبية وحتى برشا راهم في قروين فما ملاعبية يلعبوا في الهوندبول في إكيبات أخرين ويخرجوا أوتوماتيكمون يمشيوا حتى للخارج وجيسكا ما تستنفعش بالخدمات نتاعها.
0: صحيح،
1: يعني يبدا عمره 12 و14 تبقاه مشي لقطر ويخرج لبرا وجيسكا عمره ما لعب فيه. دونك لازم وقفه للفرع هذايا في الهوند بول، لازم وقفه من العباد والرجال نتاعو يعني.
0: ان شاء الله خاصه يعني على برشا مدارس في الهوند بول في تونس ان شاء الله يرجعوا على الاقل يفيدوا المنتخب الوطني.
1: دونك الوضعيه في القروان هنا تقريبا الناس كل قاعده تشوف تتبع في كره القدم في المونديال، واكيد معناتها عوده المكتب الجامعي تنتظر صيف سخون برشا.
0: كيفاش عاشوا ربما وانت كيفاش عشت، بما انه احنا توانسه الكل بار الصيف انك صحفي رياضي وغيره، كيفاش عشتوا الصباح خاصه الخايبه الكبيره؟ يظهر لي الوجوه الكل كانت حزينه في القاوي بعد ما فات المقال.
1: يعني وضعية مؤسسه يعني انه راهو الكيب ناسيونال ترى رينا برشا حديث راهو وسمعنا برشا جمهور تكلم، لكن انا استغربتها معناتها حتى مش فهمت واش عليها ماهيش تونس اللي ترى معناتها تجي كوره يا اخي ديفونس طول يعطيها للجارديان تاع اليابان طول جهه ديفونس خارجها معناتها فماش كل مريناش ياك حتى نحكيوها نقول فماش تروا باس سكسيسيف ولا كات باس سكسيسيف في ماتش كامل ولا تقريبا. غريبة
0: هو في الحقيقة شفنا حتى التصريح متاع رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع وقت اللي سألوه على الأمور متاع التحفيز، قالوا له إسكا فما تحفيز فما إغراءات مالية بالنسبة لملعبية المغرب باش وصلوا يكوروا بالطريقة هذه، قال فما حاجة برك هي الانتماء للوطن والروح اللي تشوفوا فيها راي صادقة ونابعة من الملعبية نظرا لأنهم يحبوا البلاد هذيك. وشفناهم كيفاش يقاتلوا ملعبية المغرب، تشوف العيناوي، تشوف بوعدي 18 سنة، تشوف سيباري اللي حتى الطريقة متاع الاحتفال كأنه يرجع للصغر متاعه هو لدعمه علاش يعمل لك الطريقة متاع الاحتفال متاع غسلين الشعر لأنه يتذكر طفولته في الشواطئ متاع المغرب. احنا يظهر لي هذا اللي كان نقصنا الروح الجرين تقال فما ملاعبية دي مليونير معناها كيما أشرف حكيمي شنو نجم نعطيه فلوس، كيما إبراهيم دياز، كيما نصير مزراوي. احنا اللي قصنا يظهر لي هو كل الانتماء والروح والجرينتا اللي تخلينا كل واحد يعطي 200% مش 100%.
1: صحيح حنيس، وهذا نصور هما فيسكو معناتها تقريبا في الفريق الوطني أكثرية الملاعبية اللي فيه ماهمش يسكنوا في تونس ولا يعيشوا في تونس، تقريبا عندنا قداش من لاعب يلعب في البطولة
0: البيناسيونو كلهم تقريبا بار دحمان حارس المرمى، وشفنا بن حميد هبط من بعد، شفنا فيرس شوط تقريبا هذا فقط
1: في تونس. دونك اكيد يحبوا تونس، هذا راهو مانيش باش نحكيوا عليها، لكن ربما
0: هو في الحقيقة ما شكوش في حبهم، لكن مستواهم راهو هزيل، لازم يراجعوا رواحهم برشا ملاعبية، لازم يقعد حتى بينه وبين روحه يعاود يتفرج حتى في الماتش يشوف وقفته. أحسن جوار اللي كنا نعتبروه ليس الصغير ما قلناهوش في المونديال للأمانة.
1: دونك نتصور أنا الأجواء اللي يعني حتى الترافاي مونتال هو اللي كان ربما ناقص برشا في
0: صحيح المرة هذه. عندك شكون باك طارق السنة ولا؟
1: لا عنديش شكون باك.
0: أكيد تلمذكم تلمذة متاعكم.
1: مبروك للناس كل، أي ربي ينجحهم
0: إن شاء الله بالتوفيق للناس كل. يعطيك صحة طارق الفوال، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، شكرا ليك مباشرة من القيروان. حكاية بكري فهمي طارق على فرع كرة السلة اللي في الشبيبة القيروانية، الأكيد أنه هو قدم موسم ممتاز وقاعد يرجع للواجهة من جديد وبش يحاول يصلح الأخطاء بتاع الموسم الفارط ويكون من الفرق اللي على البوديوم. كيف الاتحاد الرياضي المونستيري ذولي قاعد زادة يخمم في السيزون الجديدة بالانتدابات اللي عملها مخاصة منها من تجديد العقود.
2: صحيح حنيس، كلمة على جي اسكا ممكن عملوا كانت الحقيقة فما كيب بيه يا باشا جي اسكا، ممكن كانوا قصها لزيلي مام بتاع الاكسبرينس جي اسكا بولادها وسط الفينال الحقيقة ودمي فينال نتاع الكوب، دونك عملت سيزون اكسبسيونيل حاجة بها انه خليت لي زيليمون نتاعها وعادت معناته جابت اولادها كيما جوج وسامه كيف كيف واصف مع اللي زي اللي عندها اولادها كيما صنديد والشيحي ويوسف الضيف دونك معاك جيد دونك الحقيقه تسنى في جيسكا سيزون كبيره برشا المستير كيف كيف اللي تحاول انا تحافظ على البطوله نتاعها تحاول انها تزدوبلي سنة كيما انا فازت البطوله وخاست الكوب كونتر الكلوب دونك باش تحاول انها عام جاي تزدوبلي وعندها بال عام جاي
0: شكون الملاعبيه اللي يظهر لي التجديد لي
2: اسكندر بهاشت
0: جاكسون جوردن زادا
2: انت داب جوردن جاكسون جاي جاكسون الحقيقه اللي كان بالاجماع عملوا احسن اجنبي في البطوله عندنا سنين الحقيقه شفناش اتونجي كيما هكا ينيس في الشامبيونان عملوا كان هز وحده جيسكا مع اوزيريس دونك
0: اسكندر براش
2: اسكندر بهاشت كيف كيف مختار غيازه تجديد العقد
0: اللي عنده ليكسبيريونس زاد
2: لاعب عنده اكسبيريونس مع في هز الحياني بشوفوا شكون لي تونجي اللي باش يبقى اسكوتوري ولا اوزيريس مع جوردن جاكسون كيما في الباسكيت عندك حق كان في دوزي تونجي دونك شوفوا شكون باش يبقى في المستير نتصور انه جوردن جاكسون باش يعطي البلوس الحقيقه للمستير عم جي
0: واضح بعدين حكينا على اتحاد الرياضي المونستيري نذكر زاده الكوميسيون نتاع الليتيج نتاعها لجنه فضل النزاعات وتقريبا الانديه كل تعاني ماديا في تحدي جديد مع النزاع عدد 7 يتواصل بيع الاشتراكات السنويه للموسم الرياضي 2026-2027 لكره القدم على منصه usmo.guichet.tn في نقاط البيع المعتاده مدارج مكشوفه البيلوز 100 دينار مدارج مغطاه جرادان 200 دينار منصه الشرفيه الجانبيه اللي هي تريبيون بي ب 400 دينار منصة الشرفية تريبين في اي بي 1,200,000 الاشتراك الذهبي الجولد في اي بي بزوز ملين يمكن صاحبه من دخول مقابلات كرة القدم وكرة السلة توفير بطاقات دعم افتراضية عبر منصة usmo.guichet.tn وبتبيع الاتحاد المونستيري عول على ولاده من أجل غلق بعض النزاعات بعد الموسيقى موصلين معاكم في راديو سبور حتى للصباح

0: 44 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور وأيضا استوديو المونديال بما أنه في متابعة لمقابلات مونديال 2026 اللي نذكركم بالنتائج من البارح حتى اليوم. تبعد شوية أيضا نرجع للمنتخب الوطني التونسي والتصريحات ما بعد الفضيحة والهزيمة المذلة 4-0 مقابل 0 ضد منتخب الياباني مع النتائج الحاصلة البارح في نفس البول متاعنا. المنتخب الهولندي كان ربح السويد 5 أهداف مقابل هدف، ألمانيا فازت على الكوديفوار 2 مقابل هدف، خاصة أنه عملت ريمونتادا بالنسبة للمنتخب الألماني في المقابلة ذي بعد ما سجل فرانك كيسي. أونداف كان سجل دوبلي دقيقة 68 ودقيقة 90+4 للمنتخب الألماني. اليوم أولى ساعات الفجر كانت مفاجأة بالنسبة للمنتخب كوراساو، الأول مرة اللي شارك في المونديال فرض التعادل على الإكواتور 0-0. تونس الجابون من غير ما نزيد نذكركم بالسكور. إسبانيا المملكة العربية السعودية مقابلة تبدأ بعد 13 دقيقة من توا. نعطيكم التشكيل الأساسية بالنسبة للزوز منتخبات. المنتخب الإسباني بدأ بأوناي سيمون في حراسة المرمى حارس أتليتيك بيلباو، أيضا معه كل من بورو، بيدرو بورو لعب توتنهام الإنجليزي، كوبارسي لعب برشلونة، لابورت لعب أتليتيك بيلباو، كوكوريا لعب تشيلسي ولعب جديد بالنسبة لريال مدريد، بيدري في وسط الميدان لعب البرسا، رودري لعب مانشستر سيتي، لامين يامال لعب برشلونة، أولمو كيف كيف لعب البرسا، بايما لعب أتليتيكو مدريد، وأويارازابيل لعب ريال سوسيداد. هذا بالنسبة دي لافونتي واختياراته في المقابلة ذي. في المقابل نذكروا أنه إسبانيا كانت تعادلت مع الكافير في المقابلة الأولى 0-0. المنتخب السعودي يبدأ بالتشكيلة هذه، محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد لعب لونس موجود في الدفاع، حسن تنبكتي لعب الهلال السعودي، علي اللجمي لعب الهلال كيف كيف، أيضا لقاو عبد الإله العمري لعب النصر السعودي، أيضا متاب الحربي لعب الهلال السعودي، أكثرية الملعبية من الهلال كيف كيف، ناصر الدوسري، الخبيري لعب النصر، الجوير لعب القادسية كيف كيف، معهم الفراس البوريكن لعب الأهلي جدة السعودي، وسالم الدوسري نجم الفريق من جانب المنتخب السعودي. لنذكره كيف كيف كان عمل تعادل في المقابلة الأولى مع منتخب الأوروغواي بنتيجة هدف مقابل هدف. فهم يظهر لي مقابلة منتظرة في انتظار زادة بقية المقابلات اللي مبرمجة الليلة في المونديال. أما الأنظار كل ظهر لي توا متجه المقابلة هذه إسبانيا والسعودي.
1: صحيح انيس ستو بعد التعادل اللي ما كانش السنه فيه منتخب الاسباني ضد الكابفير، الحقيقه يعتبر مفاجاه انه اسبانيا من بين المرشحين باش تكون بطل العالم في 2026 تعمل تعادل مع الكابفير. شفنا الحقيقه سمعنا حتى تصريح بتاع دي لافوينتي بعد قبل مقابله السعوديه اللي قال انه الانتقادات اللي توتال اللاعبين باش تكون معناتها الحقيقه بلوس باش تخليهم اكثر بروديكتيف وفي المقابله بتاع المنتخب السعودي. كيف كيف منتخب سعودي الحقيقة اليوم بعد تعادل مع الهوغوي وكان فايز حتى الدقيقة 73 تقريب على المنتخب الهوغوي، اليوم الحقيقة السعودية محضر المونديال الانيس.
0: هي حتى في 2022 في مونديال قطر نذكروا انها فازت على البطل في النسخة ذيك وقت الارجنتين، وقاعدة في الاعوام الاخرى ما هيش شارك من اجل المشاركة كهو، قاعد تقدم في مقابلات كبيرة مع اجواء ممتازة جدا في ملعب المقابلة في انتظار انطلاق المقابلة، خاصة التعويل على لامين يامال منذ البداية في هذه المباراة اللي اكيد منتخب الاسباني توا سي بعد تعادل وبعد ما تصدم بالمردود متاع الكاب فيرت باش يلعب من اجل 3 نقاط باش يحط الكل في الكل.
1: توا صحيح يعني سكاو جولة حاسمة مش تخل اسبانيا مش تحطوها في الاشكال متاع نتعدى ما نتعديش. دونك اليوم اول مقابلة اللي لازم يفوز فيها المنتخب الاسباني ضد منتخب سعودي الحقيقة حضر المونديال متاعو. صحيح خرج ايرفي رونار في افريل لكن هذه نستخدم يعني ناس ما عادش تمشي المونديال باش هاني مشيت المونديال ماشي سياحة فقط، ليه بالعكس المنتخب السعودي حتى في 2022 كي تفوق على المنتخب الارجنتيني ما فيش هكاك صدفة. وشوفوا حتى اللاعبين معناتها صحيح انه البطولة السعودية تريك اغلب النجوم نتاعها نجوم عالميين لكن اليوم شوفوا القائمة تاع المنتخب السعودي شوفوا حتى التشكيلة فيها تقريبا 70% من اللاعبين تاع البطولة المحلية معناتها بخلاف زوز من الناس محترفين البايها بقية الكل لاعبين محليين. يعني فما الاعتماد الكبير على اللاعب المحلي في منتخب سعودي. واليوم الحقيقة نتوقع أو نتصور أنه منتخب سعودي باش يقدم وجه يشارك في الكرة السعودية والكرة العربية ضد المنتخب الإسباني.
0: لننتظر خاصة الإعلام الإسباني يغير النبرة قبل مباراة المنتخب الإسباني ضد نظيره المنتخب السعودي، واعتبروها أن المقابلة هذه لازم تحقيق الثلاثة نقاط. حتى بعض التغييرات اللي صارت كما مشاركة لامين يامال اللي حكينا عليه أساسي، مع تأكيد أنه عودة الملاعبي إلى قائمة الخيارات مثل عنصر مهم قبل المفاجأة اللي أكدوا دي لافونتي في المقابلة هذه. كيف كيف حتى صحيفة الإسبانية اللي حكيت على تأثير وجود لامين يامال ونيكو ويليامز في التشكيل الأساسي، قالت أنه يعطي دفع كبير وهذا يخلي منتخب لاروخا تقريبا يلعب الكل في الكل، مش كما المقابلة الأولى ربما كان جس نبض قدام فريق الكافير. والمنتخب الإسباني نذكره أنه واحد من المرشحين لنيل اللقب. ولامين يامال اليوم في تصريح زادة قارة وما تنجموش تحكموا على منتخب من الجولة الأولى، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة في مباراة الكافير. بعد شوية نرجع إلى المنتخب الوطني التونسي، المقابلة الخيبة، الهزيمة المذلة، التصريحات وغيره، الفضيحة الكبيرة بالنسبة لمنتخبنا في هذا المونديال. كيف كيف برونستيك المونديال تو نرجع في الروبريك هذه اللي تعودتوا بها، وأيضا البروليج وآخر أخبار المونديال.

0: من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. اجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المندوبية الجوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحلت المندوبية الجوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%، وجاءت المندوبية الجاوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46.85%، تليها المندوبية الجاوية للتربية بالمناسير بنسبة 45.34%، ثم سوسة بنسبة 44.77%، واحتلت مندوبيات أريانا وبن عروس وتونس واحد المراتب من السابعة إلى العاشرة بنسب نجاح تراوحت بين 42.51% و41.26%. وفي المقابل سجلت المندوبية الجاوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني إذ بلغت 26.48%، سبقتها القسرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%، كما بلغت نسبة النجاح بالمندوبية الجاوية للتربية بسليانة 30.52%، وبمندوبية توزر 31.04%، فيما سجلت زغوان نسبة نجاح في حدود 31.44%. دولياً، وكالة فارس الإيرانية تنقل عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت، وعقدت الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. من جهتها نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي. وقالت الشبكة الأمريكية إن الاجتماع الرباعي في سويسرا قد علق بعد 80 دقيقة من المحادثات لإجراء مشاورات داخلية، وأضافت أن اجتماعات سويسرا بدأت كحوار مفتوح يتسم بقدر كبير من الصراحة. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه ضغوطاً شديدة سيتنحى عن منصبه، قائلاً إن ستارمر فشلاً ذريعاً في مسألتين في بالغ الأهمية هما الهجرة والطاقة.
1: للمزيد من الأخبار،

0: ظاهرة افهم تندنس
1: تندنس برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى ال 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. كالعادة موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس، كما كل نهار حد كما تعودتوا توا نحكيوا على الأرقام. رقم اليوم هو 1.1 تريليون دولار أمريكي. شنية الرقم هذايا؟ هو الدخل متاع إيلون ماسك، واللي وصل إلى ثروة ما سبق لحتى حد في التاريخ اللي كونوا وصل لها بعد الاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس. من المتوقع اللي كونه إيلون ماسك شو اللي أول ملياردير في العالم تتجاوز الثروة متاعه 1 تريليون دولار أمريكي. هذا وفقا لحسابات رويترز، واللي هي بيدها استندت إلى بيانات الشركة وتقديرات فوربس. وهكا ولت سبيس إكس المساهم الأكبر في ثروة إيلون ماسك. برشا ناس احتفلوا تناقشوا وحسبوا بالسيكوندا بالساعة بالنهار، لكن المثير للاهتمام هو مقطع فيديو جديد لإيلون ماسك نلقاوه على الانترنت، وفيه يقول

الملياردير الجديد اللي كونه الفلوس بيدها تفقد أهميتها يوما ما. المقطع هذا أخذاه من حوار كان ما بين إيلون ماسك وبيتر ديامانديس في قمة الوفرة لعام 2026. شي يقول في الفيديو متاعه إيلون ماسك يحكي على مستقبل يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي وليروبو، مستقبل تولي فيه الآلات هي المنتجة لدرجة اللي كون المفاهيم التقليدية للعمل وللدخل وحتى للفلوس باش تتبدل. شي يقول إيلون ماسك؟ يقول اللي كونه باش نحقه دخل مرتفع للناس الكل، وباش تولي الفلوس تنجم تتحصل عليها ببساطة، والذكاء الاصطناعي وليروبو باش يعملوا كمية هائلة من الحاجات وباش يقدموا خدمات ما تتحصرش، لدرجة اللي كونه ماهمش باش يلقاو شنو الجديد اللي باش يقدموه للبشر. ومن بعد جات العبارة اللي انتشرت على نطاق واسع وقت اللي يقول اللي كونه سيفقد المال أهميته في وقت ما في المستقبل. بيتر ديامانديس يجاوب إيلون ماسك ويقول له يعني أنت وليت ملياردير الفلوس ولا تفقد في القيمة امتاحها. شي جاوبه إيلون ماسك يقول له هذا صحيح لحد كبير، الفكرة سهلة برشا واللي فسرها إيلون ماسك. وش يقول؟ يقول إذا كان الذكاء الاصطناعي يخلي الإنتاج رخيص للغاية، الناس باش تتحصل على دخل وإلا أرصدة من الفلوس كافية باش تتمتع بمستوى معيشي مرتفع في عوض مجرد تغطية الاحتياجات الأساسية. دونك كيفاش يرى إيلون ماسك؟ يقول اللي كونه الحاجات اللي توا اليوم غالية كما مثلا في أمريكا الرعاية الصحية ولا السكن ولا الماكلة ولا الخدمات تنجم تولي متاحة على نطاق واسع، والرؤية هذه مربوطة بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وليروبو ومشاريع كما روبو أوبتيموس البشري بالطبيعة اللي عملته شركة تسلا. في كلمتين، إذا كان الذكاء الاصطناعي وليروبو هما اللي باش ينتجوا اللي باش نستهلكوه احنا كبشر، دونك كلفة الانتاج باش تكون رخيصة برشا، هذاك علاش احنا باش يولي عنا برشا فلوس بلوتوك برشا فلوس. الفلوس اللي عنا حتى ولو شوية باش تخلينا نتمتعوا بأكثر منتجات تنتجها الذكاء الاصطناعي والروبوات البشرية. زعم توافقوا إيلون ماسك وإلا لا في التخمام بتاعه؟ هذا الحكم يقعد لكم انتم. أنا هذا شو اللي عندي اليوم في تندانس. تري بون ديمونش توس، في الأمان.

0: الخمسة وخمستاشن دقيقة. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تيفي. نحكيه على المونديال وقيت باش نحكيه على برونوستيك المونديال.
1: برونوستيك المونديال بمساهمة
0: وايند او ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال والكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سولف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل. سولف جروب، شركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق. نحكي على برونوستيك المونديال وقيت الربح والكادوات، اللي نذكر انه برشا كادوات في انتظاركم من خلال الاسبونسور متاعنا، ونذكر زادا سويفون الترتيب. رحبوا فهمي سعيد. مرحبا فهمي.
2: مرحبا بك انيس من جديد. مرحبا بالطبع فينا الكل على جوهرة تي في واسمو فينا على جوهرة فيم.
0: اكيد يظهر لي في الكلاسمون قاعد فما تنافس كبير مع اسامي جديده دخلت للتوب تاني. يظهر لي
2: صحيح انيس الصداقه قاعد كما هي عند سواء عند 180 نقاط. نحب نعرف بقات شنو كنت تكهن نتاعها باش تونس وجابون خاصة الحقيقة.
0: ليه هما برشا الحقيقة تكهنوا برشا تكهنوا هزيمة منتخبنا الوطني التونسي بعد المردود في الماتش الأول لما سكور كوريكت. صعيب شوية باش تحط أربعة بلاش ولا
2: نشوفوا شوف شنو حكايات هذيا. سواء عندنا فقيه نجم الدين عنده 103 موجود أول مرة في التوب 10. كينج كونغ 96 نقطة، بعدهم المهتبة هابا عند سوكي أسامة 91 نقطة، المهتبة الخامسة خليفة عبدو هزيق كيف الأول مرة في التوب 10 عنده 88 نقطة، وسيم بوبكر عنده 86 نقطة، بوشنيق ماهر 80 نقطة، خوجة محمد علي 79 نقطة، بدر إياد 76 نقطة، وباهيم خواجة عنده 76 نقطة. يعني دونك التنافس اشتد قاعد ما شاء الله. ما انت الحقيقه فما تكونت ماشي مع ما تبتين هذا
0: سوار من اللي بديت هي الاولى ولا فما
2: لا من اللي بديت
0: من اول جورني
2: شادة في سيكل بي سوار
0: مع النومبر قاعد يكبر ما شاء الله. تقريبا فما اكثر من 176 مشارك. نذكر برشا كدوات زاده في انتظاركم. سويفون الترتيب هذا الكل الجروب نتاع جوهره نتاع السبور. شكون اول واحد في الترتيب؟ فما شكون قرب؟
2: فما سي توفيق مازال هو
0: شاد صحيح
2: قائد السفينه. سي توفيق هي منتدى
0: قداش المرتبه نتاعه؟
2: في العشرينات. سي توفيق الحقيقه ماشي مع بلوكا وستيلو نيس قاعد
0: دونك في المرتبه 27 عنده 56 نقطه.
2: اهم حاجه تنحول الموانيت وبعد على 60 ودونك ما سي توفيق نجم يعمل هي منتدى الحقيقه. مازال طويل المونديال مازال تقريبا ثلاث جمعات في المونديال دونك نجم يعمل هي منتدى يتفوق على سواه ويجي هو الاول يربح الكادوات.
0: ذكرنا بالطريقه نتاع المشاركه بالنسبه للعباد اللي مازالت ما سجلتش ما عندهاش لوجين ومود باس. شنو تعمل بالضبط؟
2: كل نهار باش نلقاو الكلاسمون نتاع البرونوستيك نتاعنا كل نهار موجوده على الباج سبوجاو اف ام. جوست تعمل جيم وبارتاج للبابليكاسيون هذيك وسكان الكيو ار كود باش تصب الابليكاسيون وتبعث البروسيدور اللي عملتها للنوم الموجوده بتاع الواتساب معاهم الايميل نتاعك ويوصلك ديريكتومون اللوجين نتاعك وتكون موجود في الايكيب تاع جوهره سبور. بما انه المونديال كما قلنا لسه مازال متواصل دونك مازال تشويق متواصل في البرونوستيك تاع المونديال.
0: مع المقابلات الموجوده واللي اكيد كهنتوا بها، اسبانيا السعوديه حاليا تقدم واحد بلاش للمنتخب الاسباني، هدف لامين يامال بعد اسيست من ويرازابيل. الهدف تسجل في الدقيقه العاشره وحاليا نلعبوا في الدقيقه 17. نذكركم زاد 8 متاع الليل مباراه المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الايراني، 11 متاع الليل منتخب الكافير يلعب ضد الاوروغواي. في انتظار زاد اولى ساعات الفجر، هذه ساعتين مصر تلعب ضد نيوزيلاند، 6 متاع العشية غدوة الأرجنتين تلعب ضد النمسا، والعشرة متاع الليل غدوة المنتخب الفرنسي يلعب ضد المنتخب العراقي. يظهر لي فما بعض المنتخبات فما نجم نقولوا تنافس لكن فما منتخبات في الحقيقة ظاهرة مرشحة بقوة أنها تنجم تربح مقابلاتها، ولو أنه على الورق ديما نحكيه على الورق، على خطر فما بعض المفاجآت كما شفنا كاب فير مع إسبانيا، كما شفنا منتخب كوراساو مع الإكواتور اليوم الصباح، يظل يضم من النتائج اللي يصعب التكهن بها.
2: صحيح يعني ثم نتائج ثم مقابلتاش كان بهم معناتها على الأقل شكون باش يفوز، لأنه الكوريكت سكور هذاك تبقى الإشكال. دونك الحقيقة كما قلت ما فيش عديدة في المونديال هذا، حد ما كنت تتوقع تعادل متاع كوهسا والإكوادور. الحقيقة فما أغلب الناس اللي لعبوا حطت الإكوادور بحط 3-4 أقل حاجة كيف هو نفس البرونستيك والتوقع متاع مقابلة إسبانيا والكابفيردي. الحقيقة كيف فما اللي حط 4 فما كيف فما نتائج ما كانتش معقولة، جملة كما 6 متاع منتخب كندي مع منتخب قطر هي الحقيقة
0: صحيح، كما 7-1 ربما كانت منتظرة ما تقول كوراساو باش تسجل ولا لا قدام منتخب ألمانيا.
2: صحيح.
0: على كل نجمو بطبيعة تشاركوا معنا في برونوستيك المونديال وتكونوا من الفائزين، عديد الجوائز في انتظاركم، تلفزة دي سمارت فون دي بون داشا وغيره من خلال الاسبونسور متاعنا. بعد شوية نرجع نحكيه على المنتخب الوطني التونسي والهزيمة والفضيحة وكيف بعد شوية نحكيه على البروليك.
3: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

0: الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. باش نحكيو على منتخب الوطني وردود الأفعال بعد الهزيمة المذلة اليوم الصباح قدام المنتخب الياباني 4-0. أهداف كامادا دقيقة الرابعة، أويدا اللي سجل دوبلي دقيقة 31 وكان سجل هدف الرابعة في تقريبا الهدف الرابع قبل كان سجل زادا إيتو دقيقة 69 الهدف الثالث. دونك رباعية نظيفة بعد الخماسية مقابل هدف ضد السياد، 9 أهداف كاملة قبلناهم في 2 مقابلات كسابقة مع غضب كبير للجماهير التونسية مع تنقيط كان سيء جدا بعد المردود الكارثي للملعبية حسب موقع سوفا سكور. دحمان 5.3، طالبي 5.8، رقيق 5.9، برون 6.1، فاليري 6.4، العابدي 6.4، السخيري 6، المجبري 6.8، بن سليمان 6.7، سعد 6.3، تونكتي 6.3، بن حميدة 6.2، الغربي 6.3، وشوات 6.5 على 10. حتى ملاعبي موصل للتنقيط متاع 7 على 10 في المقابلة، دونك دون المأمول مع غضب كبير. فهمي ظلي زاد صحافة كانت مقالات نتاع سخرية، المقالات الكل اللي هبطتها طبعا بعد نرجعوا بأكثر تفاصيل. مقالات الظري كانت فيها برشا سخرية من منتخبنا الوطني تونس.
1: صحيح حنيس، الحقيقة كانت تركيز كبير كالعادة من الصحافة العالمية على الخسائر نتاع منتخب الوطني، وكيف كيف كما كل يوم يعني فما جزء مخصص منتخب الوطني في أغلب الصحافة العالمية. دونك كانت الحقيقة
0: حتى يتسألوا كيفاش المنتخب هذا يترشح للكأس
1: العالم. صحيح
0: على كل نبدأوا بغضب التوانسة. بار الغضب اللي موجود واللي عشناه التوانسة الكل اللي موجودين لهنا، الجماهير اللي تنقلت آلاف الكيلومترات واللي تحولت من كل مدن العالم وحاضرة كانت في مدينة مونتيري، غضب كبير بعد المقابلة. هاو نسمع شنو قالوا إثر نهاية المقابلة في ميكرو مبعوثنا نجح مجدوب.
2: السلام عليكم، نحن عبيد جاية عاملة ديبلاسمون من آخر الدنيا، عامين بالضبط 22 ساعة في قطر هون. الحقيقة متاع ربي فضايح، جاية متاع إردير ونار، فهمناها راهي زريقة، فهمناها زريقة، يسيرش مش مشكل، أما والله العظيم عيب، أو كان قاعد بحذايا واحد تونسي ساكن في الأوتيل معاهم، جايين 70 واحد جاي في ديبلاسمون كاملة، راهو حشومة معناها، قالي يطلع معاهم في الأسانسير جمعية ما غير روح، جمعية ما غير روح. أنا أتفرج فيهم شديرا وقصر لي وين قاعدة أصور عاو ديرا، لو واحد يحكي جا جوار يحكي مع جوار وهم حتى جوار يحكي مع صاحب. صحيح، صور البارير، صور جمهور تونس.
0: أكيد الغضب كبير برشا بالنسبة لجماهير المنتخب الوطني التونسي. ونسمع إرفير نار الناخب الوطني مقابلة واحدة بعد الإقالة لصبري اللموشي، كان مسك بزمام الأمور وأشرف على المقابلة اللي تحسه مصدوم بالمردود متاع الملعبية، واللي حتى بعد المقابلة قال غياب التواصل تحسه ما بين الملعبية. بقيت التفاصيل نسمعها من الناخب الوطني إرفير نار.
3: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe bien sûr qui était bien supérieure à nous. Ben, il faut s'accrocher dans ces moments difficiles. C'est surtout pas facile pour les joueurs. Parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
0: هذا إرفيرينار اللي قال ما نجموش نكونوا راضين واحنا خاسرين بالنتيجة هذه. في الشوط الأول قال ما نجمناش نخرجوا بالكرة، في العشرين دقيقة الأولى في الشوط الثاني كنا خير، ومن بعد طحنا خاصة دفاعيا وقبلنا هدف ثالث اللي هو طيحنا المورال. قال الملعبية حاولوا ما يقيسوش، لكن لعبنا ضد منتخب كان خير منا، المنتخب الياباني. قال مش بالسهل الخسارة كانت على الملعبية على خاطر سكور كبير في الماتش الأول والماتش الثاني، وأيضا عن ودعنا المونديال ماتش ثالث ضد هولندا. قال حتى في تصريحات أخرى قال باش نلعبوا من أجل كرامة التوينسا، على الأقل حاولوا نلعبوا بأحسن وجه عنا. نقدم على تصريحات علي العبدي اللي كانت أثر خلال التصريح مباشرة إثر نهاية المقابلة، وحكى على برشا تفاصيل داخل المنتخب الوطني التونسي. نسمعوا تصريحه اللي كان لقنوات بين سبورتس.
4: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا ديزيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبناه له اليوم، منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000، نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في اون جو معناها في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه، خرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح. توا فما فريق نجم تصلحه، عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا. الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا، لازم نشبه. انا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت، منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت. فريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه، احنا جايين نلعب كاس عالم، فريق لازم تو النتيجه تمشي. مش معقول.
0: هذا كان علي العابدي، تأثر بكاء ونتفهموا حبه زاد في الحقيقة علي العابدي للمنتخب الوطني التونسي، لكن للأمانة التصريح رتر شوية بما أنه تقريبا ديما في كل كومبيتيسيون كبيرة بعد نقولوا المحاسبة والتقييم وبعد ما يصير شيء وبعد نرجعوا نفس السيناريو في كل مرة يتكرر. على كل إن شاء الله اللي وصلوا المنتخب الوطني التونسي للحالة هذه والنتائج الكارثية هذه تم المحاسبة، كما شفنا زاد لي ديكلاراسيون تاع بقيه الملاعبيه الياس الصخيري اللي قال ما عندناش ملاعبيه في المستوى المأمول لخوض المونديال وغيرها من التصريحات. منتخبنا في الحقيقه فضيحه بكل المقاييس في المونديال. نمشي معك فهمي ابرز عناوين الصحف العالميه اللي فيها سخريه حتى كما قلنا من وضعيه منتخبنا الوطني التونسي خلال مقابلاته اللي قبل فيهم 9 اهداف.
1: صحيح انيس، خلينا نبدا بالليكيب كالعاده اللي حكيت على الهزيمه تاع المنتخب الوطني والتهيقه كيف اللي خسر بها المنتخب الوطني سوتو في اول مقابله لغيرونار على بنك الاحتياط مع المنتخب الوطني. دونك كان فما نوعا ما من الانتقادات والسخريه غير مباشره من صحيفه ليكيب للهزيمه تاع المنتخب الوطني. الحقيقه استغربت الصحيفه هذه التهيقه اللي خسر بها المنتخب، كما قلت فما حتى فما بعض الصحف اللي كيف تسالت كيفاش منتخبنا في المونديال بالاداء هذا، كيفاش اصلا اهانا المونديال بالطريقه هذه. باقي مع الصحه، باقي مع العناوين. الحقيقه نمشي لافريكا فوت اللي حكيت كيف على خروج المنتخب الوطني من الباب الصغير بالمونديال. استغرب كيفاش انه ب 48 منتخب في مونديال كيما هكا والمنتخب الوطني يخرج معناتها من الباب الصغير. حتى استغرب كيف انه فماش حتى روح، فماش حتى رياكسيون. دونك اغلب الصحف الحقيقه ما كانش تركيزها صحيح، ما كانش تركيزها على الانتصار تاع اليابان، لكن كان تركيزها الاغلب على التهيقه اللي خسرها بها المنتخب الوطني.
0: اعطيني الصحيفه اللي خذيت الكلمه من كلمة بالتونسي كما قبل ما يبدأ المونديال في أتلتيك كتبت كما هي كما يسمعوها تونسي
1: مع كربي ونيبي
0: مع كربي ونيبي ظهر لي فما صحيفة كتبت حارة
1: موقع صوفوت الفرنسي صحيح كتب الحا هكي هي دولة تونسي
0: فضيحة على كل قعدنا بين من صحيفة الصحيفة كما قلنا إن شاء الله يصير التقييم الجدي تقييم بالفم والملية تقييم مش نحكيه على اجتماع أربعة كراسي وتعاود ترجع نفس السيناريو في كل مرة على كل كيف كيف تنرجعوا في بلاتو سبيسيال بش يكون مباشر غدوة من الفان زون في المول فسوس مع جمال وبقيت الكيب عودة تنرجعوا زاد على الخيبة متاع المنتخب الوطني التونسي في المونديال بحضور العديد من نجوم الرياضة دونك غدوة عندكم ساعة مباشرة من الفانزون في المول اوف سوس من 8 ل 9 متاع الليل وباش تكون زادة تيليفيزي على جوهرة اف ام تي في بعد شوية بعد الموسيقى نحكيو على البروليك

0: دي. رود شو بواي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.

0: 5:45 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. وقيد باش نحكيو على البرو ليج, وسعداء باش يكون ضيفنا كالعادة رامي بوقديدة منسق عام برو ليج سوس. مرحبا رامي.
1: مرحبا سيانيس, مرحبا بكل مشاهدين ومتابعين جوهرة فام وجوهرة تي في.
0: ونوصلت البرو ليج, يظل باش نبداو بالأدوار النصف النهائية.
1: البرو ليج وصلت الأسبوع هذا الأدوار النصف النهائية على مستوى الكأس وعلى مستوى البلاي أوف. نبدأ بالمرحلة الكأس, الجمعية اللي لعبت في الكأس. نقاو عنا زوز لقاءات أدوار نصف النهائية. اللقاء الأول اللي كان فيه بين سيناساس ودراك سمايل بي, واللي كان فيه التفوق الحقيقة لدراك سمايل بي 5-1.
0: سكور كبير شوية.
1: صحيح الحقيقة, وهو الأسبوع القادم إن شاء الله فما لقاءات العودة. ما نتصور دراك سمايل بي تقريبا قربة أكثر للترشح يعني بالنتيجة هذه. وشفنا في اللقاء هذا الحقيقة تألق اللاعب مصطفى قبيبة اللي يسجل هدفين. في اللقاء الثاني اللي كان جمع بين ليستي بي وولي بي, كان زاد فما سكور كبير شوية. انتصار ليستي بي 9 أهداف مقابل 2.
0: على هنا خطوة كبيرة في
1: خطوة كبيرة تقريبا, لكن ما نجموش نحكمه خاطر لأنه شهدنا ليو بي عملت احتراز على لاعب على مشاركة لاعب ليستي بي.
0: الاحتراز يعني ديما موجود زاد حتى في البرو ليج, معناها كل شيء
1: موجود وموجود لجنة قانونية كاملة سيبيع. يعني الاحتراز يمشي للجنة القانونية اللي تجتمع ان شاء الله في وسط الاسبوع هذا وتقرر شنو نتيجة الاحتراز. يعني احنا في البرو ليج قبل ما تبدا المسابقات وقبل ما يبدا كل شيء نعطيوهم القوانين الكل, نعطيوهم تفاصيل نتاع القوانين,
0: واللي خالف ينجم يعرض روحه للعقوبه.
1: يعني
0: على شنو هو الاحتراز بالضبط؟
1: والله هو الاحتراز على سن اللاعب الاستبي اللي هو سي احمد. السن نتاعه 18 سنة,
0: وفما سن معي
1: نعملوا هذه الكوب نحكيوا على بلس 40.
0: بلس 40,
1: لكن فما إمكانية نتاع تشريك لاعبين في سن معين حددناها احنا من قبل. شنشوفوا اللجنة القانونية شنوش تقول وشنوش تقرر حقيقة, لأنه اللاعب مسجل في السيستم. يعني نشوفوا من بعد شنو اللجنة القانونية الحقيقة, ما نجمش ندخل في التفاصيل, ما نجمش نعطيو
0: معطيات,
1: نستناو اللجنة القانونية هي شنو تقرر. ما هذه مش من شمولاتنا الحقيقة,
0: هذه تابعة اللجنة القانونية قانوني. إما إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وإلا تكون الهزم الجزائي كما في
1: يا الهزم الجزائي أو نشوفوا شنو
0: ننتظر.
1: ما ننتظر في وسط الأسبوع إن شاء الله طونا عنه على شنو مآلات الاحتراز هذا
0: بيه.
1: في اللقاء هذا الحقيقة تألق لاعبين اللي هما سي فراس وسي باهر, تسجيل كل لاعب منهم رباعية في هذا اللقاء,
0: رباعية كاملة في المقابل.
1: كل لاعب سجل رباعية. تون ننتقلوا لمرحله البلاي اوف. ان مرحله البلاي اوف قبل ما نمشيو للادوار النصف النهائيه نمشيو نحكيوا شويه على لقاءات صارت وسط الاسبوع
0: اللي بداوا نهار الاثنين ونهار الثلاثاء.
1: نهار الاثنين ونهار الثلاثاء, نهار الاثنين كان لقاء بين دراك سمايل وبين فيجي لتحديد شكون صاحب المرتبه الاولى وشكون صاحب المرتبه الثانيه. انتصار فيجي, انتصار دراك سمايل برباعيه مقابل هدف اللي خلاها تتصدر المجموعه الثانيه, والفي جي تترشح في المرتبة الثانية وكانت في الأدوار النصف النهائية تلاقي المغازة العامة, فريق المغازة العامة. بالنسبة للقاء الثاني اللي هو نهار ثلاثة كان لقاء حاسم بين مؤسسة جيلي وبين بنك الزيتون. يعني قبل اللقاء كانت بنك الزيتون في المرتبة الثانية بأربع نقاط, وكانت جيلي في المرتبة الثالثة بنقطتين. وكان لقاء حاسم وكان حسم الانتصار جيلي, انتصرت 5-3 اللي خلاها تصعد بخمسة نقاط للمرتبة الثانية وتترشح هي وتغادر الزيتونة, بنك الزيتونة يغادر المسابقة لأنه تصعد في المرتبة الثالثة. ما يعطينا أنه لقاء نصف النهائي الثاني كان جمع بين دراكس مايو وجيلي. هنا من نجموش نتعداو من غير ما نشكو لاعبي ومسؤولي في بنك الزيتونة.
0: هون شوفوا زادة في بعض الصور من تأمين فهمي بخصوص المشاركة هذه.
1: ما نجموش نتعداو من غير ما نشكو لاعبي الحقيقة روح رياضية كبيرة برشا من لاعبي الزيتونة, وعلى راسهم سي منتصر نشكوه الحقيقة على روح رياضية رغم الانسحاب ورغم الهزيمة اللي كانوا أقرب للترشح, كانوا في المرتبة الثانية بأربع نقاط. جيلي في آخر في اللقاء هذا كانت قلبة المعطيات المجموعة وترشحت هي. نشكوهم ونشكو سي منتصر ونشكو اللاعبين الكل متاع الزيتونة على حسن على روح رياضي نتاعها.
0: وهذيك هي الرياضه, فيها ربح فيها خساره فيها فريق باش يغادر.
1: نمشيو نعطيو النتائج نتاع النصف النهائي. نبداو بالنصف النهائي الاول اللي هو جمع بين ماغازان جينيرال وفيجي. في اللقاء هذايا كان تسابق وتلاحق, كانت الفيجي بادت بالتسجيل، ثم المجازان جينيرال عدلت، ثم خذت الأسبقية، ثم الفيجي رجعت.
0: هذا ماتش كبير.
1: ماتش كبير وانتهى على نتيجة 7-4 لصالح الفيجي.
0: حتى التوتال نتاع الاهداف 11 هدف في المقابله، 11 هدف.
1: لا شفنا برشا اللي
0: فما اهداف مزيانين برشا،
1: فما برشا اهداف، وسي فهمي امن لنا تصويب الاهداف ان شاء الله تنشوفوهم تبعا. لكن للاسف في اللقاء هذايا كانت اصابه بليغه الحقيقه للاعب حلمي عبوده، اللي نتمنى له الشفاء العاجل
0: ان شاء الله لاباس،
1: ونشكروا زاد نشكروا الطاقم العلاج الطبيعي سواء اللي كان محاضر، وكانت تدخل سريع في زوز اللقاءات الحقيقه. ما تعرف انت تو البلاي اوف مرحله الاخرانيه، نشوفوا برشا اندفاع بدني، نشوفوا برشا انجاجمون. كانت زوز اصابات خاتمين، اصابه لاعب حلمي عبوده على مستوى الركبه ونتمنى له الشفاء العاجل، واصابه لاعب دراكس مايف في مستوى الكتف، ولولا تدخل العلاج الطبيعي في الوقت المناسب رجع له كتفه. وهذا علاش نشكره الحقيقه، لازم في حتى مهما كان حتى رياضه شغل أكيد. لازم تكون موجود طاقم علاج طبيعي موجود على الميدان، وهذا لامنته برور لينكسوس.
0: ويظهر لي لهنا دائما يلزمنا انه نطرحوا السؤال، يظهر لي فما تامين نفهم من كلامك في المقابلات نتاع البروليك.
1: طبعا اللاعبين كل مؤمنين بعد ما تصير الكونفونسيون مع الشركات الكل، اللاعبين كل تحت التامين. اليوم ما نجموش احنا اليوم كي تضرب لاعب ما نجموش نخليوه هكاك، لازم تكون فما تامين، خاطر اليوم شخص بعض الوقت شخص في خدمته شخص في ايامات صحيح. لازم نأملون على الاقل قسط معين من العلاج الاصابه.
0: به نحكيه على برنامج المقابلة قبل،
1: مازال عندنا دور نصف النهائي الثاني.
0: دور نصف النهائي الثاني،
1: دور نصف النهائي الثاني اللي كان جمع بين دراكس ماير ا وبي دراكس ماير ا وجيلي، ولا كانوا فيه على نتيجة 3-3، وكان تألق اللاعبين كل من نسيم بن اسماعيل ومعتز عمران في هذا اللقاء، وكان لقاء شيق وشيق جدا، كان تسابق وتلاحق. كانت دراكس ماير افتتحت التسجيل، ثم جيلي رجعت عليها 1-1، ثم جيلي خذت الاسبقيه 2-1 ورجعت كان تسابق وتلاحق لاخر لقاء وانتهى على 3-3.
0: هذا بالنسبه لمقابلات الادوار
1: النصف النهائي ذهاب.
0: ذهب.
1: اليوم نحكيو على الادوار النصف النهائي ذهب. الاسبوع القادم ان شاء الله السبت الجاي نرجعوا على الادوار النصف النهائيه اياب. ما بعرفش ماتشوات ميزات محلوله الحقيقه، ميزات النتائج محلوله صحيح. فما ماتشوات خذاو ولا معناتها فما جمعيات خذات
0: ايكار كبير في السكور،
1: كبير في السكور، لكن هذه هذا فوتا 6 تنجم تسجل اهداف في 3 دقائق في 4 دقائق، يعني ميزات النتائج كل محتمله لكل النتائج.
0: دونك ننتظروا زاد التشويق باش يتواصل في
1: ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء
0: الله. نمشيو لتسليم القميص لاحسن لاعب في الاسبوع الفارط.
1: تم سيانيس الاسبوع هذايا تسليم قميص لسيموس فاكريفا اللي كان معنا حاضر في الاسبوع الفارط في جوهر فام، اللي ربح قميص المنتخب كاحسن لاعب، وتم تسليمه امس في الملعب.
0: نشوفوا معاه زميلنا جمال القيس.
1: تسليم مع سي جمال، تم تسليم فريق المنتخب الوطني لسي مصطفى. هذا ما يخلي لنا الحديث انه ان شاء الله في وسط الاسبوع ان شاء الله شلنا نصيو شلانج اخر، شلانج جديد ان شاء الله ينتظرونا المشاركين كل مساوين مول، زاد كذلك الجمهور يستنانا في كالعاده على احسن تعليق، زاد نحطوا مسابقه اخرى ان شاء الله في وسط الاسبوع نلقاوها على صفحه بوليكس وسا.
0: والاكيد زاد حتى الانطباعات الاجواء طيبه، الحضور جماهيري كيف كيف
1: كالعاده، كان جمهور ممتاز وممتاز جدا، حضور عائلي شفنا حضور العائلات حضور الاطفال حضور جماهير محترم ومحترم جدا. هذه الادوار النصف النهائيه الاولى، ان شاء الله ندعو الجمهور زاد باش تحضر الادوار النصف النهائيه الثانيه اللي هي تكون ان شاء الله الاياب باش يكون السبت القادم. نشكر على جوهر على التغطيه نتاعها، نشكر على كل الناس اللي كانت مساهمه في انجاح هذا اليوم، وان شاء الله نشوفوا ماتشوات ممتازه وممتازه جدا الاسبوع القادم
0: ان شاء الله. في انتظار بطبيعه زاد باش نشوفوا برشا اهداف مزيانه في ماتشوات الرتور مع الماتشوات السيريه خاصه.
1: ان شاء الله اني ندعي تو كلاء اللاعبين يجيو يتفرجوا على اللاعبين الحقيقه، فما برشا اهداف وبرشا
0: تنويات لازم ناسيونال على الروكي
1: الناس باش برشا لاعبين الحقيقه تستحق تلعب في الرابطه المحترفه الاولى.
0: انت تحكي على الروح والجرينتا، ظهر لي الروح والجرينتا اللي موجوده في البرو ليج ما شفناهاش
1: والله الا شفته ماني نهار السبت امس في اللاعبين
0: بالخيبه اللي نعيشوا فيها مع المنتخب،
1: ما شفتوش اليوم في لقاء المنتخب الحقيقه للاسف. أنا للأسف ما شفناش لا روح لا اندفاع على حد شيء، أضعف الإيمان تكون تلعب على الكرة تلعب على التميك وتلعب على اسم بلادك، ما شفنا شيء، ما نعرفش واش نستناو من ماتش هولندا الحقيقة، ما
0: عادش
1: نجمو نستناو حد شيء. إن شاء الله إن شاء الله على الأقل حفظ ماء الوجه
0: إن شاء الله. به رامي خليك كلمة الختام.
1: كان في كلمة الختام الحقيقة نحب نشكر اللاعبين كل المسؤولين كل الجمعيات. ندعو اللاعبين باش يروح رياضية في الأسبوع القادم. نعرفوا تولى الأسبوع القادم مش نعرفوا شكون في النهائي وشكون مش في النهائي. إن شاء الله تدور اللقاءات كل في روح رياضية. الناس كله خيان وحظ موفق لجميع الفرق.
0: يعطيك الصحة، نورتنا بحضورك. شكرا ليك رامي بوقديدة منسق عام برو ليج سوس. بعد شوية مواصلين معاكم حتى للسبعة.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

ستة وستة دقائق مصلي معكم حتى للسبعة. نحكيه على المونديال ونحكيه على النتائج الحاصلة منها. نتيجة في الشوط الأول للمنتخب الإسباني قدام المنتخب السعودي 3-0 في شوط. أهداف لامين يامال بعد لاسيست متاع أويرا زابيل في الدقيقة 10، ثم أويرا زابيل كان سجل دوبلي دقيقة 21 ودقيقة 24 مع انهيار للمنتخب السعودي في هذا الشوط الأول. تقريبا أحسن لاعب في الشوط الأول هو بورو لاعب المنتخب الإسباني، قاعد يقدم في مقابلة كبيرة، أو قبله لامين يامال اللي عنده تنقيط 8.5 في الشوط الأول، وقبل بالكل أويرا زابيل اللي عنده 9.4. دونك منتخب إسباني بدأ يظهر في الوجه الحقيقي متاعه في المونديال إلى حد الآن في الجولة الثانية بعد التعادل في المقابلة الأولى على نتيجة

نتيجة التعادل 0-0 ضد الكاب فير، بينما المنتخب السعودي اللي ذكروا كان تعادل في المقابلة الأولى مع الأوروغواي هدف مقابل هدف. قائمة أصغر الهدافين الإسبان في تاريخ كأس العالم بعد تسجيل لامين يامال، دونك غافي هو أصغر ملاعبي سجل في تاريخ كأس العالم بالنسبة لإسبانيا 18 عام و110 أيام، لامين يامال 18 عام و343 يوم، وراول غونزاليس 20 عام و351 يوم. هذا تاريخ الأصغر الهدافين الإسبان في كأس العالم. أيضا من بين الأخبار، توماس فرانك قال الأهداف السهلة اللي سجل فيها لامين يامال يحتاج إلى تسجيل مزيد من الأهداف إذا كان يحب الوصول إلى أعلى مستوى كما كريستيانو رونالدو وأيضا ليونيل ميسي. لامين يامال في الشوط الأول مجموعة التسديدات 5، سجل هدف، عمل أسيست 1-1 في الكرة الطوال، 2-2 في المراوغات الناجحة، 3-3 في لوديويل، دونك قاعد يقدم في شوط أول ممتاز، تدخل ناجح كيف كيف، استعادة الكرة في 3 مناسبات وديجاجمون متاع الكرة في مرة واحدة. دونك لامين يامال يقدم في شوط ممتاز جدا. 0.04 هو معدل الأهداف المتوقعة للمنتخب السعودي في الشوط الأول ضد إسبانيا، هذا ما يعني أنه تقريبا كان غايب باستثناء سالم الدوسري، هو أكثر لاعب قام مراوغات ناجحة في الشوط الأول، 3 مراوغات بالنسبة لسالم الدوسري مع نهاية الشوط الأول. نحكيه أيضا على تدريبات منتخب البرازيل، استعداد لمواجهة فريق ومنتخب سكوتلندا، فينيسيوس جونيور نيمار موجودين في التدريبات، خاصة نيمار اللي يرجع بعد الإصابة، وشفنا حتى الانتقادات حتى من رئيس البرازيل لنيمار وقت قال أول مرة نشوف ملاعبي يلعب ديستانس موجود بما أنه كان عنده إصابة ومازال ما شاركش حتى التوى. بالنسبة للمنتخب الإسباني وإيرازابيل خلال 24 دقيقة يصبح أسرع لاعب يسجل هدفين مع منتخب إسبانيا في تاريخ كأس العالم، حتى رقم قياسي صامد منذ 92 عام، تجاوز الرقم السابق المسجل باسم خوسيه إرارا غوري ضد البرازيل نهار 27 ماي 1934. هذه أرقام الشوط الأول من مباراة إسبانيا السعودية، نذكر سكور 3-0 للمنتخب الإسباني. بعد شوية نرجعوكم كيف كيف آخر أخبار المونديال.

انتي قدوة ومثال، انتي كل الجمال، انتي راحة البال يا قلبي، انتي رزق الحلال، انتي بدر الكمال، انتي الخير المزال يا روحي.

0: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. نحكيه على المقابلة اللي قاعدة تلعب توا بين المنتخب الإسباني والمنتخب السعودي، والمنتخب الإسباني أضاف منذ قليل الهدف الرابع اللي كان من كوكوريا وبالخطأ في مرماه. تومبكتي يسجل بالخطأ في مرماه. نذكر لامين يامال دقيقة العشرة، ويرازابيل سجل دوبلي دقيقة 21 ودقيقة 24، وتومبكتي بعد كرة كانت قوية من كوكوريا لاعب جديد لريال مدريد، لاعب السابق لتشيلسي، تضرب في تومبكتي إغالة حارس مرماه 4-0 الإسبانية ضد السعودية في 60 دقيقة لعب. فهم يظهر لي حتى الأهداف العكسية عنا نصيب كبير بالنسبة للمنتخبات العربية، من 8 أهداف مسجلين 5.
1: صحيح،
0: قاعدين نعاونوا في برشا في
1: ما شاء الله. اللي حاب يخرج هداف تو يخرج على المنتخبات العربية بالأهداف العكسية داخلة في اللعبة. ممكن أنا النقطة الوحيدة اللي حظها في المقابلة هذه هو بداية ظهور المنتخب الإسباني بالوسع الحقيقي متاعه. شفنا إسبانيا اللي مساش مقابلة الكابفير الحقيقة، الكم الهائل من إذاعة الفحص اللي استدمت بالحارس متاع منتخب كافير، لكن اليوم فما نجاعة كبيرة للمنتخب الإسباني. شفنا الحقيقة أداء كبير من أيرزابال، لامين يامال اللي مستناش باشا باش ميكل بونتو متاعه ما لقاه هجع من الإصابة كيف حتى شوف أداء به باشا من كوكوريلا اللي نتصور عام السيزون جاي باش يعاون باشا ريال مدريد. الحقيقة شوفوا انت ديب باش يعطي البلوس لريال عام الجاي.
0: نحكيه أيضا على تقريبا الصحافة شنو قاعدة تحكي قبل المقابلات المنتظرة في المونديال، المقابلات القادمة بالنسبة للمنتخب الفرنسي اللي بدايته كانت كما يلزم بانتصار واحد من المرشحين لنيل لقب المونديال. مغني الراب الفرنسي الشهير اللي هو روف أثار جدل كبير بعد هجومه الحاد على طريقة التعامل مع ديمبيلي داخل المنتخب الفرنسي. يقول أنه نجم البي اس جي لا يحظى بالتقدير اللي يستحقه رغم إنجازاته الكبيرة في ظل التركيز الإعلامي والجماهيري المتواصل على كيليان مبابي. جاء هذا بعد الانتقادات اللي تعرض لها ديمبيلي بعد ماتش فرنسا والسنغال اللي نذكره كانت ربحته فرنسا 3 أهداف مقابل هدف، واللي شك خلالها البعض في مردوده الفني وحقيته بالتواجد في التشكيلة الأساسية للديوك الفرنسية. وعلى الفيسبوك متاعه أعرب روف عن استيائه من الوضع اللي يعيشه ديمبيلي داخل المنتخب الفرنسي. قال إنه فرنسا عندها لاعب توج بالبالون دور وهز شامبيونز ليج مرتين، ومع ذلك لا يتم التعامل معه بالمكانة التي تليق به. وحتى كتب قال انتقادات لاذعة حكاية عليها، قال يعملوه كخدام لكيليان مبابي. دونك لهنا صايره حتى بوليميك في الصحافه الفرنسيه قبل المقابله المنتظره الثانيه لمنتخب فرنسا. فهمي
1: كيما صفه بوليميك كيف على البرتغال نيس
0: وكريستيانو رونالدو ليماج
1: من خويا كريستيانو. شفنا حتى شنو صار لجواو نيفيس بعد الديكلاراسيون نتاعو على كريستيانو رونالدو، كيف حتى في ليكيب دو فرانس حقيقه كل التركيز على كيليان مبابي اللي يعتبر نجم الفريق. بون مش من اليوم كيليان نجم الفريق، نعرف كيليان هو اللي جاب الكوب دو موند لفرنسا في 2018 في روسيا. كيف صحيح حتى في 2022 كان احسن ملاعب ورجع المنتخب نتاعو في المقابله تاع الارجنتين. اليوم هو كابتن ديكيب، اليوم خذيل الخبره تخليه يكون قائد فريق، خذيل الخبره اللي تخلي السكول تعمل عليه في المنتخب في فرنسا يكون كيف محل تركيز سواء الجمهور او حتى الصحافه الفرنسيه. دونك صحيح ديمبيلي حد مشاك في قيمته وسورتو مع باريس سان جيرمان الحقيقة تحسن برشا، موش كيليان موش ديمبيلي متاع برشلونة.
0: لا هما ركزوا ربما على التعالي متاع كيليان مبابي في المعاملة، حتى شفناه وقت اللي تم استضافته من قبل ماكرون وغيره كأنه هو رئيس دولة بالنسبة لكيليان مبابي.
1: أنا استذكر في كان في 2019 المعاملة اللي حذا بها محمد صلاح فما من قبل الاتحاد المصري، وصلوا حتى عملوا له سيكوريتي خاصه بيه ويدخل اخر واحد لونتينمون. دونك كانت ممكن المعامله هذيك كانت سبب فشل المنتخب المصري في الكان هذيك. دونك ممكن المخاوف الكل انه التركيز على كيليان تتحول مشاكل في وسط الفيستير وتحول حاجه سلبيه عليه هو سورتو، قاعده بين ممكن باش تزيد تبان اكثر ماتشات الكبار.
0: وشفناها حتى قبل مع جولو كانتي وقعدوا بيريود حتى ظهر الخلاف
1: صحيح.
0: حول شارة القياده نهار عيد ميلاده كانتي لبس شارة القياده وكان طلبها في مقابله وديه كيليان مبابي صارت عليها بوليميك. ايضا ربما المصافحه الاخرى في احد تسجيل احد الاهداف في ماتش دابليكاسيون هو اللي رجع شويه العلاقه بين كانتي وكيليان مبابي. نجم ريال مدريد والمنتخب الانجليزي بيلينغهام كشف على السبب العاطفي العميق اللي خلاه يتأثر بشدة وقت عزف النشيد الوطني قبل مقابلات متاع منتخب أسود الثلاث منتخب الإنجليزي. أكد أنه تلك اللحظة تمثله أكثر من مجرد انتظار للماتش. حكاية قال وقت يعزف النشيد الوطني يمنحوا فرصة لاستحضار الأشخاص اللي كان عندهم دور كبير في رحلته الكروية خاصة جده الراحل اللي تأثر به بشكل كبير. وقال إنه جده كان شديد الارتباط بأنجلترا وتاريخها وكان نموذج للشخصية الوطنية وهو ما جعله يستحضر ذكره في كل مرة يقف فيها مع المنتخب قبل انطلاق المقابلات. لهنا نشوفوا الروح، نشوفوا لحظة النشيد، نشوفوا احنا سبق حتى وحكينا فما ملعبية ربما
1: مش حافظ
0: النشيد الوطني التونسي. دونك لهنا ونفهموا علاش ملعبية يقدموا مقابلات كبيرة وعلاش يلعبوا بالروح هذيك. الصحافة في اليابان وحتى غير اليابان ركزت بعد مباراتنا ربما نساو السكور متاع الأربعة بلاش ونساو الهزيمة المذلة بالنسبة لمنتخبنا وركزوا حتى الصحافة في أمريكا قالت إنه جماهير المنتخب الياباني قدمت نموذج من السلوك الحضاري بعد فوزها على تونس وقاموا ينظفوا في مدرجات ملعب مونتيري. هذه تقريبا من أهم الكواليس الموجودة في المونديال. طبعا بعد شوية نرجع أيضا نذكركم ديما أربعة بلاش لإسبانيا قدام السعودية في 65 دقيقة لعب في المباراة. طبعا بعد نرجع أيضا على آخر الأخبار والكواليس الموجودة في مونديال 2026.

0: وانتو بلاش.
1: انا واجي وانتو بطاطا.

0: ستة وثمانية وأربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. نذكركم وصلنا بالضبط 84 دقيقة وخمسة وثمانين دقيقة في مباراة المنتخب الإسباني ونظيره السعودي. دائما التقدم للمنتخب الإسباني 4-0. لامين يامال يقدم في مقابلة كبيرة، سجل هدف الأول دقيقة العاشرة، ويرازابيل سجل هدف الثاني والثالث، سجل دوبلي ويرازابيل في الدقيقة 21 والدقيقة 24. ذكر لاعب ريال سوسيداد قاعد يتألق زادة في المقابلة هذه مع هدف عكسي بعد تصويبه من كوكوريا لاعب جديد ريال مدريد، وتمبكتي كان سجل بالخطأ ضد مرماه 4-0. في انتظار المقابلات اللي مبرمجة الليلة، نذكركم 8 بلجيكيا تلعب ضد إيران، ونذكروا أنه جيريمي دوكو كان تمسك بالرحيل من معسكر منتخب بلجيكيا من أجل الحضور إلى جانب زوجته اللي بشتولد مرته، دونك طلب أنه يغادر الأيامات ويرجع. ولهنا جدل كبير في الصحافة العالمية حول موقفه بمغادرة معسكر المنتخب البلجيكي. والأوروغواي كاب فير مقابلة بشكون لحداش متاع الليل، والسؤال المطروح هل نجم نشوفوا فهمي من جديد كاب فير، خاصة بعد المقابلة الأولى والتعادل مع السعودية، تعمل ماتش كبير ضد الأوروغواي وإلا لا؟
1: ما البرستاسيون اللي شفناها متاع منتخب الأوروغواي مش حاجة كبيرة الحقيقة ضد المنتخب السعودي. اليوم كافيه اللي عملت إكس مع إسبانيا قادها أنها على قليلة جيب إكس جديد، ولا تنجم تصنمو فيش الحقيقة ما
0: في أول مشاركة تنجم تمشي
1: تنجم إفكتيف مو تنجم تكون عندها هاي نقاط في أول مشاركة عالمية، وإحنا مشاركة السابعة عالمية، وإحنا مازال لوجو على انتصار، مازال لوجو على نقطة، مازال لوجو على التأهل. للأسف الحقيقة يعني سوالة الحقيقة ديما قد ما نحاولوا ما نحكيوا شيء موضوع، لكن ديما نحاولوا نرجعوا له ونحكيوا على المنتخب.
0: لا، وفي الحقيقة كل مرة نشوف عنوان بتاع صحيفة في العالمية في الحقيقة واحد قلبه يوجع، على خاطر ديما راهو بلادك وضربوا بلادك، وصورة تونس في الميزان وقت اللي نشوفوا عناوين توسي لتونس، وإلا حتى المستوى بتاع المنتخب الوطني التونسي المهزوز. هو في الحقيقة حتى كان جملة البارح قالها عصام الشوالي كانت كبيرة برشا، قال ربحنا 10 مليون دولار لكن خسرنا شرف الكرة التونسية في الحقيقة. دونك شفت بكري شوية في ويست فرانس يقولوا ويتسألوا هل منتخب تونس هو أسوأ منتخب في تاريخ كاس العالم؟
1: اسمع هنا زيد تفهم الحقيقة الوضع،
0: رغم التاريخ اللي عنا ما نجم يمحي حد، لكن حضرنا خايب برشا وفضيحة واحد ماذا به ما يتفكرهاش. من بين أخبار أيضا المنتخبات الأخرى، المنتخب البرازيلي 7 ملاعبية غابوا اليوم بسبب عن التدريبات متاع المنتخب السيليساو بسبب إدارة الأحمال والتعافي، اللي هما دانيلو ماركينوس، غابرييل، دوغلاس سانتوس، كازيميرو، برونو غيماريش، وماتيوس كونيا. هذا بالنسبة للسباعي. كما قلت بكري شوية 8 أهداف عكسية في المونديال، كان 6 منها عن طريق منتخبات عربية. المنتخبات العربية اللي سجلت أهداف عكسية هي قطر، مصر، السعودية، الأردن والعراق، والحمد لله ما حسبوش
1: الهدف. هذا كملوا حطونا حتى في الهدف العكسية
0: على الأقل دونك عدد الأهداف العكسية في كاس العالم من عام 1930 حتى لليوم، عام 1930 هدف وحيد، 34-0 أهداف، 38-2 عام 50-0، عام 54-4 أهداف، 58-0 من الأهداف. خاصة نرجع للنسخ الأخرى من 2006 4 أهداف عكسية، 2010 2 أهداف فقط، 2014 4 أهداف عكسية، 2018 هو الأكثر 12 هدف عكسي، 2022 2 أهداف عكسية، و2026 مازلنا في البداية، مازلنا في الجولة الثانية في المجموعات عنا 8 أهداف كاملة.
1: يعني ممكن هي اللقطة، ممكن كل ما نحكيه على الهدف العكسية في المونديال دي ما يتجع بين ذاك المونديال 94 والهدف العكسي بتاع بابلو إسكوبار في المنتخب الكولومبي، وقت كان عليه أمال كبيرة من الشعب الكولومبي أنه يعمل حاجة في مونديال أمريكا 94، لكن 8 أهداف عكسية الحقيقة والعدد اللي نجم يكون قبل ارتفاع نيس في المونديال هذا اللي مازال بشوف فيه مقابلات مازال مطول، نجم يكون أكثر مونديال حق أرقام تاريخية تبقى راسخة في الأذهان ما تنساش. دونك الحقيقة سنباش المونديال هذا ينيس.
0: واضح. نذكر بالسكور قبل ما نختمه في المقابلة في الدقيقة 90 والمنتخب الإسباني ما زال متقدم 4-0 قدام السعودية. صحافة العالمية شنو تعنون بخصوص المقابلة هذه؟ تقريبا كلهم ركزين مع سجدة الشكر للامين يامال بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى المنتخب السعودي. هكا نكون وصلنا نهاية استوديو المونديال مع تحية ليكيب الكل. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. في الأمان.

0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة في ام تي في حاجة اخرى. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة فم. منال جبل،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. الشرطة الجبائية تحقق في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع الملح وخسائر بملايين الأروت. بداية من الغد أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون مناظرة السيزيام. والوفد الإيراني المفاوض يغادر مقر المفاوضات بسويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب. تفاصيل أخبارنا، فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية شرعت منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأروات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر

شركات ذات رأس مال أجنبي، وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. هذا وقال المصدر والمسؤول بوزارة المالية أن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية، مشيرا إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة، قد تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة. في الشأن التربوي، المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%، وجاءت مندوبية التربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46.85%، تليها المنستير بنسبة 45.34%، ثم سوسة بنسبة 44.77%، واحتلت مندوبيات أريانا وبن عروس وتونس واحد المراتب من 7 إلى 10 بنسب نجاح تراوحت بين 42.51% و41.26%. وفي المقابل، سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني، إذ بلغت 26.48%، سبقتها الجسرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%، كما بلغت نسبة النجاح بمندوبية التربية بسليانة 30.52%، وبمندوبية توزر 31.04%، فيما سجلت زغوان نسبة نجاح في حدود 31.44%. أيضا في الشأن التربوي، غدا يتوجه 62,450 تلميذا إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000، من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، وذلك بتراجع ب 1608 مترشحين مقارنة بسنة 25 و2000، ويمثل عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3058 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. وهذه المناظرة تجرى على امتداد أيام 22، 23، 24 من جوان الحالي، حيث يجري التلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. وحددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية المقبل للإعلان عن نتائج السيزيام. دولياً، مصادر إيرانية تفيد بأن الوفد الإيراني المفاوض في سويسرا غادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت المصادر أن تهديدات ترامب أوقفت المحادثات في سويسرا وتركت استمرارية المفاوضات في حالة من عدم اليقين. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات اليوم إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشدداً على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. هذا وجاءت تهديدات ترامب مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية، إذ قال في تصريحات لقناة فوكس نيوز اليوم إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز. وقال ترامب إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم، ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلادهم دون أن يوضح تماما ما يعنيه بذلك. ولوح الرئيس الأمريكي بالسيطرة على المضيق إذا اضطر

0: لذلك مبينا أن الولايات المتحدة قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجدد التأكيد اليوم أن قواته ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، متعهدا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وقف أطلاق النار في لبنان هش، متوعدا بمواصلة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية. ختاماً، حزب الله اللبناني يدين مجدداً نهج التفاوض المباشر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجولات التفاوض وما ينجم عنها، قائلاً الحزب في بيان اليوم إن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية، مشدداً على أنه ليس مأمولاً على الإطلاق أن ينجم أي خير عن هذه المفاوضات لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام على حد وصفها.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: برافو برافو برافو تصفيق اقوى دارش. مستمعين على جوهرة فام، مشاهدين على جوهرة تي في، ايها الحضور الكريم، مساء الخير مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من باخره التانيث من عرض البحر الابيض المتوسط في هذا اللقاء وهذه الشراكه التي تجمع ما بين الشركه التونسيه للملاحه الناقل الوطني التونسي وراديو جوهرة فام وجوهرة تي في، فتحيه كبيره لهم. اليوم بعضنا في هذه الأجواء الاحتفالية نستقبلوا بعضنا أول دفعة لعودة أبناء تونس في الخارج، التوانسة اللي عايشين في فرنسا، في إسبانيا، في قولوا لي منين، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، السويد، مونبولييه. تحية اليوم الناس الكل، حبينا نرافقوكم في سهرة الليلة، سهرة افتتاح الموسم السياحي، افتتاح موسم عودة أبناء تونس من الخارج إلى أرض الوطن، سهرة مع نخبة من أجمل وأروع فناني تونس والعالم العربي. خلينا بمحبة كبيرة وتشجيعكم وتصفيقكم نستقبلوا الفنانة مريم العرير. مرحبا بك يا مريم، نورتنا بحضورك. نورتنا بحضورك مريم، مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس؟
1: الحمد لله.
0: أول مرة على التانيث؟
1: أول مرة.
0: كيفاش كانت التجربة؟ مرحبا بك. مع إلى جانب الفنانة مريم العرايض بمحبة كبيرة نستقبلوا الفنانة والمطربة خلينا نقولوا اللي ترافقنا في سهرة الليلة، درصاف الحمداني. مرحبا بك درصاف.
2: عايشك وليد، ميرسي ومرحبا بالباساجي الكل. احنا فرحانين كيما دخلتوا معنا اليوم، راهو خاطر البارح كنا وحدنا، اليوم ما شاء الله مرحبا بكم وان شاء الله عوده ميمونه للوطن. يعني
0: مرحبا بكم، صفقوا على روحكم، يسالش راهو ما فيها بس. كيف كيف في سهرتنا الليله باش تكون حاضره معنا الفنانه والنجمه التونسيه والعربيه نوال غشام. مرحبا بك نوال.
3: شكرا لكم، شكرا شكرا. مرحبا بكم مع بعضنا في باخرة جميلة جدا الحقيقة، أول مرة نعمل رحلة بحرية.
0: باش نحكيو بعد.
3: غاز جوهرة فام، وشكرا للستيان اللي على حسن الاستقبال، ومرحبا بكم، وقداش فرحانة أنكم نشوف الفرحة في وجوهكم الكل أنكم راجعين لأرض الوطن. جايين برشا فرحة وبرشا برشا شوق لبلادكم وشوق لتونس، وتحية تونس ودائما تونس.
0: كيف كيف في سهرة الليلة باش نستقبلوا واحد من أجمل الأصوات التونسية وفي العالم العربي، إذا ذكرنا بذكريات حلوة برشا، مسيرة ما شاء الله كبيرة. خلينا بمحبة كبيرة نستقبلوا زاد الفنان كريم شعيب. مرحبا كريم.
4: يعيش وإن شاء الله كل عام حين بخير، وإن شاء الله تروحوا سلامات وتجيبوا سلامات، واللي عنده إن شاء الله اللي عنده إن شاء الله مرمى يكملها، واللي عنده عرس كمله، واللي عنده كرب إن شاء الله يبيعها في سنة. ومحليكم وديم محليكم.
0: إلى جانب الفنان كريم شعيب، كيف كيف اليوم سعداء برشا باستقبال فنان عرفناه بأغانيه المتميزة وبألحانه أيضا المتميزة، بمحبة كبيرة نستقبلوا الفنان التونسي والنجم العربي زاد الفنان غازي العياج.
5: كيف كيف فرحان برشا باللمة هذه. أنا تفكرني في أول ما بديت حياتي، كنت عايش كيفكم في الغربة، وكنت نروح في الستيان ديما من اولها باهي يوم الضيافه، واللي يوصل للبابور كانه وصل لتونس، وان شاء الله ديما تونس ولادها يروحوا لها وديما متواجدين فيها ويحبوها، ويعطيكم الصحه وتحيه لجوهرة فام اللي لمتنا اليوم الكل. ميرسي.
0: شكرا لك غازي. زاد كيف كيف حبيت نتواجه بتحيه للعناصر الموسيقيه المتميزه الاساتذه الحاضرين معنا اليوم، تحيه كبيره لمادي تفيفحه على الكمان، أنس غيازة على الأكورديون، وطاهر بن سعيد على الكلافيه. مرحبا بك غازي العيادي، كريم شعيب، نوال غشام، درصاف الحمداني، مريم العريض. من الأول حب طول نبداو في الغناء، وماش نطول عليك برشا يا مريم، باش نبداو بالموسيقى بالأغاني، باش نسمعوا مجموعة من الأغنيات الحلوة، باش تهزنا شوية للجو التونسي. عامل هادي جويني، سيدة فيروز، يلا بمحافة كبيرة نستقبلوا مريم العريض.

0: تحية كبيرة لمريم العريض. ما زالت سهريتنا متواصلة وما زلنا مع الغناء وما زلنا مع الطرب وباش نرجع مع الفنان كريم شعيب. كريم سافرت برشا بالبتو انت برشا مرات.
1: برشا مرة حارق ومرة
0: لا مش حارق.
2: 20 مرة
0: 20 25 مرة. وفي الرحلات اللي رافق فيهم الجوهر اف ام على متن التانيت والحبيب هذه برشا مرات.
1: الحبيب لا
0: التانيت وكرتاج وكرتاج بالفعل. شنو الفرق ما بين الواحد يسافر على البتو ولا يسافر بالطائره؟
1: الجو معناتها تلقى لاكويل الباهي والخدامه هم بصراحه كلهم يسون في جون
0: ليكيباج
1: السملاح الكل الماكله بنينه كل شيء باهي. وفي الرجوع مثلا تلقى تلقى ولاد بلادك تعرف ما ناس تعرفهم بدا وناس يحبوك وكاو.
0: اليوم شنو الميساج اللي تنجم تعديه للناس اللي تسمع فينا اللي تتبع فينا اللي مش عارف انا يحبوا يسافروا مثلا ننصحوهم بسفره على جلي حتى معناها تيرم طويل ولا قصير بالنسبه للرحله السياحيه على متن بواخر الستين؟
1: والله احنا عندنا ستين ستين هي على راس
0: الشركات الوطنيه
1: الاصول الكل و معناها معناتها بالنسبه للستين معناتها من احسن من احسن بصراحه.
0: باش نمشيو للموسيقى شو مش نسمعوا من عندك؟ شو نمشيو للجو التونسي؟ تعرف التوانسه كلها متوحشه الجو التونسي.
1: تحبوا تونسي ولا
0: تونسي ولا شرق؟ تونسي
1: يلا السول بدنا
0: اعطيه السول. تحيه كبيره لكريم شعيب.
1: اقوم لك تصريح اخويا وانت تصريح ولدي هكذا.

هاي احلى سوسه وبنزرت القروان وصفاقس والدنيا كل بنزرت مزل جميل ها أه؟ وجربه بيان سور اكيد زغرطولي على جربه ونابل بيان سور كله قمرت هذيك تبع تونس

0: ميرسي بوكو تصفيقة عليكم أحلاكم وخمسة خميس عليكم على تونس إن شاء الله ترجو سلامات يا رب. ميرسي بوكو.
1: ما زلنا مع أجواء السهرة الموسيقى ظهري تو بالريتم اللي عملوا كريم شعيب ما عادش نجموا نطيحوا في الريتم. سيب باش نكمل. يلا درصاف الحمداني من بدري. أو جايين أو جايين درصاف ونوال وغازي مازالت السهرية. تحية كبيرة للفنانة والنجمة درصاف الحمداني.
2: ميرسي ميرسي يعيشكم.
1: درصاف أنت زادة من أبناء تونس في الخارج في فترة من الفترات ولغاية اليوم تسافر بشكل مستمر خلينا نقول ما بين تونس ومرسيليا.
2: إي أنا مرسي معناتها نجيها بريسك مرة في الشهرين. كنت كيفكم أنتم نعيش في باريس قبل وكنت نهبط نسوق الثنية هذيك الكلها. أنا باريس فوالا لا ريجيون باريزيان ونجي ككل عام ونبدا متوحشة تونس ويعملوا لنا سهرية كيما هكا. تحية كبيرة للسي تي ان وكل طاقم شركة تونسية للملاحة وكل طاقم جوهرة اف ام زاد التحية.
1: بالله تحية كبيرة للسي تي ان والإكيباج الكل خاطر ما تعرفوش الجهد اللي يعملوا فيه على امتداد 24 ساعة. نعم وجوهرة اف ام عايشك ربي يفضلك. باش نمشيو مع الموسيقى باش نمشيو مع ال مشيو الجو الشرقي ولا تونسي ولا مشيو شرقي وبعد تونسي.
2: نسمعوا نوال قبل.
1: انت ولا نوال؟
2: حبوا يسمعوا نوال غشين.
1: كيف كيف كيف كيف؟ باش نسمعوكم الكل.
2: متشوقين.
1: باش نسمعوكم الكل. تحية كبيرة لدرصاف الحمداني. تصفيقة كبيرة.
2: ميرسي.

0: ميرسي بوكو. يا عيني عليكم، تحية كبيرة للعازفين اللي معنا الليلة.
1: تستحق تصفيق أكبر ظهر لي، أكبر من هيك برشا برشا برشا برشا. برافو برافو برافو درصاف الحمداني. مازال معكم في سهرية الليلة، باش نمشيو الجو آخر تاع موزيكا، باش نستقلوا مع بعضنا. تشجيعكم وتصفيقكم الكبير لكل من ماجد فيفحة وأنس غيازة، باش يزورنا في أمبيونس ديفيرونت خلينا نقولوا. وأكيد مازال سهريتنا متواصلة معكم على جوهر اف ام وجوهر تي في في الحفلة والسهرة المتميزة هذه على متن بخيرة التنين والشركة التونسية للملاحة. تصفيق

0: أسويقها. شكرا.
1: برافو برافو برافو أنس غيزة و مادي تفيفحة. مازالت سهرتنا متواصلة، نمشيو مع الفنان والمطرب غازي العيادي. غازي بك شوية حكيت على سفرات، على ستيان، على ذكريات في التسعينات وقت اللي كنت تسكن في ألمانيا. احكي لنا شوية كيفاش كانت الذكريات وشنو هو إحساسك كان كل ما تطلع على الباخرة وأنت مروح لتونس؟
2: والله كيما إحساس الناس الكل اللي ترى فيهم توا، إحساس بالمروح لتونس. معناها بعد ذاك العام خدمة كامل وغيبة، تبدا متوحش الاهل وتوحش العائله الكل، والبلاد زاد عندها نكهه سبيسيال وعندها ما نعرفش حاجه في تونس ربي سبحانه خلقها فينا. قد ما نبعد وقد ما نمشي وقد ما لازم الرجعه هذيك وتبدا فيها برشا حب. الحمد لله ان شاء الله ديما هكا يا رب.
1: تصفيق على تونس بالله. غازي باش تهزنا شويه جو مختلف، خلينا نقول
2: باش نسمع. لا مش ياسر،
1: مش ياسر.
2: الرابي مش تزق شوية حبيت زماني والأمبيونس تاعنا.
1: يلا
2: ونعم الجو الكل.
1: تحية كبيرة للفنان والنجم العربي غازي العيادي.
2: لا هو تبارك الله كليماتيزور من ثلاثة أيام نتكلموا بالسيف ولينا والحمد لله. منورين ان شاء الله ديما، وخمسه وخميس عليكم الكل.

0: ميرسي دولمان، يعطيكم الصحة.
1: ميرسي.
2: برافو برافو برافو. غازي العياجي، تحية عبر غازي العياجي. يعطيك الصحة يا غازي.
3: تعرف شقد قبيل قال لي بريد في حاله وكريش في حاله وجهه كبيره. الطاي يكذب عليه. تصفيق عليه.
2: يعطيك الصحة يا غازي. يعطيك الصحة يا غازي، ما شاء الله عليك. ما زلنا مع المزيكا، ما زلنا مع الأغاني والأجواء التونسية، ولكن قبل هذايا خلينا نرجع مع نوال غشام. قالت كان تتذكروا من الأول كونه هذه أول مرة تسافر في البدو.
4: بالحق أول مرة نسافر في البدو، أول مرة نعمل رحلة بحرية طويلة بيان سور، مع حاجة أجريابل على الآخر الحقيقة. أنا ما كنتش نتصور باش
2: نولي عجبك
4: كل شيء. صح قبل كل شيء فماش ستريس نتاع الطيارة والمطار سي بلو سي بلو كور سي بلو ريبوزون اغريابل على الاخر. يقولوا البحر فيه في دي زونت مزيانين معناتها.
2: يعني قلت ما فماش مال دومير من الاول بيخوف السفر.
4: هذاك مش خفت انا من الاول خفت، قلت بالك عند جمال دومير مي سافا
2: الحمد لله.
4: حلوة مع الستين
0: خمسة وخميس على الكماندة بتاعنا والطاقم بقدرة ربي.
4: والله ما حلاهم ما شاء الله عليهم.
0: يعني بي مشيت معاهم ممكن أكثر من 20 ما شاء الله، وخمسة وخميس عليهم ربي يحفظهم. نومة نومة يبنوا بينا في النومة هكا يعملونا هكا والله.
4: يعطيهم الصحة فريمون، يعطيهم الصحة يعطيهم إن شاء الله. احنا كفاءتنا في تونس كفاءات كبار، مش حاجه سهله. وتبارك الله في كل شيء، الماكله بنينه على الاخر، الاستقبال، النظافه، كل شيء كل شيء ما عندها اوكين فوت. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله كما قلت يولي عندنا اكثر من باخره في تونس، من اكثر من هكاك معناتها يكون ان شاء الله ما خير وما اكبر وما لوكس اكثر ان شاء الله. عليه عندنا كل شيء، عندنا كل ما معناتها ما ينقصنا حتى شيء. وبلادنا بلاد خير، وبلاد بلاد ناس مثقفه وناس متعلمه. وتشوفوا معناتها التوانسه كما قال غازي تبعد تبعد تبعد على تونس في الاخر بكل لازم تروح لها، ما فيش كلام. طبعا طبعا طبعا
2: بالله يا جماعة الناس الكل تصفيقة يد واحدة للإكيباج الكل بتاع باخرة التالي.
4: أنا مش نقول أنا صوتي مبحاح
2: لا لا لا
4: أو كذا.
2: حبيت زاد بالمناسبة كي تعرفوا شفتوا وقت لومباركمون اليوم الصباح يرافقونا في الرحلة مجموعة من الأصدقاء والأخيان ممثلين عن مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم اللي موجودين كلهم في الطابق العلوي على ذمتكم من اليوم الغدوة الصباح. لكن أي حد يحب يستفسر واللي يحب يبلغ صوته هما موجودين في الاستماع. زاد كيف كيف تحية كبيرة لهم. نمشيو مع المزيكا، نواصلوا سهرتنا مع الفنانة والنجمة التونسية نوال غشام. تحية كبيرة ليها.
4: طول جو طول تحبوها. يلا يلا

الفلاح. شنو؟ لا امشي زيدكم حويجه، حويجه نعرفكم متوحشينها برشا.

0: شكرا شكرا لكم. تحية تونس، وان شاء الله ديما فرحانين ببلادنا، وربي ان شاء الله ينورنا، وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي، وكل عام وانتوما بألف ألف ألف خير.
1: كل عام وتونس بألف

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي وبتكليفين من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المزمع عقده يوم غد الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وسيخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، من المنتظر أن يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أمنت قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم بتبرقة 2569 عيادة طبية مجانية لفائدة المواطنين في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة ودعم النفاذ إلى العلاج. وتم تنظيم هذه المبادرة بالشراكة بين كلية الطب المنستير وجمعية تونس للجميع، وبالتنسيق مع الهياكل الصحية والجهوية المعنية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. دوليا، اختتم الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وأشارت وسائل أعلام إيرانية إلى تعليق الاجتماع الرباعي الإيراني الأمريكي القطري الباكستاني بعد 80 دقيقة من أجل إجراء مشاورة داخلية. هذا وكشفت تقارير أعلامية أن الوفد الإيراني رفض المشاركة في مصافحة مخططة والتقاط صورة جماعية مشتركة مع الوفد الأمريكي على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين. وتعكس هذه الخطوة استمرار التوتر وانعدام الثقة بين طهران وواشنطن رغم الاتصالات الدبلوماسية القائمة بحسب مراقبين. دوليا، أيضا أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، في حين قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال أن إسرائيل لن تبقى في لبنان وأن الحزب سيرد على أي انتهاك. وترافقت أنباء تقليص القوات الإسرائيلية مع أعلان الجيش إزالة القيود المفروضة على الجبهة الداخلية في بلدات المنطقة الشمالية صباح يوم غد الاثنين. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. درجات الحرارة تتراوح عامة بين 24 و29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز في

0: سبور من الاثنين للجمعة مع نص نهار ودرج. بلانيت سبور من الاثنين للخميس ونهار السبت من الأربعة للخمسة متاع العشية. وراديو سبور كل نهار أحد من الثلاثة للسبعة متاع العشية. سبور على جوهر اف ام تي في. دنيا أخرى.
1: لابد
2: من تلك جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو بيستو تحياتي جوهر اف ام. بالله نتكلم عن الإدارات التونسية. بالله وصل صوتي الله يرحم والديك. بالله نقصنا شوي من الأوراق. هات ورقة، هات ورقة، جيب ورقة، حط ورقة. بالله رانا في الدين. جي صنع بتاخد عليك قلت جيب شد سكن. راني في تونس، راني تونسي، راني مضموني في بلدي تونس. واجي في ما يفهمش أنت اللي أنت تسكن في الثانية ولا تسكن الجمهورية كل الناس طلع بتقطع في بلاصة. تقول أوراق هز ورقة وجيب ربي نقصون من الأوراق قرص الأوراق. شو هو محل في الأوراق كذا واحد طلع بتقطع في بدعاء مش يكتب أنت من درام مين ما طلعش تقطع في واحد بدأ يشتغل تقطع في أي بحيك من رينتون كيزي.
3: عسلامة جوهر اف ام في ميدال سبيتار المنستير استعجالي برا مشوفه قلنا وزير الصحة إيجا طل سبيتار المنستير استعجالي عند الواحد يهزوا عليه في المرض شوفوا يتخرقش بالقرقاشة بالوسخ شوفوا لقطن ملوح بالدمومة شوفوا العباد كي قاعدة مرضهم طيشة عزيز شوفوا سبيتار مستير حالته حليلة استعجالي راهو ما نصف لك شبره شوفوا بعينيكم الفاصلات المطيشة الواحد يمشي مشي عالولي يمرض معاش يمشي سبيتار مستير معاش نمشيهولو معاش نمشيهولو نداء الوزير الصحة عمر طلع سبيتار مستير
4: ربي نداء الويلي سليانة في منطقة زويغة عندنا 5 بيوت كل مرة أنا طويكة عندي 11 سنة كل مرة يقولون باش نعطوكم الماء وما فما شيء ربي شوفنا حال سيد الويلي.
5: أنا مواطن من عندرام عندي حرمة ما كوش يعطوني مرقص بناء داري مكفر جاتو عندها شهرين ثبت شتر بشتر كفراجي حب ياخذ فلوسه لجاري يهز تليفوني يكلم علي طبعا أنا باش مات فيا باش ما نخدمش أنا حارتش باش نعمل أنا لا فلوس لا حد شيء داري مهدد بالطيوح وما عندي حتى مشكلة أنا نسكن بعيد هذا ماني بريتي زوج ويدي المعنى لذا أطلب من المسؤولين يتدخلوا لي في مشكلتي.
6: حب نوصلوا كلمة احنا متساكنين نتاع الريحانة اثنين بقينا حيرين ما عرفناش شكون نمشوا في بالنا شرينا ارض من عند الدولة وكل شيء مش كون مهيئة نظافة وكل شيء يا اخي ولت مصب نتاع النفايات البني واكل اوساخ الحنوشة ولت نخزروا لهم الضو عنده من عمناول من اكتوبر ولا من وقتاش التو مازال ما تسيبوه الضو ذاك الضو الشارع البلدية تقول النظافة تقول لفهاش لفهاش تقول عند البلدية والله شيء حزن بصراحة خلي عندك الفيران وكل شيء غير عادي غير عاد جورة فيما عرش شوفوا تصلون بالمسؤولين ما بين البلدية وما بين لفهاش تماشي يقولون ايش حل على الأقل يخرجوا تراكس خلي المواطنين توا بالله في السيف وكل شيء على الأقل نحسوا برواحنا الأخرى شوية عليه.
7: أني أمل من كندار أتفرجت على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي برسني الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش بدل الفاطمة يعني في نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة بكل هي عاملة عملية غرفة محلولة معنا لازم نبدل خاطر المستوصف نتاعنا مسكر أنا راهي فاطمة معناها رو استعجالي دي موجود كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر لكن ترجعوا وتشوف الفيديو أو تشوف الحكاية الكوليكا ونبطئ استهتار في المستعجلين.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجلت الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 2024. ويتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو وبالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بالمدينة بعثة تجارية يومي 18 و19 من جوان الجاري بمشاركة 9 شركات تونسية ناشطة في القطاع الفلاحي. وشملت البعثة زيارة إلى سوق المواد الغذائية الفلاحية بميلانو الذي يعد أكبر منصة لتوزيع المنتجات الغذائية بشمال إيطاليا، وذلك بهدف تعزيز موقع البواكر التونسية ضمن مسالك التوزيع الإيطالية. شارك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أشغال ورشتي حوار انتظمت بمدينة تورينو الإيطالية يومي 18 و19 من جوان الجاري، وذلك في إطار مشروع تام بلوس بمشاركة منظمة أرباب العمل من بلدان شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي لجانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية. وقد خصصت هذه الورشة لمناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجال تنقل الكفاءات وتطوير آليات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. ومثل الاتحاد في هذا اللقاء عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رشاد الشلي رفقة ممثلين عن قطاعي الإلكترونيك والبناء والأشغال العمومية، وهما كل من عادل المانع وعبد الفتاح إبراهيم، بالإضافة إلى ممثلة الجامعة التونسية للنزل نرجس بوعسكر حسب ما جاء في بلاغ نشره الاتحاد التونسي للصناعة.

0: حاصدا نحو 90% من مقاعد البرلمان. هذا وخاض أكثر من 40 حزبا الانتخابات في مواجهة حزب الازدهار، لكن هذه الأحزاب تفتقر بمعظمها للدعم المالي مع فوز الحزب الحاكم في 64 دائرة من دون أي منافسة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى، جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبورت. البداية بمونديال 2026.

0: بعد الفضيحة والمهزلة اليوم الصباح وهزيمة منتخبنا الوطني التونسي قدام نافير الياباني 4-0 أهداف كامادا دقيقة الرابعة، أويدا اللي كان سجل دوبلي، وأيضا إيتو اللي كان سجل الهدف الثالث دقيقة 69. ذكر شوط الأول كنا خاسرين 2-0، وفي المقابلة ككل قبلنا 4 أهداف بعد ما قبلنا 5 أهداف في المقابلة الأولى ضد السويد وخسرنا 5-1 في الماتش الأول. مردود كارثي لكل الملعبية مع غياب الروح والجرينتا، وأيضا نتسائلوا في الحقيقة على الوجه الشاحب اللي ضرب به المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026. تنقيط متاع الملعبية بعد المردود الكارثي حسب موقع سوفا سكور أيضا كان تقريبا الكل حتى اللاعب موصل 7/10، دحمان 5.3، طالبي 5.8، رقيق 5.9، برون 6.1، فاليري 6.4، العابدي 6.4، سخيري 6، المجبري 6.8، بن سليمان 6.7، سعد 6.3، سيباستيان تونيكتي 6.3، بن حميدة 6.2، اسماعيل الغربي 6.3، وفراس شواد 6.5. ردود الأفعال بعد الهزيمة وبعد الخروج من المونديال بزوزازين في انتظار مباراة هولندا اللي باش تكون شكلية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. هولندا اللي كانت عادلت في المقابلة الأولى مع منتخب الجابون 2-2، وربحت البارح منتخب السويد 5-1. كيفاش باش تكون مقابلة هولندا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي؟ نسمع الناخب الوطني إيرفيرونار شنو قال على الهزيمة المذهلة بالنسبة لمنتخبنا ضد اليابان وقبلها ضد السويد، وأيضا على الانتظارات من مباراة هولندا.
1: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on

0: un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous. Bah, il faut s'accrocher dans ces moments difficiles. C'est surtout pas facile pour les joueurs, parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
1: أرفي رينار قال ما نجموش نكونوا راضيين وأحنا خاسرين بالنتيجة هذه في الشوط الأول. كنا ما نجموش نخرجوا حتى بالكرة. دقيقة 20 في الشوط الثاني تقريبا قال بداية الشوط الثاني، والعشرين دقيقة الأولى قال كنا خير، ومن بعد عودنا طحنا خاصة دفاعيا وقبلنا هدف ثالث هو اللي طيحنا المورال. الملاعبية حاولوا ما أيسوش، لكن واجهنا منتخب كان خير منا اللي هو المنتخب الياباني. قال مش بالسهل الخسارة هذه كانت الواقع متاعها على الملعبية، خطر سكور كبير في الماتش الأول وأيضا في الماتش الثاني، ودعنا المونديال. ماتش الثالث باش يكون ضد هولندا، على الأقل نحاولوا نلعبوا بأحسن وجه عنا. وقال أيضا مش نلعبوا ضد هولندا في تصريحات أخرى من أجل كرامة المنتخب الوطني. النتائج والمواعيد في المونديال، نذكركم البارح هولندا ربحت السويد 5-1، ألمانيا عملت ريمونتادا على الكوديفوار ربحت 2-1، اليوم الفجر الإكواتور كوراساو 0-0 المقابلة هذه وفات، تونس خسرت مع جابون 4-0. نذكر اليوم المنتخب الإسباني فاز على نظيره السعودي 4-0. لامين يامال سجل هدف الأول، ويرازابيل كان سجل دوبلي، وتمبكتي كان سجل هدف بالخطأ في مرماه بعد تصويبة قوية كانت من كوكوريا لاعب جديد ريال مدريد، وهدف عكسي 4-0، سكور كبير لإسبانيا قدام السعودية. بعد شوية لوروغواي كافير في نفس البول متاع إسبانيا السعودية، ماتش يتلعب 11 متاع الليل، وغدوة ماضي ساعتين متاع الفجر منتخب المصري يلعب ضد نيوزيلندا، غدوة أيضا 6 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد النمسا، وكيف كيف غدوة 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب العراقي.

0: جوانا اف ام تي في.
1: كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشرات هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. لكم زين الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور. جوهر
2: اف ام، جوهر اف ام، جوهر اف ام.

0: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين كما عودناكم كل حد من توا حتى لنص الليل، سهريه يكون فيها المواضيع الاجتماعيه النفسيه والجنسيه، وكما نقولوا ديما هدفنا الاناره وليس الاثاره. مرحبا بالناس الكل. موضوع الليله زاد موضوع مهم، موضوع في اكسجين متعلق بالاختيارات اللي نعملوها في حياتنا، كيفاش تحسن الاختيار وتختار الهدف المناسب. اولا كيفاش تتحدد الاهداف وشنية هي الاهداف في حد ذاتها، شنية الوسائل اللي تساعد على تقسيمها ترتيبها، نجم نقول زادة اهميتها، فماش خطة عمل ولا استراتيجية معينة كيفاش نتبعوا اهدافنا، الهدف يتبدل ولا ما يتبدلش، شنية الصعوبات وكيفاش نتجاوزوها. هذا الكل مع اهل الاختصاص. سعيد جدا باستقبال الدكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، سيكولوج، سيكوثيرابوت، سيكاناليست وهيبنوثيرابوت. دكتورة هدى أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة إفهام الكل.
0: مرحبا بك الدكتور أنس بشيخ، كالعادة ينورنا في استوديو جوهرة إفهام، مختص ومؤثر في البرمجة اللغوية العصبية، مختص في العلاج السريع ومختص في التنويم الإيحائي. أهلا وسهلا دكتور أنس، مرحبا.
2: مرحبا بك عشكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا بكم الكل، مرحبا بتليفوناتكم على 73-275-800 ولا 36-300 ألف. تحية إيكيب كاملة معكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. نمشي مع الموسيقى توت سويت ومن بعد نرجع لكم، خليكم معنا.
3: أكسجين

0: Oxygène.
1: نرجع من جديد في أكسجين. مرحبا بالناس الكل. كما قلنا موضوعنا الليلة متعلق بالاختيارات اللي نعملوها في حياتنا وكيفاش نحسنوا الاختيارات هذه ونختاروا الهدف المناسب. نبدأ معك دكتورة هدى. قبل كل شيء هنزيدوا نحطوا الموضوع في إطار.
2: بون، نحن حياتنا كاملة ناخذوا قرارات، نخيروا خدمة، نخيروا العبد المناسب لنا، نخيروا كان نقعد ولا نمشي، ونخيروا كان نسامح ولا لا، كان نقولوا إي ولا لا. زادة برشا عباد تخاف لا تغلط، يأجلوا القرار ويخافوا من الندم. زادة القرار الصحيح ما هوش باش يضمن السعادة، لكن معناتها القرار اللي أنا نبدأ موافقته في مخنا. فما الكوتي معناتها العاطفي اللي هو معناتها ياخذ قرار بطريقة سريعة وبالنوعا ما بالإحساس أوتوماتيزم بالمشاعر، وعنا الكوتي غاسيونيل اللي هو معناتها ياخذ وقته بالاناليز
1: العقلاني.
2: اي فوالا، العقلاني بالضبط. وأكثرية القرارات بتاعنا ناخذهم بالكوتي ايموشنيل وبعد نعقلوهم معناتها بالكوتي العقلاني. مخنا يكره الحاجة اللي هي ماهيش واضحة، اي دونك اي بريفير ناخذ قرار ما هوش هو بالضبط بلوتو كو تقعد هكاك في الانسيرتيتود. دونك وقت العبد معناتها يلزم يسهر روحه، معناتها شنو نحب بالضبط، شنو هي الحاجه المهمه ليا. شفنا معناتها في الحسات القبل القديمه معناتها شفنا ليشيل دو فالور، معناتها القواعد. اسهر روحك معناتها شنو هي، اسكو القرار هذا باش يقربني ولا باش يوخر يبعدني على النظره الايجابيه بتاع روحي. زاده دونك هذا الكل معناتها يخلينا نبنيو دي سيرتيتود. وقت لي باش ناخذ قرار يلزم نفهمو اللي كلكو سوا القرار اللي باش ناخذو، عمري ما باش نعرف شنو باش يصير من بعد. القرار يكون مناسب في الوقت الحاضر، خذيت قرار بعد كان ظهر ماهوش مناسب تنشوفوا كيفاش معناتها العبد يتعامل معاه.
1: انت مشيت ديريكتومون للقرارات، يعني هنا عباره ربط زاد الهدف بقرار يلزم
3: شوف قبل كل شيء. فما حاجه تريز امبورطونت اللي بارك الله فيك اللي قالتها هدى تو، هو انه يلزم نعرفوا انه في كل لحظه باش ناخذوا احسن قرار اللي موتينا بالشيء اللي عندنا في الدقيقه هذيك في السكوند هذيك. أنا الوعي نتاعنا ولد يعاونوا لا وعي انه مش ياخذ قرار افيك لي زيليمون اللي عندنا اليوم. كي المراه دخلت لدارها حلت الفريجيدير، الخضره اللي مش تلقاها في الفريجيدير مش طيبها فطور.
1: فوالا،
3: ما تنجمش بعد ما غدوا تقول اه يا ليتني طيبتك الحاجه. انت في وقتها ما عندكش شكل الاشياء الاخرى. لو نجم خديت قرار وعمري 10 سنين 20 سنه وبعد 20 سنه نرجع له يا ليتني وندمت، ما تندمش. علاش ما تندمش؟ خاطر في الوقت اللي خديت ديك القرار هذاك ما عندكش النظره نتاع اللي عمرك تو اليوم 40 ولا 50، ما كنتش تعرف بالمسبق اش ماشي يصير. تو نشوفوا احنا خاطر فما دي زيتاب، فما حوايج يلزمنا مع كل قرار يلزمنا نثبتوه. حاجه اخرى، عمرنا ما ناخذوا قرار كي تفكر وقت اللي حكينا في البي ان ال، حكينا على الجهه الايموشنيل والجهه الاناليتيك اللي هي الانسان اللي يخمم في العقل. كي نبدا نذكركم كي نبداو في البيت نتاع لي زيموشيون والاحاسيس راهو العقل ما يخدمش. دونك هذاك علاش يلزمنا قبل من وين يسخون ما ناخوش قرار، لا ناخو قرار ولي زيموشيون والاحاسيس خايبه، ولا ناخو قرار وقت اللي زاد الاحاسيس تكون ايجابيه برشا.
2: بالضبط.
3: دونك هذا اللي جبدنا عليه المره فاتت. دونك القرار هو في حد ذاته شنو هو القرار؟ حاجه مش توصلني وفيكس ان اوبجيكتيف، الهدف.
1: اي هذا اللي حبيت نوصلو تو.
3: الهدف تو ثاني
1: تو القرار بالهدف.
3: قبل خلينا نجيو الهدف. فمش واحد فينا نجم ياخذ تاكسي ويطلع وما يقولوش وين هابط. كان ولد حلال تاكسيست مش يقول لك عايش كي عايش خويا ولا عايش اختي صباح وربح اهبط. والا كان ولد حرام يدور بيك ومن بعد ما يوصلكش من حاجتك. المخ نتاعنا ولد حلال. دونك ايش مش يعمل وقت اللي ما تعطيهش وجهه، ما تعطيهش وين تحب تمشي، باش يخليك فك السيتواسيون اللي انت فيها. وشوف راهو اللي ما ياخذش قرار في حد ذاته هو قرار. دونك لا نون ديسيزيون ايت اون ديسيزيون. دونك احنا باش نعطيكم زاد مثال اخر، الناس كل تو نستعملوا جوجل ماب وجي بي اس. تنجمش تستعمل الجوجل ماب نتاعك وما تحطلوش تدريسة متاع البلاصة اللي انت ماشيلها. لا يبقى المخ متاعنا يخدم بنفس الطريقة. وقت اللي تحب تعمل حاجة يزم تفهم وين مشي هزها. والحاجة الثانية خلينا ندخل تولي زي تعرف ونفسره أكثر، أنه وقت اللي تحط هدف قدامك يزمك هذا الاكزرسيس باش نعملوهم بعد أنك تستخايل روحك خلط لك الهدف وشنو تشوف شنو الإحساس اللي مش تربحه كي تخلط للهدف. راهو الكيروزين والليسانس بتاع المخ متاعنا هي الأحاسيس الإيجابية. كي تحط هدف وكي تخلط له تلقى أحاسيس إيجابية مش تولي كأنه كالهدف يجبد فيك يمص فيك ويوصلك من غير تعب. أما كي تبدأ ما عندك شكل إحساس هذاك راك كأنك تبدأ تدز وكأنك تبدأ تتصارع هذيك دي زوبستاكل وماشي طبعا شوفوهم شنو ما لي زوبستاكل. خطر الهدف راهو الهدف برشا أنواع.
1: أي.
3: فما اللي هو الهدف سي لو بوت وبرشا عباد مالوغوزمون خاطر تنشوف في الكابيني فما أزمة متاع أهداف. ولدك تدز فيه يقرا وتعمل له في ليتود وتحفظ فيه وتقيبه بكري إذا كان ما يعرفش شنو الهدف وراء الشيء ذاك ماهوش باش يتبعك. علاش يقعد يساعده يلعب بالبورتابل شايخ ولا يمشي راجع. أما كي تقول له وين تحب توصل؟ اش تحب تولي غدوة؟ وتصور أنت توليت طبيب واش مش تحس ولا مهندس ولا ليه هو؟ واش مش تحس؟ وقتها انت حطيته لي كوردوني نتاع الجي بي اس نتاعو دونك واللي عارف وين ماشي ومش يمشي وطبعا بعد المرحله في الحصه مش نرجع
1: رجعناش للبي ان ال
3: كله بي ان ال
2: كله بي ان ال
3: كله بي ان ال. احنا ما حبيناش ندخلوا برشا في الحصه نتاع البي ان ال ما حبيناش ندخلوا برشا خاطر عارفين عنا جايتنا انيميشن باش نحكيوا فيها على لوبجيكتيف وال لو شوا دونك هذاك علاش دونك. ولكن كل هي بي ان ال كيفاش يخدم المخ نتاعنا كيفاش باش نعلموه يولي يخدم باش وقت اللي يجي باش ناخذ قرار ستوب ماركي بوز ندخل لك البيت نتاع العقلانيه هذيك ونحلل ونحط المراحل اللي مش نتعدى بها ومش نعمل كومين كاي دي شارج شنو هما الاشياء اللي لازمتني باش نخلط لك الاوبجيكتيف. ونحب نقول للمستمعين راهو اكل يقول لك بلان ا وعندي بلان ا وبلان بي وبلان سي. لا الهدف ما يتبدلش سي لا استراتيجي اللي مش تتبدل. اش معناه اني طالع لتونس هذا الهدف نتاعي غدوه صباح ان شاء الله طالع لتونس شنو هما لي بلان ا بلان بي بلان سي باش ناخذ ترا ما خلطتش على ترا باش ناخذ لواج ما لقيتش لواج نكري كهرباء نعمل كو فواتوراج هما هذم لي بلان ا بلان بي بلان سي بلان دي باش توصل حتى للزيت دونك هذوما سي لي استراتيجي. اما الهدف راهو ما يتبدلش والمخ نتاعنا حاجته بهدف واضح. دونك انت نخدم نحضر التلامذة وتوا يعديوا في الباك ربي ينجحهم. اي قداش تحب تاخذ الباك قداش معدل؟ يقول لي والله 15 ولا 16. لا لا لا قل لي 15 والا 16 خاطر ماهوش المام اوبجيكتيف.
1: عندي سؤال عطاير للدكتورة
2: أي.
1: فماش شخصيات معينه هي اللي نجم نقولوا نجم تحقق اهدافها اكثر من غيرها؟ هنا في علم النفس السؤال معناه في البسيكولوجي فماش دي بيرسوناليتي هكا نقولوا هما اللي نجموا يوصلوا هذا مثلا اللي يصبر اكثر هذا اللي يتشجع اكثر كل خواف ولا كل حشام صعيب
2: فما عبيد
1: فما دي بيرسوناليتي هكا ولا نجم نقولوا فما دي بروفيل ولا لا
2: باش نجاوبك انا قبل كل شيء نحب نوضح حاجه. نحن حكينا على جروح الطفوله اللي هي تخلي برشا عبيد اللي تخاف من من الابوندون اللي تحب تعجب العبيد اللي تخاف من الوحده العبيد هذم الكل ما باش ياخذوا قرار معناتها يبداو خايفين من الحاجه اللي باش يخسروها. العبد اللي ينجم ياخذ قرار بطريقه واضحه وبطريقه سريعه ويبدا وافق من نفسه العبد اللي هو قاعد عايش في الواقع ايسي ايمانون في الوقت الحاضر اللي هو ما يخافش من الحاجه اللي باش يخسرها ام يخاف من الحاجه اللي باش تفوتو. دونك العبد وقت اللي يبدا عايش 100% في البقعه اللي هو فيها العبد اللي هو يبدا كيفاش العبد يعطي ثقه في روحه وكيفاش يفق في نفسه وقت اللي ناخذ قرار وحتى كان طلع ماهوش القرار الصحيح نوصل نبدل النظره بتاعي على لا شيء ونفهم اللي ما فماش غلطه وميلتون إريكسون يقولها ما فماش غلطه فما كان فيدباك فما كان طرق اللي انت تتعلم بها. دونك وقت اللي تبدا شخصيتك من نوع هذا اللي انت ديما تشوف الاشياء بتاع الدنيا وبتاع الحياه تجربه وحاجه اللي باش تتعلمها دي لوسون دو في اي بان الوقت هذاك تاخذ قرار بطريقه صحيحه و وموثق نفسك.
1: واضح يعطيك الصحة.
3: نزيد على اللي قالته زميلتي، راهو فما بلوزيور بيرسوناليتي، فما برشا كل حد والشخصية نتاعو. فما شخصيات اللي تعلمته في حياتها، دونك ديما راهو حياتنا القديمة نكركروا فيها. فما شكون اللي قادر باش فيسا يرجع في الجهة نتاعو العقلانية باش يخمم وينجم ياخذ قرار في درج في ربع ساعة. وفما عباد أخرين حاشتهم بأكثر وقت، هذوما أكل عباد اللي ماذا بهم يبدأوا في الإنزواء، ماذا بهم بوحدهم أكل تحسوا ديما كالب، هذاك راهو مش ما يعرفش ياخذ الاختيار. دايوغ احنا نغلطوا فيهم برشا عباد، كثرة تقول شبيه ديما اللي انكاباب ماهوش قادر باش ياخذ، باش يقول حتى نشيلوا القهوه هيك والقهوه هذه، يقول لك تقول تيجي حتى هو لا، تجيوه تلموا المعلومات برشا في مخه، حاجته باش يعمل كوم ريكول يوخر التالي باش ينجم يختار. دونك فما لي تيب دو بيرسوناليتي، فما شخصيات اللي قادره باش تاخذ قرار في وقتها اون اورجونس، وفما شكون اللي حاجته بالوقت. هذا سي تري سامبل، قول اسمع خذ وقتك وقل لي، يرجع لك وبود بعد دقيقتين يقول لك سي بون نمشيو لك البقعه هذيك ولا نعملوا هيك ولا نعملوا هيك. معناها فما الاختلاف، فما عباد الدرايفر نتاعهم معناها هو اكل ليموسيونيل عاطفي ياسر، هذاك تخاف ياخو اكثر الجهه هذيك نتاعك العاطي العاطفه وما يكونش عقلاني اكثر. دونك عندنا كل شخصيه نتاع عبد تنجم تاثر على اخذ الاختيار.
1: نجم نقولوا هذوما الشخصيات الهشه لي بيرسوناليتي فراجيل
3: مش بدي ولا
2: لا لا
3: فونكسيونمون نعطيك الصحه في الكلمه، ماهوش راهو خاطر ما نجمش ياخذ القرار نتاعو في وقته هو شخصيه هشه، لا بالعكس، يمكن هذاك دايوغ في الخدمه هذوما ناخذوهم للي يخدموا استراتيجيات وكل شيء تاع 5 سنين قدام 10 سنين قدام، خاطر عنده لا كاباسيتي باش يحلل وقت الانزواء ويجبد شويه ويشوف ويسو بروجيت. دونك كل حد عنده الطريقه نتاعو، اما كنا قادرين باش ناخذوا نعملوا الاختيار المناسب، وكيما قلت لك الاحسن فك اللحظه هيك.
1: يعطيك صحة دكتور أنس. دكتورة هدى
2: باش نزيد على كلام زميلي، فما الشخصيات وين عايشين بالبرفكسيونيزم، يحبوا ياخذوا القرار البارفي، لكن ما فماش قرار بارفي، فما كان قرارات اللي هو ما نعرفوش شنو باش يعطيه ونعرفوا كان بالوقت. العباد اللي قالوا كما قال أنس اللي هما في الاوفر ثينكينج، اللي هما قاعدين ديما يخموا، المخ بتاعهم يلوج على الخطوط الكل، يلوج توت لي بوسيبيليتي، لكن وقت اللي تخمم ياسر اي با شنو باش تزيد روحك، بتزيد روحك الخوف والانغواس. لكن معناتها فما زيدة عبيد وقت اللي تحب ترضي الناس الكل، اللي هما معناتها ملي صغار يعلموهم يزم ترضي بوكو امك، يزم ترضي البروف، يزم ترضي الجيران، يزم ترضي العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة. العبيد هذوكم معناتها في أكثرية الوقت وقت اللي ما عملوش خدمة على رواحهم باش يوصلوا يرضيوا كان رواحهم، يقعدوا يتعطلوا معناتها باش ياخذوا قرار.
3: تفكر وقت اللي قلنا روحي روحي، في هذه زادة يلزم روحي روحي.
1: هذه تو
3: نجيوهم. ماهمش نجيوهم لذي احنا بتاع كل اوبجيكتيف شنو هو لي زاليمون ناخذوهم اون كونت باش نخلطوا للهدف نتاعنا.
1: يعطيكم الصحة، خليكم معنا نمشيو للموزيكا في اكسجين ونرجعوا لكم ديما على الدنيا وما فيها ما تبعدوش.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها.
1: يو مان
2: يو
1: اوبن اب مان
2: وات يو وان مان
1: ماي جيرل جست كات مي
2: يو ميد هير كاتش يو
1: اي دونت نو هاو اي ليت ذس هابن
2: وذ هو
1: ذا جيرل نيكست دور يو نو اي دونت نو وات تو دو
2: سو ات وازنت يو
1: اول رايت

0: اكسجين.
1: نرجع من جديد. كما قلنا موضوعنا الليلة متعلق بالاختيارات اللي نعملوها في حياتنا وكيفاش تحسن الاختيار وتختار الهدف المناسب، كيفاش تاخذ القرار المناسب. نرجع معك دكتور أنس في موضوع اللي كيفاش تقسمها القرارات هذه. أيوة. كيفاش تعطيها الأولوية؟
2: أول حاجة أول حاجة اللي هي احنا عندي قرار، عندي هدف. يعني مش نحطك الهدف قدام، معنى احنا في نقطة A مش نمشيه النقطة B. أول حاجة يلزمني نعرف باش نحط ناخذ ورقة والسيلو دايو، حتى اللي يسمعوا فينا توكالي نجموا باش يقيدوا ليزيتاب هذوما. احنا نقولوها بلا سيستيم سمارت. اس هي سبيسيفيك، معناها الموضوع يلزم عارفوا الهدف بالضبط. تو يجيني مثلا عبد يقول لي والله اني الهدف نتاعي في حياتي نكون سعيد. شوية سعيد
3: شنو معناها سعيد؟
2: هذه سعيد سي اون شكون ابل اون فيناليتي، أنا هذا معناه الأقصى. كما يقول لك السعادة لو بيانات، هذا استيكتواليتي. ما ينجم الهدف يلزم يكون كلير بريسي. باهي شنعمل معاه؟ باهي وباش تكون سعيد، هذا مسميهم لي بوت. اش معناه؟ يلزمني نلقى خدمة باهية وديزم الصحة نتاعي باهية والعائلة نتاعي تكون سعيدة. أوكي شفت كيفاش تو كيفاش حابطين بشوية بشوية. باهي أنا علاش تحب نخدمه من الأول؟ والله يعني ماذا بيا نخدم على الصحة، نحب صحتي جيدة. أوكي لحد الآن الهدف ما هوش واضح. صحة جيدة إيش معناها؟ بهي كيفاش تخلط لها الصحة الجيدة؟ أولا نظم نومي، ناكل ماكلة صحية، ونعمل سبور. شفت كيفاش ولينا؟ هذا من ينجم يكونوا أهداف. علاش؟ حتك يقول ننظم روحي، معناها أني نعرف وقتاش ندخل الفرش ووقتاش باش نقوم. وقت اللي نقول ناكل صحي نعرف شنو ما اللي مش نحيه من ماكلتي وشنو نزيد، معناها تولي حاجة فيزابل، حاجة الإنسان يقدر يعملها. دونك قلنا الحاجة الثالثة دونك وعائلة مرتاحة، العائلة مرتاحة اش معناها؟ نقعد مع أولادي يومين ونحكي في مصر. دونك هذي وقت هاي خذينا الأوبجيكتيف. مثلا احنا مش نعمل سبور، مع العباد ديما كنا مسوفين، هاو مش نعمل هاو مش نعمل. باهي سيدي وقتاش مش تبدا؟ لو برومي جويي. اوكي عندنا الدات. دونك يلزم نعرف شنو هو الهدف، وقتاش راهو، لا وقتاش ومع شكون وفين. دونك يلزم ناخذ هاك لي ديتايل كل يلزم واضحين، معناها يعني صحيح شفت البقعة باش نمشي لها باش نقيد فيها، وشفت مع شكون باش نعمل سبور، وشفت كذا وكذا وكذا. الحاجه الثانيه انه يلزمو نو ديبون كو دو موا، كانني هو مربوط بيا. لا ما نعمل سبور كان عارف يعطاني نخرج بكري. لا ما ينجم الهدف نخلطو له الا ما يكون لي بارامتر اللي اسمه لي بارامتر ليزيليمون الكل في يدي. يعني معناها اني قادر مش حد اخر باش يدخل فيه. دونك شكون ويلزمو يكون ايجابي؟ اش معناها ايجابي؟ معناها نقول اني مش نمشي نعمل سبور باش نولي نجم نطلع الدروج مرتاح. برشا عباد يحبوا يضعف، يقول لك نحب نضيع 10 كيلو. كلمه نضيع شفناها في البي ان ال لو نيجاتيف، المخ نتاعنا ما يقبلوش. يلزمني اني يضحكوا عليه اني مش نربح 10 كيلو في الاقل. مش نخسر 10، باش نربح 10 كيلو في الاقل. دونك يلزم يكون بيان بريسي، معروف مع شكون وقتاش. اون نو ديبون كو مني يعني اون تيرم بوزيتيف. زاد يلزم يكون هو رياليزابل، يعني قادر. مثلا واحد يجيك يقول لك عنده مثلا 20 كيلو زايدين، يقول لك انا في شهر. لا ما يجيش، ما تنجمش. دونك يلزم يكون رياليزابل.
3: سمحت
2: اي يلزم يكون رياليزابل، يلزم يكون رياليزابل. والحاله اللي من بعدها اش نلقاو؟ نلقاو انه لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش مش نعرف لاني
3: وصلت
2: كان لو كيف ندخل فك الروبه ولا ندخل لك السروال نعرف روحي وصلت. مثلا نطلع على الميزان البوا اللي كنت نلوج عليه، يلزمني نحط شنو هما لي كريتير ديفالواسيون اللي مش يقولوا لي راك نجحت. وحاجه اخرى مهمه انه قلت لك روحي روحي انه الهدف يلزم يكون اوكي معايا ما بورت كو دو بينيفيس ليا والانفيرونمون تاعي.
1: بالضبط.
2: نتفكر نعطيكم انكدوت نادره اللي صارت لي في الخدمه. جاتني امراه حابه تخدم على باش تحب تضعف به، وبعد قلت لها انت شنو التايل تحب تخلط لها بعد ايفيدامون بعد الخدمه؟ قالت لي تاي 36. بعد قالت لي لا لا لا لا 38. نظرت لها قالت تحب تعرف علاش؟ قلت لها انت مدام تحب تقول. قالت لي كي كنت تاي 36 واني مخطوبه راجلي عامل لي مشاكل اللي يغزر لي يعمل معاه مشكله، 38 سي ميو. دونك شفتها خذات معناها ليكولوجي نتاعها هي خذات براحي، ولكن ما عملنا كان باش نخلط لك الاوبجيكتيف باش نتقلق من جهه اخرى. لا دونك يلزم نعرف شنو بالضبط الاوبجيكتيف، كيفاش باش نخلط له، وقتاش وقتاش باش نحط الامور ونحط لك الاستراتيجي باش نعمل هذه باش نعمل هذه باش نعمل هذه. سا نو ديبون كو دو موا ان تيرم بوزيتيف. مريقل مع روحي ومع اللي داير بيه ما يقلقنيش، وشنو هما لي زاليمون اللي مش نعملهم. نعرف نتكلم برشا باش نزيد حاجه اخرى اللي هي لقيتها سي لو بلو غون فران اللي جبد عليها شو رابيدمون في البيانات. اكثر العباد يا خويا فلان مش قلت باش تعمل مشروع تشبيك ما مشيتش، والله ما عنديش فلوس. دونك ليش كيفاش قاعد يحكي في لي زوبستاكل. لكن سامحني دون مش للسادة المستمعين والمستمعات، كلمه ما عنديش راهو ساهل باش نقلبوها ونردها باش حاجتي دو كوا اج بيزوان. شفت كي تقول ما عنديش احنا نصوم باسيف ما تحركش ما عنديش. كيف تقول حاجتي وقتها مش تقوم وتمشي تلوج على حاجتك.
1: فوالا
2: دونك انا ما عنديش فلوس باش نعمل المشروع نتاعي، اوكي ومن بعد والله يا لغال. اما كي تقول حاجتي بالفلوس وقتها الافكار مش تجي، يا تمشي البنك تاخذ كريديات باش تتسلف يا تشتغل. شفت راهو جبدنا في البيانات اللي حكينا عليه هاك اللونجاج بوزيتيف، كيفاش اني نقلب النيجاتيف اون بوزيتيف. ومن بعد اخر حاجه نخلي زميلتي تتكلم من بعد، اسكو اللي حاجتي به هذا يديبون مني اني والا ال ديبون دي زوتر.
1: فوالا
2: مثلا علاش ما عملتش مشروع؟ والله يلزمني نعمل امتي ستاج نتاع شهر على الاقل في الدومين اللي ما نعرفوش. اي دونك باش حاجتك حاجتك ستاج برا امشي اعمل ستاج. والا حاجتي باش البنكة توافق لي على الكريدي، اوكي برا تحرك باش تمشي. خاطر فما باغفوا دي فران اللي نقلبوهم احنا اون بيزوان، دي فران انترن اللي هما منا، وفما اوسي حوايج اكسترن وهذوك هما اللي مش نتعاملوا معاهم على خاطر ماهوش في ايديا. دونك كيفاش مش نعمل اني باش نخلط لك الشيء هذاك. دونك بوان ا باش نمشي لبوان بي، نقطه ا نمشي ب، يلزمني نعرفها شنو هي بالضبط بالتولي ديتاي. وزاد ليكزارسيس باش نعملوه بعد كيفاش هذه باش نحسك الاحساس البوزيتيف اين فوا خلط لك الغايه نتاعي ولا الاوبجيكتيف نتاعي ولا لو بوت الهدف نتاعي. ايوه
1: فوالا يعطيك الصحه دكتور انس. دكتور اهو تفضل.
3: دايوغ معناتها باش نعلق على اللي قالوا أنس، اللي أكثرية الوقت وقت اللي تحب تاخو قرار ما تسأل حد. افرش الكوارت بتاع حياتك وافرش الكوارت قدامك وما تسأل حتى حد. علاش؟ على خاطر أي شخص باش يحط لك الحدود اللي هما خاصين بيه هو مش بيك أنت. دونك كيفاش تاخذ القرار؟ بل كل شيء تستنى اللي تكون في نوع من الهدوء. عمرك ما تاخذ قرار وانت متغشش ولا انت خايف ولا حتى في اوفوريا معناتها. به بعد شنو هو القرار؟ كما قال انس تحدد معناتها الاوبجيكتيف، ومن بعد شنو الصوم يلزم نخلصه باش نوصل له. ما نحكيوش على ماديات، الوقت يلزم نعطيه، الحاجه يلزم نوفرها لروحي، الحاجه يلزم نزيد نتعلمها باش نوصل معناتها نحقق الهدف هذاك. ومن بعد يلزم تسعى، خاطر كان ما تسعاش تنجم تعملهم هذوما الكل وعمرك ما باش توصل حتى شيء. فما الميثود بتاع 10 10 10 اش معناه؟ شنو باش يكون رد الفعل بعد 10 ايام، بعد 10 شهور، بعد 10 سنين؟ وتخمم فيهم باش تعرف هذاك القرار شنو مناسب ولا لا. تصور روحك زيادة شنو تنصح صاحبك. ساعات معناتها نجمو ننصحو بطريقة أسرع وإيجابية العباد اللي دايرة بينا، وفي رواحنا نقعدو ناخذو أكثر وقت. زيادة تسهل روحك اسكو القرار هذا باش يجلب السلام الداخلي الهدوء الداخلي. اسكو نحس روحي مرتاح في القرار هذا وقت لي نقرر باش ناخذ. فما زيدة معناتها هذه شفتها ما عنديش برشا، يقول لك معناتها تاخذ اون بياس دينار بيل وفاس وقت اللي ما تستناش معناتها اللي تهبطك ما تستناش حتى يرجع الدينار هذاك. امي وقتاش تعرفي القرار يلزم تاخذه؟ وقت اللي ترمي اكل بياس وتتمنى اللي هي تولي بيل ولا فاس، الوقت هذاك تعرف القرار المناسب ليك. زيدة امن بروحك، امن بالاحساس بتاعك، امن باك الصوت الداخلاني هذاك يقول لك اي ولا لا. واقبل زاده، وهذا يظهر لي معناتها اهم حاجه، اقبل اللي ما فماش حاجه مضمونه 100%. واسهل روحك باهي كان خذيت الثنيه هذه شنو هو باش يصير من بعد؟ انا نعرف اللي في حياتي تعديت برشا مراحل وقرارات كانوا صحاح وقرارات اخرى ما همش ما كانوش معناتها المناسبين 100%، لكن انا ما زلت لهنا، انا فت كل شيء ونجمت نتعدى اي صعوبه اللي عشتها لحد الان. دونك شنو هو باش يصير؟ كان غلط غلط ما يسالش. المفيد يقول لك يفو فيفغ avec des remords mais pas avec des regrets. معناها خليني نندم على حاجه بلوتو كو نقعد حياتي كامله. وفما برشا عباد نشوفوهم في الكابينه اللي يقول لك كارني خذيت القرار هذاك في الوقت هذاك، وسورتو القرار بتاعك لازم يبدا مربوط كان بك انت، على خاطر قداش من عباد تاخذ تخير سيركوي بتاع معناتها ايتود قرايه تعرس باش ترضي العباد، لكن من بعد راهو تقعد وحدك تتحمل مسؤوليه قراراتك، ما فما حتى حد باش يجي يتحمل معاك. دونك يلزم تخمم في روحك.
1: فوالا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، خليكم معنا باش نمشيو للموزيكا ونرجعوا لكم ديما في اكسجين على جوهر اف ام.

0: معك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نشرت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة هذا المساء نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 حسب مختلف الشعب، وبلغت نسبة النجاح بمعاهد الجهة العمومية 44.77% مقابل 36.8% للمؤجلين و 18.75% للمرفوضين. ووفق قائمة المتفوقين التي نشرتها مندوبية التربية بسوسة هذا المساء، فقد تحصلت التلميذة آلة الغماري بكالوريا آداب والمرسمة بمعهد ابن سينا على معدل 15.67، وتحصل التلميذ عبيد الله إبراهيم شعبة الرياضيات المرسم بالمعهد النموذجي بسوسة على معدل 19.61، وتحصلت التلميذة دنيا لفقيه بكالوريا علوم تجريبية والمرسمة بالمعهد النموذجي بسوسة تحصلت على معدل 19.46، والتلميذة سلمى عبد الكبير بكالوريا اقتصاد وتصرف مرسمة بمعهد حمام سوسة 2 تحصلت على معدل 18. التلميذ غسان غزواني بكالوريا تقنية مرسم بأحد المعاهد الخاصة بسوسة تحصل على معدل 19.42، والتلميذ أحمد الفقيه بكالوريا علوم الإعلامية مرسم بمعهد علي بورقيبة بسوسة تحصل على معدل 18.80، والتلميذ أسماء ذويري بكالوريا رياضة ومرسمة بمعهد بسوسة تحصلت على معدل 17.57. احتلت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير المرتبة 5 وطنيا على مستوى عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ووفق الإحصائيات المنشورة بلغ عدد الناجحين 3276 تلميذا من جملة 7226 مترشحا تقدموا للامتحان أي بنسبة 45.34%، وتصدرت التلميذة سلطانة كمون من المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي قائمة الناجحين في شعبة الرياضيات بمعدل 19.5، والتلميذة رندا دويس على شعبة العلوم التجريبية من ذات المعهد بمعدل 18.84. ومن أخبار الشأن التربوي أيضا، احتلت ولاية مدنينا المرتبة الثانية على مستوى نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بعد ولاية صفاقس، والمرتبة الثالثة بين المندوبيات الجهوية للتربية بعد المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، وقدرت هذه النسبة ب 49.25% من مجموعة التلاميذ الذين تقدموا لاجتياز هذا الامتحان الوطنية، وبلغ عدد الناجحين بالولاية 2607 تلاميذ من جملة 5293 مترشحان أجروا الامتحان وفق معطيات نشرتها المندوبية الجهوية للتربية بمدنين على صفحتها الرسمية. ومن أخبار العالم الآن، أكد الرئيس السوري أحمد الشارع أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب في لبنان، مؤكدا الاستعداد

0: موجز الإخبارية الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. أكسجين

0: Oxygène.
1: نرجع معكم من جديد في أكسجين ديما على الدنيا وما فيها جورة فم. مرحبا بالناس الكل، مازلنا معكم ومازلنا نحكيه على موضوع مهم برشا اللي هو الاختيارات، كيفاش تتحدد الاختيارات، كيفاش تكون اختيارات مناسبة، اختيارات جيدة، اختيارات ناجحة، والهدف خاصة كيفاش يكون هدف مناسب. نمشي معك دكتور رونز هنا، خلينا نحكيه شوية على انواع الاهداف.
2: الاهداف احنا طب الفرنسي نقولوا كور تيرم موين تيرم اي لون تيرم، معناها لازم يكون عندي اهداف في حياتي قصيره المدى، مدى متوسط ومدى بعيد. باش ناخذ ان كوبل مثلا عرس، صاي عرسو لو كور تيرم هو جبان الصغار وتربيه الصغار وشريان الكرهبه وبتات بنيان الدار، ومن بعد لو موين تيرم يكبروا صغارهم وينجحوهم ويوصلوهم ويتهناوا عليهم. هذا نحكي على المونتاليتي نتاعنا في تونس، ما نتهناوا على صغارنا لم يعرسوا ويشدوا ديارهم ويجيبوا الصغار. يقعد لو لون تيرم، عندي تو بعد ساعات مشاكل تصير وقت اللي لو كوبل يلقى روحه في الروتريت مثلا
3: والصغار مشاو،
2: والصغار مشاو

0: يا مش يلقى روحه فاضي، مش مش يعمل، مش ولي يتدخل في حياة صغاره ويمرجهم، سمحوني في الكلمة. ولكن وإلا ينجموا يوصلوا يتفارقوا. علاش لونطيهم؟ أي أخوي أنا كي مش نخرج روتريت مع مرتي مش نعمله؟ اعمل الدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل آخرتك كأنك تموت غدا. أي أخوي أنا مش نكتب، لاخر يقول لك شنو ولي إكسبير، لاخر يقول لك أخوي وحنا نسافر ونعمل ونعمل ونعمل. دونك يلزمنا حياتنا كاملة كيما دي باليس، كيما طالع لتونس بتشوف في البلايك، عندي انا بتاع تونس باش نشوف بوفيشه، ومن بعد بوفيشه حمامات، ومن بعد جوسيبا. احنا حياتنا مراحل، كل مرحله لازم نعملها الاوبجيكتيف نتاعها. اما الاوبجيكتيف نتاعنا كي باش نعمل نصب ليسانس باش نصب في سوسه باش يوصلني لتونس، ما عنديش برشا وقت ولا كذا ولا ما لقيتش باش نصب ليسانس اللي وصلني كالحمامات، لازم نعرف روحي اني قبل الحمامات لازم نصب ليسانس. دونك لازمنا هكاك لي زوبجيكتيف نتاعنا نحطوهم، وفما دي زوبجيكتيف، فما هاي اهداف اللي مش نعمل لهم سو زوبجيكتيف. المرحلة الأولى هكا مثلا دخلت نخدم جديد في شركة، الأوبجيكتيف نتاعي مش نولي مدير عام، مش مش نولي مدير عام الأول، لا يلزمني نولي سو ديريكتور، ومن بعد ديريكتور ريجيونال، ومن بعد ديريكتور ريجيونال نجم نكون ديريكتور جينيرال. دونك مانيش باش دونك حياتنا بعد ساعات نجم نحط هدف، ولكن كالهدف كي يبدا بعيد اش نعمل؟ باش نعمل دي سو زوبجيكتيف. أنا مثلا نحب نضعاف ب 30 كيلو، أيا نقول أني توا من هنا الرأس العام نضيع 10، في الصيف الجاي يوليو 20، باش ما يغلبنيش. بعد ساعات قلنا يزم يكون اتينيابل، يزمني نحط حاجه رياليست، حاجه اللي نجم نعملها. دونك يزمني ولكن هذا الكل في مخي، يزم كل شيء يكون مسطر. وشنو لي زوتي، شنو الادوات ولا الاليات اللي مش نستعملهم اللي مش يوصلوني لغادي؟ خاطر نجم يكون الاوبجيكتيف نتاعي عنده آليات خاصة ولا لسوز أوبجيكتيف الأول، اللي هذاك باش نستعمل آليات أخرين باش نخلط للي بعده، وبعد آليات أخرين باش نخلط للي بعد أنسي دو سويت. حياتنا كاملة لازمها تكون كاينة مباليزية، معناها كاينة فوالا، لازمني نخلط البوفيشة، لازمني نخلط الحمامات. وفما نقول كلمة يلزم، نحب نقول للناس الكل أنه المخ نتاعنا يكره كلمة يلزم. وقت اللي ولدك تجي تقول له يلزمك تشرب الدواء وهو مر، باش يبدا يهرب ويجري وانت وراه.
1: هو على ذكر الاهداف دكتور رنس، معناها احنا نشوفوها حتى في جماعه الباك، تجي لولدك ولا بنتك وتقول له يلزمك تاخذ الباك، وقت اللي هو ينجم يكون فما دي سوز اوبجيكتيف بالماده بالماده، هاو انت باك شنو كذا، نجيب معدل باهي
2: ودي سوبجيكتيف يوميه زاده
1: يوميه،
2: معناتها توا بون سي قاعدين يعديوا كل شيء، امي اوبجيكتيف يومي شنو نجم نعمل اليوم ما بين الوقت اللي نقوم الصباح الوقت اللي نرقد في الليل باش نبدا راضي على روحي، شنو الحاجه اللي نجم نوفرها لروحي باش نبدا مرتاح، شنو هي الحاجه اللي شنو هي الخطوه اللي نجم نعملها في الوقت الحاضر. على خاطر سي تري بيان العبد معناتها يخطط حاجات، لكن الدنيا تورينا اللي دو توت فاسون حتى شيء ما يصير بالضبط كما خططناه. راهو فينالمون اش قاعدين نعملوا الدنيا شنية؟ قاعدين نتأقلموا للاشياء اللي تصير. دونك ما نقعدش انا مخطط ثنية واحدة ونبدا كي الحصان اللي يحطوا له ديزوييغ ويخزر كان هكا، راهو ساعات الاشياء تصير باش تخليك معناتها في الثنية تمشي لثنية ما اصغر باش تنجم تحقق حاجات اخرى اللي انت ما كنتش تتصورها. يقول لك معناتها كي تاخذ ان تران تعرف روحك وين ماشي، لكن فما محطة تمتع بالثنية، تمتع باللي قاعد يصير وبالأجواء اللي قاعدة تصير وبالبيزاج اللي قاعد تشوف فيه في وسط الثنية. فينالمون الهدف مهم ويلزم تعرف روحك وين ماشي، لكن في نفس وقت نجم يصيروا معناتها دي شانجمون في وسط الثنية، والعبد يلزم يكونوا فليكسيبل. علاش؟ على خاطر دو توت فاسون كلكو سوا معناتها الحاجات اللي تصير، اعمل اللي عليك باش تتعلم منها حاجه، اعمل اللي عليك باش تزيد معناتها في لي كومبيتونس وفي لي سكيلز بتاعك. ما فماش حاجه تصير باغازار، فما كان حاجات اللي هي موجوده باش تعلمك حاجه. وساعات نشوفوها نحن في حياتنا، ساعات معناتها فما كتاب لازم تقراه وتخليه على جنب الوغ كو الكتاب هذاك مهم، ما توصل تقراه كان ما تعيش حاجات اللي يخليك من بعد كي توصل له الكتاب هذاك تفهم برشا اشياء. معناتها ليكسبيريونس دو في كي تغمض عينيك وما تحبش تعيش على خاطر ما كانتش في البلان بتاعك، إبا الوقت هذاك تتعطل وتقعد معتها في نوع من الفريستراسيون على خطر تحس روحك قاعد تطول. راو ما فماش حاجة قصيرة ولا طويلة، راو كلكو سوا معناتها الوقت اللي توصله الهدف والوقت اللي توصل للهدف بتاعك راهو الوقت المناسب.
1: نحب
0: نزيد حاجة
1: هناك كاينكم
2: دو فيزيون
1: فوالا
2: يكملوا بعضهم.
0: شوف هذيك الادابتابيليتي والفليكسيبيليتي التأقلم هذاك باز شفناه في البيانات اني نجم اني نحط حوايج نعمل كذا اني عملت حسابي باش مثلا ما نعرفش اني نمشي للسال دو سبورت 3 مرات وكل شيء بيدي خاطر نعرفوا ان اخويا جاتني بروموسيون في الخدمه بتاعي وليت نقعد اكثر في البيرو وقت 3 مرات ما عادش نجمها. فهمت معناها نقول اي سيدي المره الثالثه كيفاش نعمل هذه؟ اسكو نعملها نهار لحد؟ كيفاش نتاقلم مع العائله؟ دونك اكيد التاقلم للفليكسيبيليتي والادابتابيليتي هذيك ديما تكون موجوده. اما نحب نرجع لنقطه مهمه ونسمعها برشا. شبيك يا فلان كذا؟ والله ما فماش فرص وما فماش فرص. شو هما الفرص؟ ليزوبورتينيتي. وقت اللي اي انسان اللي كان ما يحطش حاجه في مخه، كان ما يحطش هدف وين ماشي. اي سيدي واحد خرج للرومبوان. تو مثلا اقرب رومبوان عندنا هو لهنا نتاع المنشي. وتقعد في وسط الرومبوان وانت ماكش عارف على روحك يا هابط للبحر يا طالع الحمام سوسه يا جاي لسوسه يا ماشي القنطاوي. تبدا واقف ياكلك الشهيري وتاكلك المطر وياكلك الدنيا الكل وكان في كهرباء تقعد تدور تدور تدور لين الكهرباء تطيح بيك بانسيش ما عادش سونس. مادام ما اخترتش ثنيه كما قالت هدى البكري النجم نختار ثنيه ولا تطلع غلط. دونك ثنيه دوما نمشي فيها لا ماشي هذه تساعدي نعمل دومي تور اش تعلمت اني مش هذه ثنيتي في الرومبوان فما 4 ثنيه اني جربت الاولى النجم نجرب الثانيه نجرب الثالث الرابع طلعت هي صحيح على خاطر لو كان ما نحطش هدف في مخي وي انا ديريكسيون اه يا سيدي راه في التاكسيات ماشي على اليمين وعلى اليسار والستوب موجود وعندي حتى اصحابي رافاهم ماشيين في الثنيه هذيك هذيك انا ما نعرفش وين ماشي حتى حد بينجم يعاوني اما كيف نعرف روحي انا هي الثنيه اللي اخترتها وقتها مش ولي نجم نوقف التاكسي اللي ماشي في الديريكسيون هذيك ولا اللواج عندي صاحبي ماشي في الثنيه هذيك يا فلان سيلتو بلاي وصلني ما كانش كان ما نختارش ما نحطش حاجه قدامي وين ماشي ايفيدامون مش نقعد باسيف قاعد ما عملت حتى شيء ويتعدى عام واثنين وثلاثه واربعه وخمسه نلقى روحي ما عملت حتى شيء. دونك باش نكون مكمل اللي قالته زميلتي باش خاطر نحكي اكل لادابتابيليتي التاقلم راهو واجب مش لا انا يلزمني عملت نعطيكم الكام تاعي يعني مثلا قريت ميديسين وخرجت والظروف وقتها الحاكم ما يدخلش والبريفي ما كانتش فما الكنام وفما شيء معناها باش يجيك باش يخلص. دونك كانت المشكله صعيبه لي باسيون هما يجيو يجيو يخلصوا واش عملت؟ دخلت خدمت ديليغي ميديكال في الاندستري فارماسيوتيك عجبني الجو وجاي ايفولوي وصلت مدير ومن بعد خدمنا على لي فالور لقيت مش هذا اللي مساعدني ولقيت الثيرابي اللي نعمل فيها تو هي اللي مساعدتني خير وبدلت. دونك فوي دونك نجم الحلم نتاعي كان من اول وين صغير تحب تطلع طبيب حلم من صغير وما خذيتش في تونس ما خلطتش في تونس وعديت الغيوريونتاسيون هذيك وضيعت ان بوا والله يرحمه بابا باع رزقه باش قراني برا وجيت روحت تونس كملت خاطر علاش اكل بوت هذاك اكل غايه هذيك عارف روحي وين ماشي وين نحب نمشي دونك نكبش بيديا وسقيه وسنيه كلزم وننجح خاطر عارف روحي وين نحب
2: مي مش في الثنيه اللي كانت مخطه من الاول
0: والله الثنيه جات وحدها يعني الحمد لله جاني جاي لا شانس كيما يقولوا الزهر انه والدي ما عملوليش بريسيون خاطر فما هذايا من تجبدوا الموضوع كبير برشا خاطر نعرف شكون كمل قرايته بور فيغ بليزير باش لوالديه ومن بعد باش يعمل حاجه اخرى
2: بيان سور
0: دونك خسر 5-6 سنين من حياته خاطر قال لك ابدا هذيك مش نحط فيها يد دونك اعمل حاجه اش قال ستيف جوبز قال فيت سو كو فوز ايمي اي فوز اوري لامبرسيون توت فوتر في دو فوز اميزي
2: دو با تراي
0: الشيء اللي تحبه وتو عندك مش تظهر لك انك حياتك كامله وانت شيخ
2: سي سا حبيت نعلق على كلامك انس ساعات يجيو دي ستوديون واللي ما نجحوش ما وصلوش معناتها للهدف بتاعه ديما نقولهم اسكو انت نهار مشيت لعبد متوظف طبيب ولا غيره وسهلته قديش من مره عدى الباك ولا سهلته في قديش من عام وصل لي تخرج طبيب مثلا ساعات معناتها تلقى طبيب عمره 38 والاخر عمره 28 اللي 28 ما دوب حتى عام اللي 38 كل عام يعدي في عامين ثلاثه لكن كي انت تمشي للطبيب تاع 38 يبان لك اضمن على خاطر اكبر أمي لكن معناتها طبيب تاع 28 بالك معناتها عنده بلوس دو دو فاسيليتي و بلوس دو كومبيتونس راو اون اي جامي اون ريتار مانيشنا مؤخرين على حد شيء وكما قلت انه سمعتها الثنيه الاولى ما توصلش الثالثه تجربهم الثلاثه ما يسالش ما يسالش تعلمت كيفاش توصل للهدف بتاعك بالطريقه الصحيحه المره الجايه كي ترجع في الغون بوان هذاك تعرف بالضبط الثنيه اللي لازمتك
0: دونك هذاك علاش جانسيست
1: صح
0: جانسيست وقتاش لازمك تعطي ان ديلي يزمو تعرف تقول أن يزم لي الميتين مثلا نكملها احنا تو 2026 يعني نقول عام اي 33 يزمني نعرف يزم الدات هذيك تري امبورطون فما دي زوبجيكتيف اللي نجمو نعملوهم فيسا فيسا وفما دي زوبجيكتيف اللي حاجتهم بالوقت اللي نجم يكون نجبدنا على الصبر يزم يكون صابر الملوخيه ما تطيبش في نص ساعه سي امبوسيبل هكا ولا
2: لا سينون تبدا نايه
0: ما تتاكلش دونك فوالا دونك يلزمني نعطي الوقت اللازم ويلزمني نتعلم الحوايج اللازمه على خاطر فما تضحيات لا بون نوفيل تو جبت على الموضوع احنا مو نحكيو على الليبنوز الليبنوز تخدم باللاوعي والمخ نتاعنا ما يفرقش بين الحقيقه والخيال وقت اللي انسان تو احنا لي ثيرابوت موجودين للشيء هذايا عندي شكون كل شهر يجي لازم يعمل طله يقول لك والله عاوني باش نختار مانيش عارف نمشي على اليمين نمشي على اليسار شنو نعملوا احنا اون هيبنوز نهزوا الشخص لك الهدف اللي يلوج عليه باش يعيشوا من قبل له مسار خاطر في المخ نتاعو ما عادش يعرف حقيقه ولا خيال ويثبت اسكو يساعدني ولا دونك عنده زوز اختيارات ثلاث اختيارات ماهوش عارف دونك نجمو نهزوه ويعيش الاختيار الاول ويرجع ايش قولك لا مش هذا ونهزوه للثاني ما تخليهوش يغلط معناها ويرجع ويمشي ثالث هذا هو عزهم اوكي يعرف روحه وبالليبنوز كيف النجم ولا في البي ان ال جبدنا عليه زاد المره اللي فاتت انه الانسان ينجم يلقى روحه ويعيش هكا اللحظه خلط للهدف نتاعه وشيخ به سبحان الله ويظهروا له لي زيتاب كل المراحل اللي تعدى بهم الكل دونك وقت اللي يرجع النهار اليوم سيه هو شاف الهدف نتاعه كيف تحقق واش مش يحس اي سورتو شاف المراحل اللي مش يتعدى بهم وشنو هي الخطوه الاولى اللي مش يعملها اللي مش تخليه ونقول للساده المستمعين والمستمعات انه راهو الانسان المخ نتاعنا كيفاش يخدم وقت اللي تحط فكره في مخك هذاك علاش احنا شو نقولوا واذا عزمتم فاتكلوا اذا كان ما تتعداش في السوايع اللي بعد اللي جايين لك تعمل الخطوة الأولى راهي أكل فكرة مش تتبخر مش تلقى روحك بعد شهر تحكي في ذلك كما أن كوبل مثلا عندهم مشاكل يقعدوا مع بعضهم أي من اليوم مش نعملوا في وقتها وقت اللي حطوا كل بروجي والأهداف هذيك مش يرتاحوا صفك شهر من بعد شهرين من بعد يلقاوا رواحهم في نفس المشكلة خاطر ما طبقوا حتى شيء ماك الشيء اللي تفهموا فيه دونك يزمنا نفهم أنه راهو المخ متاعنا يزمك وقت اللي تحط له بروجي يزمك في ساعة تبدا
1: واضح دكتور انت حكيت على الادابتابيليتي ومشيت شويه في ليفالواسيون هنا عباره نوع من التقييم باش تعرف روحك في الثنيه صحيحه قاعد تحقق في اهدافك ولا خلينا نمشيو مع فاصل مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا خلينا نحكيوا على مساله التقييم هذه خليكم معنا

0: أكسجين.
1: نرجع من جديد في أكسجين. كما قلنا موضوع الليلة موضوع شيق، موضوع مهم برشا، كيفاش تحسن اختيارك وكيفاش تختار أهدافك وتحققها. نرجع لمسألة التقييم اللي قلنا
2: التقييم
1: عليها.
2: التقييم واجب من هرلول أول أول تقييم مش تعمل أكل المراحل اللي قلنا عليهم، يلزم نعرف روحي الهدف متاعي شنو ديجا، وقتاش باش نخلط له مع شكون وكيفاش، نثبت نقيم اسكو اي ديبون دو موا من بنياني برك اسكو فريمون بوزيتيف، وش باش شنو لي زيليمون اللي مش نعرف اني خلط للهدف نتاعي. ولكن في الثنيه نجم نقول اني كل شهر مثلا اذا كان خديت اوبجيكتيف على عام مثلا انسان مش عادي الباك اونتري سكولير، واني نخيط توجيوني للكابيني اكل جمعتين ثلاثه جمعات قبل الباك خاطر بريسيون ودخلوا بعض، اني نتمنى كي يجيني قبل من اول عام. علاش؟ خاطر مش نعطيه طريقه عمل ومش نعطيه الاليات اللي مش يخليوه يخدم مرتاح. ايس كيفاش نعملوا سيدي؟ اي تو البرومي تريمستر اي عندنا مثلا لا لا لا انت تو مش تخدم بطريقه معينه خاطر مش ياخذ بلانين، كيفاش باش تاخذ بطريقه معينه؟ بروميير ايفالواسيون بروميير تريمستر قداش الموين؟ البروميير تريمستر اني عملت مثلا اربع سوايع ريفيزيون مش الريزولتا، هذه تو دوزيام تريمستر ردها خمسه سوايع مثلا، اني نعطي ساعتين للمات لا شويه نعطي ثلاثه سوايع. دونك نجموا نعملوا بروميير ايفالواسيون في البروميير تريمستر، دوزيام ايفالواسيون في الدوزيام تريمستر، اي اون ايفالواسيون جوست قبل الباك مثلا. دونك يلزمنا نحطوا من الاول من نهار اللي حطيت الهدف نتاعي نعرف روحي انا هم النقاط اللي مش نعمل فيهم ايفالواسيون. ندخلوا للدومين بروفيسيونيل، عندي زميل جديد دخل اني اعرفه باش نحطوا سيغ ان بروجي، اي فلان اخدم على روحك تو نتلاقاو كل نهار اثنين بوغ ايفالوي صار الجمعه هذه. دونك باش نقيموا اذا كان فما تغيير فما حاجه جبدنا بلون ا بلون بي بلون سي، باش استراتيجيا كان لازم نبدلها نحسنها نغيرها نطورها باش تخليني تعطيني اكثر شانس باش نخلط للهدف نتاعي. دونك التقييم واجب.
1: يعطيك صحه دكتور انس. دكتور هدى ايفالواسيون هنا نحكي وحده لي زوبجيكتيف اللي قاعدين نعملوا فيهم، كيفاش نعرفوا روحنا في الثنيه الصحيحه، كيفاش نعرفوا روحنا قاعدين نقربوا من تحقيق الاهداف ولا لا؟
3: وقت لي كما قلنا من الاول وقت اللي نحدد الهدف وكيفاش معناتها وقتاش باش نعرف اللي انا وصلت له الهدف هذاك. خاطر ساعات واكثريه العباد هكا تحط هدف ومن بعد تنسى اللي فينالمون سي حققت وكل هدف هذاك. فما عباد ساعات معناتها تاخذ قرار باش نحكي على الزواج وفي الكابينه نشوفها برشا، عبد يجيك يقول لك بون العرس بتاعي مش هو فاشل. باهي اوكي، علاش خذيت الشخص هذاك؟ خذيته على خاطر ولد عائلة ولبس عليه، به مازال ولد عائلة ولبس عليه هي مازال، لكن ما عندوش الكلام الحلو وكل شيء. أنت ما خذيتوش على خاطر كلام حلو، ما تنسيش الهدف بتاعك، راهو ديما تلقى روحك في الحاجة اللي أنت من الأول خططتها أكثرية الوقت هكا. دونك بعد كان أنت الهدف بتاعك تبدل، بدل حاجات، أحكي أعمل اللي عليك باش تحسن معناتها في الوضعية اللي أنت فيها كلكو سوا الوضعية. برشا عباد تقعد راهو في وضعية على خاطر يخافوا من التبديل، على خاطر فما حاجة، خاطر مخنا ما يحبش الحاجة ما يعرفهاش، ما يحبش لانكونيو. فما لاميدال اللي هي السنتر دالرت معناتها في مخنا، فما الكورتيزول هرمون دو ستريس اللي هو من بعد معناتها يجلب بك التخمام السلبي الكل. دونك نعمل وقت لي انا نبدا متقلق في البقعه اللي انا فيها، نسال روحي شنو القرار ولا شنو القرار اللي مش مستعده ناخذه في الوقت الحاضر. خاطر كما قلنا ما تاخذش قرار هو قرار، الوضعية توا اللي أنا فيها ما هيش عجبتني لكن مشني مستعد نغير، دونك خذيت القرار اللي باش نواصل. أمي لكن في نفس وقت ما تزيدش على روحك، هذا اللي يخلي العبد ما عادش يلقى الإجابات بتاعه ويتوجه معناتها العبد مختص في علم النفس. وقت لي خذيت قرار نتحمل مسؤوليتي، اش معناها نتحمل مسؤوليتي؟ ما نقلقش روحي على خاطر انا ماخذه القرار هذا، وما نقلقش روحي على خاطر انا في الوضعيه هذه، مثلا خدمتي ما تعجبنيش وانا نفرض على روحي لكل يوم نقوم الصباح ونمشي لها. كان في نفس وقت نبدا نثقل على روحي ونحكي روحي احكي اللي هي تزيد تقلقني وتفددني، يبقى الوقت هذاك انا نبدا نظر في روحي كلكو سوا الوضعيه، نقيم الصوم باش نواصل، الصوم باش نبطل، الصوم باش نغير، وصوم باش نقعد في الوضعيه هذيك. وكان مانيش مستعد نغير، نتحمل مسؤوليتي باغابوغ روحي، وما نحكيش روحي حكايه اللي هي تزيد تثقل عليا وتقنقني.
1: يعطيك الصحه دكتوره هدى، شكرا لك.
2: البكري قلنا يلزمنا نثبتوا اسكو الهدف هذايا مش يساعدني اني ومش يساعد الانفيرونمون نتاعي. يلزمني ناخذ بعين الاعتبار القيم نتاعي، اسكو الهدف اللي مش نمشي له يتماشى مع القيم نتاعي ولا ما يتماشاش. قلنا كيش بدنا نخدم على سيونس تاع القيم كنذكروا ان الموتيفاسيون نتاعنا راهي مربوطه بالقيم نتاعنا. حاجه كي تبدا باهيه ومتماشى مع القيم نتاعنا مش نبداو موتيفي ونبداو نعملوها. اما اذا كان يضد القيم نتاعنا راهو نجم نفرشي على روحي من الاول، بعد الامور تتعب. دونك اونكور اون فوا كل حاجه مش نعملوها يلزمها تكون اوكي معايا واوكي مع اللي دايرين بيا. زاد
1: يعطيكم الصحه، نمشيو للموسيقى ديما في اكسجين، خليكم معنا.

0: اكسجين.
1: نرجع معكم من جديد. الجزء الاخير من اكسجين الليله شويه تمارين كما نقولوا، التمرين بتاع الليله دكتور رنصير في موضوع تحقيق الاهداف.
2: تحقيق الاهداف، قالت زميلتي بكري هدى، يلزم انسان ياخو القرار بتاعه وهو في حاله جيده. احنا حكينا عليك الجاردان سكري، انت تصور روحك توا على حافه الشط تحت الباراسول شيخ وحدك صباح بكري حتى حد ما يقلقك، تقول تو والله عندي الحكايه هذه، شنو هو القرار نتاعي؟ ديجا كي تبدا حالتك النفسيه بوزيتيف وانت مرتاح باش تبدا تخلي العقل يخدم من غير كورتيزول ومن غير خوف ومن غير حتى شيء. فما نحل القوس ونسكره في صح. راهو شوف، اذا كان انسان عنده اشكاليه وما يعرفش ومن جنب، راهو التيرابوت ينجم يعاونه. علاش نجم نكون انا عندي الصدمات نكركر فيها كما قال، راهو المشاكل نتاعنا الكل هذيك لازمها تتخدم، ما نجموش نعيشوا بها. دونك وقتها هو يلقى روحه فيك البلاصه المرتاحه، والا في داره يا المفيد يقعد في داره ما عندوش بقعه في البير وبرشا عباد ودرا شنو، وحس يغمض عينيه ويستخير روحه فيك البلاصه. وقتها المخ نتاعه هذا شفناه بي ان ال دونك كيفاش المخ يولي ينجم يخدم بعقلانيه ايجابيه وكل شيء. اني تو للي يحب للمستمعين والمستمعات، تو ماذا بيا تخموا في باش نعملوا ان اكزرسيس مع بعضنا. تقعدوا مرتاحين، نجموا تغمضوا عينيكم اسهل باش نجموا تستخايلوا خير، وخموا توا في هدف تحبوا تخلطوا له، ان اوبجيكتيف في المستقبل، ما نعرفش في المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد، واستخايلوا رواحكم كاينكم مش تسافروا في الوقت ومش تخلطوا، لكن النهار هذاك اللي الغايه ولا الهدف خلطتوا له. نحبكم اول حاجه تعملوها تحسوا الاحاسيس اللي عندكم كي نجحت، كي خلط للهدف نتاعك، شنو الاحساس اللي مش تحسه؟ اش مش تقول لروحك؟ يمكن يعطيك الصحه، يمكن تقول يعطيني الصحه، الاعباد الاخرى شو يقولوا، النظره نتاع والديك نتاع راجلك نتاع مرتك نتاع شكون، ما نعرفش شكون اخر اللي بحذاك، كيفاش مش يغزر لك توا بك النجاح اللي حققته؟ انت كيفاش تغزر روحه بك تغزر روحك لكن النجاح اللي حققته؟ اسمع اغزر اللي داير بيه كيفاش صايره الامور، واسمع اللي تسمع فيه الكل من داخلك انت ولا من برا، وحس وكان تلقى مطعم انجو منعش فما تذوقك اللحظه هذيك البنه نتاعها، نجم تقرمشها كانت نجم، وتحسك الهواء تحس فك الاوبجيكتيف اللي خلط له كيفاش يغذي فيك في بدنك الكل. وانت فك الحاله هذيك تتلاقى مع صاحب ولا صاحبتك وتقول لك يا فلانه نجم تقول لي كيفاش عملت باش نجحت؟ أنا شفتك كل عام وقلت لي تحب وتخلط له، كيفاش عملت باش خلطت له الأوبجيكتيف متاعك؟ وتحكي لها شنية الخطوة الأولى اللي عملتها، كيفاش خذيت القرار باش تشدك الثنية ذيك، ومن الخطوة الأولى شنية المرحلة اللي بعدها، هنسي دو شويت وكل التضحيات اللي عملتهم واللي عشتوا الكل فك الفترات هذيك الكل مرحلة بعد مرحلة حتى لين تخلط لك اللحظة هذيك اللي الأوبجيكتيف متاعك خلط له وما حلاه وما بنه. وتنجم حتى تخمم كيفاش مش تكون، يمكن تكون مثال لعباد أخرين أنه شافوك أنت نجحت، حتى هما مش تفا لوغ دوني أنفي، مش تعطيه يولي ماذا بيه حتى هو كيما نجحت أنت هو ينجح كأنك مش توريه الثنية. وفزدا بتاتخ في نفس الوقت هك العباد لا شكوا فيك، شكوا في قدراتك انك تنجح. شوف محلاها كل الديفي اللي خذيته، شوف محلاها كل الاحساس كيفاش مش تغلطهم وتوريهم اللي كانوا غالطينك العباد وما عطاوكش حقك وما عطاوكش كارك، وحسوا كل الاحاسيس هذيك وخليوها تتغلغل في بدنكم الكل. وكان تنجم حتى تختار كلمه تو تقولها، كلمه تلخص اللي تحسوا فيه الكل، باش الكلمه تكون هذيك كلمه دو باس كومان انكراج، كيف الكلمه كومان ديكلونشور، باش كل مره وانت في الثنيه نتاعك تضعف ولا حاجه تقولك الكلمه تحفزك وتخليك تواصل فك الثنيه. وتوا حبكم ترجعوا بشويه بشويه كاينكم انتم قاعدين توخروا او مارشارير، تمشيوا خطوه لتالي وتخليوا اكل الاوبجيكتيف في عينيكم قدامكم تغزروا له حتى لين تخلطوا لنهار اليوم لليله هذه معانا في هالحصه هذه.
3: يعطيك الصحة. كيفاش تعرف؟ عشناها؟ كومبليتمون أنا عشتها غمضت عيني وعشتها كومبليتمون. كيفاش تعرف وقت لي الهدف مناسب ليك ولا لا؟ سي جوستومون وقت اللي تغمض عينيك وتشوف روحك وصلت. كان وقت اللي تغمض عينيك في الاكزرسيس اللي عامله انس توا ما تشوفش روحك وما تنجمش تستخير روحك وما تنجمش تحس روحك باش توصل، ايبا بالك يزم ماهوش وقته الهدف هذاك، وبالك يزم تزيد تشوف حاجات اخرى. فوالا
1: ولا لي زوتي اللي قاعد تخدم بهم توا ولا
2: لا ينجم يكون وقتها. نقول اني ننصح العبد باش يمشي يشوف ان ثيرابوت. علاش؟ فما عائق، ينجم يكون عائق نفسي، ينجم يكون في اللاوعي، خاطر هو يحب يخلطك البلاصه، حس فما ديزوبستاكل. دونك ينجم يكونوا ديزوبستاكل اونكري مخبين في اللاوعي نتاعو بارابور حاجه عاشها قبل، خايبه عاشها قبل، دونك يلزمنا نخدموها. خاطر شوف انسان اللي عاش خايبه تنجم تكون وان تروماتيزم، تنجم تكون تروماتيزم، تنجم تكون صدمه، وك الصدمه ذيك حتى حد ما عينه باش يعاود يعيشها من جديد. دونك يلزمنا ذاك علاش نخدموا على الماضي تاع الشخص.
3: بالضبط،
1: واضح، يعطيك الصحه.
3: معناتها فينالمون معناتها انا كلمتي ان توكا الاخرى سي ما تسالش روحك اسكو الهدف هذا صحيح 100% ولا لا. كي تاخذ هدف اسال روحك اسكو انا قاعد موفق روحي ولا نخون في روحي ونخون في لي فالور والقواعد بتاعي ولا لا. هذا هو حسب رايي.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك دكتوره هدى صغير، مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج، بسيكوثيرابيست، بسيكاناليست وهيبنوثيرابيست. نتلقى معك لحد الجاي دكتور انس بشيخ، ميرسي بوكو زاد مؤثر ومختص في التنويم الايحائي، في البرمجه اللغويه العصبيه وفي العلاج السريع. كي العاده نتلقى معك لحد الجاي ان شاء الله زاد. هكا نكملوا اكسجين للجمعه هذه. ميرسي بوكو للناس الكل، ان شاء الله الافاده حصلت. كما نقولوا ديما هدفنا الإنارة وليس الإثارة. تحية لكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. بداية أسبوع موافقة للجميع، في دمان، وباي باي على خير الناس كل.

0: روحك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اكثر من 62 الف تلميذ ينطلقون اليوم في اجتياز مناظرة السيزيام، ووزير الخارجية يشارك في عمان اليوم في اجتماع مجلس الجامعة العربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز 62450 تلميذا بداية من اليوم الاثنين مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام دورة 26200 من بين 213508 تلميذ مرسمين بالسند السادسة من التعليم الأساسي، وذلك بتراجع ب 1608 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية، ويمثلها عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3058 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. وتجرى هذه المناظرة على امتداد أيام 22، 23، و24 من جوان الحالي، حيث يجري تلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. وحددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية 26 و2000 للإعلان عن نتائج السيزيام. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح، وسط توقعات بخسائر بملايين الأوروات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية، وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا، وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية، فإن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي. وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس ومنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية، قال أن العمليات الاستقصائية

0: يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وسيخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية يوم أمس. كما من المنتظر أن يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دولياً الآن، أشار موقع إكسيوس نقلاً عن دبلوماسي أمريكي مشارك في مفاوضات سويسرا إلى وجود توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن هناك تقدماً جيداً في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. ووفق المصدر فأنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على مستوى القيادة السياسية العليا اليوم الاثنين. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال المفاوضات إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. دوليا أيضا، هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. وأضافت الهيئة أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وستحدد مناطق جرى تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤولياتها للجيش اللبناني على حد وصفها. في المقابل، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يسيطر عليها جنوب لبنان، مؤكدا بحسب ما نقلت عنه مصادر إعلامية أن القوات ستبقى في جميع مواقعها بالمنطقة الآمنة وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net